0: جبل لبنان جبل لبنان يا مصور بعيني بعيني قلت والعالم بعيني يا أرض الحب نفاتك بعيني تفرق حب عكل الأحباب
1: الله.

0: طيب.
1: على لبنان بعياد وردنا ونسيم وحب وتفتح وردنا. على لبنان بعياد وردنا ونسيم وحب وتفتح وردنا. خلقنا فيه بمحبة وردنا نبقى فيه إخوان وصحاب.

الحب يلا يا شباب.

0: Ab. Ab. Ab.
1: لا تخاف علي لا تخاف شعري بحر وبحري طاف والله يعين اللي

مغشوش بحالك مغشوش وعنقطة مية بتفوش وبقشك.

0: نعم شو بعد بدي اقول هلا؟
1: يا

والله مثلك حلوين اسم الله والفين اسم الله شو معظومي نظرة من عيونك والله تسوى ملايين ومش عم تحكي هي الله بدفع رعبوني.

دموعي أدمع حنين.

هما. يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار السابعة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة جراء حادث عنف وقع مساء أمس في كفر مندا، وأفيد أن من بين المصابين شاب 30 وصفت حالته بالمتوسطة إثر إصابته بجروح نافذة، فيما وصفت حالة المصابين الآخرين بالطفيفة. هذا وتم نقل المصابين إلى مستشفى

0: برمبم في حيفا لتلقي العلاج. أعلن الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية أنه قتل شخصا بادعاء محاولته التسلل إلى موقع لقواته جنوب سوريا، مؤكدا عدم وقوع إصابات في صفوف قواته. وبحسب إذاعة الجيش فإن الموقع الإسرائيلي يقع بين بلدة حضر والقنيطرة. أعلن مكتب رئيس الوزراء أن نتنياهو أوعز إلى رئيس مجلس الأمن القومي بتعيين جهة فاحصة لإجراء مراجعة شاملة ودقيقة لكافة الجوانب الأمنية المتعلقة بالطيران المدني الأجنبي الوافد إلى إسرائيل. واعتبرت أوساط إسرائيلية هذا البيان بمثابة أول اعتراف من قبل نتنياهو بالقصور الأمني الذي رافق حادثة رحلة طائرة فلاي دبي. في غضون ذلك، كشفت تقارير إسرائيلية في نشر أولي عن تفاصيل وصفت بالمروعة من التحقيقات الجارية في قضية محاولة اختطاف طائرة فلاي دبي. وبحسب التقارير، اعترف مساعد الطيار العماني بأنه خطط لتحطيم الطائرة مباشرة فوق مطار بن غوريون. وأشار التقرير إلى أن المهاجم قام بتأجيل هجومها على الطيار الرئيسي حتى وصول الطائرة إلى الأجواء الأردنية لتكون على مقربة من المجال الجوي الإسرائيلي. في السياق، قال متحدث باسم الشرطة الأسترالية إن وحدة أسترالية مشتركة لمكافحة الإرهاب تحقق في وجود صلات لأستراليا بمساعد الطيار المشتبة. وفي السياق، ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن مصدرين مطلعين على سير التحقيق أن الهمامي قيل إنه زار ما وصفتها بمساجد تقدم خطابا متشددا ومواقع إلكترونية متطرفة أثناء وجوده في أستراليا. وأضافت الصحيفة أن أجهزة المخابرات الأسترالية كانت تحتفظ بملف بشأنه. أظهر استطلاع جديد لرأي العام في إسرائيل تقدم معسكر المعارضة على معسكر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بمقعد واحد فقط في انتخابات تجرى اليوم. وفيما يتعلق بالتمثيل العربي والقائمتين المشتركة والموحدة فتحصلان على 13 مقعدا، 8 للقائمة المشتركة و5 للموحدة. قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن بلاده تدرس الرد الأمريكي على مقترحها، مؤكدا أنها تحافظ على استعدادها لجميع السيناريوهات. وفي السياق، حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من رد أشد إذا تجددت المواجهة وإذا اختار العدو المواجهة العسكرية. أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد الإعلامي بدء عمليات عسكرية واسعة لاستعادة ما تبقى من أراضي اليمن وبسط سلطة الدولة ومؤسستها. وأكد الإعلامي أن القوات المسلحة الحكومية وجهت ضربات موجعة ضد أهداف حيوية للحوثيين في صنعاء وصعدة، مؤكدا أن قدرات الميليشيا الحوثية لن تكون في مأمن من نيران قواتها المسلحة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى غائم، يطرى انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها الموسمي، وفي ساعات المساء والليل تنشط حركة الريح. في القدس والجليل الأعلى 24 درجة، طبرية 30، الناصرة 28، حيفا والساحل 26، تل أبيب ويافا 27، النقب 28، وأخيرا في إيلات 32 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نحن في متابعة الأحداث وتطورات نقترب من الذكرى الثالثة لما حصل في 7 أكتوبر، هجوم 7 أكتوبر بتداعياته يمكن أن نقول على المستوى المحلي والقطري والإقليمي والدولي، بما معناه الحدث جلل وكبير جدا بتداعياته. لن ندخل في تفاصيل كثيرة حول ما حصل قبل ذلك وبعد ذلك في المشهد العام وخاصة التطورات السياسية، ولكن ما كنا نعتقد أن ما بدأ في حينه حتى لو بشكل مفاجئ وكبير وخطير لربما سينتهي في مرحلة ما بتداعياته المباشرة، ولكن ها نحن 3 سنوات تقريبا والأمور ما زالت في موقعها. إذا تحدثنا عن واقع الفلسطينيين في غزة، بمعنى لا حديث عن إعادة بناء ولا إعمار ولا شيء آخر، وفي الضفة الغربية الأمور تزداد صعوبة خاصة ونتابع يوميا ما يحدث هناك من اعتداءات، ومع اقتراب موسم الزيتون. وإذا نظرنا إلى واقعنا هنا في داخل الخط الأخضر، فنحن أيضا في مشهد صعب بكل المستويات، ما بين حوادث العنف والجريمة والتحديات في قضايا الأرض والمسكن ونتابعها يوميا، وأمام المشهد السياسي العام وتضييق الخناق وحرية التعبير سموها كما شئتم، والشعور العام بأن كل شيء مرتبط في 27 من هذا الشهر، وكأن الأمور هناك ستحل ومن خلال ورقة الاقتراع وصندوق الانتخابات. قد يكون هذا صحيح في أبعاد كثيرة، والقضية المرتبطة بالمشاركة في التصويت أعتقد مسألة جوهرية وواضحة في هذا الموضوع. السؤال إلى أين نذهب بعد ذلك؟ هل فعلا الصورة واضحة، وهل نتحدث الآن عن حكومة جديدة ستأتي بما يسمح لنا بالتحرك قليلا، أم ما نسمعه في الأيام الأخيرة محاولة التوصل إلى صيغة بين معسكر التغيير كما يسمى ومعسكر نتنياهو لتوافق ما حتى يضع العرب حتى من خلال ممثليهم على الهامش؟ أسئلة كثيرة، لا نعرف إلى أين نذهب في المرحلة المقبلة سوى في قضيتين أساسيتين، المشاركة والتصويت. على الأقل لنعرف هل يمكن فعلا أن نؤثر ونغير أم ستبقى الأمور على حالها. أول خبر إذاعة الشمس، صباح الخير لكم جميعاً.

0: أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات، 7:15 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في أول خبر. نبدأ بعناوين هذا الصباح. الطقس اليوم غائم جزئي إلى صاف في بعض المناطق، وانخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تكون أقل من معدلها الموسمي. وغدا صباحا إمكانية لتساقط أمطار محلية خفيفة خاصة في جنوب البلاد. درجات الحرارة في هذا اليوم في القدس 24 درجة، تل أبيب ويافا 27، حيفا والساحل الشمالي 26، الجليل على 24، طبرية 30، في الناصرة 28 درجة، الساحل الجنوبي 28، النقب السبع 28، وفي إيلات 32. وفي غرفة الأخبار في إذاعة الشمس، كما تابعنا، أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة جراء حادث عنف وقع مساء أمس في كفر مندا. وأفيد أن من بين المصابين شاب 30 وصفت حالته بالمتوسطة، فيما وصفت الإصابات الأخرى بالطفيفة. الشرطة باشرت التحقيق في ملابسات الحادث. الجيش الإسرائيلي يعلن أنه قتل الليلة الماضية شخص حاول التسلل إلى موقعه في جنوب سوريا، مؤكدا عدم وقوع إصابات في صفوف قواته. وفي إطار الاستعدادات لإحياء الذكرى 3 لهجوم 7 أكتوبر، تنكيس العلم الإسرائيلي إلى نصف السارية، هذا بدأ في مقر رئيس الحكومة إذانا ببدء يوم الذكرى الرسمي لأحداث 7 أكتوبر. وقال ديوان رئيس الدولة إن المراسم مخصصة لإحياء ذكرى القتلى الذين سقطوا في هجوم 7 أكتوبر والحرب التي تلته، إضافة إلى المصابين جسديا ونفسيا. رئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي إيال زمير يقول إن الجيش أخفق في مهمته الأساسية المتمثلة في حماية مواطني دولة إسرائيل، وهذا بالنسبة لما حصل في 7 أكتوبر. وأكد زمير ضرورة التحقق في الأحداث والتأكد من تطبيق الدروس المستخلصة، مشددا على أن الجيش الإسرائيلي لن يسمح لأعدائه، كما قال، بتعزيز قدراتهم دون عوائق. وفي هذا السياق، يفرض اليوم وبعد غد الأربعاء وأيضا يوم الثلاثاء والأربعاء إغلاق شامل على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة، وجاء ذلك بإعاز من وزير الأمن إسرائيل كاتس وفقا لتقييم الوضع الأمني في ظل مخاوف أمنية بالتزامن مع إحياء ذكرى هجوم 7 أكتوبر. إذن هذه أبرز العناوين أيضا من غرفة الأخبار في إذاعة الشمس، ونحن إلى الشمس في دقيقة هذا الصباح.
1: للمرة الثانية خلال شهر، نتنياهو وسموتريتش يعلنان عن خفض أسعار البنزين بنصف شيكل للتر الواحد وبمنع زيادة عالمية عبر خفض الضريبة. نتنياهو يوجه رسالة تحذير من تهديدات بحرية تستهدف المتوسط والموانئ الإسرائيلية في إشارة إلى تركيا خلال زيارته قاعدة أشدود مع وزير الأمن إسرائيل كاتس، ويؤكد التزام حكومته بتعزيز أصول إسرائيل البحرية. المعارضة الإسرائيلية تهاجم نتنياهو وتطالبه بالإطاحة بوزيرة المواصلات ميري ريجيب على خلفية التحقيقات المستمرة بشأن حادثة طائرة فلاي دبي، مع اتهام الوزيرة بالإخفاق الأمني في حراسة الطيران المدني. الحكومة اليمنية في المنفى تعلن عن بدء عمليات عسكرية لاستعادة ما تبقى من الأراضي من سيطرة الحوثيين وسط اشتداد المعارك. موسم قطف الزيتون تحت نيران واعتداءات المستوطنين في الضفة، أكثر من 40 اعتداء في يوم واحد في كافة المناطق، وإصابة العشرات في نابلس، طول كرم، ورام الله وسلفيت. إسرائيل تهاجم حزب الخضر البريطاني بعد دعوته لإقامة دولة فلسطينية من البحر إلى النهر، واعتماده مقترحا يعتبر الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية.

0: إذا استمعنا إلى تقرير الزميل أدهم حبيب الله وذكر عدد من المحاور بما في ذلك الأمور المرتبطة بالاعتداءات وبوتيرة الاعتداءات من قبل المستوطنين تحديدا في الضفة الغربية، يتزامن هذا مع الاستعدادات لموسم الزيتون، وكذلك بدون يعني موضوع الزيتون وقطفه الاعتداءات على الممتلكات والبيوت خاصة في البلدات التي يمكن أن نصفها بأنها على أطراف المستوطنات وفي محيطها، كذلك في المناطق التي تعتبر بعيدة كما حصل في منطقة السموع في جبل الخليل، وكذلك ما يحدث في منطقة المغير في محيط رام الله الاعتداءات المتكررة. محمود موسى من السموع توصف لإذاعة الشمس ما تعرض له، وكذلك أمين أبو علي رئيس المجلس البلدي في المغير.
1: احنا نايمين في الليل الساعة 3 في الليل،
0: نعم،
1: الفجر خبط البلينة هيك، وطلعت برا اشوف شو في، لقيت السيارة طلعت، فرجعت لانه في عندي الاولاد نايمين يعني تقريبا مباشرة ورا البيت الصالي. رجعت للاولاد هيك شوي هديتهم لانه انا حاس في ناس برا، طلعت كملت برا، رجعت كمان مرة طلعت السيارة مولعة، هم كانوا عندي على البوابة فشفتهم هم شاردين على الواد تحت وبشرت في طال السيارة، يعني
0: هم ولعوا السيارة وكمان اعتدوا على البيت،
1: ولع السيارة خبط على الباب وهو نازل حكى وغلط بالعبري، مش فاهم، مش يعني حتى ما فهمت شو الاشي اللي خبصوا بالعبري، وظل نازل تحت وانا بطفي في السيارة، هو وقف على جبل مقابلني صار يضوي علي بالجكتور.
0: احنا عم نحكي على مجموعة ولا فرد واحد؟
1: مجموعة.

0: مجموعة لا مجموعة مش
1: نعم
0: يعني بسمع، لأنه الدنيا ليل وعتمي ما بقدرش أحدد قديش عددهم.
1: نعم، وأنت يعني بيتك نقول في بين مجمع مباني حي، ولا بيتك يعني مطرف لحاله وبالتالي؟
0: لا بيتي مطرف لحاله، أنا بعدية ما فيش دور مبنيات، يعني آخر دار تكون دار يعني.
1: نعم، وإحنا عم نحكي على بيت مش إنه مثلا
0: لا بيت، والسيارة في ساحة البيت، والباب بعيد عن السيارة اللي انحرقت يعني 5 متر.
1: نعم، وهي أول مرة بتتعرض لهيك اعتداء ولا كان في بالسابق؟
0: لا تعرض لأكثر من مرة، أنا عندي كنت مشيك الأرض وقطعوا لي الشيك، رجعوا بالتنابر على الزوايا تاعت الشيك نيموه مع الأرض.
2: يعني الحقيقة الشهر الفات هو كان شهر صعب جدا على جميع الأصعدة ضد هذه قرية مغير، سواء على الصعيد الزراعي أو الدخول والخروج للقرية أو اقتحامات المنازل ليلا من قبل قوات الاحتلال والعبث المحتويات والاعتداء بالضرب المبرح على كل من يسكن في المنزل الذي يتم استهدافه واقتحامه. هذه الليلة تم اقتحام عدد كبير من المنازل وتكسيرها وتكسير كل من يسكن في هذه المنازل دون توجيه أي تهم أو حتى تسجيل حالات اعتقال. الهدف اللي هو خلق حالة رعب لدى كل المواطنين، طبعا مجرد أن يكون موجود الجيش في البلد يكون كل الأهالي صاحيين مستعدين، لأن كل لحظة معرض أنه ينخلع الباب عليه بدون استئذان ويتم اقتحام المنازل بطريقة وحشية.
1: نعم،
2: الأخطر من ذلك اللي هي جلب أكثر من 3 جرافات منذ 3 أيام بالمنطقة الشمالية للقرية بجوار المنطقة التي تم تجريفها سابقا واقتلاع ما يزيد عن 11,000 شجرة زيتون خلال 24 ساعة. في هذه الأثناء إعادة تجريف في نفس المنطقة وشق طريق استيطاني، ربما لم تتضح لغاية الآن الصورة وما المنوي القيام به من قبل قوات الاحتلال. طبعا سبق هذا التجريف اللي هي دخول قطعان المستوطنين بأغنامهم بالقرب من المنازل برفقة وحماية قوات الاحتلال والجنود المشاة الذين بالعادة يرافقون رعاة الأغنام، ويقوموا مجرد أن محاولة المواطنين الدفاع عن.
1: نعم سيد أمين، أولا بالنسبة لموسم الزيتون هو رسميا يعني بدأ من الناس تخرج إلى أراضيها لتهيئ الأراضي مثلا لتنظيفها، أم أنه قطف الزيتون بدأ فعلا؟
2: للأسف الشديد أن قرية مغير على وجه الخصوص هذا العام الثالث الذي يمر هذا الموسم وهذا العيد الوطني دون قطف الزيتون، وكما تعلم ويعلم الجميع بأن قرية مغير محاطة بأكثر من 11 بؤرة استيطانية من جميع الاتجاهات وحصر المواطنين داخل المنطقة السكنية والسيطرة على أكثر من 42,000 دنم من المساحة الزراعية، سواء كانت تستخدم للزراعة الموسمية أو أشجار الزيتون. وهذا العام الثالث الذي لا نستطيع الدخول أو الوصول إلى شجرنا وإلى أرضنا من جميع الاتجاهات.
3: يعني منذ قليل كان هناك بلاغ للهلال الفلسطيني عن 3 إصابات في بيت تمرين جراء الاعتداء من قبل الإسرائيلي على شبان وحتى مسنين، وقبل ذلك كان هناك اعتداء من المستوطنين على فلسطينيين في صبطية القريبة أيضا شمال غرب نابلس في الأراضي الزراعية، وهذا يأتي في سياق اعتداءات اسمها الفلسطينيون اعتداءات مطلع موسم الزيتون التي يعني كانت ذروتها يوم أمس واستمرت اليوم بين جنوبية المحافظة وصولا إلى غربها وشمالها الغربي، ويعتقد الفلسطينيون بأن الأيام المقبلة ستكون حبلة بمزيد من الاعتداءات والهجمات الإرهابية. هذا يعني يأتي في سياق أن الفلسطينيين في هذه الأيام غير قادرين على الوصول إلى مساحات شاسعة من أراضيهم، منها ما هو مصنف جيم، ولذرائع مختلفة الجيش الإسرائيلي لم يمنحهم تنسيقات للوصول إليها، ويعني يقولون أيضا بأنه المستوطنين بدأوا بقطف الزيتون، بدأ الموسم لديهم في وقت مبكر، والزيتون الذي يقطفه المستوطنون هو زيتون فلسطيني. وحتى يعني هناك الكثير من الانتقادات ليس فقط لأنهم يسرقون الزيتون الفلسطيني، بل حتى طريقة قطف الزيتون التي يعني هناك علاقة متينة بين شجرة الزيتون ومزارعها الفلسطيني، وعندما يرى الفلسطيني مستوطنا يقوم بضرب الشجرة بالعصا لأجل يعني إجبار الثمار على النزول فوق المفارش، فهناك يعني غصة في قلوب الفلسطينيين.

0: إذن استمعنا إلى آيزنكوت وهو قرر أن يتحدث عن الخلل الكبير، ولكن لاحظوا يعني سيد آيزنكوت مرشح لرئاسة الوزراء يتحدث عن هذا الموضوع بأريحية ويحمل المسؤولية لرئيس الحكومة وزيرة المواصلات وكل الأطراف، ولكن لم يعلق بكلمة فقط على موضوع ما يحدث في الضفة الغربية يوميا من اعتداءات وتنكيل خاصة في الأيام الأخيرة، لأنه هذا أيضا لا يحظى بشعبية كبيرة. يعني كل شيء الآن يرتبط بالشعبية واللايكات والإعجاب على شبكات التواصل، وكيف يترجم هذا في صناديق الاقتراع. الآن إلى محور آخر، ما أيضا تحول حاد، واليوم هو اليوم العالمي للمعلم، والسؤال ماذا عن مكانة المعلم وتحديدا في زمن الحداثة كما نسميه. دكتور سامي محاجني يعطيك العافية، صباح الخير.
1: صباح الخير لك ذاتي وللمستمعين.
0: الكلية الأكاديمية بيت بيرل، مكانة المعلم وأسألك بصراحة هي في تراجع مستمر أم هذا ظلم؟
1: لا طبعا في تراجع مستمر، أصلا شعار اللي الذكرى أو الاحتفال السنوي والآن 60 عاما هيك اليونسكو 60 عاما من حماية المهنة وتحسين أوضاعها ورسم ملامح مستقبلها. المهنة مهنة التعليم تتراجع مع الوقت لأسباب كثيرة، أسباب كثيرة منها موضوعية ومنها غير موضوعية طبعا.
0: نعم، وهذا القرار اتخذ من اليونسكو، لأنه أنا في بعض المواقع قرأت أنه بدأ في العام 94، أنت عم بتقول لي أكثر يعني 60 عام، ولكن برأيك المنظمة الأممية
1: لا، الاحتفال بدأ من 94، لكن من 66 هي من الاعتراف بالمهنة كمهنة كمهنة التعليم. نعم. أو اتخاذها كمهنة.
0: نعم، وبرأيك هذا التراجع يأتي بأي دوافع؟ هل هو الحداثة فعلا أم أنه المنظومة في العالم تختلف أم هي مسؤوليات الدول والحكومات؟ يعني إذا أخذنا مثلا موقع المعلم بين سنوات 60 واليوم إحنا في 2026، بماذا تأثر بالأساس؟
1: ذكرت أنه هناك أسباب موضوعية وأسباب غير موضوعية. أسباب الغير موضوعية أسباب سياسية طبعا، قضية الأجر يعني الأجر الشهري وحالي سيئة طبعا مقارنة مع باقي المهن، وهذا طبعا يؤثر بشكل واضح بشكل مباشر على مكانة المهنة وعلى قيمة المهنة. هذه المهنة لا تحظى يعني لا يطلبها الكثيرين لأسباب، أحد أسبابها الأساسية وما الأجر الذي يتقاضاه المعلم بهذا الشكل، لذلك لا تستقطب أيضا الناس جيدين بهذا بخصوصا في الفترة. أسباب غير موضوعية أخرى هو الوضع في الوضع أو ظروف العمل ما يسمى، إن كان ذلك بطبيعة العلاقة مع الإدارة، إن كان ذلك في عدد الطلاب في الصف أو بمنح الفرصة في اتخاذ القرارات التربوية والتعليمية للمعلمين. كل هذه الظروف هي غير موضوعية ممكن تحسينها وممكن طبعا أو من المفروض تحسينها، مش بس ممكن، من المفروض تحسينها والعمل على تغيير هذه الأمور. الأمور الغير طبيعية أو الغير الموضوعية هي التغييرات التي حدثت طبعا عبر

0: عبر الزمن عبر الوقت، وهذا يحتاج إلى إعداد وتأهيل معلمين تواكب التغييرات التكنولوجية وبالذات بهذه الفترة الذكاء الاصطناعي. وهذا طبعا من الممكن برضو، هناك طبعا أمور غير موضوعية.
1: نعم، أنت ذكرت موضوع الـ يعني الراتب والمقابل للمعلم، ولكن دعني أسأل ب ب ب مثلا في مرحلة من المراحل الوصول إلى وظيفة معلم كانت يعني هدف كبير وتعتبر يعني موقع مهم ومؤثر، وبالتالي جودة من كان يصل إلى هناك، مع احترامي للجميع أنا لا أريد أن أمس بأحد الآن، ولكن يعني الآن من لديه مثلا تحصيل جيد ولديه إمكانيات لا يفكر في التعليم إطلاقا، يذهب إلى وظائف أخرى. في مرحلة المراحل كان مثلا نقول بسريع محاماة، هندسي، طب، الآن التعليم الأكاديمي في مجالات يعني الهايتك وغيره، بما معناه أنه جودة من يصل إلى مجال التعليم مع احترامي مرة أخرى للجميع أيضا أثرت على مستوى التعليم.
0: طبعا 100% أكيد. يعني جودة المعلمين طبعا كمان مرة مع الاحترام للكل، جودة من يصل إلى مهنة التعليم هي لا تتناسب مع ما يتطلب مهنة التعليم بأشياء بأمور كثيرة كثيرة. في هذه الأيام طبعا لا هناك تقريبا طلبات قوية جدا من الذي يريد التعلم أو اكتساب مهنة التعليم مقارنة مع الماضي. طبعا كمان مرة هذا الأمر يعود إلى مكانة التعليم أو مهنة التعليم في سنوات ما قبل 40 سنة و50 سنة، أنه كانت مكانتها عالية، يعني كانت الناس تفضل مهنة التعليم على مهنة أخرى. أحد الأمور أنه كان راتب المعلم هو أعلى من المعدل في سنوات 70 وسنوات 80. أنا فهمت من ناس كثيرين أنه كانوا يفضلون مهنة التعليم على باقي المهن، يختارون مهنة التعليم على باقي المهن على عن باقي المهن، يعني من كانت الهندسة أو الطب أو المحاماة، يعني قرروا أنه يختاروا مهنة التعليم لما كانت طبعا أنه تعطي مكافأة أو أجر، أحد الأمور المادية طبعا مش فقط أنه غير طبعا المكان، أنه كانوا يفضلوا مهنة التعليم على مهن.
1: ولكن أسأل الآن مجتمعنا يعني للدكتور سامي، أنه يجب أن نعترف أنه إذا أخذنا العرض والطلب، يعني إحنا بننظر للموضوع بقراءة شمولية، ولكن إذا أخذنا مجتمعنا العربي الوظيفة ما زالت مطلوبة، وبالدليل أنه في فائض، بمعنى أنه ما في إشكالية نقص ملكات في مدارسنا العربية، وعشان هيك في بعض الحين عم نصدر معلمين ومعلمات إلى مدارس يهودية. يعني الآن الصورة أمامك أنه في تراجع كذلك بالطلب في مجتمعنا العربي؟
0: طبعا أنا يعني الوضع ما يحدث في داخل 48 القرن هو شاذ. طبعا لا يوجد مكان في العالم، تقريبا لا يوجد مكان في العالم هناك زيادة في عدد المتقدمين لمهنة التعليم عدا الفلسطينيين في 48. يعني باقي العالم يعاني من نقص في المعلمين. هذا أعتقد أنه له
1: كمان بالدول العربية والدول النامية في نقص، يعني بس عنا احنا الحال الشاذي
0: تقريبا في الدول، في دول OECD هناك نقص، الحال الشاذي تقريبا فينا. انا 100% لا بعرفش كدش في الدول العربية
1: نعم
0: اذا كان نقص او لا، اما هون في سياق سياسي مهم انه مهنة التعليم، واصلا ناس هناك كثيرين ممن لم يدرسوا التعليم ولاحقا عملوا شهادة التدريس وأرادوا يلتحقوا مهنة التدريس لسبب بسيط، أنه أماكن العالم العمل المتوفرة لدى الفلسطينيين 48 على الأكثر هي في سياق التعليم. يعني لا يوجد مكان يستقطب الأكاديميين بشكل كبير سوى مهنة التعليم. تقريبا اليوم طبعا المهن الطبية تستقطب الطلاب، لكن في سنوات معينة كانت يدرسون 40% للسبب البسيط أن هناك مكان عمل، ليس دائما أني أنا أريد أن أكون معلما، إنما لسبب بسيط أن هناك مكان عمل،
1: هناك مكان عمل وهي فرصة يعني لترتيب الأمور. السؤال ما بعرف إذا عندكم معلومات، هل هي الآن المهنة مطلوبة إذا ذهبنا إلى البعد الجندري؟ زمان كنا نشوف معلمين وبعض المعلمات، اليوم نشوف معلمات وبعض المعلمين.
0: تأنيث المهن هو يحدث في مهن كثيرة جدا. الأولى كانت طبعا مهنة التدريس، آسف جدا لكن هناك لا أريد أن أقول قاعدة، لكن هناك ظاهرة المهنة التي يخرج منها الذكور يعني يهبط مكانتها لسبب بسيط، إنه وكأنه المهنة بالنسبة للنساء هي مهنة ليس بالنسبة للنساء ليست مهنة ضرورية، فلذلك يهبط. هذا ما يحدث الآن في الطب، هذا ما يحدث الآن في مهن كثيرة جدا. التأنيث هو عمليا بشكل تام اليوم، إحنا عمليا هو تأنيث التعليم بشكل عام، يعني نسبة الطالبات العربيات في الجامعات الأكاديميات هو 70% مقابل فقط 30% من الذكور. هذا سيء طبعا، هذا فرق سيء بخصوص الذكور طبعا، انه هناك فقط 30%، يعني هناك عدد كبير من الذكورون لا يريدون اصلا ان يصلوا الجامعة، لا يريدون التعليم الأكاديمي. بالنسبة للتعليم، هناك نسبة الإناث فوق 95%، يعني وهذا سيء، انه هو خروج او الذكور من قضية التعليم وبالذات من مهنة التعليم.
1: يعني على كل إن نتمنى أولا ونقول لكل المعلمين والمعلمات في كل مكان تحية لهم وتحية لجهودهم، لا نستطيع أن نتجاهل ذلك، لأنه في نهاية المطاف أستاذ سامي ما في عنا بديل عن المدرسة، ما زلنا نسقل يعني أولادنا وبناتنا في المراحل الأولى وحتى المرحلة الثانوية وما بعد ذلك من خلال المدرسة. يعني لا يوجد بديل للمعلم، ما بعرف إذا AI والذكاء الاصطناعي ورجل آلي سنجده أمامنا في الغرفة، ولكن في عندك بديل للمعلم والمعلم اليوم؟
0: لا، أذكر مثال بسيط كدائما نتحدث عنه، عندما نسأل رجل ابن 80 سنة حدثنا عن الماضي، أول الناس يذكرهم الأب والأم والمعلم والمعلمة في الصف الأول، وهذا بمعنى أن مكانة المعلم لدى السيرة الذاتية لكل شخص منا هي مكانة كبيرة جدا، احنا نذكرهم بشكل دائم، إن كان طبعا بالشكل الإيجابي المعلم أو المعلمة الجيدة، وإن كان بالشكل السيء، لذلك مكانتهم مهمة جدا من ناحية نفسية، من ناحية تطورية، من ناحية نمائية، لا يوجد بديل عن ذلك، إن مكانتهم تضاهي أحيانا كثيرة وأحيانا كثيرة قد تستبدل مكانة الأم والأب كانت طبعا، إنه لذلك لا يمكن، وحتى الـ AI لا يمكن استبداله.
1: أنا أشكرك جدا دكتور سامي محاجني على هذه المداخلة، تحية لك ولكل المعلمين والمعلمات. شكرا لكم، إلى اللقاء. سلام.

إذن في يوم المعلم العالمي وبدء الاحتفال في هذا في 5 أكتوبر وفق ما أقرته اليونسكو عام 94 لتسليط الضوء على دور المعلمين في التعليم والمجتمع والدعوة إلى تحسين ظروف عملهم ودعمهم، وإن كان يعني هذا الموعد أيضا حدد في العام 66 كما استمعنا الدكتور سامي محاجني من الكلية الأكاديمية بيت بير وإعداد المعلمين ما كانت المعلمين في العالم وفي مجتمعنا، وتحدثنا في هذا الباب. نحن أعزائي نصل إلى ختام الساعة الأولى من برنامج أول خبر، نخرج الآن إلى فاصل قصير، نستمع إلى نشرة الأخبار في تمام 8 مع زميلة ياسمين غميض، نعود نلتقي بعد الأخبار مباشرة في ساعة ثانية من برنامج أول خبر. ياسمين عابد في أداء البرنامج، إيهاب عويس في الهندسة الإذاعية والإنتاج، في غرفة الأخبار ياسمين غميض، هذه تحياتي لكم جاكي خوري، نلتقي بعد الأخبار.

0: البروف كل واحد بيلاقي اللي بيدور عليه. بتحب الأكل بريميوم؟ موجود. بتحب الأكل الصحي؟ برضو موجود. بدكو وجبات أطفال مع ليجو؟ كله عنا. عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
1: البروف بفش غلك.
2: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنة علا مراكب العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويز سخنة علا مراكب العفولي كيلات سيون 15 هاتف نجمة 8673. سخنة علا مراكب. اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
3: الشمس دائما.
4: صباح الخير. افتح الشباك شوي خلي الشمس تفوت. الاحداث عم بتمر بسرعه مش ملحق حال. بدي شويه نور تا اشوف شو في قدام. اجتماع سياسي رياضي موسيقي روحاني بقى.

0: هذا الموجود برنامج سياسي.
1: لا وين اجتماعي؟
0: لا لا ممكن ترفيهي
1: فني.
0: لا لا لا لا
1: اوكي. فهو تنين قاعدين بتطلعوا على العالم وبيحكوا بكل صراحة،
0: عم بيحكوا شو عم بيشوفوا من غير تردد ومن غير حواجز.
1: ما مهم نحكي انه احنا مختلفين بس مش على خلاف
0: ولا مرة.
1: هذا الموجود كل تنين الساعة 2 مع هدول التنين
0: بديك الرام وتامر نفار.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM 6
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الثامنة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة جراء حادث عنف وقع مساء أمس في كفر مندا، وأفيد أن من بين المصابين شاب ثلاثيني وصفت حالته بالمتوسطة إثر إصابته بجروح نافذة، فيما وصفت حالة المصابين الآخرين بالطفيفة. أعلن الجيش الإسرائيلي ليلة الماضية أنه قتل شخصا بادعاء محاولته التسلل إلى موقع لقوات جنوب سوريا، مؤكدا عدم وقوع إصابات في صفوف قواته. وبحسب إذاعة الجيش فإن الموقع الإسرائيلي يقع بين بلدة حضر والقنيطرة. نكس العلم الإسرائيلي إلى نصف السارية في مقر رئيس الدولة إذانا ببدء يوم الذكرى الرسمي لأحداث 7 أكتوبر. وقال ديوان رئيس الدولة إن المراسم مخصصة لإحياء ذكرى القتلى الذين سقطوا في هجوم 7 أكتوبر والحرب التي تلته، إضافة إلى المصابين جسديا ونفسيا. إلى ذلك قال رئيس أركان الجيش يالزمير إن الجيش الإسرائيلي أخفق في مهمته الأساسية المتمثلة في حماية مواطني دولة إسرائيل،

0: وأكد زمير ضرورة التحقيق في الأحداث والتأكد من تطبيق الدروس المستخلصة، مشددا على أن الجيش الإسرائيلي لن يسمح لأعدائه مجددا بتعزيز قدراتهم دون عوائق. في سياق متصل، يفرض اليوم الاثنين وبعد غد الأربعاء إغلاق شامل على الضفة الغربية ومعابر القطاع، وجاء ذلك بإعازم وزير الأمن إسرائيل كاتس وفقا لتقييم الوضع الأمني وفي ظل مخاوف أمنية بالتزامن مع إحياء إسرائيل ذكرى هجوم 7 أكتوبر. أوعز رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى رئيس مجلس الأمن القومي بتعيين جهة فاحصة لإجراء مراجعة شاملة ودقيقة لكافة الجوانب الأمنية المتعلقة بالطيران المدني الأجنبي الوافد إلى إسرائيل. واعتبرت أوساط إسرائيلية هذا البيان بمثابة أول اعتراف من قبل نتنياهو بالقصور الأمني الذي رافق حادثة رحلة طائرة فلاي دبي. إلى ذلك، كشفت تقارير إسرائيلية في نشر أولي عن تفاصيل وصفت بالمروعة من التحقيقات الجارية في قضية محاولة اختطاف الطائرة. وبحسب التقارير، اعترف مساعد الطيار العماني بأنه خطط لتحطيم الطائرة مباشرة فوق مطار بن غوريون. وأشار التقرير إلى أن المهاجم قام بتأجيل هجومه على الطيار الرئيسي حتى وصول الطائرة إلى الأجواء الأردنية لتكون على مقربة من المجال الجوي الإسرائيلي. أظهر استطلاع جديد لرأي العام في إسرائيل تقدم معسكر المعارضة على معسكر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بمقعد واحد فقط في انتخابات تجرى اليوم. وفيما يتعلق بالتمثيل العربي والقائمتين المشتركة والموحدة، أشار الاستطلاع إلى حصولهما على 13 مقعدا، 8 للقائمة المشتركة و5 للموحدة. قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن بلاده تدرس الرد الأمريكي على مقترحها، مؤكدا أنها تحافظ على استعدادها لجميع السيناريوهات. وفي السياق، حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي من رد أشد إذا تجددت المواجهة وإذا اختار العدو المواجهة العسكرية. أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد الإعلامي بدء عمليات عسكرية واسعة لاستعادة ما تبقى من أراضي اليمن وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها. وفي السياق، ذكرت وزارة الخارجية التركية أن لجنة تابعة لاتفاقية مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان ستجري محادثات في الرياض اليوم الاثنين بحضور مسؤولين أتراك كبار. وقال وزير الخارجية الباكستاني إن إيران اقترحت الانخراط سياسيا مع الحوثيين عقب الهجمات التي شنتها الجماعة، وهي فكرة ستناقشها اللجنة في اجتماع الرياض اليوم.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى غائم، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها الموسمي، وفي ساعات المساء والليل تنشط حركة الرياح. في القدس والجليل الأعلى 24 درجة، طبرية 30، الناصرة 28، حيف والساحل 26، تل أبيب وهفا 27، النقة 28، وأخيرا في إيلات 32 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

في الساعة الأولى تابعنا في عدد من المحاور، بدأنا في الموضوع الأمني وكذلك كل موضوع تأمين الطائرات والنقاش في إسرائيل، كذلك عدنا إلى موضوع الاعتداءات المتكررة من قبل المستوطنين على المزارعين الفلسطينيين مع بداية موسم الزيتون وكل التحرك الحاصل هناك من قبل بعض الجهات لتأمين أيضا قطف الزيتون، سنتابع في هذا المحور. وكنا أيضا مع يوم المعلم العالمي في هذا اليوم ومكانة المعلم، كما استمعنا للدكتور سامي محاجني، وهذا اليوم الذي أقر من قبل اليونسكو في العام 66 والاحتفال في 5 أكتوبر بدأ في العام 94، يعني نستخدم عبارة احتفال ولكن تحدثنا أيضا عن مكانة المعلم.

ونحن في هذا اليوم كما تابعنا أيضا أعزائي المستمعين والمستمعات تبدأ المراسم لإحياء ذكرى ما حصل في 7 أكتوبر، وقرار طبعا بتنكيس الأعلام والخطوات المترتبة على ذلك، وطبعا كل النقاش الذي يدار الآن إلى أي مدى كان لإسرائيل ولتحديدا لنتنياهو والأجهزة الأمنية إنذار مبكر حول ما حصل في 7 أكتوبر. نحاول أن نأتي أيضا بمعلومة ممن كان لربما جزء من نقل المعلومات أو محاولة بلورتها، خاصة في تلك المرحلة الحساسة قبل 7 أكتوبر، على أمل أن ننجح في التواصل خلال لحظات.

على كل إن حاولنا أن نتواصل مع سيد سفيان أبو زايدة، وخاصة بعد المعلومات التي نشرت عن دوره في نقل المعلومة، ولكن للأسف الشديد هنالك كما يبدو إشكالية في الوصول إليه في البعد التقني. سنحاول أن نجدد الاتصال خلال لحظات لنتحدث إليه.

0: سنحاول العودة إلى هذا الملف لاحقا. للأسف الشديد في بعض الأحيان الأمور التقنية لا تسعفنا والأمور خارجة عن إرادتنا، طبعا كل موضوع التواصل مع بعض الدول في المنطقة، ولكن نذهب إلى محور آخر وهو ما تحدثنا به في بداية البرنامج والاعتداءات من قبل المستوطنين على المزارعين الفلسطينيين في الضفة الغربية وتحديدا في مرحلة مع بداية موسم الزيتون. ومعي على الخط الهاتف الآن الأستاذ أمير داود مدير دائرة النشر والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. أستاذ أمير أهلا بك معنا، صباح الخير.
1: أهلا بك، صباح الخير. صباح الخير لكافة المستمعات والمستمعين.
0: يعني تابعنا يوم أمس أيضا بعض الأمور المتعلقة بلجان حراسة قد تشكل ومحاولة يعني حماية المزارعين، هل من آلية أو هل هنالك أي قدرة للمزارعين الفلسطينيين على حماية أنفسهم؟
1: والله هو سؤال الحماية سؤال كبير جدا، بأي معنى؟ بمعنى لا يمكن طرح سؤال

0: الحماية في سياق المزارع الفلسطيني المدني العازل في مقابل المستوطن المسلح المحمي من قبل جيش الاحتلال. وبالتالي نحن لا نتحدث عن حماية، نحن نتحدث عن أدوات من أجل إنجاح موسم الزيتون، أدوات من أجل يعني منع الاحتكاك مع المستوطنين، وأدوات من أجل أن نذهب بعيدا في الثبات في الأرض والبقاء في الأرض. وهذه قضايا أيضا لا تقل إشكالية عن السؤال الأول. نحن نتعامل اليوم مع موسم إشكالي جدا، حجم الخطر فيه كبير جدا، والأهم من ذلك أن دولة الاحتلال وضعت موسم الزيتون كواحد من أهدافها من أجل إفشاله، من أجل منع المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى الحقول الزراعية وتحديدا حقول الزيتون. نحن نتحدث عن واحد من أكثر المواسم تعقيدا وإشكالية وخطرا في ذات اللحظة. المستوطنون يتوعدون، وجيش الاحتلال يتبادل وظيفيا مع المستوطنين بإغلاق مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية بالأوامر العسكرية. وبالتالي نحن لا نتحدث عن حالة متكافئة، بل نتحدث عن محاولة للبقاء في الأرض من أجل أن لا نفتح المجال أمام المستوطنين في السيطرة على هذه الأرض والاستفراد بها ومنع الفلسطينيين مستقبلا من الوصول إليها. هي حالة معقدة، لا توجد حلول سحرية. ولكن اليوم هناك الكثير من الحملات الوطنية، سواء تلك التي تقودها وزارات مثل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ووزارة الزراعة، أو تقودها لجان دولية لديها اتصالات مع متضامنين أجانب يعني يسعون للقدوم إلى الأرض الفلسطينية والوقوف مع المواطنين وتسجيل ما يحدث ونقله إلى العالم. نحن لا ننظر إلى المتضامنين الأجانب باعتبارهم يعني أدوات حماية.
1: نعم، ولكن يعني لدي بعض المعلومات أستاذ أمير أنه هنالك توجه إسرائيلي الآن رسمي وغير رسمي، أنه إذا وصلت إلى أي منطقة مجموعات من المتضامنين الأجانب والإسرائيليين، هذا سيؤدي إلى إعلان المنطقة منطقة عسكرية مغلقة، وبالتالي منع وصولهم، وهذا لي يعني تكون الأمور أكثر صعوبة. فقط من يتم التنسيق له يصل إلى هذه المناطق. إلى أي مدى تؤكد صحة هذه المعلومة؟
0: هذا ما كنت سأشير إليه بالمناسبة. كنت سأقول أنه في السابق كان المتضامنون الأجانب يشكلون أداة حماية. اليوم المتضامنين الأجانب يتعرضون للاعتداء بالضرب ويتعرضون لحملات المنع. بالأمس يعني رصدنا 14 أمرا عسكريا تستهدف حقول زيتون، يمنع فلسطينيون ويمنع متضامنون أجانب من الوصول إليها. وبالتالي أصبح حتى المتضامنين الأجانب هم عرضة لمنع الوصول وعرضة للاعتداء والاعتقال والمنع، وتتضاعف يعني الإجراءات بحق الفلسطينيين كنتيجة لوجود المتضامنين الأجانب. وبالتالي هذه النقطة تحديدا التي كنت يعني سأشير إليها، بالنظر إلى التعقيدات المتتالية التي يتم فرضها على المواطنين وعلى كل من. دولة الاحتلال تريد أن تخلق من موسم الزيتون يعني موسما تتحكم فيه وتتحكم في قدرة المواطنين من الوصول إلى أراضيهم وقدرتهم من الوصول وجني ثمار الزيتون والتعامل مع كل شيء مرتبط بموسم الزيتون. لأن دولة الاحتلال تنظر إلى موسم الزيتون ليس باعتباره يعني موسما ميكانيكيا لقطاف الثمار، تتعامل معه باعتباره يعبر عن التراث الفلسطيني والعلاقة الفلسطينية مع الأرض، لذلك يستهدف بشكل كبير وخطير في الأيام الأخيرة.
1: سؤالي موضوع أولا قطف الزيتون، لا أتحدث عن الارتباط بالأرض والزيتون وشجرة الزيتون ومكانتها، إلى أي مدى في ظل الظروف الراهنة خاصة بعد 7 أكتوبر أستاذ أمير، الزيت والزيتون أصبح مصدر رزق أساسي لعدد كبير من العائلات، بمعنى أنت لا تعمل فقط من أجل يعني فرض واقع الاحتلال بمفهوم التنكيل والاعتداء وكل ما يترتب على ذلك، وإنما أيضا تضرب شريان وعصب اقتصادي أساسي.
0: صحيح، هذا سؤال مهم جدا. موسم الزيتون هو تاريخيا موسم اقتصادي، ولكن في الثلاث أعوام الماضية ونظرا للتقييدات الاقتصادية والحصار المالي يعني تضاعفت قيمة موسم الزيتون وتضاعف الاتكاء على موسم الزيتون باعتباره مورد اقتصادي مهم، لذلك يتم استهدافه أيضا من دولة الاحتلال. دولة الاحتلال تنظر إلى موسم الزيتون باعتباره يعني يثبت صمود المواطنين في ظل الضائقة الاقتصادية، وهي الآن يعني تذهب بعيدا في مسألة الحصار باستهداف هذا الموسم تحديدا من أجل فرض طبقات جديدة من الحصار الاقتصادي على الشعب الفلسطيني. هي تستهدف موسم الزيتون وتستهدف صمودهم وتستهدف عصب معيشتهم من خلال هذا النوع من الإجراءات.
1: نعم، وكما ذكرنا موضوع يعني تشكيل لجان حراسة، هذا المصطلح استخدمناه في السابق. السؤال، أنتم من خلال موقعكم

0: هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وجهات أخرى استمعنا إليهم في هذا الموضوع، هل لديكم أي آليات عمل، يعني خطة عمل مثلا أن تخرج الناس بمجموعات كبيرة وليس عائلات بأفراد؟ هل هنالك مسارات قد تكون أكثر أمنا من مسارات أخرى؟ يعني لديكم خطة عمل في هذا الموضوع؟
1: صحيح، الهيئة بالإضافة إلى المؤسسات الوطنية الأخرى يعني تجري عملية إعداد لاستراتيجية وطنية، وبالمناسبة هي جاهزة. أعلننا مجموعة من الفعاليات المركزية والفعاليات الفرعية من أجل الإحاطة بأكبر قدر ممكن من المواقع. المواقع التي تم اختيارها هي أكثر المواقع تعرضاً للاعتداءات، لذلك يجري استهدافها بالزج بأكبر قدر ممكن من المتضامنين والناشطين والفاعلين من أجل حماية المواطنين وتمكينهم من الوصول للأراضي الزراعية. الخطة الوطنية تقضي أولاً بتقديم يد العون، ثانياً بحماية المواطنين وبتوجيهات كما تفضلت بالذهاب على شكل جماعات وعائلات إلى الحقول الزراعية حتى لا يستفرد المستوطنون بالأفراد الفلسطينيين، وذلك التوجه أن يكونوا على شكل جماعات، وثالثاً هو الوصول إلى الأراضي التي يغلقها المستوطنون. نحن لا نريد أن نسلم المستوطنين هذه الأراضي، ولا نريد يعني أن نثبت هذه الوقائع التي يفرضها المستوطنون بالبلطجة وبالعربدة وبالقوة المسلحة.
0: والسؤال يعني متى أنتم يعني على المستوى الرسمي، هل بدأ موسم الزيتون؟ وهل يعني أنا أعلم أنه اليوم هنالك محاولات لوصول مجموعات من المتضامنين، بمعنى الحراك موجود وبدأ، أم هنالك جدول زمني يعني أن يبدأ العمل رسميا من خلال الخطة التي عرضت خلال الفترة القريبة؟
1: هي بالمناسبة تعليمات وزارة الزراعة الفلسطينية وهي الجهة المخولة بإطلاق الموسم هي قضت أن يبدأ موسم الزيتون بعد 10 أكتوبر، ولكن هناك يعني اختلافات يعني زراعية في طبيعة التربة وطبيعة أنواع الشجر قضت أن المواطنين يذهبون بشكل مبكر أكثر. طواقم الهيئة متواجدون يعني في الميدان ومتواجدين مع المواطنين، ولكن الفعاليات الرسمية تبدأ بعد 10 أكتوبر على شكل فعاليات مركزية وفعاليات فرعية في كل محافظات الأرض الفلسطينية من أقصى شمالها إلى أقصى جنوبها.
0: على كل نتمنى يعني الأمن والأمان للجميع، وأنا أشكرك أستاذ أمير على هذه المداخلة، تحياتي لك، صباح شكرا. إذن كان هذا الحديث مع الأستاذ أمير داود مدير دائرة النشر والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، والحديث الآن عن تشكيل لجان محلية في البلدات والقرى وتنظيم حركة المزارعين وأصحاب كروم الزيتون وحصر الأراضي وتصنيفها والتنسيق بشأن الوصول إليها بفعل تكرار حوادث الاعتداء على المواطنين الفلسطينيين وأصحاب الأراضي وكروم الزيتون. نخرج الآن إلى فاصل قصير، نعود ونتابع في محاور أول خبر لهذا الصباح.
2: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنة علا مراكب العفولي نعطيكوا خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكوا إياها. سيارات 0 كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويب سخنة علا مراكب العفولي كيلات سيون 15 هاتف نجمة 8673. سخنة علا مراكب، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح. راخف هات سوميت عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة، خدمة عالية المستوى ومن القلب وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة 0 كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راخف هات سوميت مجل كروم المفرق الشرقي نجمة 2692. راخف هات سوميت عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
3: الشمس دائماً

0: إذن كنا أعزائي المستمعين والمستمعات في قضية زيتون والاعتداءات ومحاولات إيجاد بعض الحلول في الضفة الغربية بحكم يعني ما نتابعه كما ذكرنا وبشكل يومي. نحن نحاول الوصول الآن إلى غزة المدينة، وبفعل التصعيد الحاصل هناك في الأيام الأخيرة سلسلة استهدافات كنا قد تابعنا يوم أمس أيضا ما حصل في حي الرمال. هناك تم كما تابعنا إطلاق أو استهداف بناية، وهذه البناية أدت إلى ارتقاء أيضا عدد من الأشخاص، ولكن ها نحن نقترب من 3 سنوات على بداية الأحداث. أين تقف غزة الآن؟ دكتور مصطفى إبراهيم تحياتي.
1: صباح الخير جزاك الله.
0: هل تخيلت 3 سنوات ويكون يمكن أن نقول المشهد على حاله؟
1: طبعا لا، ولا في الأحلام، لكن ربما ذلك. وثلاث سنوات من القتل والدمار والخوف والرعب وكل ما صاحب ذلك من جوع وأمراض ونقص في المياه ونقص في الغذاء، كل ذلك تجسد بثلاث سنوات ومقبلين بعد يومين دخول السنة الرابعة، حتى بالرغم من وقف إطلاق النار من سنة تقريبا أيضا، وما زالت الأوضاع كما هي عليه، لم يتغير شيء، لا إعمار ولا فتح معابر ولا إدخال مساعدات بشكل كافي، بل الأمور تعقد بشكل أكثر، وضغوط وحصار مستمر وخناق كامل على الناس. لا يوجد حياة بمعنى حياة في قطاع غزة، سوى الخوف والرعب والنزوح وخيام مهترئة وبيوت آيلة للسقوط يمكث تحتها الناس أو ينزح تحتها المساحة التي يقيم فيها الناس في قطاع غزة أقل من 30%، ومع ذلك تلاحقهم إسرائيل عليها التي تسيطر على نحو 70% من أراضيهم في الشرق وفي الجنوب وفي الشمال، ومع ذلك الناس تحاول أن تبقى على قيد الحياة.
0: نعم، وبرأيك يعني الآن بعد 3 سنوات، إذا سألتك القضية الأبرز الآن بالنسبة للمواطن في غزة، يعني لا أتحدث بالبعد السياسي وما حصل قبل أكتوبر 7 أكتوبر وبعد 7 أكتوبر، هل هي المسألة أنه لا يوجد أفق، يعني أنه هنالك خطة وهنالك مجلس سلام، هنالك مؤتمرات شرم الشيخ وغير شرم الشيخ ودول كثيرة تتحدث، ولكن منذ تحرير الرهائن الإسرائيليين دخل هذا الملف في نوع من السبات، الكثير من الكلام قليل من الفعل؟
1: لا يوجد كلام على الإطلاق. الأخطر أن الحياة معقدة جدا، لا يوجد أي تقدم، لا يوجد حديث لا عن وقف إطلاق النار ولا حديث عن إدخال مساعدات. ما يهم الناس الذين كانوا يتمنون أن تدخل مثلا 600 شاحنة يوميا، اليوم لا يدخل سوى 30 شاحنة، لا تعبر عن حقيقة حاجة الناس للمساعدات. يعني يتذكر الناس الآن أن هناك مجلس سلام وأن هناك لجنة لإدارة غزة مقيمة في مصر، ويوجهون انتقادات شديدة لها ولمجلس السلام، وموقفهم غير العيادي من لدنوف الذي كان وما زال يصر، يعني من فترة سمعنا صوته أنه 2-3 أسبوع تقريبا، لكن كل ما كان يقول أنه ما يصف الاعتداءات الإسرائيلية بأنها خروقات من الطرفين، في يعني انحياز كامل للرواية الإسرائيلية. وأيضا بعد توقيع أو إعلان العلمين في نهاية يوليو الماضي، وإسرائيل ما زالت متشبثة بموقفها، لا انسحاب ولا تعافي ولا إعمار ولا مرحلة أولى، ولا يعني لا يوجد أي حديث ولا يوجد أفق. وأيضا هناك خشية من الناس، بالرغم من أن هناك انتخابات إسرائيلية، ويقولون إلى متى سيكون الانتظار، يعني إذا بعد، حتى هناك عدم يقين ما بعد الانتخابات إن كان هناك سيتم تغيير أم لا. يوميا هناك قتل، يوميا يتم قصف البيوت، خوف وقلق، وفي اليوم الواحد ليس أقل من 10 شهداء، والعالم يعتقد أن لا يوجد حرب، والحرب مستمرة بأشكالها المختلفة، سواء الحصار، القتل اليومي، ولا يوجد أيضا حديث

0: إذن في هذا الملف أيضا الصحفي شلومي إلدار وقراءات تحليلية حول ما حصل قبل 7 أكتوبر والمعلومات التي نشرت حول هذا الموضوع حتى الآن والموقف من قبل نتنياهو وفريقه والتهديدات الآن بتقديم دعاوى ضد من يعني يتعاطى مع هذه المعلومة. هذا الأمر لن يتضح الآن كما تعلمون، لأنه حتى لو قدمت دعوة هذا قد يحتاج لسنوات وسنوات حتى تحسم الأمور، وأيضا إذا كان هنالك من سيحقق فهذا مرتبط بلجنة تحقيق رسمية وهي لم تشكل حتى الآن، ومحاولة يعني طي هذا الملف خاصة في هذه الجزئية. وعليه سألنا شلومي إلدار إلى أي مدى موضوع 7 أكتوبر وما حصل قبل ذلك سيكون محوري بالنسبة للناخب الإسرائيلي، لأن القراءة العامة في إسرائيل بأنه بعد تحرير الرهائن والمحتجزين والجثامين الحرب في غزة انتهت، ولكن استمعنا إلى واقع الحال والصورة القاتمة التي عرضها أيضا الأستاذ مصطفى إبراهيم من داخل غزة، ونقترب من الذكرى 3 للأحداث وبداية العام 4 والأمور على حالها والمعاناة فقط تزداد صعوبة كما استمعتم. نذهب إلى فاصل ونتابع في أول خبر لهذا الصباح.
1: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب، بيع تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
2: الشمس دائما.
3: هذا الموجود برنامج سياسي؟
4: لا، وين؟ اجتماعي؟
3: لا لا، ممكن ترفيهي؟
4: فني؟
3: لا لا لا لا.
4: اوكي، فهو تنين قاعدين بتطلعوا على العالم وبيحكوا بكل صراحة،
3: عم بيحكوا شو عم بيشوفوا من غير تردد ومن غير حواجز.
4: ما مهم نحكي انه احنا مختلفين بس مش على خلاف
3: ولا مرة.
4: هذا الموجود كل تنين الساعة 2 مع هدول التنين
3: مليح كرام وتامر نفار.
5: بتحسوا إنه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا إنه الأدب ما بحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب إحنا منحلها، تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند 7 في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.

إذن كنا في محور الذكرى الثالثة للهجوم السابع من أكتوبر، طبعا ملف كبير ونستطيع أن نتحدث بعدة جوانب في هذا الموضوع، خاصة يعني أن الملف يمكن مناقشته كما ذكرت من مسارات كثيرة وعديدة، ولكن بدأنا من واقع الحال في غزة كما شرح لنا الأستاذ مصطفى إبراهيم، وأيضا في قراءة تحليلية مع الصحفي شلومي إلدار الذي كشف في كتاب له ومعلومات بأنه كانت هنالك إنذارات مبكرة لنتنياهو ولفريقه، وهذا الموضوع تم التعاطي معه ومستمر النقاش حول هذه القضية. أردنا أن نستمع أيضا إلى السيد سفيان أبو زيدة مباشرة، ولكن يعني خلل تقني خارج عن إرادتنا ارتبط هذا الأمر، لو لم نصل إليه سنتابع في هذا المحور. إلى قضية أخرى تأخذنا إلى أسعار البنزين أو النفط بمشتقاته،

0: ومرة أخرى يعود وزير المالية سموتريتش ويخفض ضريبة البلو. نستمع إلى ما قاله في هذا السياق وأيضا تعليق من الأستاذ وخبير الطاقة طارق عواد تحدث لإذاعة الشمس.
1: أخي إسرائيل ختمتي عشان شوف על הצו של הפחתת מחיר הדלק הלילה, בין ראשון לשני, ב-12 בלילה המחירים יורדים. אנחנו במלחמה ארוכה ויקרה. בכל העולם המחירים נוסקים, אבל בזכות הכלכלה הישראלית, קודם כל בזכותכם, אזרחי ישראל שעושים את הכלכלה הישראלית, וגם בזכות ניהול נכון שלנו, באחריות את הכלכלה, אנחנו יכולים גם לנהל את המלחמה, וגם לוודא שהמחירים נשארים נמוכים, ולדאוג ליוקר המחיה שלכם, אזרחי ישראל. נמשיך להוביל את הכלכלה באחריות ולדאוג לכם.
2: تعيا الانتخابات ولا لا في انتخابات مش راح ينزل ما كان احد الأبل ولكن بما انه في احنا بشار انتخابات ودائما نتنياهو بيحاول ما يوصلش الخط الوهمي اللي اسمه 8 شيكل خليه على 7 شيكل و77 وبالتالي نزلوا نص شيكل هذا اللي هو من البلو هو من الضريبه تبعت البنزين نفسه معروف انه لكل لتر بنزين حوالي 54% انه بتروح ضريبه للدوله لروافد الميزانيه اللي نزلوا هاي النص شيكل من الضرائب نفسها بس كيف حكينا لولا في انتخابات ولا حدا تطلع ارتبط بالظروف الإقليمية وظروف الحرب نحن ننساش احنا طالعين هي 3 سنين حرب لما الدولة بتكون بحرب الموارد بتقل ما فيش رخاء وراس المال جبان كمان اللي بتحكي عليه انت داخل المنطقة كل دائرة الخطر احنا عمليا من الخليج للشرق عندنا احنا كلها كل الدول تأثرت مباشرة من مضيق هرمز من الغاز الطبيعي المسال تنساش كمان بالبلاد قديش قالوا لنا في لما لقوا الغاز الطبيعي رح نخفض الكهرباء اليوم الكهرباء كمان غالي بإسرائيل احنا نحكي على حوالي 56 أجورة للكيلو وات الواحد بالتالي كل وكمان لما يرفع البنزين على فكرة والسولر في 36 سلعة مباشرة تتأثر خلال الليل يعني خلال بكرة يعملوا أسعار النقل الشحن هذا راح يتأثر مباشرة وهي يعني راح يعمل غلاء معيشي كالتالي زي كل إشي تاني كان بكرة بالألبان كان بكرة بالأجمال بالشغلات الأساسية كل واحد هتحجج
0: إذا سموتريتش يتدخل مرة أخرى لخفض سعر البنزين واستمعنا إلى الأستاذ طارق عواد خبير في شؤون الطاقة تحدث أيضا للزميل أدهم حبيب الله والخطوة هي انتخابية بامتياز وإن كان هذا الأمر يعني رفع الأسعار وأسعار النفط بمشتقاته لا يرتبط بالمرافق الاقتصادية الإسرائيلية وبسوق النفط في إسرائيل وإنما الأمور مرتبطة بالأسواق العالمية والتطورات السياسية كما تابعنا وهذا الأمر يعني مرهون بما يحدث في مضيق هرمز وكذلك في باب المندب. من هذا الموضوع إلى قضية أخرى بيئية تابعنا كما في الأيام الأخيرة حريق كبير كان في عسفيا أو في محيط بلدة عسفيا والحريق بدأ في مجمع للنفايات مجمع غير قانوني وهنالك من حاول يعني إغلاقه ومع ذلك من حين إلى آخر تشتعل النيران هذا الأمر شكل خطر حتى على المنازل واستمر العمل هناك لساعات طويلة من قبل طواقم الإطفائية في محاولة للسيطرة على النيران تمت السيطرة على النيران لم تصل ألسنة اللهب إلى البيوت ولكن الدخان الكثيف. السؤال هل هنالك دور أيضا للحكم المحلي ودور السلطات المحلية ولماذا مع رغم كل هذه المخاطر يستمر المواطن إذا كان في عسفيا وفي غيرها إلقاء القمامة والنفايات في منطقة محيطة لبلده؟ رئيس المجلس البلدي منيب سابا تحدث لإذاعة الشمس.
3: تركترات بين الأشجار للأسف في قسم من السكان اللي بيستعملوا مجمع النفايات لرمي النفايات اللي هي مأخوذة من البيت. اللي بحب أقوله أنا إنه هاي مش أول مرة، السنة الماضية كمان عانينا من هاي الحريقة وإحنا بعد الحريقة يعني بنقول نظفنا المجمع النفايات من كل النفايات اللي كانت موجودة واليوم للأسف بعد التنظيف صاروا أهالي من البلد سكان من البلد يحطوا نفايات تبعهم هناك مع إنه في بوابة مسكرة مع قفل.
0: طيب إذا في بوابة كيف بوصلوا لهناك؟ يعني كل لا أعتقد إنه في حدا بيحمل على كتافه وبيعبر الجدار، يعني كيف بوصلوا لهناك بهاي الظروف؟
3: أنت بتعرف إنه واسفة موجودة في حرش بين أحراش الكرمل.
0: صحيح.
3: التراكتر ما فيش عنده أي مشكلة إنه يفوت بين الأحراش والشجر ويكب النفايات.
0: يعني إحنا ما بنحكي على مجمع اللي هو في

0: عليه السياج وبالتالي فقط من خلال البوابة يمكن الوصول إليه من مناطق مختلفة. نعم
1: مزبوط مزبوط، لا سياج ولا كمرات ولا أي شيء. إحنا يعني إحنا كمان قدمنا شكوى لمكتب البيئة إنه هذا المجمع هو خطر. أول شيء أخي جاكي أنا مش موافقك الرأي، لأنه اليوم إحنا كمجلس في آسفيا إحنا بنعمل نعطي كل الحلول لكل النفايات ما عدا البنى اللي بسموه الطم. إحنا اليوم عم نفنيه أشباك توفا اللي هي البيتية، عم نفنيه أشباك وشيت إذا كانت هي كنبيات غسالات جيزم كله هذا عم نفنيوته. ظل عندنا مشكلة اللي هي الطم. الطم بيقدر أي واحد يحط في محل اللي عببنه فيه واللي مطلوب هناك طم بيقدر يروح يكون بغاد، بس بصرش اليوم تيجي تحط كمان طم وكمان غسلات وكمان كنبيات وكمان جزم. احنا منقدرش نعالج في الامور، اذا بيحطوا كل اشي لحاله فينا نعالج. واحنا اليوم عم نفنيه كمان الاشباك وشيت وكمان الجزم وكمان الاشباك توفا، فيش اي مشكلة. هذا اللي بقوله فيته.
0: والسؤال يعني انت كسلطة محلية لأي مدى تستطيع مثلا فرض القانون المواطن اللي بيقوم برمي النفايات بهذا الشكل يعني يعاقب؟ لأنه لما فيش ردع وفيش قانون وفيش غرامات ما بتقدر انت تفرض سلطة القانون بهذه الحالة. من هي المسؤولية على من؟
1: المسؤولية على مكتب البيئة، لأنه احنا بنعمل غرامات، غرامات تبعتنا هي قليلة، اما مكتب البيئة بيقدر يعني يعمل هخرمة للتراكتور او يعمل هخرمة لإشي يعطيك ناس كبير.
0: عملية مصادرة. نعم
1: بالضبط، يعمل مصادرة للتراكتور.
0: لما انت بتقول مكتب البيئة الحديث عن وزارة البيئة مش هيك؟
1: وزارة البيئة، اخوة تسبيبة. وفي عندك هناك احنا كمان تابعين لإيجود عريم حيفا، واحنا تابعين كمان للمشتري روكا. للأسف فيش عندهم مسبيك بكاخيم، اللي يعني عندك بكاخ واحد على 6-7 يشوفين وهذا بكفيش.
0: طيب يعني مراقب واحد على عدة. سؤال بالنسبة للحريق اللي كان في. إذن كان هذا الحديث مع رئيس المجلس المحلي في قرية عسفيا منيب سابا. حريق شب في مجمع للنفايات في محيط البلدة هدد إذا كان بفعل النيران وبفعل الدخان الكثيف عدد من المباني والمنازل. كما أكدت أيضا سلطة الإطفاء والإنقاذ لإذاعة الشمس تمت السيطرة على النيران، ولكن هذا المشهد للأسف يتكرر في قرانا وفي بلداتنا العربية من حين إلى آخر، خاصة في موضوع يعني السيطرة على النيران من جهة، ومن جهة أخرى السيطرة على المواطنين بمنع وصولهم إلى هذه المجمعات وعمليا إلقاء النفايات في بشكل يعني غير قانوني، ولا تتحرك الجهات المختصة إذا كان على مستوى السلطة المحلية ورئيس المجلس يدحرج الكرة باتجاه وزارة جودة البيئة، وهذا ما يتكرر للأسف الشديد إذا كان في عسفيا وفي غيرها من قرانا ومن بلداتنا العربية.

ونحن مع هذه النغمات أعزائي المسلمين نصل إلى ختام البرنامج أول خبر عبر أثير إذاعة الشمس. أشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد، إيهاب عيس في الهندسة الإذاعية والإنتاج. هذه تحياتي لكم جاكي خوري. بعد فاصل قصير الأخبار في تمام التاسعة مع الزميلة ياسمين غميد، وبعد ذلك الزميل مصطفى شلاطة في برنامج يوم جديد. تحياتي لكم، نهاركم سعيد وإلى اللقاء. سلامة، تحياتي.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار التاسعة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. اقتحمت قوات كبيرة من الشرطة صباح اليوم منطقة عرب أزيادني في قرية أم الميلة قرب رهط برفقة جرافات وآليات هدم. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الشرطة ترافق آليات الهدم التي وصلت إلى المنطقة وسط حالة من التوتر والترقب بين الأهالي فيما لم تتضح بعد تفاصيل المبنى التي تستهدفها عمليات الهدم. شنت القوات الإسرائيلية فجر وصباح اليوم حملة اقتحامات ومداهمات واسعة طالت مناطق متفرقة في الضفة الغربية. وفي السياق اقتحمت قوات الجيش حرم جامعة بيرزيت شمال رام الله برفقة جرافة عسكرية وتعزيزات واحتجزت أحد أفراد أمن الجامعة، كما هدمت صرح شهداء الجامعة واستولت على الموقع وفق مصادر محلية. في قطاع غزة أسفرت الغارات الإسرائيلية خلال الساعات 24 الماضية عن ارتقاء 4 أشخاص وإصابة عدد آخر بجروح في مناطق متفرقة من القطاع. وأكدت مصادر محلية استمرار الغارات والخروقات الإسرائيلية. أعلن الجيش الإسرائيلي ليلة الماضية أنه قتل شخصا بادعاء محاولة التسلل إلى موقع لقواته جنوب سوريا، مؤكدا عدم وقوع إصابات في صفوف قواته. وبحسب إذاعة الجيش فإن الموقع الإسرائيلي يقع بين بلدة حضر والقنيطرة. نكس العلم الإسرائيلي إلى نصف السارية في مقر رئيس الدولة إذانا ببدء يوم الذكرى الرسمي لأحداث 7 أكتوبر. وقال ديوان رئيس الدولة أن المراسم مخصصة لإحياء ذكرى القتلى الذين سقطوا في الهجوم والحرب التي تلت، إضافة إلى المصابين جسديا ونفسيا. قال رئيس أركان الجيش إيال زمير إن الجيش الإسرائيلي أخفق في مهمته الأساسية المتمثلة في حماية مواطني دولة إسرائيل. وأكد زمير ضرورة التحقيق في الأحداث والتأكد من تطبيق الدروس المستقبلية.

0: أخلص مشددا على أن الجيش لن يسمح لأعدائه مجددا بتعزيز قدراتهم دون عوائق. في السياق، يفرض اليوم الاثنين وبعد غد الأربعاء إغلاق شامل على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة. جاء ذلك بإعاز من وزير الأمن إسرائيل كاتس وفقا لتقييم الوضع الأمني وفي ظل مخاوف أمنية بالتزامن مع إحياء إسرائيل ذكرى هجوم 7 أكتوبر. أوعز رئيس الحكومة نتنياهو إلى رئيس مجلس الأمن القومي بتعيين جهة فاحصة لإجراء مراجعة شاملة ودقيقة لكافة الجوانب الأمنية المتعلقة بالطيران المدني الأجنبي الوافد إلى إسرائيل. واعتبرت أوساط إسرائيلية هذا البيان بمثابة أول اعتراف من قبل نتنياهو بالقصور الأمني الذي رافق حادثة رحلة طائرة فلاي دبي. إلى ذلك، كشفت تقارير إسرائيلية عن تفاصيل وصفت بالمروعة من التحقيقات الجارية في قضية محاولة اختطاف الطائرة. وبحسب التقارير، اعترف مساعد الطيار العماني بأنه خطط لتحطيم الطائرة مباشرة فوق مطار بن غوريون. وأشار التقرير إلى أن المهاجم قام بتأجيل هجومه على الطيار الرئيسي حتى وصول الطائرة إلى الأجواء الأردنية لتكون على مقربة من المجال الجوي الإسرائيلي. أوقفت السلطات الأمريكية امرأة يشتبه في تجسسها لصالح الصين. وقال كبير مساعدي المدعي العام في لوس أنجلوس إن التهم وجهت للمعتقلة كعميلة غير مسجلة لصالح الصين، كما تواجه اتهاما بمراقبة نجل الرئيس التايواني وعائلته. يشار إلى أن ذلك يأتي بعد أيام من قمة جمعت الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى غائم، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها الموسمي، وفي ساعات المساء والليل تنشط حركة الرياح. في القدس والجليل الأعلى 24 درجة، طبرية 30، النصيرة 28، حيفا والساحل 26، تل أبيب وافا 27، النقب 28، وأخيرا في إيلات 32 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

طبيعكم وسعدتم أوقاتا، إذاعة الشمس يوم جديد. اليوم هو 5 أكتوبر، والحكومة رأت أن تعلن عن هذا اليوم كيوم وطني لذكرى أو لتذكر 7 أكتوبر. حتى كثير من العائلات تقول لما هذا اليوم يتم الإعلان عنه في 5 أكتوبر وليس في 7 أكتوبر بناء على التقويم الميلادي الحقيقي. لكن ما من شك هذه الأحداث التي غيرت واقع هذه المنطقة رأسا على عقب منذ 3 أعوام، وأثار هذه الأحداث لم تنتهي بل لا تزال ترافقنا في كل مرافقنا الحياتية، الاقتصادي، الاجتماعي، الحياتي، كل المرافق الحياتية لا تزال متأثرة بما كان قبل 3 أعوام.

كثير من التساؤلات لا تزال ترافقنا في الفترة الأخيرة. من بين هذه التساؤلات تساؤلات تتعلق بهل كان بالإمكان منع هذه الحرب وتجنبها، وتساؤلات أخرى تتعلق بهل كان بالإمكان تقصير مدتها، أم أن ثمة أطراف أرادت لهذه الحرب أن تستمر، خاصة وأن هناك اتفاقيات كانت قد وضعت أسسها لكن تم التنازل أو تم التملص من تنفيذها خلال فترة طويلة. حتى وزير الأمن السابق جالانت يقول هذه الحرب كان بإمكانها أن تنتهي قبل أو أشهر كثيرة قبل نهايتها المؤقتة أو المعلنة، لكن بطبيعة الحال آثارها لا تزال مستمرة في غزة وفي المنطقة بشكل عام. وحتى ذوي المخطوفين يقولون بأنه كان بالإمكان إنقاذ عشرات من المخطوفين لو تم إنهاء هذه الحرب في فترة مبكرة.

0: نبدأ من الواقع الحالي وما يحدث في الضفة الغربية والمخاوف من إمكانية تفاقم ما يحدث. أستاذ غسان دغلس صباح الخير. محافظ مدينة نابلس، أولا نابلس لا تهدأ والمنطقة لا تهدأ أبدا.
1: نعم، يعني هذه حكومة الاحتلال هي منذ 3 سنوات وهي أكثر من 3 سنوات أكيد، ولكن زادت خلال 3 سنوات الماضية. اليوم في هذه الأيام خلال 3 أيام الماضية دخلنا موسم قطف الزيتون، وهذا الموسم بصراحة دعاية التطرف في إسرائيل هي موسم الزيتون. نابلس خلال يومين 35 جريح، 35 إصابة من اعتداءات المستوطنين، منهم حالة خطرة ومنهم أولج. الوضع خطير جدا على الأرض، والمنطقة منطقة ساخنة، عصابات بمعنى الكلمة، الاحتلال يحمي هذه العصابات. الوضع على الأرض يعني تحولت حكومة الاحتلال إلى عصابة، فقط عصابة. يعني ما يجري أمام عيوننا هي عصابة، ليس جيش نظامي، بل هو عصابي يحمي عصابي.
0: وأهل المنطقة أستاذ غسان يريدون أن يذهبوا إلى زيتونهم، إلى كروم زيتونهم، ولكن بطبيعة الحال الخوف والحواجز والتحديات والترهيب.
1: رغم كل هذا اللحم، بالنهاية إحنا الفلسطيني صار له 3 سنوات بلش بالعمل. المواطن يعني الفلسطيني العامل كان يعمل داخل الخط الأخضر من 3 سنوات حرم، والموظف هو نصف راتب أو ثلث راتب، وهناك هذا ينتظر موسم الزيتون طول عام على الأقل، يعني يدخل كوتو، مش بده بيع، بده يدخل كوتو. فهذا يعني حياة أو موت بالنسبة للفلسطيني موسم الزيتون. وإحنا شايفين بالمقابل آلاف الأشجار حرقت وآلاف الأشجار قطعت، ولكن بدنا ندخل موسم قطف الزيتون. يعني الاحتلال عليه الاختصار، احنا داخلين موسم الزيتون بشكل كل قرية بقريتها، ما في مجال ناش نسيب اهلنا لحالهم في الحقول.
0: السؤال، هل هنا يعني هل هناك فعاليات او هل هناك محاولات لحماية من يذهب الى كروم زيتونة؟
1: ما فيش، احنا شعب ينزل، شعب عزل. حتى الاحتلال اعلن انه اي متضامن اجنبي موجود باي بلد بأي منطقة سيتم إعلانها منطقة عسكرية مغلقة، وهذا تهديد من الاحتلال. إحنا بالنسبة لنا بدنا نصل موسمنا الزيتون، إحنا مش رايحين على معركة، ولا رايحين على مصنع أسلحة، ولا رايحين نتدرب على سلاح، إحنا رايحين نلقط حب زيتون نطعم أولادنا، هاي شعارنا. إحنا مش رايحين نتدرب على سلاح، ولا راح على تدريب للمعارك، أنا راح بدي أجني ثمار الزيتون مشان الأسرة تعيش. شو المشكلة؟
0: وفي ظل الواقع المعيشي أهمية موسم الزيتون تزداد اقتصاديا.
1: طبعا ما فيش عندنا مصدر آخر بصراحة. إحنا أنا أقول لك، إحنا بالنسبة لنا صدقني، يعني يا الله لا تسمع روايات الجرحى، روايات صعبة. يعني قاتل قاتل بال

0: معقول يعني أمور. حتى النساء اللي عمرها 70 لم تسلم من من من أصي وضوان الحديد من قبل مطوطي.
1: ماذا يصفون أستاذ السان؟ يعني أي روايات تسمع؟
0: أنا بسمع كل روايات الجرحى أغلبهم بلقي معهم، يعني هم بتركوهم أنه كانوا ماتوا.
1: أعطينا أمثلة أمثلة لهذه الروايات
0: يا سيدي. إحنا يعني واحد مثلا أحد المواطنين من بيت فوريك، طبعا المستوطن حامل سلاح، أطلق عليه 4 رصاصات على بطنه وقال له موت، يعني الله ما أخذ دعته عاش، يعني هو يطلق النار عليه وقال له موت. تصور أنت. طب يعني أنت يعني ناس واحد عمره بالسبعينات ومرت عمرها بالسبعينات من دير شرف، يا راجل 20 كسر بكتفه وإيده وصدره وهي بوجهها وسنانها، إيش يعني شو هالإجرامات؟
1: تحدثت نعم تحدثت عن منع التضامن من دول مختلفة، تضامن العالمي، ماذا بشأن المجموعات الإسرائيلية المتضامنة؟ هل هناك جهود لربما محاولة إشراكها في محاولة الحماية؟
0: سيدي احنا هاي الساحة مفتوحة، بدي يجي اهلا وسهلا، اللي بيحب الديمقراطية وحقوق الإنسان واللي بده يعني هاي موجود الساحة، الأراضي مفتوحة، بدي يجي أهلا وسهلا.
1: في الماضي كانت جهود منظمة مؤطرة،
0: كانوا جهود وكانوا في اعتداءات عليهم، يعني احنا قبل 7 أكتوبر قبل حوالي 7 سنين حركوا سياراتهم ببورين لمنظمة يجدين.
1: وبهاي الفترة في جهود منظمة موجودة في الميدان في الحقل،
0: يعني في اليوم نزلوا على أسرين بعد الجيش بلاحق بيهم، يعني الصبح الأمور صعبة بالميدان، صعبة بدنا نرفع صوتنا عاليا. إحنا هون شعب، هذا شعب 3 ملايين هون ومليونين بغزة، لا يمكن إحنا هيك بدكم تذبونا زي ملح، يعني ما مستحيل. بدنا إحنا حرية وكرامة، الاحتلال عليه الرحيل، نرفع صوتنا، بتمنى من كل المجتمع. إحنا يعني بصراحة يعني اليوم ما إنا إلا إحنا اليوم ما إن نعم.
1: 3 أسابيع على موعد الانتخابات في إسرائيل، ماذا تتوقع أن يحدث خلالها؟
0: أنا بتمنى من كل الجماهير العربية إنها تتوحد تدي بصوتها، لأنه هناك بنتظركم 5 مليون فلسطيني بتطلع على نتائج انتخاباتكم.
1: سؤال من ناحية الأحداث، هل تتوقع أن تزداد الأمور حدة حتى موعد الانتخابات أيضا؟
0: طبعا، هو موسم الزيتون دعاية انتخابية للتطرف، هو موسم الزيتون اليوم هو دعاية انتخابية. احنا بنشوف يعني اليوم ناس نازلين انتخابات بدولة الاحتلال، هم بيلحقوا المزارعين وبيضربوهم وكأنه هاي الأراضي بدنا نأخذها، بدنا يعني هيك يعني دعاية انتخابية على الأرض. يعني احنا نتمنى انه احنا نقول العالم يتدخل، هناك يعني هناك جنون، ما يحدث على الارض جنون. اسرائيل حكومه اسرائيل تحولت هي وجيشها لارهاب، معقول يعني؟ ما
1: والانتخابات عمليا كما ترى لها استاذ غسان هي الافق في المرحله،
0: يعني نتمنى احنا كل بنتظر. انا بالنسبه لي يعني كتحليل شخصي، احنا لازم نبني حالنا من حالنا، ولكن احنا بدنا افق بصراحه. هذول الاحتلال كل حاجز، يعني هناك مئات آلاف الحواجز، كل حاجز مكتوب عليه لا مستقبل بفلسطين هم كاتبينه حكومتهم، وكل يعني هم ببنطوا بإشارات إنه يلا ارحلوا ما فيش لكم مستقبل هون، إذا الشجر بدك تأكل منها بقطعوها، حتى الغنم حتى الدجاج تم سرقتها من الخرب وتم طرد الأهالي، معقول يعني أي معقول دولي بتلحق جاج؟ مرة اختيار عمره 70 سنة عندها 20 جاجة بلدي، بتروح تسك الجاجات عشان تقول هذول معيشاتك؟ يلا هذا احتركناهم. الغنمات يعني الغنم بتبكى بكل مرة أو كل أسرة عندهم 3-4 غنمات، يعني اكتاشوا منهم بيسلكوهم إياهم.
1: ومن هنا ربما دعوتك للمشاركة في الانتخابات.
0: الأمور يعني هي الأمور أصعب من الصعوبة المطلوب بهاي اللحظات، وهي يعني ان احنا يعني عن جد نحط عقلنا براسنا مضبوط كيف بدنا نفشل هذا المشروع. هذا مطلوب منه ادوات كبيره بصراحه، يعني انا بقول للدول الاقليميه اللي بتفكرنا احنا يعني حقل تجارب بدنا كلهم يعملوا حلوا عنا، انتوا اجدادكم، احنا الشعب الفلسطيني بده يعيش بحريه وكرامه، لو على الزيت والزعتر بس بدنا حريه وكرامه، بدناش يشوف مستعمر.
1: هذا صورة الحال أستاذ غسان، شكرا جزيلا لك.
0: حبيبي.
1: شكرا جزيلا لك محافظ مدينة نابلس. والصورة قد تزداد سوءا حتى موعد الانتخابات, واستمعتم حتى يعني من باب انعدام السبل الكثيرة وانعدام أدوات المواجهة حتى دعوته للمجتمع العربي أن يشارك في الانتخابات ربما لتغيير جزء من هذا الواقع. فاصل ونعود.
2: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ راخفة سومة مجد كروم, سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فورا نجم 2692 مجد كروم المفرق الشرقي. راخفة سومة, عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
3: لبروف تنوع وخدمة نار, محل بروحه وعالمي بمستواه, برجر تورتيا وتشيكن بأعلى المستويات, عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
4: لبروف بفش غلك
5: الشمس دائما.
6: صباح الخير. افتح الشباك شوي خلي الشمس تفوق. الاحداث عم بتمر بسرعه مش ملحق حال, بدي شويه نور تا اشوف شو في قدام. اجتماع سياسي رياضي موسيقي روحاني بقى.

0: هذا الموجود برنامج سياسي.
1: لا وين اجتماعي؟
0: لا لا ممكن ترفيهي
1: فني.
0: لا لا لا لا
1: اوكي. فهو تنين قاعدين بتطلعوا على العالم وبيحكوا بكل صراحة،
0: عم بيحكوا شو عم بيشوفوا من غير تردد ومن غير حواجز.
1: ما مهم نحكي انه احنا مختلفين بس مش على خلاف
0: ولا مرة.
1: هذا الموجود كل تنين الساعة 2 مع هدول التنين
0: عليك الرام وتامر نفار.

0: لي ابن تاريخ ميلاده 7 اكتوبر يعني بده يرافقني كل حياتي، ورغم اني اليوم لازم اكون على الساعة 11 في كيبوتس كفار عزة فمحطة رشة بيت، بس خلص بعد الموجود عندنا بديش اروح.
1: الصوت اللي احنا سامعيه بينه وبالخلفية هاي صوت الجرافات؟
0: صوت، هذا صوت الجرافات اللي بكسر في البطون في يعني جواك شيء ما بتصدق، كأنهم إنه جايين على حالة حرب.
1: حاولت توجه لحدا من المسؤولين؟ يعني أنت إنسان معروف، إنسان معروف في المجتمع الإسرائيلي، كان عندك تواصل كبير مع قيادات مختلفة، حاولت توجه تبعث رسائل؟
0: الكل بيقول لك هذا مش اختصاصي، بيعبرك لواحد تاني، والتاني بيقول لك هذا مش اختصاصي أنا ببحث بس خسر على الوقت. مهما كان بنظلنا عرب، بس احنا يا العرب ثبتنا حالنا ان احنا جزء لا يتجزأ من الدولة، وجاهدنا ورحنا وجرينا في 7 اكتوبر، فتحنا بيوتنا وانقذنا ارواح
1: وعرضت حياتك للخطر،
0: وعرضت حالي للخطر. يعني انا لما وصلت لقلب الحادث تبع 7 اكتوبر نوفا، لو انه واحد يهودي رجع من الطريق، اما انا قلت ان لا اصل واطلع للناس اللي طلبوا مني اساعدهم، رغم انهم اتصلوا فيه الشباب وقالوا يوسف النجدة. طلعت من بيتي خليت وراي سبعة اولاد ومرة عشان انقذ ارواح ناس. وهيك اخرتها بيسووا فينا بين كثير.
1: انت ذاكر الحدث منيح بسبعة اكتوبر؟ ذاكر التفاصيل؟
0: ولا عمري بنساه.
1: ايش اكثر اشي متذكره بسبعة اكتوبر؟
0: سبعة اكتوبر لما نزلت من السيارة ونمت في الواد بين الشارع للسيدك تاع بيري، والرخفان هذا اللي طلعوا فيه من غزة بلبس حوالينا فوق، قمت وشهدت، قلت أشهد أن لا إله إلا الله، يعني خلاص عرفت حالي إني مش راح أرجع للبيت. ورغم أنه كان في شاب يهودي وبنات تنتين قالوا لي ما تصل الحفلة نوبة، قلت إن شاء الله اللي أصل، والحمد لله قمت شغلت السيارة وكملت للحفلة لنوبة، والله حماني وطلعت أرواح بشر.
1: واليوم كنتوا عارفين إنهم جايين يهدموا أخ يوسف؟
0: والله احنا حسب ما بنعرف انهم جايين بكره،
1: وكل محاولات كل التواصل مع المسؤولين
0: ولا اشي. قد ما وصلنا للمسؤولين وكله، ورغم انه في بيت لابن عمي اللي ولده انقتل في 7 اكتوبر في شط البحر زكيم، كمان حطوا على داره هدف.
1: بعلته كمان كان في مقتطفين هذا حسب ما بذكر،
0: كان 4 المقتطفين، عائشة وبلال اللي طلعوا بعد 53 يوم، وحمزة وأبو يوسف استشهدوا في غزة وجابوهم بعد كم شهر عليهم رحمة الله، وابن عمي عمره 28 سنة قتل في شط البحر في الكلين. وأنا قصتي اللي عملتها كمان لحياتنا من تنادي.
1: بإحساسك هذا كان ممكن يصير لو كنت يهودي؟ أنا أقصد عمليات الهدم.
0: أنا عمري ما فرقت بين يهودي لعربي. أنا أجاني يهودي وقال لي شو رأيك تغير دينك ليهودي 3 مرات، قلت له الدين مش مشكلة عندي أنا، أول إشي المهم إنك تكون إنسان. قال لي يوسف أنا بضرب لك تحية على الجملة هاي اللي قلتها، أول إشي يكون إنسان وبعدين من وين أنت شو دينك.
1: أنت ما فرقت، بس التعامل معك فيه تمييز.
0: أنا ما فرقت إنه في 7 أكتوبر إن هذا عربي هذا يهودي هذا مسيحي هذا درزي. أنا رحت عملت عمل إنسان، بس الحكومة تبعت بن كفير لا بتقدر ولا بتعرف إن هذا إنسان. بن كفير بيقول لك أنا سميخ مؤوتشني ورس بتيم لبدون،

0: وعمليات الهدم اللي عم بتصير حواليك وهذا الصباح مش عملية إنسانية.
1: لا لا مش عملية إنسانية ولا عمر عملية إنسانية، وهذا جزء من كمية البيوت اللي بدها تنهدس على قدام، حوالي 45 بيت عندنا.
0: الحجة أخي يوسف إنه هذا بناء غير قانوني وكأنهم عم بيقترحوا عليك تروحوا.
1: يا عمي من غير قانوني، تعالوا هاي الأراضي، تعالوا اقعدوا معنا خنعمل إشي قانوني. احنا موجودين هان من أيام الاتراك والعثمانيين في نفس المحل، ما تحركناش من هان قبل لا تقوم دولة إسرائيل. فأراضينا ومعنا وراق فيهم إنه هدول أراضينا. بدك الأرض تعال اقعد معنا، اعمل معنا تسوية. أما تيجي تعرف قديش عندنا شباب اللي فاتهم القطار على الجيزة ويعملوا بيت ويفتحوا بيت عشان مش قادر يبني، خايف يبني يجي يهدوها.
0: حاولوا يقترحوا عليك وتنتقلوا لمكان لأماكن أخرى؟
1: لا احنا لسه موجودين في تخطيط رهط شمال، بس انه الاختلاف بينه وبينهم على كمية الدلوم اللي بدهم يعطونا اياها. احنا بنطالب على كل واحد عمره 18 سنة انه يحق له دلم، وهم بدهمش.
0: ومع انه العملين حتى الان ما وصلتوا لاتفاق والمفاوضات لا تزال قائمة، قاموا جاءوا وباشروا بالهدم.
1: مزبوط، احنا يعني من بيننا وبينهم حكمي كمان مصار ومتان، وفي مخطط وفي جاهز. يعني الدخلة تبعتنا على الشارع الرئيسي مكتوب رهط شمال حي زيادنا، يعني مستعرفين فينا، ورغم هذا كله اجوا هدوا.
0: اذا حتى ما قمت به في 7 أكتوبر لم يحمي بيوتكم من الهدم اخ يوسف، احنا يعني كنا نتمنى ان نتحدث في ظروف افضل. شكرا جزيلا.
1: شكرا،
0: يعطيك العافيه. شكرا جزيلا. عمليات هدم في شمال راهط في حي الزيادني لعائلة يوسف الزيادني، واستمعتم إلى التفاصيل بكاملها حتى كل ما قام به من أعمال وجهود وكل ما تعرضت له هذه العائلة لم يحمي بيوتهم من جرفات الهدم.
2: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب، بيع تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
3: الشمس دائما.
4: هذا الموجود برنامج سياسي؟
5: لا، وين؟ اجتماعي؟
4: لا لا، ممكن ترفيهي؟
5: فني؟
4: لا لا لا لا.
5: اوكي، فهو تنين قاعدين بتطلعوا على العالم وبيحكوا بكل صراحة،
4: عم بيحكوا شو عم بيشوفوا من غير تردد ومن غير حواجز.
5: ما مهم نحكي انه احنا مختلفين بس مش على خلاف
4: ولا مرة.
5: هذا الموجود كل تنين الساعة 2 مع هذول التنين
4: علي كرام وتامر نفار.
6: بتحسوا إنه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا إنه الأدب ما بحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب إحنا منحلها، تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند 7 في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.

0: تخيل الاول الثاني الاولانيين شايف هاي نحن معك.
1: نحن نبقى في منطقة النقب إلى قضية أخرى. رئيس لجنة التوجيه لعرب النقب سطل بالصانع، صباح الخير.
2: صباح الخير لك وللمستمعين الكرام.
1: إذن نحن نبدأ إياك بعمليات الهدم المستمرة، وتحدثنا قبل قليل مع يوسف زيادني، حتى كل ما قام به لم يحمي بيوت الزيادني من الهدم.
3: كما تعلم أخي الكريم بأنه النقب مستهدف، النقب مستهدف كشعب، كأرض، كبيت، كهوية. معركة شن على النقب وتحول إلى جزء من الحملة والمشروع اليميني المتطرف تحت ما يسمى تهويد النقب من جهة، وتحت تحريض دموي ضد المواطنين العرب بالنقب، بحيث أصبح الهدم هدف والملاحقة مشروع لهذه الحكومة اليمينية. وبالرغم من ذلك فهنالك صمود أسطوري لأهل نفس النقب،
1: صمود أسطوري، حتى يعني جهود كانت قد بذرت وكأنه لا أمان ولا لحماية مهما فعلت.
3: الحقيقة الجهود تبذل أمام الدوائر سواء القضائية أو السياسية، وكلها أدوات السيد التي جاءت لخدمة السيد، هذه مجيرة لخدمة المشروع التهجير والترحيل. ونحن ندرك تماما بأن التغيير لن يأتي من خلال هذه المؤسسات، التغيير يأتي من خلال التضامن والتكافل ومقابلة المشروع بمشروع مقابل. وفي الماضي كانت لنا تجربة مريرة مع مخططات سلطوية نجحنا في إفشالها، ونجحنا أيضا في إفشال مخطط تركيز كل العرب في النقب في 7 تجمعات،

0: هنالك الآن ما يقارب من 20 بلد معترف بها في النقب، ولكن هنالك 35 قرية حتى الآن تعاني من عدم الاعتراف. أستطيع أن أقول بالرغم من أنه عمليات الهدم ووتيرة الهدم في تصاعد، إلا أن وتيرة الصمود أيضا في تصاعد، وآمل أن يكون التغيير من خلال الانتخابات القادمة وإسقاط هذه الحكومة، وخاصة الذي يرقص على هدم البيوت بن غفير وسموتريتش وآخرين.
1: القضية التي تشغل بال أهل النقب أيضا قضية الشبان المحتجزين في مصر، هل لديكم أي تفاصيل أو معلومات جديدة؟
0: يعني هذه قضية مأساوية أخي الكريم، ثلاثة شبان الذين هم يعني بلال أبو عايش وبلال مسعودين وأحمد الدواجي، خرجوا لزيارة سياحية إلى منطقة شرم الشيخ في 20 أذار الماضي، وبعد ثلاثة أيام 23 اختفت أثار هؤلاء. الجهود التي بذلت على مستوى السفارة المصرية والقنصل العام في جمهورية مصر في تل أبيب، وسواء على مستوى وزارة الخارجية ورئيس الحكومة، حتى الآن كان الرد الوحيد أنهم معتقلين، ولكن وبمرور 7 أشهر لا يمكن أن يكون اعتقال بدون محاكمة. كان هنالك توكيل محامين من قبل العائلة في القاهرة لمتابعة الملف، لم يتاح للمحامين بالالتقاء مع هؤلاء الشبان، لم يتم إحالتهم إلى القضاء، وبالتالي الأمر مستهجن. الأمر الأكثر وأن وزارة الخارجية المسؤولة عن متابعة قضايا المواطنين في الخارج، والتي لها الحق الكامل وفقا للبند 36 لمعاهدة فيينا، بزيارة أي معتقل أو أي شخص يحمل مواطنة إسرائيلية بالتواصل والزيارة، لم تقم بأي من واجباتها. الرسالة الوحيدة والرد الوحيد الذي استلمناه بأنهم يتابعون هذه القضية 7 أشهر، وكلمة يتابعون هذا أمر غير كافي، هنالك إهمال وإهمال كبير، العائلات تعيش حالة من القلق، وبالتالي سيكون لنا في اجتماع لجنة التوجيه واجتماع لجنة التتابع قرار سواء مؤتمر صحفي للعائلات، وبعد ذلك إقامة خيمة اعتصام أمام مكتب رئيس الحكومة للضغط على الحكومة بالقيام بواجباتها، إجراء الاتصالات وزيارة الشباب ومعرفة مصيرهم ومعرفة التهمة الموجهة إليهم إذا كانت هنالك تهمة أصلا.
1: أنتم وجهتم رسائل لأطراف مختلفة، لمسؤولين مختلفين بما في ذلك حتى للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، هل جاءكم أي رد؟
0: نعم، تواصلنا مع كل الجهات بما في ذلك رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي برسالة مباشرة، وأيضا رسالة عن طريق السفارة التي أبلغتنا أنها تم تحويل الرسالة، كذلك إلى رئيس الحكومة هيرتسوغ الذي تواصل معنا المساعد الرئيس، ولكن
1: رئيس الدولة
0: جديد رئيس الدولة، وأيضا مع نتنياهو الذي لم نحصل منه على جواب نهائي وإطلاقا. رئيس وزير الخارجية بعث جواب أنه يتابع، ومكتب وزير الخارجية بعث بأنهم معتقلين، أجوبة فضفاضة غير ذات معنى أو مضمون، وبالتالي نحن ننظر بجدية بتقديم التماس للمحكمة العليا ضد الحكومة بأنها لا تقوم بواجباتها لمتابعة هذا القضية. نحن بثقة كاملة بأنه لو كان المعتقلين هم شبابان يهود لقاموا الدنيا ولم يقعدوها، نحن نتحدث ليس عن 7 أيام، نحن نتحدث عن 7 أشهر، أكثر من 200 يوم. هذا أمر مستهجن، أمر غريب، وأمر يعني نهج مرفوض في تعامل دولة بالنسبة لمواطنيها.
1: لديكم أي معلومات عن حالتهم الصحية، عن ظروف اعتقالهم، حتى عن مكان اعتقالهم؟
0: القنصل العام أبلغنا بأنهم بظروف صحية جيدة وأنهم معتقلين، لكن لا توجد لدينا أي معلومات إضافية مكان الاعتقال، ولم يتم السماع للمحامين بالالتقاء بهم للاطلاع على أوضاعهم والتهمة الموجهة إليهم ومتى سيتم إحالتهم إلى القضاء. يعني حتى لو كان هنالك معتقلين هنالك فترة للتحقيق ثم إحالة للقضاء إذا كانت هنالك أدلة، وإذا لم تكن هنالك أدلة يجب الإفراج عنهم بعد كل هذه الفترة الزمنية.
1: بعض الأوساط المصرية قالت أن لاعتقالهم خلفية أمنية وليست خلفية جنائية.
0: مجرد كلمات، مجرد تصريحات لم تصدر عن جهات رسمية. اثنين منهم بلال مسعودين وبلال أبو عايش متزوجين، ولأول مرة في حياته يقوم بزيارة مصر، لا توجد لديهم أي زيارات سابقة، وبالتالي أستبعد مثل هذه التهمة. ولكن حتى لو كان يجب خلال فترة زمنية إجراء التحقيق ثم إحالة للمحاكمة، 7 أشهر بدون أي خبر، بدون السماح للمحامي بالالتقاء بهم، حتى وفقا للقانون المصري وفقا للدستور المصري. هذا مناهض ومنافي للقانون والدستور المصري.
1: وماذا يقول المحامون في مصر الذين عمليا طلبتم منهم أن يترافعوا، أن يوكلوا باسم المعتقلين؟
0: بأنهم تقدموا بطلبات للنائب العام للاستفسار، ولكن لم يتلقوا أي رد حتى الآن بالرغم من الطلبات المتكررة بهذا الشأن.
1: الخطوة القادمة؟
0: كما ذكرت، الخطوة القادمة سنقوم بمؤتمر صحفي لعائلات الشبان، ثم إقامة خيمة اعتصام، وقد يكون أيضا تقديم التماس لمحكمة العدل العليا ضد رئيس الحكومة، لأنه ندرك بأن الأجهزة الأمنية تعرف شيء ولا تقوم بإطلاع العائلات، وأيضا وزير الخارجية الذين لا يقوم بواجباتهم لدفعهم للقيام بما عليهم أن يقوم به تجاه هؤلاء الشبان الذين هم مواطني دولة إسرائيل ويحملون الجواز الإسرائيلي، والدولة تتحمل المسؤولية لمتابعة قضيتهم.
1: أنت تقول بأنه قد تكون الأوساط الإسرائيلية تعرف شيء ولا تريد الإفصاح عنه أمام العائلات، هذا قد يرجح الجانب الأمني؟
0: قد يكون ذلك، نحن لا نستبعد أي شيء، ولكن يعني الأمر الأساسي هو نعرف التهمة، الأمر الأساسي السماح بزيارتهم والالتقاء بهم من طرف المحامين، الأمر الأساسي هو أن يتم إحالتهم للمحاكمة بعد فترة زمنية من التحقيق.
1: والعائلات في نوع من الخوف والقلق؟
0: بكل تأكيد، عندما يكون ابنك في دولة ثانية اختفى بدون أي سابق انذار، لا تعرف عنه أي شيء في مكان الالتقاء أو التهمة الموجهة، بالتأكيد فأن هناك دوافع كبيرة للقلق في هذه الحالة.
1: أنا أشكرك نائب طلب الصانع، شكرا جزيلا لك رئيس لجنة التوجيه لعرب الجنوب. إذن الشباب 3 حتى الآن لا توجد أي معلومات حول ظروفهم، مكان اعتقالهم، فقط أنهم بحال جيد، هذا ما يقوله القنصل المصري للعائلات، أن أولادكم في حال جيد، ولكن كل ما يتعلق بمسار المحاكمة، توجيه لائحات اتهام أو حتى إعطاء معلومات كافية حول الشبهات بحق هؤلاء الشبان 3، حتى الآن العائلات تعيش ظروف من المجهول، وهذا يسبب ضغط وقلق كبير لدى العائلات. كنا قبل ذلك قد تحدثنا إلى النائب جلعاد كريف، وهو يتحدث أيضا عن يوم الذكرى لسبعة أكتوبر والأحداث الصعبة التي كانت، ويتحدث عن أن هذه الحكومة لم تتحمل مسؤولياتها، ويتحدث أيضا بأن هذه الحرب كان بإمكانها أن تنتهي قبل فترة طويلة، وضرورة أن يكون هناك أفق. وحتى عندما تسألت وإياها عن تصريحات زملائه من الأحزاب المختلفة، يذكر بأنه حتى بعد حرب أكتوبر عام 73 والانتخابات آنذاك لم يتحدث أحد عن السلام مع مصر، ويقول بعد الانتخابات قد تحدث أمور قد لا نعرفها وقد لا تكون واضحة اليوم، ولكن لابد من حراك سياسي.

ونحن للتو نصل وإياكم إلى نهاية ساعة أولى من يوم جديد، فاصل نغماتي ثم فاصل إعلامي، بعدها جولة إخبارية، فاصل إعلامي ثم جولة إخبارية، ومن ثم نلتقي في ساعة أخرى من يوم جديد عبر أثير إذاعة الشمس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار العشرة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أصيبت امرأة في الثلاثينيات من عمرها بجروح وصفت بالخطيرة إثر تعرضها للدس من قبل مركبة في مدينة الرملة. بدورها قدمت الطواقم الطبية لإسعافات الأولية للمصابة وتم نقلها لاحقا إلى المستشفى لاستكمال العلاج، فيما أصيب عدد من ركاب المركبة بجروح طفيفة وتلقوا العلاج في المكان. اقتحمت قوات كبيرة من الشرطة صباح اليوم منطقة عرب الزيادني في قرية أم ميلة قرب رهط برفقة جرافات وآليات مخصصة للهدم. وأفاد يوسف الزيادني في حديث لإذاعة الشمس بأن الآليات باشرت بهدم عدد من المنازل والمنشآت. وأشار الزيادني وهو سائق حافلة شارك في إنقاذ العشرات من الإسرائيليين والمصابين أثناء هجوم 7 أكتوبر إلى أن ما قام به من إنقاذ للأرواح خلال الهجوم لم يمنع الآليات الإسرائيلية من تنفيذ عملية هدم في منطقة عرب الزيادني، مشيرا إلى استمرار سياسة الهدم بحق المواطنين العرب. أعلنت الشرطة عن اعتقال 3 مساعدات في حضانة في منطقة الشارون بشبهة الاعتداء على أطفال رضع بعد توثيق حوادث عنف بحقهم. وبحسب بيان الشرطة بدأ التحقيق بعد نقل رضيع يبلغ نحو 11 شهرا إلى مستشفى مئير وهو يعاني من إصابة في أذنه. وأظهر التحقيق قيام المساعدات برفع الأطفال بالقوة وإلقائهم على الأرض وشدهم من آذانهم. اعتقلت الشرطة سائحا أمريكيا بعد أن حاول الاقتراب من بوابة مجمع الكرياء الأمني في تل أبيب. وبحسب البيان يشتبه بأن السائح قام بتصوير الموقع وتحدث أمام الحراس عن تنفيذ هجوم قبل أن تتدخل الشرطة وتعتقله للتحقيق. وبحسب التحقيقات الأولية يعتقد أنه غير مؤهل من الناحية النفسية وقد أرسل لإجراء تقييم نفسي. شنت القوات الإسرائيلية فجر وصباح اليوم حملة اقتحامات ومداهمات واسعة طالت مناطق متفرقة في الضفة الغربية. وفي السياق اقتحمت قوات الجيش حرم جامعة بيرزيت شمال رام الله برفقة جرافة عسكرية واحتجزت أحد أفراد أمن الجامعة، كما هدمت صرح الشهداء واستولت على الموقع وفق مصادر محلية. في قطاع غزة أسفرت الغارات الإسرائيلية خلال الساعات 24 الماضية عن ارتقاء 4 أشخاص وإصابة عدد آخر بجروح في مناطق متفرقة من القطاع. وأكدت مصادر محلية استمرار الغارات والخروقات الإسرائيلية. في سياق متصل قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إن الجيش الإسرائيلي دمر نحو 2

0: 82% من إجمالي المباني في قطاع غزة منذ بداية الحرب. جاء ذلك في بيان أصدره الجهاز المركزي للإحصاء اليوم الاثنين بمناسبة اليوم العالمي للإسكان الذي أقرته الأمم المتحدة، وكذلك يوم الإسكان العربي الذي أقره مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب. أوقفت السلطات الأمريكية امرأة يشتبه في تجسسها لصالح الصين، وقال كبير مساعدي المدعي العام في لوس أنجلوس إن السيدة تواجه تهمة العمل كعاملة غير مسجلة لصالح الصين، كما تواجه اتهاما بمراقبة نجل الرئيس التايواني وعائلته. وأشاروه إلى أن ذلك يأتي بعد أيام من قمة جمعت الرئيسين الأمريكي والصيني. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى غائم، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها الموسمي، وفي ساعات المساء والليل تنشط حركة الرياح. في القدس والجليل الأعلى 24 درجة، طبرية 30، الناصرة 28، حيفا والساحل 26، تل أبيب وافا 27، النقب 28، وأخيرا في إيلات 32 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

طب يومكم وسعتم أوقاتا، إذاعة الشمس وساعة ثانية من عدد أول من يوم جديد لهذا الأسبوع. ياسمين عابد، إيهاب عويس، جاكي خوري، ومحدثكم مصطفى شلاطة. في الساعة الأولى كنا مع محاور مختلفة، كنا في نابلس واعتداءات المستوطنين على المزارعين، على من يذهبون إلى كروم الزيتون، هذا الأمر الذي يزداد حدة ويستفحل أذى وإرهاب المستوطنين في الفترة الأخيرة، والخوف من تفاقم هذا الأمر حتى موعد الانتخابات. كنا في النقب حتى من قام بإنقاذ من تعرضوا في 7 أكتوبر لآثار هذه الحرب، حتى من قام بإنقاذ ضحايا والناجين من مجزرة النوفا، حتى من قام بإنقاذهم ومد يد العون، بيوتهم تتعرض للهدم الآن في شمال مدينة راهط. وكنا مع الشباب المعتقلين في مصر وآخر المستجدات الغير كثيرة للأسف، المجهول الذي لا يزال يرافق العائلات. وكنا في حديث وفي قراءة حزبية سياسية، حيث حدثنا النائب جلعد كريف ويقول الأفق قد يأتي بعد الانتخابات حتى وإن لم يتم التصريح عنه الآن. وفي حديثي عن الانتخابات هو يقول وبشكل واضح، المهم هو عمليا التخلص من حكم نتنياهو بكل الطرق القانونية المشروعة المتاحة.

وهو محامي بنيامين نتنياهو، والمحكمة العليا ألغت هذا الانتخاب لأن بسبب قضية السرية التي لم تتم في تلك الانتخابات، حيث قام الكثير من أعضاء البرلمان الذين انتخبوا بإظهار انتخابهم وتوثيقه وتصويره، والمحكمة العليا قالت بأنه الانتخابات لم تكن سرية بالشكل الكافي، ومن هنا طلبت إعادة أو أمرت بإعادة الانتخابات مرة أخرى. والآن المستشارة القضائية للكنيست تقول من الضروري إجراء هذه الانتخابات لمنصب مراقب الدولة.

0: نبقى في الشأن الانتخابي، الأيام تتوالى وموعد الانتخابات يقترب. دكتور سليم بريك، صباح الخير. صباح الخير دكتور سليم.
1: أنا.
0: نعم، أيضا استطلاعات الرأي تتوالى، وربما الدراما الأخيرة في استطلاعات الرأي بأن فينتر اليميني ربما قد لا يجتاز نسبة الحسم.
1: هذا مفاجئ طبعا على ما يبدو بسبب قصة يوسف حداد اللي عمليا كشفها محمد مجادلي وتأثيره على المدى القريب، ولكن سننتظر ونرى في المستقبل. نحن نتحدث فقط عن استطلاع واحد، يجب أن نأخذ في الحسبان أنه فقط استطلاع واحد، ونسبة الخطأ 3.5% نسبة كبيرة جدا في الاستطلاعات، ولكن هناك احتمال فعلا لأنه الليكود يهاجم بندر بشكل مستمر من ناحية، ومن ناحية ثانية طبعا قضية يوسف حداد في إمكانية فعلا أن لا يجتاز نسبة الحسم، وخصوصا بعد اللقاء اللي كان في قناة 12 مع فينتر واللي أثبت فيه بأنه ربما كان قائد في الجيش ولكن في السياسة فهمه محدود جدا حقيقة.
0: هذا هو حال الأحزاب الصغيرة دكتور سليم، الأحزاب الصغيرة التي تقترب من نسبة الحسم، كلما ازدادت نسبة التصويت كلما قلت احتمالية ربما وصولها إلى الكنيسة.
1: نعم، يعني هذا واحد من الأسباب اللي أنا دائما بقول أنه لازم العربي صوته في إسرائيل على الأقل 65%، لأنه هذا فعلا سيؤثر كمان على بنتر وكمان على حزب الملوئمنيكم
0: هندزليخة.
1: نعم، لأنه هذول الحزبين يعني حقيقة موجودين على حافة نسبة الحسم، ونحن نتحدث عن حزبين اللي هني تابعين لنتنياهو، فإسقاطهم طبعا هو سيقلب الصورة نهائيا، ولذلك نسبة التصويت هي المركب الأساسي في كل هذه اللعبة السياسية. كمان هون في نقطة أنه أحيانا يعني أحزاب صغيرة تخاطر بنسبة الحسم لأسباب داخلية حزبية، يعني تعمل حسابات أنه حتى ولو سقطنا فسنحصل على تمويل 1.8 مليون شيكل في السنة، من ناحية، ومن ناحية ثانية نثبت قوتنا في الشارع. يعني علشان هيك نحن بنشوف مثلا زليخة أكثر من مرة بروح على الانتخابات ولا يجتاز نسبة الحسم. نحن هسه كمان بنشوف كمان أنه حتى بيني جانس ما زال مستمر في الحملة الانتخابية مع أنه لا يقترب إلى 1%. فهناك اعتبارات إيجو، اعتبارات سياسية حزبية عادة تقود هذه الأحزاب الصغيرة، وليس بالضرورة الاهتمام فعلا بأن تكون في الكنيسة.
0: جانتس الذي حاول الليكود أن يغازله وحتى أن يقترح عليه منصب وزير.
1: نعم، يعني جانتس بيثبت نفسه مرة بعد مرة بأنه خادم لنتنياهو، وخدم نتنياهو مرتين في الماضي. وإذا كان الليكود فعلا كما قال جانتس في لقاء في القناة 11 بأنه الليكود اقترح عليه مكان في الحزب، فهذا يدل بأن الليكود يرى بجانتس خادم لنتنياهو، وعلى المصوتين أن يعرفوا هذه الحقيقة.
0: الآن في ظل هذه الظروف دكتور سليم نتساءل إلى أي مدى لا تزال أحداث 7 أكتوبر ذات أهمية انتخابية، أم أنها استنفذت في كل ما يتعلق بالاستقطاب السياسي؟
1: لا طبعا إلى أهمية كبيرة، ولكن اللي بيحدث من أمرين. الأمر الأول الشرذمة الموجودة في المعارضة، يعني خذ على سبيل المثال قضية الطائرة، يعني بدولة

0: أخرى رئيس الشباك ووزيرة المواصلات كان يجب أن يستقيلوا فورا، وخصوصا هذه الوزيرة التي يعني تطير كثيرا تقريبا، يعني طول الوقت مش موجودة في البلاد ودائما تطير من دولة إلى أخرى، فكان المفروض تعرف ماذا يحدث في سلطة المطارات. ومع هذا، هذا لا يؤثر كثيرا على المصوتين لأسباب حقيقية عميقة تتعلق بالأيديولوجية في نهاية المطاف. يعني مثلا الصهيونية الدينية في نهاية المطاف تفضل نتنياهو بشكل عام، لأن نتنياهو أولا يعني هو أفضل كامبينر، يعني أنت لا تستطيع أن تذهب لحرب وتستثني قائد الأركان، يعني هذا تقريبا ما هو موقف نتنياهو بالنسبة لليمين، هو أحسن كامبينر حتى الآن. الأمر الثاني أن الصهيونية الدينية ترى أن بواسطة نتنياهو والليكود الذي يضعف مع الوقت هي تسيطر على دولة إسرائيل. نحن نرى الصهيونية الدينية، نتحدث عن الصهيونية الدينية كتوجه ايديولوجي وليس كحزب، فهذا طبعا يخدمها. ولذلك نحن نرى ان نتنياهو ما زال يحافظ على قوته في اليمين، ولكن 7 اكتوبر موجوده طبعا في هذه الانتخابات وستبقى بطبيعة الحال. يعني نحن بنحكي بعد يومين ذكرى 7 اكتوبر،
1: اليوم هو الذكرى حسب يعني التقويم العبري،
0: نعم، و20 يوم قبل الانتخابات. طبعا هذا سيكون مؤثر جدا في كامبين الانتخابي.
1: عندما يتحدثون عن كل مسألة المسؤولية، السؤال يعني هذا الحديث بعد أن تحدثوا كثير، هناك من يقول بأنه جزء كبير من مصوتي نتنياهو يصوتون لنتنياهو مهما كانت الأمور، مهما فعل أو لم يفعل، بسبب نوع من التقديس الشخصي والتمجيد الشخصي.
0: هذا صحيح. أولا يعني نحن بنحكي عن البيبيزم، وخصوصا قسم كبير من الشرقيين، يعني الآن قسم من الشرقيين يهاجمون أيزنكوت الذي هو شرقي مثله. ولكن هناك أمر آخر، هناك أيضا، وسمعنا هذا من أوريت ستروك مثلا وآخرين، أنه ليس بالضرورة أن ما حدث في 7 أكتوبر هو سيء للشعب الإسرائيلي. يعني احتلينا 65% من غزة، فهناك يمين متطرف من هذا النوع، ولكن في نهاية المطاف يعني دائما الأحداث تترجم حسب الأهواء الأيديولوجية. يعني ممكن أن تأخذ أشخاص من اليمين ويقولوا نتنياهو فشل، ولكن نتنياهو زعيم، ونتنياهو أنقذنا من أوسلو، وكل هذه الأمور. الأمر الأول. الأمر الثاني أنه نتنياهو يعمل بشكل صحيح خلافا للآخرين. هو أقام في الماضي جريدة، هو أقام محطة تلفزيون. لنتنياهو عملاء في كل وسائل الإعلام الإسرائيلية ومؤثرين، يعني عميد سيجل وأسرف وكل هؤلاء وأيلا حسون وكل هذه النوعيات، وهذه تؤثر جدا في كل ما يسمى قضية
1: الرأي العام، يعني
0: قضية محاولة الإثبات بأن نتنياهو كان ضحية في 7 أكتوبر. يعني هذه المؤامرة، وكأن رئيس الشباك تأمر عليه. يعني على سبيل المثال، واحد من الأكاذيب أنه رئيس الشباك تحدث عدة مرات ليلة 7 أكتوبر مع رئيس الإركان، ولكن عمليا لم يحدث شيء من هذا. الآن قضية ما اكتشفه شلومو يلدار مثلا، هذا كان يجب أن يقضي على مستقبل نتنياهو السياسي نهائيا، ومع هذا نحن نسمع بأن شلومو يلدار قد دفعت له أموال وكل هذه القصص. يعني عندما تسيطر على بعض الإعلاميين الغير نزيهين والغير شريفين، أنت تستطيع أن تقلب الأبيض لأسود والأسود لأبيض، وهذا ما يقوم به نتنياهو بنجاح كبير منذ 7 أكتوبر وحتى اليوم.
1: ونحن سنتابع بطبيعة الحال، أمامنا أسابيع 3 حتى موعد الانتخابات، الكثير من الأمور قد تحدث. نشكرك دكتور سليم، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك،
1: يعطيك العافية. إذن استطلاعات الرأي التي تتحدث عن تكافؤ نوعا ما، ولكن خطر على قائمة فينتر بشكل عام. القوائم الصغيرة هي القوائم الأكثر تعرضا للخطر، وهي تكون على حافة نسبة الحسم، ومن هنا بسهولة يمكن أن تجتاز أو أن لا تجتاز نسبة الحسم. فاصل ونعود.

بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل

0: يفيد بوجود دولة واحدة أصلاً وهي دولة الأبارتهايد، والحل أن يكون دولة واحدة للجميع مع مساواة للجميع وعودة اللاجئين. ففي نهاية المطاف يعني مر، يعني المثير أيضا أن قيادات الحزب التاريخية والممثلين يعني في البرلمان، نوابه في البرلمان، عارضوا هذا المقترح، بينما القاعدة
1: القاعدة الشعبية أكثر، القاعدة ربما القاعدة البرلمانية عادة تميل للمينستريم.
0: صحيح للمينستريم، لأنه هناك أيضا تحولات تحصل داخل حزب الخضر في يعني في السنة الأخيرة. حزب الخضر يعني أيضا للخلفية التاريخية والسياق التاريخي، عادة كان حزب صغير ممثل، حتى عام 2024 كان ممثل بمقعد واحد، في الانتخابات الأخيرة أصبح له 5 مقاعد، ولكن في السنة الأخيرة أيضا انتخاب زعيمه زاك بولانسكي، وهو أيضا يهودي لا صهيوني، انضم 10,000 من الأعضاء الجدد. يعني اليوم كان لديه قبل سنة 50,000 عضو فقط، رسمي اليوم لديه 250,000 عضو، وقوته بتصاعد خصوصا بسبب يعني النقد على حزب العمال، وأحد القضايا المركزية قضايا موضوع غزة، فأصبح انزياح اليسار نحو حزب الخضر. وأيضا يعني في كل قضايا البيئة يعني الاحتباس الحراري الذي يعني يهدد الكثير من المستقبل الذي سنعيش فيه، هنالك أيضا وعي على هذه القضايا، ويوجد يعني انزياح واهتمام لنا الناس باهتمام قضايا البيئة. فهذا التحول يعني الانزياح يعني ساهم انعكس في هذا القرار الذي يعني صدر يوم
1: أمس. أسوال أصداء ربيع، سواء كان لدى الأحزاب الأخرى، لدى الجاليات اليهودية وهي قوية في بريطانيا.
0: سأتحدث عن الأصداء، لكن مهم أيضا أن أشير أن يعني القرار نفسه يؤكد أن الموقف هو موجه ضد الأيديولوجيا الصهيونية السياسية، وليس ضد الهوية الدينية أو العرقية للشعب اليهودي. يعني بالقرار أكدوا أنه ليس كل اليهود صهاينة، وليس كل الصهاينة يهودا أصلي، يعني يوجد أيضا من هو صهيوني وليس يهودي. فأكدوا أن الموضوع ليس ضد الأشخاص، إنما ضد الأيديولوجيا والممارسات، وأن الصهيونية تتعارض جوهريا مع مبادئ مناهضة العنصرية، لأنها تقوم على الفوقية اليهودية، ويجب أن لا يكون فوقية لأي أحد. هذه هي يعني المجادلة. طبعا ردود الفعل يعني بدأت من يعني وزارة الخارجية الإسرائيلية التي هاجمت القرار بشدة ووصفته يعني معادي للسامية، وأيضا هاجمت يعني حزب الخضر. ويعني على بالمناسبة زعيم حزب الخضر زاك بولانسكي، وكما ذكرت هو يهودي، ممنوع من الدخول إلى إسرائيل. إسرائيل يعني وضعت قائمة بعدد من الشخصيات البريطانية قبل فترة بمنعها من دخول إسرائيل. ويذكر أيضا أن يعني حزب الخضر أخذ قرارات في السابق، يعني هو يعترف بأن ما يحصل في غزة إبادة جماعية، تبنى يعني معايير مقاطعة إسرائيل BDS، وصف العام الماضي الجيش الإسرائيلي بمنظمة إرهابية، وداعم يعني كبير لحقوق الشعب الفلسطيني. لكن هذا القرار اليوم خطوة يعني إضافية، لكنها لا يعني لم تشهدها أي حزب سياسي في الدول الغربية بهذا الشكل. هنالك طبعا أيضا بعض المجموعات اليهودية المحسوبة على انتمائها يعني الصهيوني ودعمها لإسرائيل التي أدانت وأصدرت بيانات. هنالك يعني نقاش يجري الآن أيضا داخل حزب الخضر، أصدر النواب بعد صدور هذا القرار أيضا بيان مشترك، وشمل أيضا زاك بولانسكي الذي امتنع عن التصويت، لم يصوت، لكنه قال أن الصهيونية التي تدعم الحرب والإبادة الجماعية يعني هي عنصرية. أصدروا بيان شددوا فيه أنها حزب الخضر مفتوح للجميع ولا يوجد فيه تمييز ضد أحد، وخصوصا يعني
1: ربيع، هل يعني
0: الأعضاء اليهود.
1: نتحدث عن هذه التصريحات وأنا أتساءل، هل هناك انتخابات نيابية قريبة في بريطانيا، أم أنه عمليا هذه التصريحات لن تؤثر انتخابيا لأنه ما في انتخابات قريبة؟
0: لا، هي ما في انتخابات قريبة بعد يعني كمان سنتين، ولكن يعني هذه تصريحات فقط بسبب النقاش الداخلي والتباين يعني أيضا داخل الحزب ما بين القيادة التاريخية أو النواب وبين القاعدة. هنالك يعني البعض يتحدث، يعني خصوصا وسائل الإعلام البريطانية والمنسلم طبعا تشدد دائما، تضع مركزية خوف اليهود مقابل يعني الطرح. يعني أنا راجعت الوسائل يعني عدد من الصحف البريطانية ترى بالتغطية هنالك يعني إعطاء مركزية لخوف اليهود وللمجموعات اليهودية المؤيدة لإسرائيل في العديد من وسائل الإعلام، بينما لا تعطى المساحة نفسها لشرح هذا البيان، وأيضا للأصوات اليهودية المناهضة والتي دعمت. يعني مصطفى، أنا التقيت يوم أمس عدد من اليهود، منهم ناجي من المحرقة النازية ستيفن كابوتش، وهو شخصية يعني معروفة هنا، دعم هذا المقترح ووقف مع القيمين على هذا المقترح، وأدلى بكلمة وقال يعني أن حكى قصته الشخصية كيف نجا يعني من المحرقة، وأن ما حصل يجب أن لا يتكرر مع أي أحد. ولذلك يعني الفكرة هي التعريف أساس المشكلة في فلسطين من ناحية الاستيطان والاحتلال والاستعمار والأيديولوجيا وراء هذا النظام الموجود اليوم.
1: وهذا ما سنتابع، ما يحدث مثير، ما يحدث أوروبيا وفي بريطانيا. الصحفي ربيع عيد، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا
1: جزيلا لك على هذه التوضيحات. إذن حزب الخضر وإعلانه الذي أثار الكثير من ردود الأفعال أيضا في إسرائيل وفي بريطانيا نفسها.

إذن هذا ما يحدث في بريطانيا، والإعلان الذي رشح عن حزب الخضر يوم أمس، حزب صغير في بريطانيا لكنه يزداد انتشارا ويزداد حجما، وتتهمه إسرائيل بالعداء للسامية، وهم يتحدثون عن دولة واحدة للجميع، ويتحدثون عن الصهيونية كأيديولوجية بأنها عنصرية. هذا جاء في إعلانهم يوم أمس وأثار الكثير من ردود الأفعال، سواء كان ذلك

0: في إسرائيل أو في أوروبا بشكل عام. لأن إلى وقفة رياضية نتابع دوري الأمم الأوروبية. زميلنا نبيل سلامي صباح الخير.
1: أهلا مصطفى، يسعد صباح
0: المدرب زهير أرملي أيضا صباح الخير، كل خطر بسلامي.
2: صباح الخير مصطفى، الله يسلمك نبيل وجميع المستمعين.
1: أهلا زاهي.
0: 1-1 تعادل هذه المرة للمنتخب الأيرلندي أمام المنتخب الإسرائيلي، نسبيا الأداء كان متكافئ.
2: نبيل ولا معيك؟
1: زاهي تفضل. أنت الأفضلية لك دائما.
2: أكيد أنا بعتقد كانت مباراة منتخب إسرائيل يمكن من أحسن المباريات اللي لعبوها، يعني هي آخر مباريتين كانوا مناح ضد كوسوفو وكانت ضد إيرلندا، لكن المنتخب مش كافي هذا عشان يقدر يمرق هاي الفرق الصغيرة. تعتنوا إحنا بالتدريج، من ناحية التدريج إحنا بالدرجة بي، المنتخب ما بيقدر يقاوم تبدي لعب مع فرق من الاي، ما بيقدر يقاوم إقبالها، ما بيقدر يوقف إقبالها.
0: حتى مع با، حتى بالتصنيف الثاني نبيل، وضع المنتخب الإسرائيلي صعب، مرتبي أخيري، إن بقي بهذا الشكل قد يتم عمليا إنزاله للمستوى الثالث.
1: أكيد، وهي الضربة هي الضربة الأوجع إنه ينزل للمستوى الثالث، ممكن تأثر كمان على الفرق الإسرائيلية بالبطولات الأوروبية المختلفة تدريجا، يعني يتدنى. ونقطتين من 12 كانوا طامحين على الأقل لستة، يعني من 12 تصور أنت نقطتين فقط من 12، سجلوا هدفين فقط يعني بكل المسيرة هاي. وأنا بتخيل إنه يعني الأصوات الآن تتعالى يا مصطفى إنه هذا المدرب وهذا المنتخب لا يمكن إنه يعني يحصل على إنجاز بتمديات اليورو القادمة أو أي مونديال قادم، لذلك صار الفكرة أنه يغير المدرب. يعني أصور أنه ذكر اسم بيركوفيتش، هناك من يؤيد، وفيه هيك حملة شايفها أنا عبر التواصل الاجتماعي من قبل بعض المحللين الرياضيين ولاعبين قدامى، أنه يعني جربنا كل المدربين مش ضرطة معهن، هات نجرب بيركوفيتش اللي هو ممكن بيعرف يعني لا يعني مدرب منتخب مش زي مدرب فريق مصطفى، وزي بيعرف مدرب منتخب عندك كل 3 أشهر 4 أشهر معسكر مباراة أو تنتين اللي بتقدر أنت تعمل استراتيجية لمباراة واحدة بس، هذا ممكن يعمل إنجاز للمنتخب لفترة مؤقتة، ما بيعمل إنجاز للمنتخب الإسرائيلي ولكرة القدم الإسرائيلية. أنا لا أؤيد ذلك، مع أنه حرين يعني إيش بيعملوا، ولكن الفكرة أنه الآن يعني تغيير المدرب، هذا الأداء وهذا التشكيل وهذا اللاعبين في تنفيخ، وممكن زي بأيدني بنفخه كثير باللاعب الإسرائيلي يا جماعة، بنفخه كثير باللاعب الإسرائيلي أكثر من حقه يا مصطفى.
0: زي عشت أنت الكواليس وراء الكواليس، رفقت المنتخب، لأي مدى صورة بن شمعون، دوره، بقاؤه مضمون؟
2: خد مني نصيحة، أنا برجع بقول السداد، بدعطي نصيحة لمنتخب إسرائيل بالأساس والاتحاد العام لكرة القدم، باعتقادي كرة القدم ما راح تتقدم ولا متر ولا سنتي بالأساس ما دام فيش مدرب على مستوى عالي. ران مدرب كتير منيح وكتير، لكن هو بتعامل أكتر بالأشياء اللي حواليه، مضغوط من اللي حواليه، الصحافة الإعلام كلها عم بتضايقه كتير. وتعرفوا الاشي باعتقادي هذا إله مدرب محلي مش راح ينجح، حتى لو بيركوفيتش يعني إسا بدي ياخده بيركوفيتش، واخده كمان مدرب قبله وإسا رام بن شمول وإسا إيال بيركوفيتش، ما بعتقد إنه إله قدرات إنه وقف إقبال اللاعبين وإقبال المستويات اللي في المنتخبات الأخرى. أنا باعتقادي خطة لها 10 سنين، لأنه مع مدرب جديد، مع مدرب عنده ماضي منيح بكرة القدم، ويعطوه يفتحوا المجال.
1: أجنبي
2: هاي أكيد،
1: يعني تجربة المدرب النمساوي كانت ناجحة إجمالا، لا يمكن بدك مدرب أجنبي اللي يعكس ويترجم ذهنيته وفكره على اللاعب الإسرائيلي وهن كلهن يقلدوه وما يعملش حساب للصحافة، اسمعني، ما يعملش الضغط الخارجي كما فعل، طلع خذ نسخة وتجربة مكابة الأبيب مع مدربين أجانب

0: طواقم مهنية خارج، مساعد مدرب من الخارج، محلل من الخارج، ما تأثر بالمرة بأي ضغوطات من قبل الصحافة.
1: زال مشكلة مدرب ولا خامات، خامات لاعبين يعني ما
2: نعرف. عندنا خامات، أنا بعتقد في خامات
1: حتى بالدفاع، لأنه الدفاع ضعيف.
0: لا لا لا، ما فيش خامات بالدفاع تحديدا خاص
2: بالدفاع بالضبط. يعني هم نحكي قضية الدفاع، الدفاع مضبوط فيش عندنا، وهذا الشيء اللي ناتج عن الأهداف اللي تسجل على المنتخب. يعني بالأساس إذا بتاخذ الواحد تعرف دائما إذا ما انهيت المباراة بصفر صفر ممكن تخسر. هذا الشيء الموجود في مكابي في المنتخب الإسرائيلي. فعشان هيك أنا بتأدي لازم يكون في لاعبين على مستوى عالي، بدنا نبني. وعشان هيك بقول لك 10 سنين أنا
0: ما كمان مرة ذهبي كفيش لاعب على مستوى عالي. انتبه، بدك مضبوط لاعبين على مستوى عالي ملتزمين منضبطين، إضافة إلى مدرب مع فكر مفتوح، مع فكر، مع مدرب أجنبي جاي من أسكولا، جاي من ثقافة تختلف عن ثقافة المدرب الإسرائيلي. كل مدربين الفرق الإسرائيلية يبحثون عن إنجاز من اليوم لبكرة الصبح، واللي بعده نفس الإشي نفس الإشي نفس الإشي، بدوروا على إنجاز آني فقط عشان يحفظ كرسيه وراتبه.
1: نترك المنتخب الإسرائيلي، نتحول أوروبيا. ربما الإنجاز الكبير اليونان أمام ألمانيا بالمباراة الأولى، فازت بالثانية تعادل، اليونان يبدو في مسار جيد.
2: أكيد بتقدم، أنا بتأكد المنتخب اليوناني عم بيعمل تقدم كبير جدا من وقت ما فازوا ببطولة أوروبا. وقتها ما بين هذا المنتخب، لكن في تجربة جديدة ومنتخب جديد وعم بيعطي نتائج كتير منيحة.
1: إذا لما فازوا ببطولة أوروبا لما كانت في البرتغال كان أدائهم ممل، كان أدائهم ممل
2: يعني كان ممل يعني كان
1: بس اليوم أدائهم اليوم أدائهم جيد
2: بكثير بقول لك
0: تقدم كبير جدا. صحيح
2: يعني كان اللاعب مسكر وهجمات مرتده ويسجلوا الهدف ويسكروا اللعبه، هذا اللي كان في عند اليونان. اليوم اختلف الامور.
1: نبيل،
0: بالنسبة للمنتخب الألماني يعني ما بعرف إذا كلوب بده يبني جديد منتخب، وما بعرف إذا هو ماخذ هذه البطولة هذا الدوري الأمم على محمل جدي. مش صدفة إنه هو أخذ معه منتخبين مصطفى، أنت يعني من كل ما هب مما هب ودب حتى يكتشف لاعبين أكثر ويجرب يعمل منظومة جديدة منتخب جديد، لأنه في ألمانيا كان في فشل بآخر مونديالين.
1: منتخبين بدون مهاجم حقيقي، فيش مهاجم.
0: ما هو هذا السبب انه اخذ، انت شايف كيف، هذا احد الاسباب. ما فيش مهاجم حقيقي صراحة، حراس مرمى عنده من مهب ودب، ولكن عنده ما فيش عنده حراس. مش مشكلته هو، مشكلة الكرة القدم الالمانية، لانه كثير استخدموا لاعبين اجانب من الطراز الاول وهن رؤوس حرب، من ليفاندوفسكي، من جيراسي، من ما بدك. لذلك المنتخب الان اعتقد هي تجربة، منصة لكلوب حتى يقدر يكون فكرة أي منتخب ممكن يركض معه ويمشي معه لليورو وللمونديال القادم.
1: زي البرتغال بدون رونالدو تفوز على النرويج. هي على فكرة البرتغال والإسبان الوحيدين اللي مع نقاط كاملة 12 نقطة.
2: بدون شك المنتخب البرتغالي هو منتخب يعني من عدة سنوات لورا بنلاحظ قديش في تقدم عندي وقديش هذا. رونالدو اجى الوقت انه يفهم انه هو ما عاد يقدر يعطي، والمعطيات تبعته بطلت ملائمة لمنتخب البرتغال. وانا بعتقد كان لازم يتقبل اي شيء بيصير في المنتخب، وانا بعتقد لسه اليوم ترك المنتخب هو بالدعاء انه هو انخان، خانوه، عملوا له عملية مش مضبوطة. فبعتقد
0: وكمان تصرفه زاهر مش مضبوط، لازم ممنوع عيب يكون معرف وكأنه رونالدو بهاي الفترة كأنه الشوكة في الحلق، مش مظبوط عيب يعني هذا التوصيف. هو كان مش لازم ينسحب المنتخب باحترام، يحكي معين نقول أنا هاي آخر تورنير.
1: في أحاديث نبيل، في أحاديث وكان هناك تخطيط لمباراة اعتزال
0: ماشي ما اختلفناش، ما بتتركش المنتخب انت بتحمل طيارتك ولك مروح.
1: صحيح،
0: بصيرش إذا تحدث اللعب الدولي بهذا المنظوم بهذا الأسلوب، مش معقول يا رونالدو. القد عنده الإيجو تبعه كبير لدرجة إنه مرات بيخرب على حاله، مش معقول. لأنه اسمعني، بموقعه بتعرف في عندك موقع اتحاد كرة القدم بالصدفة البرتغالي تركوه 7.5 مليون متابع لأنه رونالدو ترك المنتخب وزعل من المنتخب، وزاد عدد المتابعين لأكثر إنسان متابع في العالم على الإطلاق.

0: عبر الانستغرام هو رونالدو يا جماعة، تخيلوا أنت قد يبيل شعبية. فممنوع تتصرف هذا التصرف أولا، ممنوع المدرب يهينه بهذا الشكل، ولازم تتضبط بالمسألة ويكرموه بأحسن مباراة. كل نجوم العالم لازم
1: تجيب. رئيس حكومة البرتغال بالصورة،
0: وبس حكومة البرتغال يا زلمة، لازم ملكة انجلترا حتى لزها تقوم من قبرها كمان وتكرمه.
2: أنا قبل شهر كنت في البرتغال، انت تتوابوش قديش رونالدو هو إنسان محبوب بالبرتغال بشكل كبير جدا. يعني الصور البلاغ
0: حطها البرتغال، حطها بالواجهة العالمية بكل الأصعدة يا أخي، بكل القارات. برتغال رونالدو البرتغال، البرتغال اليوم اسم ايكون يعني، صار من تحت راس الاكس كريستيانو.
1: نبيل يعني لا قضية نيجريرا وبرشلونة عادت مرة اخرى للعناوين.
0: يا زلمة هاي القضية يدشون القضية، القضية الاصعب هي قضية مانشستر سيتي يا مصطفى. هذولا بيحكوا هذولا بيحكوا، ريال مدريد بيحكي، فلورنتينو بيريز بيحكوا، ومش حكام. هاي القضية لازم تنتهي خلاص، هاي بالدوري الإسباني هاي. أنا مش يعني بتعرف شو بقى يعني، بقى مرات بتجنب إنها أقرأ نيجريرا خلاص يا أخي، تحت العملية كله في الترويج وين مكان يعني. هون يعني أنت أنظف يا ريال مدريد أو يا أتلتيكو مدريد، كله بالهوى سوا.
1: المسألة أدلة، إذا ثبت
0: إذا ثبت ويش على الشكل وفي دفع ومصاري وشوحات ما يسموه رشوات، لازم يتقصص مين مكان يكون صراحة.
1: لأنه صراحة. يبدو الآن القضية انتقلت للفيفا مش بس للمحاكم.
0: نعم
1: في إسبانيا.
0: نعم يوم عندنا مصطفى، يوم عندك مباراتين آخر جولة بالدور الرابع، اليوم فرنسا مع بلجيكا. تابعت مباراة جاكي؟ بعرفش إذا زاهي انتبه لإيطاليا وفرنسا. إيطاليا فرعامة مباراة على راقي كانت بشكل هيك، في ملامح العودة الروح للمنتخب الإيطالي، وصل لفرص لعب فوتبول بجنن حلو كثير. وإيطاليا اليوم عندها مباراة مع تركيا، تركيا صفر نقاط، هزمت من قبل إيطاليا في المباراة الأولى 4 وخسرت. يعني اليوم نظروا مباراتين بنشافوا صراحة، يعني فرنسا مع بلجيكا ديربي شوي في شكل
1: يعني فرنسا بتراجع. زاهي توقعنا فرنسا مع زيدان تكون بوضع أفضل وبأداءات أفضل، حتى الآن أثار زيدان على المنتخب الفرنسي مش كبيرة.
2: أكيد راح يأخذ وقت، يعني بدي وقت ليرتب المنتخب. أنا بعتقد قضية وقت بس، مش قضية
0: زاهي مصطفى. فرنسا مش بحاجة لزيدان أو لنبيل سلامي أو لزاهي أرملي حتى يدربني ويعلمني كرة فوتبول، موجودة هناك كله بالضبط. موجود العدة والإعلام موجودة والعتاد موجود، بس أنت قودهن يعني، مش راح يضيف لهن أشياء يعني، مش راح يكون من ديشام اللي كان موجود. اللاعبين موجودين والمواهب موجودة وكله منتخب بجنن يعني، مش بدك انت يأثر عليهم، بده يكمل المسيرة بس زيدان يعني، مش راح يضيف اشي كثير اللي ما بنعرفوش او مفاجئ. هذا المنتخب الفرنسي لسنوات، هو والبرتغال واسبانيا لعشر سنين
2: بالضبط.
1: زي جملة اخيرة،
2: المنتخب الفرنسي زي ما قال نبيل، انا بعتقد عند الكادر الموجود وكادر يعني بتقدر تعمل اي واحد يفوت على المنتخب هذا بيقدر يدربه وبقدر احط التركيبه. عندك هاي. اختيار كبير جدا لكل لاعب ولاعب، فيش مشكله. انا بعتقد هاي زي ما قال نبيل انه هاي لفتره 10 سنين قدامنا فرنسا لسه، عندنا اسبانيا وعندنا
1: البرتغال. نعم اشكركما زميل نبيل سلامي والمدرب زاهي أرملي، ونحن نطوي ساعه ثانيه وعدد اخر من يوم جديد. شكرا للمتابعه. ياسمين عابد، جاكي خوري، إيهاب عويس، مصطفى شلاطه.
3: بدك سيارة صفر كيلومتر نايلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد كروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً نجم 2692. رخفة سومت مجد كروم المفرغ الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة. بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنة علا مراخد العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس، سخنة علا مراخد العفولي، كيلات سيون 15، هاتف نجمة 8673. سخنة علا مراخد، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
4: الشمس دائما.
5: هذا الموجود برنامج سياسي؟
6: لا، وين؟ اجتماعي؟
5: لا ممكن ترفيهي؟
6: فني؟
5: لا لا لا لا.
6: اوكي، فهو تنين قاعدين بتطلعوا على العالم وبيحكوا بكل صراحة،
5: عم بيحكوا شو عم بيشوفوا من غير تردد ومن غير حواجز.
6: ما مهم نحكي انه احنا مختلفين بس مش على خلاف.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الحادية عشرة صباحا في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. قدمت نيابة العامة إلى المحكمة المركزية في القدس لائحة اتهام ضد صلاح عثمان في 48 من عمره من سكان حي الطور بتهمة قتل المرحومة فاطمة الرجبي في ظروف مشددة. ووفق لائحة الاتهام خطط عثمان لقتلها على خلفية دين مالي مستحق لها، واشترى مسبقا برميلا لإخفاء جثمانها. هذا وستطلب النيابة تمديد اعتقاله حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقه. أصيب مسن في السبعينيات من عمره بحالة خطيرة إثر تعرضه للدغة أفعى في هضبة الجولان. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب، ثم تم نقله إلى مستشفى زيف في صفد لاستكمال تلقي العلاج. أصيبت امرأة في الثلاثينيات من عمرها بجروح وصفت بالخطيرة إثر تعرضها للداسة من قبل مركبة في مدينة الرملة. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب، وتم نقلها لاحقا إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. هدمت الآليات الإسرائيلية بمرافقة قوات كبيرة من الشرطة عددا من المنازل والمنشآت في منطقة عرب الزيادني في قرية أم الميلة قرب رهط. وقال يوسف الزيادني في حديث لإذاعة الشمس وهو سائق حافلة شارك في إنقاذ العشرات من الإسرائيليين والمصابين أثناء هجوم 7 أكتوبر إلى أن ما قام به من إنقاذ للأرواح خلال الهجوم لم يمنع الآليات الإسرائيلية من تنفيذ عملية الهدم، مشيرا إلى استمرار سياسة الهدم بحق المواطنين العرب. أعلنت الشرطة عن اعتقال 3 مساعدات في حضانة بمنطقة الشارون بشبهة الاعتداء على أطفال رضع بعد توثيق حوادث عنف بحقهم. وبحسب بيان الشرطة بدأ التحقيق بعد نقل رضيع يبلغ نحو 11 شهرا إلى مستشفى مئير وهو يعاني من إصابة في أذنه. وظهر التحقيق وفق الاشتباه قيام المساعدات برفع الأطفال بالقوة وإلقائهم على الأرض وشدهم من أذانهم ورمي أغراض باتجاههم. اعتقلت الشرطة سائحا أمريكيا بعد أن حاول الاقتراب من بوابة مجمع الكرياء الأمني في تل أبيب. وبحسب البيان يشتبه بأن السائحة قام بتصوير الموقع وتحدث أمام الحراس عن تنفيذ هجوم قبل أن تتدخل الشرطة وتعتقله للتحقيق. وبحسب التحقيقات الأولية يعتقد أنه غير مؤهل من الناحية النفسية وقد أرسل لإجراء تقييم نفسي. قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إن الجيش الإسرائيلي دمر نحو 82% من إجمالي المباني في قطاع غزة منذ بداية الحرب. جاء ذلك في بيان أصدره الجهاز اليوم بمناسبة اليوم العالمي للإسكان الذي أقرته الأمم المتحدة، وكذلك يوم الإسكان العربي الذي أقره مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب. أعلن رئيس الوزراء الإسباني عن حل البرلمان داعيا إلى انتخابات مبكرة في نوفمبر المقبل. وجاء القرار بعد رفض مجلس النواب الجمعة محاولة الحكومة لاحتواء أزمة الإسكان وسط احتجاجات حاشدة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزء

إلى غائم يطرا انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها الموسمي، وفي ساعات المساء والليل تنشط حركة الرياح. في القدس والجليل الأعلى 24 درجة، طبرية 30، الناصرة 28، حيفا والساحل 26، تل أبيب ويافا 27، نقب 28، وأخيرا في إيلات 32 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

يا صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومستمعاتنا وين ما كنتوا. تحياتنا لألكم، تحياتنا للجميع، لكل مستمعي ومستمعات إذاعة الشمس. أنتم مع الشمس على 98.1 و101 FM. كيفكم؟ شو عاملين؟ شو أخباركم من بداية النهار؟ وهيك كمان كيف كانت نهاية الأسبوع؟ إن شاء الله يا رب تكون هيك كانت نهاية ممتعة رائعة، هيك قضيتوها كيف أنتم بتحبوا، كيف أنتم مخططين لها. كمان هيدا أهم شيء. أكيد بدعيكم لمرافقتنا ولمتابعتنا على مدار ساعتين من الوقت مع بيت العيلة مثل العادة، اللي دائما هيك بنحملكم مواضيع وقضايا كتير بتخصكم وكتير قريبة منكم، عايشينا جميعا بكل تفاصيلها. أكيد نحن معكم لغاية الساعة واحدة، فأهلا وسهلا بكل اللي مرافقينا من بداية النهار، وأهلا وسهلا بكل اللي انضموا لنا بهيدي الأوقات. هيك رح أبدأ مشواري اليوم هيك بكلمات بتحمل عن جد بطياتها هيك تحول وتغيير بحياتنا. في حكمة بالحقيقة، هي هيدا الحكمة أساسية لأي نجاح، إنه الانطلاق نحو الأفاق الجديدة والوصول لأهدافنا العظيمة بيطلب منا دائما التخلي عن منطقة الراحة. الأمان اللي بنشعر فيه أثناء الوقوف على الشاطئ الثابت هو نفسه القيد اللي بيمنعنا من اكتشاف ما وراء الأفق. تعرفوا هيدي الجملة، لا يمكنك أن تعبر المحيط ما لم تمتلك الشجاعة لحتى لكي يخفي عنك الشاطئ. هيدا من كتاب عن السفر والترحال لأندري جيد. فهيدي الحكمة حقيقة بتقلنا أنه الشجاعة هي الخطوة الأولى، والنجاح منه مجرد تخطيط بل هو قرار، قرار شجاع بالإبحار نحو المجهول. والتخلي دائما، لما بقلنا التخلي عن منطقة الراحة لحتى نكسب هيك أمور جديدة بحياتنا، علينا دائما نمتلك الجرأة لحتى نترك المألوف والقديم خلف ظهرنا. والثقة دائما بالرحلة هي الخوف من فقدان الرؤية مؤقت، وبس الشرط الأساسي لاكتشاف أرض جديدة وفرص أوسع. فهيك أنا بقول خلي هيدي المقولة هي بوصلتكم لليوم. خدوا نفس عميق، اتركوا مخاوفكم على الشاطئ، وهيك حاولوا تمشوا بثقة نحو

اهلا وسهلا. اذا عن جديد بكل اللي معنا وكل اللي مرافقينا وكل اللي هيك متابعينا دائما بدي رحب فيكم. خليني احطكم هيك باجواء بيتنا لليوم، بيتنا وبيتكم سوا. عن شو رح نحكي شوي؟ بدنا نحكي اليوم عن موضوع عن جد هيك كلنا عايشين ومبدئيا وتقريبا بكل مكان، كل موضوع الحدود في العلاقات، ان كان بالبيت بالشغل بعلاقاتنا اليوميه بالمدارس باي مكان كان. بدنا نحكي عن هذا الموضوع لاهميته بطبيعه الحال، لانه اوقات ممكن هيدي العلاقات تاخد مجرى ابعد واكبر، او منحى اكبر وابعد، وتتحول من علاقه طبيعيه لعلاقه غير طبيعيه. فتعال نشوف كيف ممكن هيك نحط حدود في العلاقات واهميه هيدا الموضوع. أيضا بدنا ناخد موضوع هيك نروح شوي لعالم الأعشاب والطبيعة التغذية الطبيعية، لحتى نحكي شوي عن موضوع الأعشاب اللي عن جد بترفع هرمون الاستروجين عند النساء وعند المرأة، وهيدا موضوع جدا هام. بدنا نحكي شوي أوقات هيك هواتفنا الذكية يمكن لكثرة استعمالها وكلمة إلى هنالك، أوقات منشوف التليفون صار كتير هيك ساخن بشكل كتير كبير، شو يعني؟ كيف نتعامل مع هيدا الموضوع؟ بدنا ناخد أخصائيين. اللصقات الشخير، بدنا نحكي عن الشخير يا جماعة، وكل موضوع اللصقات الشفاه للتحكم بالتنفس خلال النوم أو الأنف أيضا لمنع الشخير، قديش هيدا الشيء صحيح وصحي؟ خلينا نشوف.

يلا بيتي اوكي بيت العيلة على الهواء. أهلا وسهلا بكل اللي معنا. شو رأيكم بعودة الغايب؟ شو رأيكم بعودة فضل شاكر للمسرح؟ هيدا اللي أعلنوا المستشار تركي آل الشيخ اللي أعلن عن حفل استثنائي منتظر للفنان فضل شاكر اللي رح يرجع طبعا للحفلات الجماهيرية من الرياض بعد غياب طويل, وهيدا الشيء بيوم 22 أكتوبر على مسرح أبو بكر سالم ضمن حفلات موسم الرياض. فتخيلوا معي بس هيك المشهد, بس مجرد إن كنت تخيلوا أساسا موسم الرياض بحد ذاته هو موسم دائما ناجح, حفلات ناجحة هناك وراقي جدا. فتخيلوا مع عودة فضل شاكر للمسرح شو رح يصير, وهيدا اللي أعلنوا أساسا كمان تركي آل الشيخ لما قال امبارح تليفون انفجر من وقت من اللي أعلنت على منصات التواصل إنه رح يكون في حفل لفضل شاكر. واو كلنا بالانتظار.

0: الأغنية الجميلة بطبيعة الحال هيك عن جديد نحكي شوي هيك ونروح هيك نحكي شوي عن يعني هيك خصصنا مساحة خاصة من برنامجنا اليوم لحتى نحكي عن موضوع موجود تقريبا بكل مكان كيف قلت لكم من البداية بالمدارس بالعمل بعلاقاتنا اليومية بالشغل وين ما كان، ولكن غالبا ما بننتبه له إلا من بعد ما تبدأ المشاكل أو نبلش نحس هيك بضيق مش فاهمين سببه. موضوعنا اليوم هو عنوانه الحدود في العلاقات. كتير بنسمع جملة أنا بحبه معلش أو إحنا مثل الإخوة، بس السؤال الحقيقي أي متى بيكون زميل العمل مجرد زميل، وأي متى بيبدأ ياخد مساحة بتشبه مساحة شريك الحياة، وأي متى بيكون المعلم هو داعم ومحتوي لطالبه أو لطلابه، أي متى بيبدأ يتعامل معه وكأنه ابنه أو بنته، أي متى الطالب بيتعلق بمعلمه بطريقة بتتجاوز العلاقة التربوية الطبيعية. قديش اليوم الحب والاهتمام وحدهم كافيين لبناء علاقة صحية، ولا العلاقة بتحتاج كمان لحدود وأدوار واضحة؟ عن كل هيدي التساؤلات تعال نرحب على الهواء مباشرة، ويسعدني طبعا انه نرحب بضيفتنا على الهواء حنان بشير، اخصائية نفسية تربوية حاصلة على اللقب الثاني في علم النفس التربوي ومختصة في برامج العلاج النفسي وتعديل السلوك. اهلا وسهلا فيك حنان، مرحبا.
1: صباح الخير رانيا، صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
0: يا صباح النور. طيب هيك حنان تعال نبدأ نحكي، لما منحكي كلمة حدود ولما يعني بعتقد انه هذا الموضوع طبعا مهم جدا، لانه خلال سنوات طويلة من الشغل وبالمدارس ومع الطواقم كتير من المشاكل شفتيها. طبعا هي ما منقول انه هي من سوء نية، يعني اكيد يمكن اوقات بتبدأ من دون سوء نية. كيف بتشوف الامور؟ تعال نبدأ هيك من وجهة نظرك بداية.
1: أول شيء الموضوع جدا مهم طرحه، خاصة إحنا كل يوم بنعالج مواضيع كثير مهمة سواء كانت في البيوت سواء كان في المدارس، كل ما يتعلق بالحدود والعلاقات وتداخل العلاقات مع بعضها. اليوم أغلب العلاقات لما تكون فيها عدم حدود أو دخول من دائرة لدائرة معينة، هي بتكون بالأساس هي بتبلش من حسن نية. يعني خلينا نقول يعني إحنا بنكون بتكون من حب زائد، اهتمام زائد، تعاطف زائد أحيانا، والعلاقة هون ما بتكون معرف دورها بالضبط وين موجودة. كيف يعني؟ يعني اليوم الزميل هو مش شريك حياة، والمعلم هو مش أبو أو أم،
0: صحيح.
1: والطالب هو مش ابن أو ابن لإلنا، فإحنا مفروض نعرف هاي الحدود على أساس إحنا نعرف كيف نتعامل معها وما يكون في إلها تأثيرات سلبية على الجوانب العاطفية طبعا.
0: يعني بتعتبر أنه المشكلة الأساسية هي اختلاط الأدوار حنان؟
1: صحيح. اليوم احنا بنحكي على تشوش او اختلاط الادوار. كل انسان، انا اليوم زوجي ام، انا اليوم في العمل اخصائيه نفسيه، في انا اليوم ابني لاهل، انا اليوم صديقه. لما نكون المشكله لما تكون ننقل وظيفتنا من محل لمحل، فهون العلاقه بتبطل متوازنه، وهون يعني على فرض زميل العمل هو مش مفروض يكون يصل احتواء لزميلته او يتعامل معها كانها هي زوجته، او انه هو يتواصل معها بدرجه اعلى من الحد الموجود. وهي كثير مشكله لما احنا اليوم تروح الزميله على البيت وتشعر انه اللي هي عم تاخده من العمل هو اكبر من او من هذا الزميل، هو اكثر من علاقه الشريك. أو الطالب نفسه لما بيكون موجود في دائرة معينة مع المعلم بقلب الصف، وهو المعلم عم بيعطيه كثير مشاعر إيجابية أكثر من المعدل وبدون حدود واضحة، فهو ممكن يشعر إنه أبوه هو سيء بالمقابل للأب هو عم بيعطي الجانب تبعه. فكثير مهم مين أنا بهاي العلاقة، شو مسؤوليتي بهاي العلاقة، والسؤال الأهم شو مش من مسؤوليتي بهاي العلاقة. فهي دايما لازم نفحصها إحنا بأي علاقة إحنا موجودين فيها، بأي طاقية إحنا موجودين.
0: طيب تعال احكي انا وياك هيك شوي، نبدا من العلاقات.

0: ارتبط بالشغل يعني هيك شوي ننزل انا وياك على ارض الواقع ونبدا ببيئه العمل. يعني بتعرف ببيئه العمل دائما في ناس يعني الناس بتقضي كتير ساعات طويله وبصير اوقات بحكم الشغل والضغوطات اليوميه بصير في تقارب. اي متى بنقدر نقول انه زميل العمل تجاوز خط الزميل الداعم ودخل مساحه بتشبه مساحه شريك الحياه؟ يعني في علامات اللي لازم تخلينا نضوي او تضوي لنا ضوء احمر انه انتبهوا هيدي العلاقه عم تتحول الى او عم تاخذ منحى اخر؟
1: شوف اليوم احنا اغلب المشاكل اللي بنعاني منها لما بيكون الاهل بوصلوا لمحل او الشخص بوصل عندنا على العياده وبقول جمله واحده انه انا اليوم عم برتاح معه اكثر ما برتاح بالبيت او انا اذا بغيب او انا اذا بتعامل بغيب انا كثير بكون بمشكله او انتقل من مدرسه لمدرسه او انتقل كان عمل لمكان آخر أنا كأني بفقد السيطرة أنا ما بقدر أتعامل مع حالي بهذا اليوم أو الشعور بالغيرة لما أنا بصير في عندي شعور بالغيرة من الزميل الآخر إذا تعامل مع حدا غيري إذا أنا حسيت إنه أنا كل مرة بدي أحكي شغلة كثير حلوة لإلي بالحياة بدي أركض لعنده أحكي له إياها بالمقابل كان لازم أحكيها لشريك حياتي بهي اللحظة أو إذا أنا كثير حزين وأنا كثير حاسس إني أنا في ضغوطات معينة عندي وكل الوقت أنا حاسس إنه هو العنوان لإلي لما أنا بصل لهذا المحل لازم أسأل حالي هل هي بعدها زمالي هل هي بعدها بمحل الوظيفي ولا هي انتقلت لمحل آخر وهون هي الدائرة الحمراء اللي إحنا بنحكي عنها اللي إحنا لازم دايما نفحصها.
0: يعني الشخص بيقدر يحط وضع أو يوضع حد صحي ولطيف ببيئة العمل من دون ما يخسر زملائه أو يخلق بيئة مشحونة صح. بيناتهم
1: صحيح إحنا اليوم لما أنا بيكون عندي علاقة أو شخص معين اللي أنا إحنا بعدنا بنحكي خلينا نقول بمرحلة العلاقة الزمالة عشان إحنا نكون واضحين مع المستمعين لما أنا فيش علاقة تنتهي الحدود مرة واحدة العلاقة بتنتهي الحدود بالتآكل شوي شوي مرة على مرة كل مرة أنا بصير عندي تعزيز إيجابي لما أنا بحكي له أنا برتاح كل مرة أنا برجع بحكي له أنا برتاح فكل هاي المرحلة لما أنا بشعر إنه أنا عم بصل لهذا المحل بنفع أعمل تقييم لنفسي إحنا دايما أنا بقولها بعلم النفس أول درس إحنا بناخذ بعلم النفس هو علم نفس الشخصية وإحنا كل الوقت بنعمل تعديلات على شخصيتنا بنفحص حدودنا بنفحص تواصلنا بنفحص علاقاتنا بنفحص حالنا من جوا فإذا أنا بشعر إنه أنا بمحل معين هذا الزميل أو هذا الشخص بلش يدخل على دائرة اللي هي مش مفروض يدخل عليها عاطفيا اجتماعيا فمفروض أنا أوقف هون هقول شوي بنفع أعمل الحوار معه أحكي شو أنا حاسي وأحكي وهو يحكي كمان شو هو حاسس ونعمل الحدود سوا يعني بما معناه إنه ما تكون التواصل هالقد قوي نشتغل على الموضوع بطريقة كثير واضحة طبعا إذا الشخصين قادرين على هذا الموضوع فهن كثير
0: بكون محل منيح 100% بدي روح معك شوي هيك كمان للمثلث التربوي المعلم الطالب والأهل يعني منتقل هيك شوي يعني هو مجال لا شك انك انت موجودة فيه كمان بما انه حضرتك كمان يعني أخصائي نفسية تربوية ويعني بهيدا الموضوع بالذات أوقات منشوف المعلم بيلعب دور المنقذ والمحتوي يعني اللي بيحتوي خصوصا لما بيشوف طالب عم بمر بظروف صعبة أي متى منقول إنه هيدا الاحتواء التربوي الجميل بيبدأ بيتحول لشيء غير صحي وأي متى المعلم لازم يدرك تماما إنه تجاوز دوره كمربي وأخذ دور الأب أو الأم يعني بتعرفي بصير أوقات كتير المعلم يقول هيدا الطالب مثل ابني أو المعلم تقول هيدا الطالب مثل ابني أو هيدا الطالبة مثل بنتي وين الغلط هون؟
1: هو تعبير حلو تعبير كثير احنا بنستعمله حتى احنا بيوم العادي بنقول فلان زي ابوي حاسس فلان زي امي فلان زي هذا الطالب كثير قريب علي لدرجه انه عم بد انا بحبه لدرجه جدا عاليه طبعا مش كل حدا حكى هاي الجمله وعنده مشكله هذا كثير مهم نحكي ولكن من الجانب المهني والتربوي لما انا بشعر بمشاعر معينه بيكون عندي شعور انه هذا الطالب بلش ياخذ محل اللي هو جدا عالي يمكن انا ناقص من عندي هذا الشعور اتجاه ابني او انا بمحل معين حاسي انه هذا الطالب بعوض اجزاء عندي كانت موجوده عندي من الطفوله او بذكرني بحالي لما كنت انا وانا صغير فكثير مرات بتصير هاي الشغلات اللي هي موجوده واحنا مدركين لها ما حدا بحب حدا بدون ما يكون في عنده جوانب عاطفيه داخليه بشعر فيها انه هو بقرب من هذا الشخص فهون انا لازم افحص حالي اذا انا حاسس انه هذا الطالب بلش ياخذ هذا المحل انه هو زي ابني او اكثر من ابني فلازم انا شوي شوي اعمل ستوب بمحين المعين ليه لأنه أنا ابني في إله مشاعر خاصة أنا ببرر أخطاءه كثير مرات أنا

0: انا بدافع عنه، انا بعطيه استثناءات، بتدخله بعلاقاته، وانا كل الوقت بفكر فيه. بس اذا انا وصلت لهذا المحل فانا مفروض اعمل تقييم لنفسي، وانا كثير مهم لإلي احكي انه في ناس، وراح احكيها على الهواء، مش راح اكون هيك بمحل معين ما احكيها، اللي هي انه في كثير من المعلمين كثير بتوجهوا انه انا مش غادر اسيطر على هاي المشاعر، هذا المشاعر جدا عالية. واو. والاسباب كبيرة، لانه ممكن عم بشوف هذا الشخص، هذا الطالب او هاي البنت بطريقة جدا قريبة لإلي، او كل هاي الامور. فكثير مهم التدخل النفسي التربوي، كثير مهم. واحنا برجع بقول انه مشاعرنا حقيقية وطبيعية، واحنا اشخاص، واحنا بكل الطوائف تبعتنا احنا ناس قبل ما نكون أصحاب مهن.
1: يعني وكأنه الأمر بيصير أكثر من احتواء تربوي، كيف عم تذكري؟
0: صح صح، كثير مرات، لأنه إحنا كمان إحنا باليوم العادي في عنا توقعات من الأشخاص اللي حوالينا، سواء كان ابن أو ابني. فقديش أنا مرات الشخص بيكون عنده توقعات عالية من ابنه، فلكن هي ما بخدها، ففجأة بلاقي حدا اللي هو بتجاوب مع توقعاته بشكل معين، وفي عنده تواصل جدا حلو. كمان ما ننسى انه العلاقه بين الاهل والولد بالبيت فيها صراعات، ولكن المدرسه هي ما فيها صراعات كثير، لانه اذا الولد متجاوب مع المعلم ومع احتياجاته النفسيه ففيش صراع، فهون هي العلاقه ممكن تكون اجمل حتى من علاقه الابن. ومهم انه احنا ندرك انه احنا وين احنا موجودين، وين الخط الفاصل، ونتوجه.
1: إيه واو، على فكرة موضوع رائع جدا حقيقة، هيك بيلمس كل حدا. إيه برأيك بهيدا المحل، إيه اليوم الأهل لما بلاحظوا ابنهم أو بنتهم هالقد متعلقين، يعني كلنا بنعرف إنه قديش أولادنا ممكن يكونوا بمرحلة من المراحل متعلقين بمعلمهم أو بمعلمتهم بدرجة كتير كبيرة، إيه أو العكس كيف أنت ذكرتي. هلأ لما الأهل عم بيحسوا هيدا الشيء، برأيك لازم يتدخلوا، يتوجهوا للمدرسة؟ كيف لازم يكون في هذا التوازن بالأدوار ما بين الأهل والمدرسة؟
0: في آلة ميلاني كلاين بتحليل النفسي حكت عن الأم الجيدة والأم السيئة، بنسميها إحنا بالعبراني الإيمة تضائي مرعاة، والثدي الجيد والثدي السيئة. الأم الجيدة اللي هي إنك أنت اليوم تأخذ الولد وتفوتيه على مطعم وتعميه أكل غير صحي، وتعطيه كمان كاتشوب، تعطيه شغلات اللي هو أنت ما بتسمحي له فيها بالبيت، فأنت أم جيدة لإله. بالمقابل أنا كأم بالبيت إذا أنا ما أعطيته هاي الأشياء فهو بالنسبة لإله أم سيئة. الطفل بشكل عام أو الطالب جيل صغير هو بيشوف إنه اللي بيعطيه احتياجاته الكلية اللي هو بحبها واللي مسموحة هو الأم الجيد، واللي ما بيعطيه الأشياء هو أم السيئة. فلما الام بتشوف انه هي بمرحله معينه ابنها عم بحب هاي المعلمه او هذا المعلم بدرجه عاليه، فلازم يسال حاله، هل انا شو انا مفهومي لابني؟ وليش ابني هو بتعامل معي بهذا المفهوم؟ ليش عم بتعلق بالاخر؟ وهل انا حدودي جدا صعبه؟ يعني مقصود لو انا جبت قصه الكاتشب ولا هاي، انا عارفه شو بالضبط اوصل، يعني انا المقصود هون هي مش الوجبه، الوجبه هي وجبه عاطفيه طبعا، انه انا اذا ابني معناها بمحل معين ممكن انا حدودي جدا صعبه، وهذا الاشي اللي بخلي غيري عم بيعطيه امكانيات اعلى من اللي هو بده اياها، او هو بالمنطق اللي هو بده اياها. فلازم ارجع افحص حالي بالاول قبل ما اتوجه للمدرسة، وافحص شو علاقتي مع ابني، قديش انا ام اللي هي مأثرت من سنة بالعبران اللي هي
1: تسمح، يمكن تعطي
0: تسمح اكثر وكل هاي الامور. وبعدها باجي بعمل وبحاول اتوازن بالبيت مع الولد، بحاول الاقي تواصل اعلى معه. وكثير مهم انه عشان نعرف انه الولد بجيل معين هو ما عنده القدره على انه يشوفنا بدرجه كامله، انه احنا اشخاص طبيعيين، مرات بنزعل، مرات بنفرح، مرات بنعطي، مرات ما بنعطي. فالشيء شوي بيكون صعب بهذا المحل، فلازم نعمل تقييم لحالنا. اذا شفنا انه الشيء مع انه احنا عملنا تقييم لنفسنا الا انه بعد هذا الشيء جزء موجود بدرجه جدا عاليه، بنفع انه احنا نتوجه لاخصائي نفسي ونفحص هاي الامور اتجاهه
1: اتجاه
0: المعلم اللي هو موجود معاه
1: قباله. طيب هيك إذا بالنهاية، يعني هيك تعال نشوف إذا اكتشفنا بيوم من الأيام أنه في علاقة سواء عمل أو صداقة أو بيئة تربوية الحدود فيها هيك شوي كيف بيقولوا ما في حدود ومربكة، شو الخطوات هيك برأيك اللي بنقدر نعملها عشان نعيد رسم هذه الحدود بهدوء وبدون طبعا صدمات وبدون بتعرفي فكر غلط أو ناخد فكرة سيئة أو كلمة

0: ما إلى هنالك.
1: اليوم أنا بقول أهم شيء يكون في داء من الحوار. لما أنا بشعر بشعور معين تجاه حدا معين، تجاه زميل، تجاه المعلم، تجاه طالب، كل هاي الأمور، أول شيء الوعي، إنه قديش أنا أكون واعي، قديش أنا أكون فاهم شو عم بصير جواتي، أفهم احتياجاتي، أفهم ليش أنا عم بتصرف بهي التصرفات، ليش أنا عمال بعمل كل هاي العدم وجود الحدود، ونفهم إنه هي الحدود هي إيجابية. يعني يمكن بمجتمعنا بمحل معين اختلطت شوي الامور وصارت انه الحدود كانه يعني يا حدود يا بدون حدود. خلينا نقول لا، بنفع نكون متوازنين، وبنفع نقول انه انا هون دوري ام، انا هون دوري معلم، وانا هون دوري زميلي. وبنفع اجي انا هقول مرات شوي انا حاسس هيك، انا حاسس ان انا شوي العلاقه بيني وبينك عم بتكون تدخل على هذا المسار، فقديش انا بقدر ارتب هذا المحل يعني، والتواجد وكثير امور لازم تترتب. ونرجع ان نعمل تقييم دائم دائم دائم لوين احنا موجودين. ومهم انه انا هقول انه يعني بدي اختتم بهيك، انه العلاقه الصحيه اللي هي دائما فيها توازن، فيها حب ولكن فيها حدود، والزميل مش شريك حياه، المعلم مش ابو ولا ام، والطالب هو مش ابن ولا ابنه. احنا لازم ما نكون لا ام سيئه ولا ام ايجابيه، بنفع نتوازن بكل مراحل حياتنا. ودائما نعمل تقييمات لحالنا ونقول وين احنا موجودين بهاي العلاقة، بهذا الظرف، بهذا الموضوع، ودائما نرتب حالنا من جوا قبل ما احنا نتصرف.
0: يعني انا بقول دائما الحدود هي كان خلقت لحتى هيك تحمينا. هيدي نقطة كتير مهمة، وشكرا كتير على كل اللي هيك على هذا الحوار الغني والعميق والشديد الأهمية. انا دائما بقوله حنان بشير، طبعا أخصائية نفسية تربوية حاصلة على اللقب الثاني في علم النفس التربوي ومختصة في برامج العلاج النفسي وتعديل السلوك، دائما رائعة حنان. شكرا جزيلا. شكرا. عزيزتي تحياتي لك، إلى اللقاء. تحياتنا، شكرا جزيلا، إلى اللقاء، باي باي. نطلع ل يلا فاصل، يلا خلينا أوكي نطلع لفاصل، يلا يلا عن جديد. أهلا وسهلا فيكم المتابعين ومكملين أكيد مع مشوارنا وبيت العيلة. أنتم مع بيت العيلة عبر إذاعة الشمس على 98.1 و101 FM. ما تنسوا كل لقاء اليوم أنت بتسمعوا على الشمس وما بتلحقوا تسمعوا كاملا، أو أنه بحاجة أنكم تسمعوا مرة تانية أو كله موجود. هيدي طبعا هيدي الحلقات موجودة بموقع الشمس وعبر تطبيق الشمس.

خلينا هيك ناخدكم من عالم النفس، علم النفس التربوي، خليني أخدكم لعالم الأعشاب الطبيعية، وهيدا العالم اللي دائما نبحث عنه لأنه بالنهاية عالم طبيعي جدا، من الأرض من بيوتنا. بدي أخدكم اليوم للطب للأعشاب الطبيعية، هيدي الأعشاب بطبيعة الحال اللي ممكن ترفع هرمون الاستروجين عند النساء.

لكل ربات البيوت، لكل النساء، للجميع هيك. شو رأيكم في الفوليوم هلا؟ لأنه الموضوع جدا هام بخصنا جميعا ومهم كتير لنا جميعا أيضا.

0: يلا إذن عن جديد هيك برحب فيكم بهيدي الفقرة الخاصة اللي هيك بتلمس هيدا الموضوع الخاص طبعا اللي بيلمس صحتنا وصحة وتوازن كل امرأة بمختلف مراحلها العمرية. بدنا نسلط الضوء اليوم على هرمون الاستروجين اللي هو أحد أسرار الحيوية الجمال النضارة عند المرأة، وزيادته أو نقصانه عن جد بتعمل فرق كتير كبير بالصحة الجسدية والنفسية. وهلأ بظل الانتشار الواسع للأعشاب والحلول الطبيعية، كتير من النساء اليوم بتسألوا في أعشاب عن جد اللي هي بترفع من نسبة الاستروجين، وكيف اليوم بتأثر الاستروجينات النباتية على أجسامنا، وأي متى بتكون مفيدة وأي متى بتشكل خطر. هيك تعال نرحب أكتر لحتى نكون أكتر آمنين بهذا الموضوع. يسعدنا دائما استضافة ضيفتنا نداء إغباري، مدربة صحة معالجة بالتغذية الطبيعية والأعشاب الطبيعية. أهلا وسهلا فيكي، مرحبا نداء.
1: يا هلا فيك رانيا وبجميع المستمعين، شو الأخبار؟
0: تمام ماشي الحال. دايما لما بتكوني معنا هيك يعني كيف بقولوا كلنا أذان صاغية، ليش؟ لأنه هيدا العالم كتير هيك كلنا منحبه أساسا، وكلنا منكون عم نحاول نكون قريبين منه، لأنه بالنهاية طبيعي بالنهاية. فتا هيك نحكي شوي عن مصطلح الأعشاب الاستروجينية، قديش ممكن عن جد تعال نوضح هيك شوي بأسلوب بسيط. لما بنحكي على نبات أو عشبة اللي بتحتوي على الاستروجين نباتي، أهميته كيف بيتفاعل كمان مع جسم المرأة؟
1: تمام، هو بالأول نحكي شوي إنه شو هو الاستروجين.
0: يعني
1: دائما نسمع إنه استروجين وعند النساء وكل هاي الأمور. هو من أهم الهرمونات اللي بيشتغل أو في النقلات اللي بتكون

0: يكون في جسم المرأة بشكل عام. هو دوره مش فقط يعني للدورة الشهرية والخصوبة، كمان هو بيشتغل أو حتى في وقت انقطاع الطمث، طبعا هو بيبدأ يقل مع تقدم السيدة في العمر أو الأنثى، بس إله كمان هو إله علاقة جدا قوية بصحة العظام، الدماغ، الجلد، القلب، البشرة، تنظيم كثير من الوظائف الجسم. عشان هيك احنا بنشوف يعني السيدات اللي بيكونوا اكثر مهتمات بتغذيتهم بالسنين الاولى، يعني احنا كثير بزعجني مثلا انه السيدة بتبلش تهتم بحالها وتبلش تدور على شيء علاجي وطبيعي كمان مثلا بعد تقدم العمر، بس هذا الاشي احنا لازم من سن العشرينات يعني انه احنا اساسا نبدأ فيه. فاللي بيكون محافظ اساسا على موازنة الاستروجين من جيل جدا اصغر، هذا الاشي بخلي يعني مثلا حتى البشرة تجعيد تعيدها، المضادات الاكسدة بتصير تشتغل بصورة احسن، حتى صحة العظام والنسيان وكل هاي الامور. الاستروجين في يعني بجسم المرأة بكون هاي الفاعلية اللي له. ليش احنا بنحكي شوي على مرحلة انقطاع الطمث او سن الامل؟ انا بحكي له اللي هي بتكون بهاي المراحل بتكون نسبة الاستروجين أقل ما يكون في جسد المرأة. تمام. فمن هون بتبلش في عنا أعراض اللي بتصير عند النساء مثلا زي الهبات الساخنة، اضطرابات بالنوم، تغيرات بالمزاج، جفاف بالبشرة، تماما يعني زي ما بنحكي كأنه كل الأشياء اللي بيشتغل عليها الاستروجين الثانية هي بتبلش تبدأ العوارض اللي إلها. فإحنا دائما هون إذا بدنا نيجي نحكي عن الأعشاب أو الأغذية دائما منروح، هي فيش يعني عشان نصحح هيك المعلومات، هي العشبة مش عشبة استروجينك، العشبة اسمها فيتو استروجين اللي هي بتكون فيها هاي الأعشاب مركبات اللي بتساعد أو بترتبط مع مستقبلات الاستروجين بالجسم اللي بتساعد ترفع الاستروجين بمرحلة متقدمة. فهاي الشغلة جدا جدا مهم انه احنا نعرف هاي الشغلة. يعني اذا انا بدي اخذ هاي النباتات بدي اروح على هذا العالم، واليوم للأسف السوشيال ميديا شوي عم هيك بخلي الواحد يفوت بعدة شو بكلها عدة جوانب. يعني مثلا خذي هاي العشبة بتشتغلك على الاستروجين، خذي هاي العشبة بتشتغلك على الاستروجين.
1: تعال نحاول هيك أكتر هيك نحط نقاط على الحروف معك أنت اليوم قبل ما يفوتنا الوقت مثل العادة، وتعال نحكي شوي على أبرز الأعشاب والنباتات اللي اليوم أنت بتنصحي فيها واللي بتحتوي على نسب عالية من هيدي المركبات اللي ممكن عن جد تساعد برفع أو موازنة الاستروجين.
0: بالضبط، أكثر مركب اللي هو بيشتغل للفيتو استروجين بشكل كثير كبير هو الصويا. كل ما يحتوي الصويا منتجات الصويا طبعا، ان كان فول الصويا، ان كان حتى الاجبان والامور اللي هي بتنعمل من الصويا، الحليب وكل هاي الامور هي جدا مميزه لانه وسهله جدا بانها ترتبط مع مستقبلات الاستروجين بالجسم. والشغله الثانيه هي بذور الكتان. كمان بذور الكتان، الجل اللي بيكون بذور الكتان لما بيصنعوا الجسم بيكون بيعمل نشاط استروجيني بالجسم. تمام. بس عن طريق مين؟ عن طريق البكتيريا اللي بتكون بالأمعاء. فمن هون أنا بقول إنه لما بدي أنا أخذ بذور الكتان علشان أستفيد من الفيتو استروجين الموجود فيه ويرفع لي مستوى الاستروجين بجسمي، لازم أكون مهتمة كمان بالبكتيريا النافعة بهاي
1: عن طريق شو؟
0: فدائما أنا بدمجه مع الأغذية المخمرة مثلا زي الملفوف المخمر، مش المكبوس، المخمر اللي هو بتخمر عن طريق الملح الخشن وبخلي البكتيريا النافعة تشتغل فيه، طبعا بيكون مسكر بمرتبان قزاز وكل هاي الأمور. عن طريق كمان اليوغورت أو الزبادي اليوناني، هن كمان أغذية هاي جدا مخمرة، أو كمان المخللات بس اللي مش بيكون فيها نسبة أملاح جدا عالية. تمام. اللي هي هاي الأمور باخذ أنا معاها بذور الكتان بشكل كتير عالي. هذولا نقدر نقول إن هن أعلى نسب يعني فيتو استروجيني بقدر إني أنا أخذها. يعني بالأول بيجي عندي الصويا، بعدين بيجي عندي البذور الكتان، بعدين بصير أنتقل للحبوب الكاملة. في طبعا الحبوب الكاملة فيها درجات متفاوتة بس عشان نختصر إحنا شوي الحديث، السمسم، كمان بذوق السمسم الأبيض. ممكن إنه نعمل إحنا كمان طحينة من السمسم الكامل، ممكن نعمل ميكس من

0: بذور من بذور الكتان مع السمسم مع بذور الشيا مع بذور عباد الشمس، لأنه هني بالأساس فيهم كمان أوميجا 3 وفيهم كمان أحماض دهنية اللي هني جدا عالية اللي بترفع أساسا أو بتوازن جميع الهرمونات، الحمص والبقوليات بشكل عام. وفي عندي كمان شوي من الخضروات الورقية الخضراء اللي أنا كمان بركز عليها بهاي المرحلة. بس مثالا دائما إحنا بنحكي إنه كل امرأة عندها حالتها الخاصة، تمام؟ فممكن سيدة اللي هي مثلا بدها ترفع نسبة الاستروجين، تحسن الاستروجين بجسمها، بس مثلا زي ما حكينا جهازها الهضمي مش منتظم، فلازم بالأساس تنظم جهازها الهضمي أو ندمجه مع أمور زي ما حكينا مثلا زي اللوغورت والأرضية الحمراء اللي بتشتغل على الجهاز الهضمي. ممكن امرأة عندها الجهاز العصبي، يعني مثلا نسبة الاكتئاب، ستريس، ضغوطات معينة اللي هي جدا مرتفعة، أو اللي هي يعني مرتفعة الستريس منخفض عندها الجهاز العصبي. فأنا هنا بدي أشتغل على الأمور اللي بتشتغل على الجهاز العصبي، مثلا زي بروح أكثر الويزا، نعنع، بابونج، ينسون، الجينسنج، كل هاي الأعشاب بدمجها مع الأمور اللي بتوازن الاستروجين عندي بجسمي. مثلا ممكن سيد اللي هي بتحتاج لتقوية أساسا، لتقوية الجسد كعموم وتقوية الرحم، فهون مثلا بدمجها مع السيموفوجا، مثلا النوع من أنواع الأعشاب مشهور جدا خصوصا للأعراض اللي هي مثلا بتكون لسن الأمل أو للهبات الساخنة، أو إذا هي بتكون صبية صغيرة وبدها تحضر الرحم لحمل أو للإباضة أو تكيس مبايض، ممكن إنه إحنا نروح لأوراق التوت البري أو أوراق العليك، توت العليك.
1: عندي سؤال كتير مهم أسألك إياه، لما نحن دائما منقول إنه بتعرفي هيدا الانطباع الشائع كي بيقولوا إنه كل ما هو طبيعي ما بضر، ولكن لما بيتعلق الأمر بالهرمونات أنا هون يمكن بيكون عندي هيك وقفة صغيرة. لما بنحكي عن أعشاب اللي عم ترفع اليوم، اللي بترفع من الاستروجين والمزبوط، من يعني من دون استشارة مثلا أو فحص سابق، خاصة من لمين عندهم مثلا تاريخ عائلي لأمراض لأورام، قديش هيدا الشيء ممكن يكون مثلا، هل بيقدروا يتعاملوا مع الموضوع بشكل عادي ام انه هون في مثلا
0: لا ابدا. طبعا انا هون ما ذكرتش كثير اعشاب اللي هي ممكن انها هسه تقدر اللي بسمعوها،
1: يعني احنا خاصه بنحكي نحن على شهر اكتوبر، ما تنسي سرطان الثدي في كل ما يتعلق بسرطان الثدي.
0: انا علشان هيك دائما بكون حريصه جدا لما بدي احكي عن نوع مثلا من الاعشاب او نوع من الاغذيه اللي ما يسبب مثلا حساسية معينة، وعشان هيك ذكرت كل شخص عنده الطابع أو خلينا نقول التاريخ الطبي الخاص فيه، التاريخ الخاص في جسده، وكل سيد خصوصا إنه إحنا الموازنة الهرمونات بجسمنا هي اللي بتحدد كل حياة كل، يعني كسيدة المرأة 70% من حياتها هرمونات،
1: صحيح.
0: فهذا الإشي لازم إنه إحنا نتطلع لإله. أول شغلة أنا حابة أني أذكرها، إن كانت سيدة أو غير سيدة، لما نيجي نبدأ بعلاج عشبي، علاج أعشاب، وإحنا نبدأ فيه بحياتنا، أولاً لازم عن طريق مختص يفحص تاريخ الطب اللي إلي مع فحوصات دم، مع استشارة تكون عميقة، لأني أنا ممكن أي يعني هذا المصطلح إنه إما فدش بضرش، هذا جداً مصطلح اللي هو جداً سيء، لأنه عالم الأعشاب هي أساساً كيمياء طبيعية، ولما ده تدخل مع جسمي وأنا مدخل كيمياء ثانية على جسمي، فهذا الإشي ممكن إنه يكون في اضطراب معين للجسد. فأولاً الحوامل والمرضعات لازم نكون إحنا نشبر من هاي الأعشاب، مش كل الأعشاب بتزبط لإلهن، لازم نكون حريصين بهاي المرحلة. للسيدات اللي بيستخدموا أدوية بشكل منتظم، خصوصاً الأدوية اللي بتشتغل على الهرمونات أو الأدوية اللي بتعطي تأثير على الهرمونات بشكل كبير، أو أدوية الضغط الدم مثلاً، اليوم كثير معروض شاي الكركديه مثلاً، اللي هو الكركديه مع الورد، إنه على أساس إنه هو بيعمل استروجين، بس لا، الكركديه كمان هو إذا أخذتيه حامي شربوه مثلاً وهو حار، سخن بيرفع ضغط الدم بصورة اللي هي كثير كبيرة، وإذا أخذتي بشكل بارد بخفض ضغط الدم بصورة كمان كثير كبيرة. فإحنا لازم نكون حريصين لمين منروح. طبعا بما أنه إحنا بشهر أكتوبر للسيدات اللي في عندهم تاريخ سرطان،
1: نداء دقيقة واحدة بس بقي معنا تعسر يا
0: يلا السيدات اللي عندهم سرطان أو تاريخ سرطان أو جسمهم حساس للهرمونات طبعا بالوراثة،
1: أو عندهم تاريخ عائلي
0: طبعا بالوراثة كمان إحنا بنحكي هون سرطان مش فقط سرطان الثدي، كمان سرطان عنق الرحم
1: ممكن أورام بنزبط
0: صحيح. للأشخاص اللي بيكون في للسيدات اللي عندهم نزيف مهبلي متكرر بعده مش معروف الفحص تمام، اللي كمان للسيدات اللي بيكون في عندهم أمراض بالكبد أو بيستعملوا يعني أدوية معينة لتنظيف أو لترميم الكبد أو لتشحم الكبد أو كل هاي الأمور فإحنا هنا بنكون حريصين باستخدام الأعشاب. وشغلي هيك سريعا، هاي الأعشاب ما بناخذها بشكل يومي، نستخدمها تمام، نستخدمها كإضافي لأكلنا يعني الصويا الكتان هاي الأمور بستخدمها إضافي، لكن إذا أنا بدي أخذها كمكمل أو بشغل اللي هي علشان كدفشة قوية مثلا علاجية مهم كثير إنه نعمل إحنا استشارة نهتم بصحتنا. برافو. ما تقول إنه أنا بدي أستنى حالي تاني أكبر أو أنا ينقطع الطمس بعدين أرجع للطبيعة، لا، من جيل 25 بلوس أنت بتقدر إنك أنت تبلشي توازني من رياضة أكل صحي لو مشي يعني كل هاي الأمور بلشي نظمي نمط حياتك لأنه كلياته من لقي لقدام يعني أجسامنا من لقي
1: 100% 100% مثل العادة. شكرا كتير رائعة نداء إغبري مدربة الصحة ومعالجة بالتغذية والأعشاب الطبيعية على هذه المعلومات القيمة والثرية جدا، شكرا جزيلا عزيزتي، تحياتي لك، إلى اللقاء. نحن لهون بنوصل لنهاية لقائنا بهيدي الساعة، طبعا بالساعة الأولى بعد في عنا ساعة تانية على الهواء مباشرة مع بيت العيلة ومواضيع أخرى بالساعة التانية بانتظارنا رح تكون. هلأ رح نطلع لفاصل نشرة أخبار على رأس الساعة مع زميلة ياسمين غميد، بعد هيك بنرجع ونلتقي عن جديد ببيت العيلة معي أنا رانيا العالم من وراء المايك، خليل حداد، ابتهال حسن في أعداد هذا البرنامج، إيهاب عويس بالكونترول والهندسة الإذاعة.

0: من أم الفحم لنوفا جليل، حب جديد اسمه البروف، طعم محلي بمستوى عالمي، برجر، تورتيا وتشيكن، عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
1: البروف بفش غلك
2: الشمس دائما.
3: في أشياء بحياتنا اليومية بنتعامل معها وكأنها منطقية، مع إنه بينها وبين المنطق مناطق شاسعة. عم نتعود على مشاهد المفروض إنها مش عادية. برنامجنا نأخذ مشهد من جمده ومنشوفه بشكل مختلف، بشكل نقدي. ما بنبحث بما قيل فقط، إنما أيضا بما لم يقل، لأنه مرات ما لم يقولوه أهم مما قالوه. برنامج حقيقة الأمر، منقرب من فهم الحقيقة، كل ثلاثاء بعد أخبار الرابعة معي وائل عواد.
4: المثل بيقول ما بديع حق ورام طالب،
5: وكمان بيقول صاحب الحق سلطان.
4: أكيد، لأنه اللي له حق ما بيخاف من حدا. كمان مقولة تعلمناها وإحنا صغار، الحق يؤخذ ولا يعطى.
6: برنامج حقك علينا، برنامج يعنى بحقوق المواطنين المدنية والقانونية، نستضيف فيه أهم الاستشاريين والمتخصصين في الأمور القانونية والحقوقية. حقك علينا كل ثلاثة من الست إلى السبعة مع دوليد للداوي.
7: عند وهج الكلمة نلتقي، برنامج كتاب في الشمس، نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا، نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضاً وشعراً وفكراً. كتاب في الشمس مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي عن تلقي بلاغ أولي عن محاولة دهس في منطقة بني نعيم قرب الخليل دون وقوع إصابات في صفوفه. ذكرت تقارير إسرائيلية أن الجيش أطلق النار على 3 فلسطينيين حاولوا تنفيذ عملية الدهس وقد وصفت حالتهم بالخطيرة. بدورها أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن قوات الجيش الإسرائيلي تمنع طواقمه من الوصول إلى المصابين داخل المركبة. قدمت النيابة العامة لائحة اتهام خطيرة ضد محاضر جامعي في جامعة بار إيلان خطط لتنفيذ هجمات إرهابية واسعة النطاق ضد مئات المواطنين العرب. وبحسب البيان خطط المحاضر على مدى عدة سنوات وبدافع قومي أيديولوجي لتنفيذ مخطط متطرف ودموي بصورة متزامنة بهدف التسبب بمقتل مئات المواطنين العرب والفلسطينيين من القدس والضفة الغربية في مختلف أنحاء البلاد ودفعهم إلى الفرار وترحيلهم بصورة دائمة إلى الأردن ولبنان وقطاع غزة. قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في القدس لائحة اتهام ضد صلاح عثمان في 48 من عمره من سكان حي الطور بتهمة قتل المرحومة فاطمة الرجبي في ظروف مشددة. ووفق لائحة الاتهام خطط عثمان لقتلها على خلفية دين مالي مستحق لها واشترى مسبقا برميلا لإخفاء جثمانها قبل أن يستدرجها ويضربها على رأسها بمطرقة حتى فارقت الحياة. أصيب مسن سبعيني بحالة خطيرة أثر تعرضه للدغة أفعى في هضبة الجولان. بدورها قدمت الطواقم الطبية لإسعافات الأولية للمصاب ثم تم نقله إلى مستشفى زيف في صفد لاستكمال تلقي العلاج. أصيبت امرأة في 30 من عمرها بجروح وصفت بالخطيرة أثر تعرضها للدهس من قبل مركبة في مدينة الرملة. بدورها قدمت الطواقم الطبية لإسعافات الأولية للمصابة وتم نقلها لاحقا إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. هدمت الآليات الإسرائيلية بمرافقة قوات كبيرة من الشرطة عددا من المنازل والمنشآت في منطقة عرب الزيادني في قرية أم من مهلة قرب رهط. قال يوسف الزيادني في حديث لإذاعة الشمس وهو سائق حافلة شارك في إنقاذ العشرات من الإسرائيليين والمصابين أثناء هجوم 7 أكتوبر إلى أن ما قام به من إنقاذ للأرواح خلال الهجوم لم يمنع الآليات الإسرائيلية من تنفيذ عمليات هدم، مشيرا إلى استمرار سياسة الهدم بحق المواطنين العرب. قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية ماجد أنزيلي إن الجيش اليمني بدأ بتنفيذ عملية فجر اليمن على نطاق واسع لاستهداف القدرات والعناصر الحوثية. وأضاف أن القوات المسلحة نفذت عملية التفاف للسيطرة على باب المندب وأن قوات العمالقة ودرع الوطن نجحت في السيطرة عليه. وأضاف أن مطار ذوباب أصبح تحت سيطرة القوات الحكومية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى غائم، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها الموسمي. في القدس والجليل الأعلى 24 درجة، طبرية 30، الناصرة 28، حيفا والساحل 26، تل أبيب وافا 27، النقب 28، وأخيرا في إيلات 32 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: 101.1 FM ستيريو.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

شو خمس دقائق باستديوهاتنا. أهلا وسهلا فيكم عن جديد. أنتم مع بيت العيلة على الشمس 98.1 و101 FM. أكيد كل اللي انضموا لنا بهذه الأوقات أهلا فيكم، وكل اللي معنا من بداية المشوار تحياتنا لكم عن جديد. متأمل تكونوا هيك عم تقضوا معنا أوقات حلوة هيك ممتعة مفيدة بنفس الوقت، وهيدا الأهم. يلا طلعنا جاهزين، نحن جاهزين صراحة، فهيك خلوا الفول فوليوم، الإذاعة، التركيز دائما، لأنه هلأ عنا كمان مواضيع هامة.

يلا إذا هيك من بعد طبعا بدنا نروح هيك نحكي شوي عن موضوع على فكرة كمان هيك بيخصنا بلامس هيك حياتنا اليومية بشكل مباشر. كلنا بنمرق بهيدي اللحظة اللي بنحط فيها إيدينا على هاتفنا الذكي أو بنحط هاتفنا الذكي بجيوبنا أوقات, فبنشعر هيك بكتلة حرارية مفاجئة التي تثير القلق نوعا ما. بنصير نقول هل الهاتف يعاني من مشكلة معينة أم أنه عم يستعد أنه يكون فيه عطل, أم أنه الأمر هو مجرد جهود زائدة أكثر من اللازم عم نستخدمه. بمعنى كل هيدي الأمور طبعا بدنا إياها تتوضح أكثر أكيد مع ضيفتنا.

خلينا نروح إلى إز هيك لبريك قبل ما نكون مع ضيوفنا اللي رح طبعاً رح يكونوا معنا بالساعة الثانية. بس قبل يلا نطلع لبريك، بعد البريك

0: أعدي وأحس يحلوي
1: مع الأصالة ومع أصالة إيهاب إيهاب
0: على القدر.
1: هاي الغنية
0: كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشار.
1: بعد بريك قصير وبعدها رح يكون مع ضيوفنا. جهزوا حالكم نرجع.

0: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب، بيع التبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
1: الشمس دائما.
2: هذا الموجود برنامج سياسي؟
3: لا، وين؟ اجتماعي؟
2: لا لا، ممكن ترفيهي؟
3: فني؟
2: لا لا لا لا.
3: اوكي، فهو تنين قاعدين بتطلعوا على العالم وبيحكوا بكل صراحة،
2: عم بيحكوا شو عم بيشوفوا من غير تردد ومن غير حواجز.
3: ما مهم نحكي انه احنا مختلفين بس مش على خلاف
2: ولا مرة.
3: هذا الموجود كل تنين الساعة 2 مع هدول التنين،
2: عليك كرام وتامر نفار.
4: بتحسوا انه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا انه الأدب ما بحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب احنا منحلها، تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند 7 في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.
5: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.
6: أول مرة بشوف قمر عم بيدبب على الأرض.

0: يلا
1: هاي حقيقة.
0: إذا بدنا نروح هيك كيف حكيت لكم لموضوع كتير مهم لإلنا هيك مهاتفنا الذكي يعني اللي ممكن يكون بإيدينا بجيوبنا وفجأة هيك منشعر بكتلة حرارية مفاجئة اللي ممكن تثير قلقنا. مدى تأثير هيدي الحرارة اللي ما بيتوقف بس عند راحة الاستخدام بل كمان ممكن يمتد لسلامة الجهاز وأمان بياناتنا وعمر البطارية. هيك نحكي أكتر على هيدي الظاهرة وأيضا طبعا يسعدنا طبيعة الحال حتى نحكي على هيدا الموضوع ضيفتنا على الهواء مباشرة زينة مريح فنية صيانة أجهزة إلكترونية ذكية مختصة بالأمان والخصوصية في الشبكة ومواجهة مجموعات في موضوع الشبكة العنكبوتية. أهلا وسهلا فيك زينة، مرحبا.
2: أهلا وسهلا فيك سيدة رانيا،
0: تحياتي لك. تعال نبدأ من البداية وبشكل مبسط، لما منلاحظ دايركت ارتفاع درجة ارتفاع حرارة الهاتف بإيدينا أو بجيوبنا، يعني لما على شو هيدا الشيء بدل بالأصل؟ وهل هي أمر عن جد ممكن أنه يقلنا الجهاز أنه في هيدي إشارة خطيرة مثلا أم ماذا؟
2: هلا مش دائما سخونة الجهاز هي عطل. في أكثر كثير أنا كتجربة شخصية اللي كانوا يبعثوني دعوات أو رسائل أو اتصالات إنه تلفون عم بحمى بدنا نجيبه وتفحصيه. فهاي إذا نبلش من البداية كبداية الجهاز لإيش إحنا بنستخدمه. يعني مثلا أنا بنفعش أكون شخص اللي عندي كثير عساكيم أو شغال وعندي كثير ملفات أو عندي كثير صور اللي أنا مضطر أتعامل معها بشكل يومي وأجيب جهاز اللي ما بتحمل هاي الكمية من التعامل اليومي بالهاتف. فالتلقائي إنه الجهاز رح يحمى

0: وبالتالي يصير عندنا مشكلة. فهي مش دائما عطل، هي سوء استخدام. أو ممكن مثلا أنه أنا بنزل على الجهاز نفسه لعبة ثقيلة جدا اللي هي بتاخذ مساحة كبيرة من المعالج، فبالتالي بصير عندي سخونة مثلا. أو في في في أسباب ثانية اللي هي مثلا كمان أحد الأسباب اللي هي خاطئة، لما إحنا بنحط التليفون بالشاحن وبنقعد نستخدمه بذات الوقت، هذا كمان بيسبب سخونة.
1: ما في شيء اسمه حرارة مقبولة وحرارة ارتفاع مفرط بالحرارة مثلا بسخونة الهاتف؟ ما في شيء هيك اسمه؟ أو ممكن ينفرق هيك أكتر؟
0: بحالة الارتفاع المفاجئ فبإمكاني أنا أدخل على الجهاز نفسه، أفصل التطبيقات المفتوحة، أفكرها. هل كمان بفحص شغلة مهمة، هل في كليتاب قلب التليفون ولا لا؟ لأنه بهاي الحالة كمان بيعمل ضغط على المعالج إنه التليفون عم بيعمل جهده إنه يلقط كليتاب. فكمان هاي أحد الأسباب، يعني حتى لو كان كل إشي منضبط بقلب التليفون إلا ما يكون في هاي الأخيرة اللي هي قصة الكليتا أو الإشارة داخل الجهاز اللي ممكن تسبب الحرارة. لكن بحالة التليفون صار أكثر من اللازم، المفروض أني أعمل أول إجراء أني أقيم عنه إيش بقولوا لها الغطاء الخارجي لإله، وبعدها أترك التليفون حتى يهدأ، مش أحطه في البراد. هاي كتير أشخاص
1: لحظة عن جد في ناس تحطوا في البراد؟
0: بالضبط بيحطوا في البراد وبقولوا لي إنه بس ببرد أسرع. التصرف هذا بحد ذاته
1: شو بيعمل؟
0: بيدمر التليفون مرة بعد مرة. وفجأة بيقولوا لك أنا، بيقولوا لي أنا بالأحرى فقت من النوم لقيته طافي، أو فجأة طفى. يعني هو ما كانش بقولي أنا حرفيا ما عملتش إشي وفجأة طفى التليفون. وهذا هو السبب، التصرف إني أجي أحط التليفون داخل مبرد بشكل متكرر. هذا الإشي رح يؤدي للمكونات الإلكترونية اللي موجودة على اللوح الام، هي جدا جدا حساسة خاصة للماء. صح داخل البراد الجهاز مقفل وما بيصله ماء، لكن البرودة اللي بتخرج من البراد مع الوقت بتسبب إشي اسمه تكلسات. هاي التكلسات اللي هي شبيهة، إذا بدأ أشبهها للمستمعين بالضبط زي لما الكمكم لما إحنا نغلي مي مرة بعد مرة بتصير مادة بيضاء. هذا هو بالضبط.
1: هيدي واحد يمكن هيدا واحد من السلوكيات اليومية اللي بنعتبرها نحن عادية جدا، ولكن ممكن تكون مدمر خفي للهاتف.
0: بالضبط.
1: شو كمان في سلوكيات نحن ممكن نعملها ونتسارع عن جد نعملها ونفكر إن نحن عم نمد بعمر الهاتف، إنما نحن بنكون يعني عم نقصر من عمره كي بيقولوا. يعني ممكن يكون التليفون مثلا البطارية الهاتف مش فاضي على الآخر، قم دلنا أنا كل الوقت ضلني عبي فيه، كمان هيدي ممكن يأثر؟ لأنه أنا مرة سمعت هيك مثلا
0: إنه أنت بتحطي التليفون كإله
1: بالشحن مثلا وهو بعده مش البطارية بعدها مش فاضي، يعني البطارية بعدها منيحة.
0: اسمعي، طريقة الشحن بحد ذاتها اليوم هي ذكية، فالمسألة إنك بتحطيه بالشاحن وهي مش فاضي البطارية ما بتاخذ التليفون او لوح الام ما باخذ الشحن من الشاحن نفسه
1: الا اذا كان من بحاجه
0: من البطاريه نفسها. فانك السلوكيات اللي احنا بنتصرفها ناحيه البطاريه مش مساله انك بتشحنيه بشكل متكرر، لا، ولكن اذا بتستعملي انت شاحن تعال نقول
1: غير اصلي ممكن.
0: كيف؟
1: إذا بنستعمل شواحن غير أصلية، يعني شاحن مثلا غير أصلي
0: أو رخيصة بشكل ثاني. بالضبط، هذا أحد الأسباب اللي بيؤدي لأحد إنه الجهاز يرتفع فجأة حرارته وفجأة كمان يخرب هاي بين قوسين. أو البطارية كمان ممكن تكون إلها العامل إنه البطارية ما غيرناها ولا مرة وانتهت صلاحيتها وبلشت تنفخ. هل بلشت تنفخ في حرارة بالجهاز؟ هاي أنا فورا أنا في بإيدي ونبلي موقوت، يعني مفروض أطفي الجهاز مش أقعد أستعمله، وأول ودربي على أول فني صياني اللي يضبط الوضع.
1: طيب بدي هيك، يعني بما أنه حضرتك مختصة كمان بالأمان الرقمي والشبكي، يعني في علاقة اليوم بين السخونة

0: المفاجأة من دون طبعا استخدام يعني من اللي ذكرناه هون، وبين احتمالية مثلا وجود برمجيات خبيثة أو عمليات تتبع واختراق التي تعمل في الكواليس.
1: طبعا إذا استبعدنا كل الأسباب اللي حكينا إحنا عنها إسا هاي أكيد، لكنها مش فقط إنه قصة إنه تم اختراق التليفون. أنا شخصيا كيف أنا اليوم شايفة البرمجية تاعتي الهواتف، مش سهل الاختراق تبعها، خاصة إحنا بنحكي على أجهزة أولترا وفوق يعني من 20 وفوق، اليوم مش سهل اختراقها. والسبب إنه دائما اليوم شركات الأندرويد أو شركات الأبل بتقوم بحماية المستخدمين بهاي من هاي النقطة.
0: طيب في حال أوكي. أوكي. طيب في حال اليوم حدا هيك بتعرف اليوم أي متابع اليوم مسك هاتفه ولقي ساخن بدرجة مقلقة، شو الخطوات اللي اليوم أنت بتنصحي فيها اللي عليه إنه يتخذها فورا لحتى يبرد الجهاز بأمان؟ طبعا مش مثل إنه مثلا يحط الهاتف بالثلاجة كيف ذكرتي.
1: الحل أول إشي بقين عنه الغطاء الخارجي كبداية، بقي إذا موجود في قلب الشحن أنا بقيمه، بحالة استمرت الحالة فأنا بحطه في مكان زي ما بقوله أو بارد تحت في غرفة باردة زي وين في مسجنين ممكن، أو فيه تهوية على الأقل. هاي أهم، وكمان إنه طبعا نغلق التطبيقات اللي هي تعتبر ثقيلة يعني زي الألعاب أو التطبيقات اللي هي بتاخذ من مساحة الجهاز، هاي أكيد أول شغلة لازم كمان أعملها. والسخونة بشكل عام هي رسالة من الجهاز بتقولك أنا مالي إشي، بالعرب بهيك بتقولك أنا مالي إشي، افحص وين أنا العطل تبعي.
0: طيب في عندك هيك نصيحة هيك لحتى المستخدم يتبعها لحتى يحافظ على صحة البطارية والتليفون على مدى طويل ليحمي من أي مشاكل هيك سريعة، نصائح سريعة؟
1: أنا دائما نصيحتي إنه أنت لما بدك تشتري جهاز اشتريه لإحتياجاتك مش لأنه متطور أكثر. إذا أنت شخص بتحب الألعاب فاشتري جهاز إلا هو يتحمل الألعاب. إذا أنت شخص تشتغل بشكل دائم وعندك دائم مراسلات اشتري جهاز اللي يتحمل هذا الأمر، ما تشتري جهاز اللي يخدمك لمجرد انه رخيص. عشان تتجنب هاي الأمور لقدام وتتجنب مشاكل سخونة الجهاز، هذا هو الحل اللي قدامك. الشركات ما حطت قدامنا خيارات ثانية.
0: جزيل الشكر لك زينة مريح، صيانة فنية أجهزة إلكترونية ذكية ومختصة بالأمان والخصوصية في الشبكة ومواجهة مجموعات في موضوع الشبكة العنكبوتية. يعطيك ألف عافية زينة، شكرا جزيلا عزيزتي، تحياتي لك وأهلا وسهلا فيك. ننتقل الآن إلى موضوع آخر، منروح لكل موضوع الشخير يا جماعة، الشخير اللي هو مشكلة يعني متعبة جدا جدا جدا، بتعب اللي عم بيشخر واللي بجانب اللي عم بيشخر. كل من في البيت يلا شوي ومنكم مع الضيف.

0: بيت العيلة لغاية الساعة 1 نحن مكملين ومعكم مباشرة وين ما كنتوا أكيد مرحب فيكم كل اللي انضموا لنا بهيدي الأوقات مثل العادة دائما هيك عن جد مرحب فيكم. أتأمل تكونوا عم تقدموا معنا أوقات حلوة مفيدة ممتعة مثل العادة. يلا بدي أخذكم لموضوع كتير هيك مهم, موضوع الشخير. أكيد هلأ كل حدا حرفيا هلأ عم يسمعني بقول هلأ بده يعمل فول فوليوم للموضوع للإذاعة للموجة لحتى يسمع الموضوع بشكل كتير. هيدا هلأ الفكرة الشائعة حول استخدام لاصق الشفاه لمنع الشخير تعتبر طبيا غير آمن, وهيدا اللي يعني هلا اكيد رح ناكد على هيدا الموضوع, وتشكل خطورة على الاشخاص اللي بيعانوا من انقطاع التنفس الانسدادي اثناء النوم من دون تشخيص. ليش رح نحكي أكتر طبعا على هيدا الموضوع هيك؟ لأنه عم بيكون في انتشار واسع حقيقة بالآونة الأخيرة على منصات التواصل الاجتماعي لصيحة جديدة تعرف بلاصق الشفاه اللي عم بيروجوا لها البعض كحل سحري لمنع الشخير والتنفس من الفم أثناء النوم لتحسين جودة النوم. ولكن قديش عن جد هيدا الممارسة آمنة بالفعل؟ بتحمل مخاطر صحية غير محسوبة؟ تعال نوقف على هيدي الحقائق العلمية والتنبيهات الطبية. تعال نضم معنا, رح ينضم معنا عبر الخط الهاتفي الدكتور محمد يونس أخصائي أمراض الرئتين في مستشفى هعامك العفولي. أهلا وسهلا فيك دكتور محمد, مرحبا.
1: أهلا أختراين, أهلا بك وبالمستمعين.
0: تحياتي لك. قبل ما فوت بموضوع اللاصقات هيدي وكلمة إلى هنالك, حابة أحكي معك شوي على الموضوع نفسه. الشخير أول شيء, شو الشخير؟ ليش بيصير الشخير؟ أعطيني أكتر هيك خلفية على هيدا الموضوع قبل ما نفوت بالموضوع اللاصقات الشفاه اللي بتنحط على الفم وأيضا على اليوم على الأنف كمان عم بحطوها.
1: هناك الشخير البسيط أو المتعارف اللي هو الصوت المزعج اللي بينتج عن نتيجة ارتدادات وذبذبات تدخل بيكون في سقف الحلق, وهذا شخير بسيط اللي ممكن يحصل بالذات عند اللي عندهم زيادة بالوزن السمني شوي أو في عندهم مشاكل في سقف الحلق. لكن هذا الشخير البسيط, لكن الشخير اللي بيرافقه انقطاع بالتنفس يسمى الانسداد أو الانقطاع التنفسي الليلي, هذا شوي بيكون وضعه أصعب, مرض خطير اللي ممكن يرافقه عدة مضاعفات من ضمن ارتفاع ضغط الدم, ارتفاع يعني الإخبطات في عمل القلب, ارتفاع ضغط الدم الرئوي, وهلا هلا مجرى. لكن الفرق بين اثنين انه الشخير البسيط عمليا مزعج, يعني مزعج لكن لا تأثير له على الصحة العامة بشكل, إلا تأثيره أكثر على اللي بيناموا حوالين الشخص اللي ممكن يشخر. وهناك فرق, يعني مفروض إحنا نفرق بين ما بين الشخير اللي برافقه انقطاع تنفسي وهذا هذا الخطير, وما بين الشخير البسيط العادي اللي ممكن انه ننزل شوي بالوزن ونحل المشكله حتى بدون لاصقات, يعني بدون هذا الواقع. للاسف طبعا في هناك لغط كثير بدور حول انه حل بسيط اللاصقات ممكن تحل مشكله الشخير, لكنها قد تفاقم وضع المريض اذا كان في عنده انقطاع يعني في النفس, انقطاع ليلي في النفس, وقد تؤدي الى حالات يعني صعبه جدا, لانه عمليا احنا لما نسكر الفم نمنع دخول الهواء عن طريق الفم او خروج الهواء عن طريق الفم, يتراكم ثاني اكسيد الكربون وهل مجرى ويزيد الانقطاع, واذا في عنده تسكير بالانف احنا رايح نحكي في الموضوع ممكن يصير في عنده مضاعفات كثير.
0: يعني التفسير العلمي لما يحدث طبعا لما بيلجأ الشخص لإغلاق فمه بلاصق أثناء النوم هذا شيء خطير. والتنفس من الفم دكتور أثناء النوم هل بيمثل مشكلة صحية قائمة بحد ذاتها؟
1: ولا يشكل التنفس يعني من طريق الفم ربما تكون عادي, هاي واحد اثنين, لكن في بعض الحالات يرافقها انسداد في الأنف. يعني في ناس اللي عندهم أليرجيك رينيتس أو اللي هي حساسية تنقل موسمية في الأنف, فبيكون انتفاخ بالغشاء.

0: مبطن بتسكر الأنف، أو بيكون في عندهم لحمية بالأنف، أو بيكون في عندهم التهابات مزمنة في الجيوب الأنفية. فهاي الناس عمليا بيضطروا يتنفسوا، يأخذوا النفس عن طريق الفم. فإحنا إذا نغلقهم الفم، نغلق الفم بنؤدي لتفاقم وضعهم.
1: شو الخطورة اللي ممكن يواجهها مريض انقطاع التنفس إذا كان بوضع لاصق على فمه وإغلاق مجرى التنفس؟
0: عمليا اللي بيكون عند الإنسان اللي في عنده انقطاع التنفس بيكون شخير، انقطاع بالتنفس كمان مرة شخير وهلوم مجرى طول الليل. فترة الانقطاع تتراوح، تختلف عن شخص لآخر وحسب صعوبة المرض. فمنهم بعدة ثوامن هم 20 و30 و40 ثاني، وحتى هم توصل ممكن دقيقة، وفي ناس اللي بتوصل 60 و80 مرة بالساعة اللي بيكون وضعهم صعب. فهاي الناس عمليا لما بينقطع النفس بيقل الأكسجين، يعني نسبة الإشباع الأكسجين بتنزل. الإشباع لما بتقل كلمة كمية الأكسجين هي بتقل على عمل عضلة القلب، فممكن يصير في عندهم اضطراب في نبضات القلب وحتى منها الخطيرة، وممكن يؤدي لتوقف حتى عمل القلب. طبعا بتؤدي برضو بنفس الوقت يعني تقل نسبة الأكسجين للمخ على مدى طويل، ممكن تؤدي إلى إصابة مزمنة يعني في المخ، وكذلك بقية الأنسجة في الجسم. هذا الانقطاع مفروض انه احنا نتخلص منه. طبعا اسبابه كثير، يعني اسبابه مش بس السمنة، يعني احنا وكأنه من في السمنة هي السبب الوحيد للانقطاع.
1: شو الاسباب الثانية؟
0: الاسباب الثانية هي ممكن تكون اما احيان في بعض الحالات، يعني بالذات عند الاطفال، تناخذ في بعض الاطفال بيكون في تضخم في اللوزتين او في اللوزة الثالثة اللي ممكن تسبب الانسداد بالحلق، بيكون في التهابات في الجيوب الأنفية او التهابات في الأنف نفسه، او حساسيات او تحسس في الأنف. هاي عند الأطفال. طبعا الزيادة بالوزن ممكن تكون عامل إضافي، وفي هناك الانقطاع النفس اللي هو المركز اللي عبارة عن إصابة في المخ بتؤدي لتوقف النفس. عند الكبار شوي الوضع يبي يختلف. طبعا السمنة هي العامل الأساسي، لكن في هناك عهات خلقية ممكن تكون في إما تجويف الأنف، يعني المفروض يعني أنف أذن، طبيب أنف أذن
1: حنجرة
0: يفحص كل مريض، يفحص كل مريض يشوف إذا في هناك، لأنه ممكن إذا في عنده عهات تنقل في الانحراف تنقل في الأنف، ممكن يصححه ويحل المشكلة. إذا في عنده بوليب يعني اللي هي لحمية في داخل الأنف، ممكن يقيمها ويحل المشكلة. إذا التهابات الجيوب الأنفية ممكن برضو يعملها، يعني يحلها عن طريق الجراحة. وإذا في لوزة إضافية أو تضخم لوزتين، ممكن عن طريق يعني إزالة اللوزتين ممكن إن نحل المشكلة. فقبل كل شيء إحنا مفروض قبل ما نيجي ونفكر في لاصقات أو في أي شيء آخر، مفروض
1: لازم
0: نعمل
1: تشخص
0: فحص.
1: صحيح.
0: تشخص، نعمل فحص النوم يعني متكامل، حتى نقدر نعرف نحدد أي نوع من الشخير. هل هو شخير بسيط؟
1: يعني دكتور بك تقلي أنه إذا كانت مثلا عيوب خلقية ممكن تنحل بعمليات مثلا معينة اللي هي تصحح الحال، وإذا في مثلا أسباب مثلا زيادة في الوزن، إذا تم النزول بالوزن ممكن كمان يعني، بس أنه ممكن تلاقي أشخاص اللي هي ما عندها كل هيدا وبتشخر. دكتور
0: في هذيك الساعة المفروض أن نعمل فحص، طبعا المفروض أن نعمل فحص النوم، وإذا اتضح أنه هناك عنده انقطاع نفس ليلي فالمفروض أنه نعطيه الحلول. الحلول الإضافية اللي هي عبارة عن جهاز السيباب، هو الأنجع لحد الآن، الأنجع السيباب اللي بيعطي هواء مضغوط خلال النوم وبيحاول يفتح مجاري التنفس، يمنع انسدادها، لأنه الارتداد بتسبب انسداد الحلق. فبيكون لما بيعمر الهواء في محل ضيق بيطلع صوت الشخير مع الاهتزازات. فالسيباب هو بيعطي هواء مضغوط في الليل، إما عن طريق الأنف أو عن طريق الأنف والثم، حسب يتعلق في الكمام اللي بنعطيه.
1: يعني
0: في كمامات للأنف، في كمامات مزبوط. للأنف والثم، وفي كمامات حتى لداخل الفتحات التنفس في الأنف. بهاي الحالات إذا حددنا إنه عنده انقطاع نفس ليلي، ممنوع منع بات إنه نعطيه، لأن ما فيش هناك أبحاث ربما يخفف الشخير لكن ممكن تعمل مضاعفات. ممنوع انه يحط لاصقات على الفم. لاصقات على الفم يعني ما فيش هناك ابحاث، ما فيش هناك ابحاث يعني سريريه كبيره في على 20 مريضة ولا يعني حتى في مجموع ما لقينا في تنقل في الابحاث اللي تجاوز ال 200 حاله سريريه اللي عملت فيها الابحاث، انه ممكن يخفف الشخير البسيط الخفيف اللي هم اللي عند الناس اللي ما عندهمش انقطاع تنفسي. بهاي الحالة الناس اللي استعملوا تنقول اللاصقات وشافوا ان هناك في تحسن بسيط في صوت الشخير في صوت الشخير طبعا ما بحل مشكلة الانقطاع التنفسي،
1: يعني بدل ما الشخير يكون صوته كتير عالي ممكن ينعمه شوي دكتور.
0: ممكن يكون شوي ينامله شوي أو جاره ينام
1: أو جاء طبعا بالضبط. هاي دي نقطة كتير مهمة. طيب هيك دكتور يعني كتير مهمة كان لنا نفهم عن جد هيدا الموضوع، لأنه بتعرف هلأ الصيحات هيك الحلول العشوائية اللي عم تنتشر بالمدة الأخيرة وبالآونة الأخيرة على كافة منصات التواصل وكأنها خطوات يعني 100% ومؤكدين 100% والعالم يعني عن جد عم بتروح وتتبعها للأسف، ممكن تعرض حالة للخطر أو ممكن تزيد كيف بيقولوا الأمر سوء أكتر. فهيك يعني إذا بنصيحة كل من اليوم عنده هيدا المشكلة مش عارف شو يتوجه لوين يتوجه، شو الأشياء اللي ممكن يعملها عن جد ممكن تساعده، هيك بكلمة أخيرة من حضرتك.
0: كل إنسان عنده شخير وعنده أو دائما يطلب من اللي جنبه يسجل أو يصور. فإذا في التصوير بيتضح أنه عنده انقطاع نفس ليلي المفروض أنه يعمل فحص نوم متكامل وكامل. اليوم يمكن نقدر نعمل فحص بيتي يعني على البيت، يعني مش بحاجة أنك تروح على المختبر. وفي ناس طبعا اللي بنعمل لهم فحص في المختبر. بهاي الحالة إذا شخصنا في انقطاع نفس ليلي الحل بيكون إما نزول في الوزن، إما تقويم إذا في عاهة خلقية. إذا ما فيش عاهة خلقية إما في جهاز السيبر، وإذا ما فيش جهاز السيبر ما كانش فعال أو ما في ناس اللي ما بتأقلموا مع السيبر ممكن نعطيهم حلول ثانية اللي هي عن طريق توسيع الجوف الحلق بتقديم لسان أو على الفك عند مقوم أسنان، يعني بفوت هناك زي الطارة اللي بتقدم لسان لقدام وبينزل الفك لتحت اللي بتحاول قدر الإمكان تمنع الارتدادات هاي اللي بتزداد في داخل الحلق. هاي الحلول اللي حاليا الفعالة. طبعا في عمليات والعمليات شوي أنا لا يعني مش كثير أثبتت نجاعتها، نسبة فشلها تقريبا بتعادل 50% اللي هي توسيع الحلق، يعني بيعملوا عملية الأنف والحنجرة بيعملوا هناك بيقيموا الدهن الموجود اللي حوالين الحلق وبيوسعوا بيحاولوا يوسعوا الحلق، لكن العمليات مش مضمون نتائجها. الحل الأبسط هو نزول بالوزن استعمال السيبر. هاي الحلول
1: الآمنة لغاية هلا.
0: هاي الآمنة. أما إذا عندك شخير روح اعمل فحص نوم وشوف شو المشكلة اللي عندك. إذا هو كان شخير بسيط تقدر تحله، يعني لا ما فيش هناك أبحاث سريرية كبيرة اللي تقدر تعطيك أمان على اللاصق الفم، فبنصحش فيها.
1: يعني بالعربي ما ينجرفوا ورا كل شيء ممكن هيك يشوفوا يعني حقيقة لأنه هيدي ممكن عن جد هيدا. شكرا كتير لك دكتور محمد يونس أخصائي أمراض الرئتين في مستشفى عامك بالعفولي على هيدي الإيضاحات الطبية هيك القيم والتنبيهات المهمة جدا لسلامة مستمعينا، يعني شكرا جزيلا عن جد يعطيك ألف عافية. شكرا كتير إلى اللقاء. تعال هيك نطلع نحن وياكم هلأ طبعا هيك إلى لقاء بكيور ليزر، وبعد نعود بعد هذا اللقاء.
2: إذاعة الشمس في واحد 98.1
3: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: لحتى نحكي أكثر عن بيكيور ليزر ولحتى نحكي أكثر بطبيعة الحال عن هذا الجهاز، رحبوا معي على الهواء مباشرة بداية حسام جمال مستشار الألم بشركة بيكيور ليزر اللي رح يحكي لنا شوي عن هذه التقنية. أهلا وسهلا فيك حسام، مرحبا.
4: هلا كيفك؟
1: تحياتي لإلك وأيضا ايوه اهلا وسهلا فيك. وايضا كمان رحبوا معي بضيفنا ايضا الثاني اللي كمان هذا الضيف اللي عم يستخدم بيكيور ليزر منذ اكثر من 15 عام.

0: وهو أيضا ممرض. ضيفي على الهواء مباشرة أيضا، اسمحوا لي رحب بعبد الغني أحمد. عبد الغني مرحبا.
1: السلام عليكم. نعمين،
0: أهلا وسهلا فيك، تحياتي. بداية بدي روح معك، بداية مع حسام، نبدأ حكي حسام بيكيور ليزر، تعال نحكي شوي عن هذه التقنية وعن هذا الجهاز، احكي لي شوي عنه.
1: أول إشي أهلا وسهلا بكل مستمعين راديو الشمس،
0: يا هلا فيك.
1: من ناحية الجهاز اليوم، عشان تعرف الجهاز، جهاز إسرائيلي قبله أكثر من 15 سنة بالسوق الإسرائيلي. في عليه 7 زي ما بقولوا فحوصات طبية، علاجات طبية لمستشفيات، من هداك عن كارم، واحدة منهم حتى المستشفى اللي عندكم النمساوي بالناصري، واحدة العلاجات سريرية وفحوصات سريرية. عشان هيك اليوم الجهاز فيش له عوارض سلبية بالمرة، بقدر كل واحد يستعمله من جيل صغير لحد ما نقول احنا دايما ل 120 سنة من ناحية الجهاز. بيشتغل بالتقنية الليزر المنخفض اللي فيش له زي ما قلت انا عوارض سلبية، بقدر يساعد اليوم كل اشي من ناحية الديسكات على الظهر، على الظهر، الركب، مسامير الاجرين، من ناحية التهابات، وبيساعد الجسم تبعنا انه يعالج حاله بسرعة من ناحية الـ الاوجاع والالتهابات.
0: يعني استخدامه آمن 100%، حتى يعني عم نحكي لكافة المشاكل، يعني المفاصل، الالتهابات، هل هو آمن كمان للنساء الحوامل؟ هل هو آمن يعني في أجيال مخصصة معينة؟
1: اليوم احنا منقول زي هاي الجهاز فيش له عوارض سلبية بالمرة. من ناحية النساء الحوامل، زي ما أنا دايما بقول لكل واحدة تصفي النساء الحوامل تبحث دايما بس عند الدكتور، بس اليوم الجهاز فيش له أثبت علميا انه فيش العوارض السلبيه.
0: جميل جميل.
1: عندنا نتائج حوامل كثير، يعني من ناحيه اللي خاصه هن عندهم زنار الظهر اللي بصير عندهم الاوجاع من فتره الحمل.
0: طيب عبد الغني، حضرتك اول شيء ممرض، وحضرتك بتستخدم الجهاز منذ اكثر من 15 سنه.
1: 20 سنة.
0: واو، اوكي. تعال بداية نحكي هيك عن تجربتك اول شيء مع هذا الجهاز. اول شيء كيف قررت انك تستخدم هذا الجهاز، وشو الاوجاع اللي كنت تعاني منها؟
1: انا كنت اقرا عنه بالجريدة بهذيك الايام قبل الوقت كثير، وشريته لاوجاع الظهر ولا شريرين ولا مفاصل وهون وهون، وساعدني كثير، يعني ممتاز جدا.
0: نعم، اوكي. يعني انت من 20 سنة عم تستخدمه، ما زلت تستخدمه وبيساعدك كتير كمان؟
1: نعم. انا كان عندي لحد 10 سنين او اكثر من النخشير الاول، وبعدين انا جددت واحد جديد.
0: اوكي.
1: كنت بالمفعال تبعهم في حيفا.
0: نعم. طيب شو المشاكل بالضبط اللي كنت تعاني منها، وكيف بتستخدمه بشكل يومي؟ يحكي لي شوي.
1: مشاكلي مشاكل عظام، مشاكل عضلات، مش حتى ميجرينة بالطعم.
0: اوكي.
1: فالمخشير 100% بفيد، مش من اول مره، وما فيش هذا، فيش اشي مثل بول زفينج بجمرنه، يعني يعني
0: مش مرة سحر. اوكي.
1: بستعمله امتى بدي. بستعمله امتى بدي، مش لو مقبل بسلاير، يعني فيش اي سبب اني لا، بس ممنوع يجي على العينين. هذا لازم يعرفوها، لازم يقولوها. إنه ممنوع توجه للعينين.
0: نعم. طب احكي لي شوي كيف كانت حياتك ما قبل استخدام هذا الليزر، واليوم كيف؟
1: أنا إنسان عمري 72 سنة.
0: واو، بسم الله.
1: مراتي بأزماتي كثير صحية، والحمد لله على إجري. وبستعمل المخشير ويوم يوم تقريبا.
0: يوم يوم. وما زلت تعمل لغاية الآن، يعني حضرتك ممرض.
1: نعم.
0: ومنعرف قديش مهنة التمريض كمان، يعني يعني فيها صعوبة، فيها شغل، فيها وقوف، فيها
1: 47 سنة.
0: جميل جميل. يعني في فرق بحياتك هيك ما قبل الاستخدام وما بعد الاستخدام.
1: ممتاز.
0: جميل جميل. حسام، قديش هيك يعني عن جد هيك أول شيء، يعني بيكون في عندكم كيف بقولوا، بتكونوا سعيدين هيك بسماع لما في أشخاص عن جد عم يستخدموه منذ سنين طويلة، وبعدهم لغاية هلأ اليوم بيستعملوه وبينصحوا فيه؟ يعني قديش هيدا الشيء بيضيف لألكم أنكم تشتغلوا أكتر، من حيث الأبحاث، من حيث أيضا كمان ممكن تجددوا بالجهاز نفسه؟
1: طبعا طبعا انا عندي اليوم في دائما انا باخذ في الي شخص

0: من منطقة القدس. إزاي كمان هو عمره 72، الله يطول بعمر أخ أحمد. الزلمة ما كانش يروح حتى على الجامع يقول لي أنا مش قادر أروح على الجامع أصلي، يعني الجهاز بدي إنه يساعدني على قليلي أشوف هاي الطلب الصغير تبعه إنه يقدر يصلي بالجامع ويشوف ناس. ما كانش يطلع من البيت يوم الجمعة كان يقول لي. فاليوم بمساعدة البيكيو ليزر بقول لي اسمع أنت غيرت لي حياتي، أنا صرت أشوف ناس. قبل كنت أخاف أنزل الدرج، اليوم بالجهاز ساعده كتير. من ناحية تاني اليوم بدي أقول للمستمعين لليوم عشان إحنا عاملين اللي هاي
1: في عرض خاص اليوم لمستمعي إذاعة الشمس
0: 1490 شيكل لمستمعين راديو الشمس مع كمان إزراع هدية اللي سعره إحنا 290 شيكل إحنا معطينه اليوم هدية. وعنده 60 يوم من لحظة ما بيشتري الجهاز 60 يوم بعرض خاص زي ما بقوله 60 يوم استعمال، اذا ما ساعدوش بقدر يرجعوا بتنقيم خاص زي ما بقولوا من ناحيه الجهاز.
1: اذا اليوم عرض خاص من حيث السعر، وايضا كمان هناك هديه ايضا اضافيه، وكمان في عنده تجربه 60 يوم، يعني اذا ما ساعدوا الجهاز بيقدر يرجعوا
0: بشروط خاصة.
1: بشروط خاصة طبعا.
0: بشروط عشان هيك انا دايما بقول اتصلوا اسا نجمي 3414 دايما اليوم يتصلوا انه حرام المفعل راح يخلص.
1: هو العرض هو فقط لليوم
0: مستمعين راديو الشمس.
1: نعم لمستمعي راديو الشمس. اذا هيك كل مين يعني عن جد هيك حابب يوصي على هذا الجهاز الاتصال على نجمة 3414، هيدي نقطة كتير مهمة. وهو الجهاز كيف حكينا هو آمن للاستخدام. طب خلال كم من الوقت بتظهر النتائج حسام؟ كتير عم يسألوا يعني انه اوكي منجيبه منبلش نستعمله، خلال قديش نحن منبلش نشوف نتائج؟
0: طلع عشان نكون هاي احنا مش عم نحكي زي ما قال هو مش عم نحكي على زبنج وهاي، احنا مش عم نحكي على سحب. احنا عم نحكي اذا في مثلا مسكة رقبة اشياء اللي هي مش زي ما بقولوا اشي خروني اشي اللي هاي بهاي بخلال يوم يومين بيكون صار الجسم تبعنا الجهاز بيساعده بسرعة رايبة. من ناحية تاني إذا الإشي صار له أكتر معه ماشي من 3 أسابيع وفوق، هذا اللي إحنا نسميه الجفار خروني، هذا بين زي ما بقوله بين أسبوع لأسبوعين إحنا منقول علاج يومي. عشان هيك إحنا بنعطي 60 يوم بشروط خاصة إنه الجسم يساعدوا الجهاز إنه يساعدوا بعلاج الجسم.
1: نعم تفضل. تفضل.
0: لا عشان هيك أنا اللي بقول دائما مش إحنا الطب مش سحر.
1: أكيد دائما المتابعة والاستمرارية بالموضوع هو كمان له آثاره. بدي أرجع لك عبد الغني، شو كنت بتقول اليوم لكل مين عم يسأل على هذا الجهاز؟ هل أنت بتوصي فيه؟ هل بتنصح فيه؟ يعني كل مين حواليك أكيد كمان بيستشيروك، يعني كل مين اليوم عم يسمعك شو ممكن تقول له لحتى على هذا الجهاز؟
2: التقنية مفيدة جدا. وأنا كان واحد من صحابي شروه هذا المخشي.
1: جميل.
2: نعم
1: نعم. طيب شكرا، اول شيء شكرا كثير لك ضيفنا عبد الغني احمد، طبعا ممرض ومستخدم لهذا الجهاز منذ اكثر من 20 سنة، وايضا حسام جمال مستشار الالم في شركه بيكيور ليزر، هذا العرض الخاص لليوم فقط ولمستمعي اذاعه الشمس. طبعا
0: نجمة 3414
1: اكيد على نجم الاتصال على نجمة 3414، واليوم في عرض خاص لمستمعي اذاعه الشمس، كل من بيتصل اليوم بوصي على الجهاز، هناك عرض خاص من حيث السعر ومن حيث أيضا هناك هدية أيضا. شكرا جزيلا لكم، يعطيكم ألف عافية. شكرا، إلى اللقاء.
3: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
4: إذاعة الشمس 101.98.1
1: إلى هنا مشوار ينتهي مشوار اليوم، وتنتهي حلقة اليوم من بيت العيلة على الهواء مباشرة. شكرا جزيلا لكل مين تابعنا، شكرا جزيلا لكل مين هيك تواصل أيضا وبعت رسائل رائعة مثلكم دائما مثل العادة، شكرا كتير. بيت العيلة دائما مكمل معكم، بكرة رح يكون معكم الزميل يا الحديد ببرنامج وحلقة جديدة من بيت العيلة. أنا بكرة رح أكون معكم من الساعة 2 للـ4، فيعطيكم ألف عافية، بتمنى لكم كتير أوقات حلوة وين ما كنتوا. و

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الواحدة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيق في محاولة دهس في منطقة بني نعيم قرب الخليج.

0: المشيرا إلى عدم وقوع إصابات في صفوفه. وذكرت تقارير إسرائيلية أن الجيش أطلق النار على 3 فلسطينيين حاولوا تنفيذ عملية الداس. بدوره أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن قوات الجيش الإسرائيلي منعت طواقمه من الوصول إلى المصابين داخل المركبة. قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد محاضر جامعي في جامعة بار إيلان خطط لتنفيذ هجمات إرهابية واسعة النطاق ضد مئات المواطنين العرب. وبحسب البيان، خطط المحاضر على مدى عدة سنوات وبدافع قومي أيديولوجي لتنفيذ مخطط متطرف ودموي بصورة متزامنة بهدف التسبب بمقتل المواطنين العرب والفلسطينيين من القدس والضفة الغربية في مختلف أنحاء البلاد ودفعهم إلى الفرار وترحيلهم بصورة دائمة إلى الأردن ولبنان وقطاع غزة. في تعليقها، استنكرت جامعة بار إيلان الأفعال المنسوبة إلى المحاضر معربة عن صدمتها مما نشر في لائحة الاتهام، ودعت الجامعة الشرطة والنيابة العامة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإنزال أشد العقوبات في حال ثبوت التهم، مؤكدة أنها تتبع سياسة عدم التسامح مطلقا مع مثل هذه الظواهر. كما أعلنت الجامعة عن تعليق عمل المحاضر فورا إلى حين انتهاء الإجراءات القانونية. قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في القدس لائحة اتهام ضد صلاح عثمان في 48 من عمره من سكان حي الطور بتهمة قتل المرحومة فاطمة الرجبي في ظروف مشددة. ووفق لائحة الاتهام، خطط عثمان لقتلها على خلفية دين مالي مستحق لها، واشترى مسبقا برميلا لإخفاء جثمانها قبل أن يستدرجها ويضربها على رأسها بمطرقة حتى فارقت الحياة. هدمت القوات الإسرائيلية منزلا في منطقة الديرات شرق مدينة يطا جنوب الخليل. وفدى موثق الانتهاكات في مسافر يطا أسامة مخمري أن المنزل بمساحة 140 مترا وكان يؤوي عائلتين، مشيرا إلى أن قوات الجيش هدمت كذلك بئر مياه وخيمة وحظيرة أغنام في المنطقة. أعلن الجيش اليمني السيطرة على باب المندب ومطار ذباب وقطع الطريق إلى المخا. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية ماجد نزيلي إن الجيش اليمني بدأ بتنفيذ عملية فجر اليمن على نطاق واسع لاستهداف القدرات والعناصر الحوثية. وأكد أن القوات المسلحة نفذت عملية التفاف للسيطرة على باب المندب ونجحت في السيطرة عليه وعلى مطار ذباب. من جانب، نفت وكالة سبأ تابعة للحوثيين تقدم قوات الحكومة تجاه منطقة ذباب. ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إن ما يروج له إعلام العدو عار عن الصحة ويأتي كمحاولة للتغطية على فشلهم وهزائمهم المتكررة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى غائم، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها الموسمي، وفي ساعة المساء والليل تنشط حركة الرياح. في القدس والجليل الأعلى 24 درجة، طبرية 30، الناصرة 28، حيث الساحل 26، تل أبيب وافا 27، النقب 28، وأخيرا في إيلات 32 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 1:05 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج الظهيرة الإخباري حتى الآن. وفي هذا البرنامج نتابع

0: في بعض الملفات بضمنها القضية الأبرز التي نشرت في الساعات الأخيرة عن اعتقال محاضر جامعي من جامعة بار إيلان خطط لتنفيذ هجمات إرهابية واسعة النطاق ضد مئات المواطنين العرب وإذا كانت داخل الخط الأخضر في القدس والضفة الغربية، وهذا بعد أن سمحت النيابة بنشر تفاصيل لائحة الاتهام التي قدمت ضد هذا المحاضر في 60 من عمره، وهو محاضر معروف في جامعة بار إيلان. حتى الآن يمنع نشر الاسم والتفاصيل الشخصية بناء على طلب قدم من محاميه. المحكمة منحت المحامين إمكانية للنظر في هذا الطلب على أن تسمح لربما خلال الساعات أو اليومين القريبين بنشر التفاصيل، ولكن التقرير التالي يلخص ما نسب لهذا المحاضر وفق بيان النيابة العامة.
1: النيابة العامة في لواء المركز لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في الليد ضد محاضر في جامعة بار إيلان نسبت له التخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية واسعة النطاق ضد مواطنين عرب في إسرائيل وفلسطينيين من القدس الشرقية والضفة الغربية. تقول النيابة إن المتهم الذي اعتقل قبل نحو أسبوعين بدأ التخطيط في شباط عام 2023 بدافع قومي أيديولوجي وأطلق على مخططه اسم الشعب سينفذ الترحيل. ووفقا للائحة خطط المحاضر لقتل مئات الأشخاص ودفع العرب والفلسطينيين إلى الفرار نحو الأردن ولبنان وقطاع غزة. في تفاصيل الخطط الواردة في لائحة الاتهام كان من المفترض أن يشارك فيها 72 شخصا موزعين على 12 خلية وأن يشنوا هجمات متزامنة في بلدات عربية ومدن مختلطة. تضمنت الخطة استخدام أسلحة مختلفة بينها المسدسات والبنادق والفؤوس والمطارق، كما تحدثت عن تجنيد جهات من الجيش لتقديم دعم عسكري بما في ذلك قصف مناطق سكنية عربية. تقول النيابة إن المتهم أعد وثائق تفصيلية عن تنفيذ الخطة وأجرى جولات استطلاعية بينها جولة في محيط طوبة الزنجرية وحاول على مدى نحو عام ونصف تجنيد مؤيدين وشركاء من دون نجاح. كما تضمنت الوثائق بحسب الاتهام تعليمات للمشاركين بعدم إظهار الرحمة تجاه النساء والأطفال. وتضيف لائحة الاتهام أن المتهم حاول تجنيد موشي فيجلن رئيس قائمة زيهوت والاستعانة به لتجنيد آخرين كما توجه له في مناسبات عامة، لكن فيجلن لم يستجب وفقا للائحة الاتهام. وبعد ذلك كتب المحاضر لفيجلن رسالة تهديد وابتزاز ثم سلمها إلى جارة فيجلن وإلى مدير عام الحزب مرفقة برسالة أخرى تضمنت تهديدا مشابها. تقول النيابة إن المتهم اتخذ إجراءات لإخفاء هويته وعرقلة كشف المخطط، منها كتابة الوثائق بخط اليد واستخدام اسم مستعار وارتداء كمامة وقبعة ونظارات شمسية والاستعانة بهواتف أشخاص آخرين. تؤكد هذه التفاصيل ما ورد في لائحة الاتهام وطلب الاعتقال ولا تشكل حكما قضائيا بإدانة المتهم. وقد تولت الوحدة المركزية في لواء المركز التحقيق في القضية.
0: إذن هذا التقرير للزميلة ياسمين غميض يفصل تفاصيل لائحة الاتهام، وكما استمعتم وتجول في عدد من المناطق أيضا في محيط بلدة طوبة الزنجرية. ونحن إلى هناك رئيس المجلس المحلي الأستاذ المحامي مؤيد، تحياتي.
2: مرحبا أستاذ جاكي.
0: أن فوجئتم بهذه التفاصيل؟
2: فوجئنا ولم نفاجأ. فوجئنا بمعنى هناك تحقيق سري بقضية معينة، تقديم لائحة اتهام خطيرة جدا تنسب إلى المتهم قضية إرهابية تتعلق بالوسط العربي وبشن هجمات إرهابية ضد المواطنين العرب بهدف ترحيلهم من أراضيهم ومن بلدهم، وتخص بالذكر بلدنا طوبة زنغرية. وكل هذا يحدث في الخفاء عمليا. نحن كقيادة في بلدنا طوبة زنغرية لم نتلقى أي إنذار أو إشعار أو أي معلومة ولو ضئيلة بهذا الشأن من شرطة إسرائيل للأسف الشديد.
0: بمعنى يعني أنتم أو أنت كرئيس مجلس محلي لم يتم تبليغك أن هنالك تحقيق في هذا الموضوع، أن هنالك شخص تجول في محيط البلد؟ يعني هذا الأمر لم يكن معروف لديك ولكن تحت إطار لمنع نشر.
2: إطلاقا.

0: التحريض بشكل علني على يد وزراء وعلى يد أعضاء كنيسة سياسيين وأكاديميين على كل المستويات، وكل هذا نرى الشرطة ساكنة ولم يكن يكن هناك عمليا تمثيلهم أمام القضاء. فهذا هذه القضية التي تفجرت اليوم في وسائل الإعلام هي عمليا وجه من أوجه التيارات العنصرية، وجه من نهج رعاة شبيبة التلال الذين يسلكون النهج الكهني. مؤسف جدا بأن هناك يكون عمليا تخطيط لعمليات إرهابية على مستوى مجتمع عربي، على مستوى بلدات عربية، وعلى مستوى بلدنا طوبة زمغرية، وذلك بهدف الإرهاب، بهدف القتل، وبهدف الترهيب، وبهدف الترحيل من الأراضي ومن بلدنا، ودولة إسرائيل تقف عمليا ساكنة دون أي
1: نعم. ولكن دعني أسألك أستاذ مؤيد لمن لا يعرف، يعني أنتم في منطقة بعيدة نسبيا، حتى بعيد بناحية البعد الجغرافي، بعيد عن مراكز المجتمع العربي، لماذا سهولة يعني التحريض عليكم برأيك وهذا التواجد؟ يعني هل لكونكم في هذا الموقع أم هنالك من يغذي هذا الأمر من سكان المنطقة من جيرانكم، علما أنه عدد كبير هي قرى تعاونية ومحسوبة على الوسط واليسار واليمين الليبرالي؟
0: هي عدة أسباب لا يمكن حصرها، ولكن السبب الأول والرئيسي هو صعود التيارات اليمينية التي تشن سمومها على المجتمع العربي بشكل عام. بالنسبة للمجتمع البدوي بشكل خاص وبلدنا طوبة زمغرية، ونحن نعي بأن هناك هجمة عنصرية وتكالب بكل ما للكلمة من معنى في الآونة الأخيرة ضد بلدنا طوبة زمغرية، وهذا عمليا تمثل بزيارة بن غفير الذي قمنا بطرده، وزيارة فيسو كوت، وكل التيارات العنصرية. كذلك نحن نعي بأنه في منطقة الشمال، في المنطقة التي تقبع بها بلدتنا طوبة زمغرية، هناك أيضا تصعيد على مستوى العنصرية وعلى مستوى التحريض لأسباب ولأعذار معينة. فكل هذه الأسباب مجتمعة مع السكون وإهمال حكومة إسرائيل وإهمال وزارة الأمن القومي التي يقمع على رأسها الوزير بن غفير، عمليا كل هذه الأسباب تعطي تشجيع لهذه التيارات اليمينية بأن تستمر بهذا النهج. قبل أسبوعين ثلاث كان هناك هجمة على ما بلدة مجد الكروم، اليوم نحن نتحدث عن هجمة وتخطيط لعملية إرهابية على بلدة طوبة الزمغرية وعلى المجتمع العربي بشكل عام. فكل هذه الأسباب مجتمعة عمليا هي تدعم تصعيد التيارات اليمنية العنصرية وكل هذه النزعة الإرهابية التي سمعناها.
1: ونحن سنتابع. أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة، تحياتي لك، شكرا لك أستاذ مؤيد، يعطيك ألف عافية. شكرا. إذن رئيس المجلس البلدي في طوبة الزنغرية، ولماذا تحدثنا إليه؟ لأنه لائحة الاتهام التي نسبت للمحاضر من بار إيلان ذكرت أنه خطط، يعني وهذا يندرج في إطار التخطيط لتنفيذ عمليات، وأنه قام بجولات ميدانية وذكروا بالاسم بلدة طوبة الزنغرية. وكما سألنا كانت زيارات لبن غفير لتسفي سوكوت، والآن هذا يترجم بهذه الخطوة من قبل محاضر في جامعة بار إيلان ومحاضر في الرياضيات على فكرة، وحتى الآن يمنع نشر الاسم والتفاصيل. الجامعة بدورها استنكرت جامعة بار إيلان في ردها الرسمي الأفعال المنسوبة إلى المحاضر، معربة عن صدمتها مما نشر في لائحة الاتهام، ودعت الجامعة الشرطة والنيابة العامة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإنزال أشد العقوبات في حال ثبوت التهم، مؤكدة أنها تتبع سياسة عدم التسامح مطلقا مع مثل هذه الظواهر. كما أعلنت عن تعليق عمل المحاضر فورا إلى حين انتهاء الإجراءات القانونية قانونية ضده. فقط نشير إلى أن لائحة الاتهام نسبت إليه مخالفات خطيرة، وكذلك قدم طلب لاعتقاله حتى نهاية الإجراءات. نحن من هذا المحور إلى محور آخر. الهيئة العامة للشؤون المدنية أعلنت قبل قليل أو أكدت ارتقاء أحد المواطنين وإصابة شابين آخرين بجروح خطيرة ومتوسطة، وهذا جراء إطلاق النار من قبل الجيش الإسرائيلي على مركبة كما يبدو كان فيها ثلاثة عمال في منطقة بني نعيم شمال الخليل ظهر اليوم. والآن مع على الخط الهاتفي الدكتور يوسف ناصر، رئيس المجلس البلدي في قرية بني نعيم أو في الخليل، منطقة الخليل. دكتور يوسف أهلا بك معنا، السلام عليكم.
2: عليكم السلام.

0: اليوم نفس الساحة كلها. ابن عمي جوز قبل شهر، اليوم عليه 9 هريسة. عند أخوي مزرعة غنم كمان بدي هدوها.
1: بأي منطقة؟
0: الواحد يقول بس حسبي الله ونعم الوكيل. يعني أنا بدي أقول لك، أنا بحكي على نفسي، أنا 7 أكتوبر هذا عمري ما بنساه، إنه كمان يومين، ورغم حتى كيف أنساه وإلي ابن تاريخ ميلاده 7 أكتوبر، يعني بده يرافقني كل حياتي، ورغم إني اليوم لازم أكون على الساعة 11 في كيبوتس كفار عزة فمحطة رشة بيت. بس خلص بعد الموجود عندنا بديش أروح.
1: الصوت اللي احنا سامعين بينه وبالخلفية هاي صوت الجرافات؟
0: صوت، هذا صوت الجرافات اللي بكسر في البطون في يعني جوات اشي ما بتصدق، كأنهم انه جايين على حالة حرب.
1: حاولت توجه لحدا من المسؤولين؟ يعني انت انسان معروف، انسان معروف في المجتمع الاسرائيلي، كان عندك تواصل كبير مع قيادات مختلفة، حاولت توجه تبعث رسائل؟
0: الكل بيقول لك هذا مش اختصاصي، بيعبرك لواحد تاني، والتاني بيقول لك هذا مش اختصاصي، انا ببحث بس خسر على الوقت. مهما كان بنظلنا عرب، بس احنا يا العرب ثبتنا حالنا ان احنا جزء لا يتجزأ من الدولة، وجاهدنا ورحنا وجرينا في 7 اكتوبر، فتحنا بيوتنا وانقذنا ارواح
1: وعرضت حياتك لخطر،
0: وعرضت حالي للخطر. يعني انا لما وصلت لقلب الحادث تبع 7 اكتوبر نوفا، لو انه واحد يهودي رجع من الطريق، اما انا قلت إلا أصل وأطلع للناس اللي طلبوا مني أساعدهم، رغم أنهم اتصلوا فيه الشباب وقال لي يوسف النجدة. طلعت من بيتي خليت وراي 7 أولاد ومرة،
1: كنت
0: عشان أنقذ أرواح ناس.

ثمن الطرشان. ويوسف الزيادني متحدثا للزميل مصطفى شلاطة. الملف في منصات الشمس ويمكن الاستماع لهذا اللقاء اليوم. هدم في منطقة الزيادني في محيط رهط للعائلة التي فقدت من أبنائها واختطف من أبنائها, وهنالك أيضا من هو معاق نتيجة خدمته في الجيش الإسرائيلي. ويوسف الزيادني شخصيا هو سائق حافلة أنقذ عدد من الشبان والشابات من حافلة نوفا, واستمعتم إلى روايته. ذهب إلى هناك ولكن كل هذا لم يسعف العائلة وتمت عملية الهدم اليوم صباحا. بهذا أعزائي نصل إلى ختام برنامج الظهيرة حتى الآن. أشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج, في الهندسة الإذاعية بعويس, في غرفة الأخبار الزميلة ياسمين غميض. هذه تحياتي لكم. جاكي خوري, إلى اللقاء.

موجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات إذاعة الشمس.

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: لحتى نحكي أكثر عن بيكيور ليزر ولحتى نحكي أكثر بطبيعة الحال عن هذا الجهاز، رحبوا معي على الهواء مباشرة بداية حسام جمال، مستشار الألم بشركة بيكيور ليزر، اللي رح يحكي لنا شوي عن هذه التقنية. أهلا وسهلا فيك حسام، مرحبا.
2: هلا كيفك؟
1: تحياتي لإلك. وأيضا أيوة أهلا وسهلا فيك، وأيضا كمان رحبوا معي بضيفنا أيضا الثاني، اللي كمان هذا الضيف اللي عم يستخدم بيكيور ليزر منذ أكثر من 15 عام، وهو أيضا ممرض. ضيفي على الهواء مباشرة أيضا، اسمحوا لي رحب بعبد الغني أحمد. عبد الغني مرحبا.
3: السلام عليكم. نعمين،
1: أهلا وسهلا فيك، تحياتي. بداية بدي روح معك، بداية مع حسام، نبدأ حكي لي حسام، بيكيور ليزر، تعال نحكي شوي عن هذه التقنية وعن هذا الجهاز، حكي لي شوي عنه.
2: أول إشي أهلا وسهلا بكل مستمعين راديو الشمس،
1: يا هلا فيك.
2: من ناحية الجهاز اليوم، عشان تعرف الجهاز إسرائيلي، قبله أكثر من 15 سنة بالسوق الإسرائيلي. في عليه 7 زي ما بيقولوا فحوصات طبية، علاجات طبية لمستشفيات، منها دافع عن كارم.

0: واحدة مني من حتة المستشفى اللي عندكم اللي نمتوه بالناصري، واحدة العلاجات السريرية وفحوصات سريرية. عشان هيك اليوم الجهاز فيش له عوارض سلبية بالمرة، بقدر كل واحد يستعمله من جيل صغير لحد ما نقول احنا دايما ل 120 سنة من ناحية الجهاز. وبيشتغل بالتقنية الليزر المنخفض اللي فيش له زي ما قلت انا عوارض سلبية، بقدر يساعد اليوم كل إشي من ناحية الديسكات على الظهر، على الظهر الركب، مسامير الإجرين، من ناحية التهابات، وبيساعد الجسم تبعنا أن يعالج حاله بسرعة من ناحية الـ الـ الـ الـ الأوجاع والالتهابات.
1: يعني استخدامه آمن 100%، حتى يعني عم نحكي لكافة المشاكل، يعني المفاصل، الالتهابات. هل هو آمن كمان للنساء الحوامل؟ هل هو آمن يعني في أجيال مخصصة معينة؟
0: اليوم احنا بنقول زي هاي الجهاز فيش له عوارض سلبية بالمرة. من ناحية النساء الحوامل زي ما أنا دايما بقول لكل واحد تصفيه من نساء الحوامل تبحث دايما بس عند الدكتور، بس اليوم الجهاز فيش له أثبت علميا انه فيش العوارض السلبية.
1: جميل جميل.
0: يعني انا نتائج حوامل كتير يعني اللي خاصة هن عندهم زنار الظهر اللي بصير عندهم الاوجاع من فترة الحمل.
1: طب عبد الغني، حضرتك اول شيء ممرض وحضرتك بتستخدم الجهاز منذ اكثر من 15 سنة.
2: 20 سنة.
1: واو اوكي. تعال بداية نحكي هيك عن تجربتك اول شيء مع هذا الجهاز. اول شيء كيف قررت انك تستخدم هذا الجهاز وشو الاوجاع اللي كنت تعاني منها؟
2: انا كنت اقرا عنه بالجريدة بهذيك الايام يعني قبل الوقت كثير، وشريته لاوجاع الظهر ولا شريرين ولا مفاصل وهون وهون، وساعدني كثير يعني ممتاز جدا.
1: نعم اوكي. يعني انت من 20 سنة عم تستخدمه وما زلت تستخدمه وبيساعدك كتير كمان؟
2: نعم انا كان عندي لحد 10 سنين او اكثر من النخشير الاول، وبعدين انا جددت واحد جديد.
1: اوكي.
2: كنت بالمفعل تباحن في حيفا.
1: نعم. طيب شو المشاكل بالضبط اللي كنت تعاني منها وكيف بتستخدمه بشكل يومي؟ يحكي لي شوي.
2: مشاكل هي مشاكل عظام، مشاكل عضلات، مش حتى ميجرينة بالطعم.
1: اوكي.
2: فالمخشير 100% بفيد، مش من اول مرة، ومفيش هذا فيش اشي مثل بولز فينج بجمرنه يعني. يعني
1: مش مرة سحر. اوكي.
2: بس تعمله امتى بدي. بس تعمله امتى بدي، مش لو مقبل بخلال يعني فيش اي سبب ان لا. بس ممنوع يجي على العينين. هاي لازم يعرفوها، لازم يقولوها. إنه ممنوع توجه للعينين.
1: نعم. طب احكي لي شوي كيف كانت حياتك ما قبل استخدام هذا الليزر، واليوم كيف؟
2: أنا إنسان عمري 72 سنة.
1: واو بسم الله.
2: براتي بأزمات كثير صحية والحمد لله على إجري. وبستعمل المخشير ويوم يوم تقريبا.
1: يوم يوم. وما زلت تعمل لغاية الآن يعني حضرتك ممرض.
2: نعم.
1: ومنعرف قديش مهنة التمريض كمان يعني يعني فيها صعوبة، فيها شغل، فيها وقوف.
2: أنا اشتغلت 47 سنة.
1: جميل جميل. يعني في فرق بحياتك هيك ما قبل الاستخدام وما بعد الاستخدام. جميل جميل. حسام قديش هيك يعني عن جد هيك أول شيء يعني بيكون في عندكم كيف بقولوا بتكونوا سعيدين هيك بسماع لما في أشخاص عن جد عم يستخدموه منذ سنين طويلة وبعدهم لغاية هلأ اليوم بيستعملوه وبينصحوا فيه، يعني قديش هيدا الشيء بيضيف لكم أنكم تشتغلوا أكتر من حيث الأبحاث، من حيث أيضا طبعاً كمان طبعاً ممكن تجددوا بالجهاز نفسه.
0: طبعا طبعا. أنا عندي اليوم في دايما أنا باخد في إلي شخص من منطقة القدس، كمان هو عمره 72 الله يطول بعمر أخ أحمد. الزلمي ما كانش يروح حتى على الجامع، يقول لي أنا مش قادر أروح على الجامع أصلي، يعني الجهاز بدي أن يساعدني على قليلي أشوف هاي الطلب الصغير تبعه أنه يقدر يصلي بالجامع ويشوف ناس. ما كانش يطلع من البيت يوم الجمعة كان يقول لي. فاليوم بمساعدة البيكيو ليزر بقول لي اسمع انت غيرت لي حياتي، انا صرت اشوف ناس. قبل كنت اخاف انزل الدرج، اليوم بالجهاز ساعده كتير. من ناحية تاني اليوم بدي اقول للمستمعين لليوم عشان احنا عاملين هاي
1: في عرض خاص اليوم لمستمعي اذاعة الشمس
0: 1490 شيكل لمستمعين راديو الشمس مع كمان الزراع هدية اللي سعره احنا 290 شكل احنا معطينه اليوم هدية وعنده 60 يوم من لحظة ما بيشتري الجهاز 60 يوم بعرض خاص زي ما بقوله 60 يوم استعمال اذا ما ساعدوش بقدر يرجعه بتنقيم خاص زي ما بقوله من ناحية الجهاز.
1: إذا اليوم عرض خاص من حيث السعر وأيضا كمان هناك هدية أيضا إضافية وكمان في عنده تجربة 60 يوم يعني إذا ما ساعدوا الجهاز بيقدر يرجعه
0: بشروط خاصة
1: طبعا
0: بشروط عشان هيك أنا دائما بقول اتصلوا إسه نجمي 3414 دائما اليوم يتصلوا أنه حرام المدفع لل راح يخلص.
1: هو العرض هو فقط لليوم
0: مستمعين راديو الشمس.
1: نعم لمستمعي راديو الشمس. اذا هيك كل مين يعني عن جد هيك حابب يوصي على هذا الجهاز الاتصال على نجمي 3414 هيدي نقطة كتير مهمة. وهو الجهاز كيف حكينا هو امن للاستخدام. طب خلال كم من الوقت بتظهر النتائج حسام؟ كتير عم يسألوا يعني انه اوكي منجيبه ومنبلش نستعمله خلال قديش نحن منبلش نشوف نتائج.
0: طلع عشان نكون هاي احنا مش عم نحكي زي ما قال هو مش عم نحكي على بينجو وهاي احنا مش عم نحكي على سحب احنا عم نحكي اذا في مثلا مسكة رقبة اشياء اللي هي مش زي ما بقولوا اشي خروني اشي اللي هاي بهاي بخلال يوم يومين بيكون صار الجسم تبعنا الجهاز بيساعده بسرعة رايدي. من ناحية تاني إذا الإشي صار له أكتر معه ماشي من 3 أسابيع وفوق هذا اللي إحنا نسميه الجفار الخروني هذا بين زي ما بقوله بين أسبوع لأسبوعين إحنا منقول علاج يومي عشان هيك إحنا بنعطي 60 يوم بشروط خاصة إنه الجسم يساعده الجهاز إنه يساعده بعلاج الجسم.
1: نعم تفضل تفضل.
0: لا عشان هيك انا اللي بقول دايما مش احنا الطب مش سحر.
1: اكيد دائما المتابعة والاستمرارية بالموضوع هو كمان له اثاره. بدي ارجع لك عبد الغني شو كنت بتقول اليوم لكل مين عم يسأل على هذا الجهاز؟ هل انت بتوصي فيه؟ هل بتنصح فيه؟ يعني كل مين حواليك اكيد كمان بيستشيروك يعني كل مين اليوم عم يسمعك شو ممكن تقول له لحتى على هذا الجهاز؟
2: التقنية مفيدة جدا وانا كم واحد من صحابي شروا هذا المفشي
1: جميل. نعم طيب شكرا. أول شيء شكرا كتير لك ضيفنا عبد الغني أحمد طبعا ممرض ومستخدم لهذا الجهاز منذ أكثر من 20 سنة وأيضا حسام جمال مستشار الألم في شركة بيكيور ليزر هذا العرض الخاص لليوم فقط لمستمعي إذاعة الشمس طبعا
0: نجمي 3414
1: أكيد على نجم الاتصال على نجمي 3414 واليوم في عرض خاص لمستمعي إذاعة الشمس كل من بيتصل اليوم بوصي على الجهاز هناك عرض خاص من حيث السعر ومن حيث أيضا هناك هدية أيضا. شكرا جزيلا لكم يعطيكم ألف عافية. شكرا إلى اللقاء.
3: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
4: إذاعة الشمس 101.98.1 FM.
3: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM 6
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الثانية تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد محاضر جامعي في جامعة بار إيلان خطط لتنفيذ هجمات إرهابية واسعة النطاق ضد مئات المواطنين العرب والفلسطينيين من القدس والضفة الغربية. وبحسب البيان خطط المحاضر على مدى عدة سنوات وبدافع قومي أيديولوجي لتنفيذ مخطط متطرف ودموي بصورة متزامنة بهدف التسبب بمقتل أكبر عدد من العرب ودفعهم إلى الفرار وترحيلهم بصورة دائمة إلى الأردن لبنان وقطاع غزة. في تعليقها استنكرت جامعة بار إيلان الأفعال المنسوبة إلى المحاضر معربة عن صدمتها مما نشر في لائحة الاتهام، ودعت الجامعة الشرطة والنيابة العامة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإنزال أشد العقوبات في حال ثبوت التهم، وأكدت أنها تتبع سياسة عدم التسامح.

0: مطلقا مع مثل هذه الظواهر، كما أعلنت الجامعة عن تعليق عمل المحاضر فورا إلى حين انتهاء الإجراءات القانونية. قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في القدس لائحة اتهام ضد صلاح عثمان في 48 من عمره من سكان حي الطور بتهمة قتل المرحومة فاطمة الرجبي في ظروف مشددة. وأوفق لائحة الاتهام، خطط عثمان لقتلها على خلفية دين مالي مستحق، واستدرجها وضربها على رأسها بمطرقة حتى فارقت الحياة. أعلنت هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية عن ارتقاء شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة ومتوسطة برصاص الجيش الإسرائيلي في منطقة بني نعيم قرب الخليل. وذكرت مصادر محلية أن القتيل هو محمود هاند عيس في 41 من عمره من مدينة يطا جنوب الخليل. من جانبه ادعى الجيش الإسرائيلي أنه أطلق النار على 3 شبان فلسطينيين حاولوا تنفيذ عملية دهس قرب الخليل، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات في صفوفه. يشار إلى أن إغلاقا شاملا فرض منذ صباح اليوم على الضفة الغربية ومعابر القطاع بإعاز من وزير الأمن إسرائيل كاتس في ظل مخاوف أمنية بالتزامن مع إحياء إسرائيل ذكرى هجوم 7 أكتوبر. هدمت القوات الإسرائيلية منزلا في منطقة الديرات شرق مدينة يطا جنوب الخليل. وأفاد موثق الانتهاكات في مسافر يطا أسامة مخامري أن المنزل بمساحة 140 مترا وكان يأوي عائلتين، بالإضافة إلى هدم بئر مياه وخيمة وحظيرة أغنام في المنطقة. هاجم مستوطنون قاطفي زيتون في منطقة باب الجامع غرب بلدة برقة شمال غرب نابلس. وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين هاجموا مزارعين أثناء قطفهم ثمار الزيتون في المنطقة ومنعوهم من مواصلة عملهم. أعلن الجيش اليمني السيطرة على باب المندب ومطار ذباب وقطع الطريق إلى المخا. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية ماجد زيلي إن الجيش اليمني بدأ بتنفيذ عملية فجر اليمن على نطاق واسع لاستهداف القدرات والعناصر الحوثية. وأكد أن القوات المسلحة نفذت عملية التفاف للسيطرة على باب المندب ونجحت في السيطرة عليه وعلى مطار ذباب. من جبهة نفت وكالة سبأ التابعة للحوثيين تقدم قوات الحكومة تجاه منطقة ذباب. ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إن ما يروج له إعلام العدو عار عن الصحة ويأتي كمحاولة للتغطية على فشلهم وهزائمهم المتكررة. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى غائم، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها الموسمي، وفي ساعات المساء والليل تنشط حركة الرياح. في القدس والجليل الأعلى 24 درجة، طبرية 30، ناصرة 28، حيفا والساحل 26، تل أبيب ويافا 27، نقب 28، وأخيرا في إيلات 32 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى هذا الموجود مع بديع كرام وتامر نفار.

0: أنا مرات بضغط ناس بعرف وبعديهم فبس بدي أعرف.
1: فكر له علاقة فيك. انتبه إنه يوم التنين بشكل عام.
0: كل يوم تنين الساعة 2 مع هدول التنين.
1: صح.
0: ناقصني إشي كنا لازم نفكر فيها كن بس لا احكي بس في إشي إيش مرشح إحنا بنقول إيش بتقول؟
1: نازل مرشح تمام.
0: نازل مرشح. مناش حد يرشح الفترة هاي ولا حد يرشح حاله ولا بدنا ننتخب ولا بدنا.
1: لأنه عم بترشح عم بنشطب.
0: حبيت بس لا بعطيك صوت باس عميق.
1: حسه جبلي. واحد على واحد
0: وإلك فوري.
1: عن جد؟
0: لا
1: أطلع أغني.
0: لا تطلعش تغني.
1: طيب تامر جبرني اليوم إنه أسوي الحلقة فشكرا تامر. مرحبا.
0: تعني استنى للآخر بركة تامر غلط. بركة أنا أندم. مرحب. مرحبتين. سلامتك أول شيء أخوي.
1: الله يسلمك حبيبي.
0: إحنا ببرنامج هذا الموجود مع بديع وتامر. بديع نفار وتامر كرم.
1: مزبوط.
0: جربها مرة.
1: يلا. بس أغني بنفس الليفل تبعك
0: كمان بعيد عن الجبلي. كل يوم تنين الساعة 2 مع هدول التنين. واليوم عنا شو أقول برنامج أكشن. بعرفش برنامجنا هو الأكشن ولا إحنا عايشين في محل لتدفق الأكشنات لا يتوقف فيه. ففيش إشي مميز ببرنامجنا قد ما هو فيه إشي مميز في هاي البلد ولا مع بعض بنفع.
1: أنا موافق ومتأكد أنه إحنا عايشين بمحل اللي أنت صعب تتوقعه فهذا بيساعد عدم التوقع للمستقبل. هذا بيساعد على حدوث أكشنز أكتر. فيعني ممكن إلها علاقة بهاي الطريقة.
0: يعني مثلا لما عادة الواحد لما يبلش يكتب البرنامج أو يفكر فيه أنا كنت كتير باني على كانت لعبة إيرلندا طبعا وكان في كمان الـ الـ الـ الناس اللي طلعوا من خطاب بيبي نتنياهو. هلأ صار مسموع لي انه هذا كتير زمان.
1: واو
0: متذكر؟ متذكر بالخمسة ايام؟
1: بالخمسة ايام
0: بس طلع قديش اشياء عمالها بتصير. يعني بفكر من بعدها ما لحقناش اجت قصة الطيارة طيارة دبي. خلصت قصة طيارة دبي بلشت يومين يعني حدث طيارة دبي أخذ أقل وقت من فيديوهات المؤامرة اللي فيه في طيارة دبي فنغصنا فيهم. بعدين قصة المحكمة
1: حسب رأيك مؤامرة ولا مش مؤامرة طيارة دبي؟
0: أفوتش بالموضوع. بعدين أنا مع المؤامرات وضعي اختلف. اكتشفت أنا إنه حتى لو مؤامرة فشو شو شو شو بقدر أفيد يعني أنا.
1: بس يعني بما إنه موضوع اليوم مسيطر على الساحة هل كنت بتصوت لعبك لعبة هذا الموجود طيارة دبي مؤامرة ولا مش مؤامرة؟ ممنوع تفسر ممنوع تحلل.
0: ما تبعتش بعرفش بس انا ما تبعتش.
1: ابيض اسود
0: مؤامرة
1: اوكي
0: انت مؤامرة. لا ما تبعتش عن جد بس انا مثلا على سبيل المثال متذكر لما قصة الكورونا كمان حكوا انها مؤامرة
1: صح
0: انه بشي مختبر اخترعوا هالفيروس انا هذا اخذ كتير من بالي وقعدت اقرا على الموضوع وبعدين قلت تعرف ايش كل اللي اثبتت بايدك وهي مؤامرة. عرفت شو سوى بالإثباتات؟ ما خلص رحت نمت. شو عن جد؟
1: طلعت مؤامرة بس.
0: شو فادني؟
1: خلصت.
0: شو فادني؟ يعني أنت بتعرف إنه أنا بالأول رفضت الطعام.
1: حلو.
0: تمام.
1: بس بعدين رضخت.
0: بعدين وقفوا العروض هون. يمكن هاي حلقة بحد ذاتها. وقفوا العروض هون. بعدين قالوا لنا بدنا إياكم تعملوا عرض معين. قلنا له حكوا لازم تطعم. وزي القطيع سحبت حالي. طعمت فخلص انا اكتشفت انه انا غنمه جزء من القطيع خلصنا. يعني حلو الواحد يعرف حجمه بهالكون. لا بس فاذا كنت حاسس مريض او اشي انا متامل انه ما ضفتش عليك.
1: لا بالعكس مبسوط اني هون مبسوط انه كمان حلقه ومبسوط انه عنا في كتير اشياء نحكي عليها اليوم. فجاهز انت؟
0: انا جاهز بدي الحق احكي عليهم بلاش يصير اشي جديد واللي احنا محضرينه قديم يصير فبدنا نلحق حالنا احنا
1: بهذا الموجود
0: بمصنع. ايوان
1: هذا الموجود.
0: طب بديع مر عليك اسبوع مر علينا كلنا
1: صح
0: بهالاسبوع مر علينا اسابيع
1: مر علينا اسئلة كتيري
0: صح
1: وجودية عم بتصير. لا عم بتحس انه وزن السؤال عم بيزيد
0: بال 48 طبعا اول
1: عن شو بستنانا
0: طبعا اول.
1: طيب ممتاز
0: انت ايش قصتك
1: يلا
0: تكبلش على طول
1: يلا
0: روح
1: يلا كالتالي تامر، مين فينا

0: البلد قامت اعتصمت راحت على المحاكم والبؤرة انفكت. بس ما خلصت القصة. بعد أسبوع طلعت خطة جديدة نفس المنطقة كم 100 متر أبعد، خيمتين وقطيع ماعز وحراس، وهاي المرة بحماية الكيرن كيمت. طيب هاي الأراضي الفاضية اللي حوالين بلادنا ليش فاضية؟ مش مفروض إحنا أصحاب الأرض نكون أحق الناس نعمر عليها؟ بقولوا لك بدك مسطح، بدك خارطة هيكلية، بدك ترخيص، بدك لجنة توافق، وإذا بنيت بلا كل هدول نعرف كيف الهدم بصير بيوم وليلة. لدرجة إنه بين كفير بحملته الانتخابية بتفاخر إنه بالنقب لحاله انهدم أكثر من 5700 مبنى بسنة 2025. خلينا نفهم شو صار فينا. بأول 50 سنة لدولة إسرائيل المجتمع العربي كبر 7 أضعاف، والأرض اللي مسموح لنا نبني عليها ظلت تقريبا نفسها. يعني إذا ما في وين نتوسع لبرا، وين بدنا نروح؟ لفوق. وهيك حاليا لفوق عم. وهيك إن ولد البيت العربي زي ما بنعرفه ببلادنا اليوم، الطابق الأول للأب الدرج من برا عشان في طابق جاي، الثاني للابن الكبير، الثالث للابن الثاني، ومنضل مكملين. البطون بشكل عام مكشوف لأنه بعد العمار منضلش بشكل عام مصاري، بس لما تيجي المصاري من لبسه حجر. الأرض اللي كان عليها عائلة واحدة وسيارة واحدة صار عليها 3 عائلات وست سيارات على الأقل، والأحفاد على الطريق بدهن يعمروا بنفس الأرض. كل إشي كبر، كل إشي كبر إلا الأرض والشارع. بس مش عن جد كل إشي من برا، كل واحد فينا بده بيت لابنه على أرضه فوق راسه. ما منعرف نبني مع بعض، ما في حديقة، ما في ساحة ولا مساحات عامة، والشارع بصير مصف سيارات. العالم كله ساكن فوق بعض. خد على سبيل المثال نيويورك، هونغ كونغ، باريس. بس هناك البناية العالية أجت ومعها ساحة ومعها شارع ومعها باص بوصلك باب بيتك ومواصلات عامة مريحة تستخدمها، ومعها مكان تتطلع عليه لما بضيق خلقك. بينما عنا الاكتظاظ أجا لحاله بلا ولا إشي معه، وحتى السيد والولاد والأحفاد تحت سقف واحد. في بحث جديد بيقول إنه هذا ممكن يكون أحلى إشي نعمة للولد نفسه، وممكن يكون أكبر عبء على حياة العيلة كلها. والفرق مش كم واحد ساكن بالبيت، الفرق إذا أنت اخترت هذا الإشي ولا انفرض عليك. فشو يا تامر، هديك اللي عايشين فيه بالشارع وبالحارة وبالبيت هو إحنا، ولا هو الشكل اللي تعلمنا نعيش فيه جوا حدود حدا غيرنا رسمها؟
1: هذا سؤال، مش سؤال هذا الموجود صح؟
0: مش سؤال هذا الموجود،
1: يعني مش مجبور، يعني هو التنين أول شي في تكاثر بشرية في كل العالم بفكر. فيعني هو يعني انت حكيت على نيويورك، تمام في مباني، بس لما بتمشي بالشارع بتحس أزمة بشرية. بس عندنا كمان التوزيع مش مريح، عندنا التوزيع مش مريح، فالواحد بيقدرش يعرف او يفهم. مكتظين فوق بعضنا ولكن بنفس الوقت ما هو كمان انت بتيجي بتشوف انه كمان ما هو في اكتظاظ بالشغل، فهذا الاشي بيعمل انه الواحد مش كتير يتوسع هناك. فانت من ناحية مادية بتضلك عند اهلك. كمان اليوم على سبيل المثال إذا واحد بده يأخذ الإشي خطوة لقدام أو يأخذ مشكنتة، طبعا بنفع أجرات، بس اللي بيسمح لحاله بأخذ مشكنتة عادة، الترجيع بسبب الحروبات وكله، فبتحس الإشي كتير بيجي بقول لك تعرف إيش، لا خليني أسكن عند أهلي، نشترك هالأرنونة هالكهرباء هالمية. فبفكر هالشغلات مع بعض. وكمان يمكن يمكن يمكن يمكن لا بديك تجاوب أنت بعدين أنا بكمل.
0: لا بكمل
1: كمان احنا عنا العرب يعني مع شوي ولاد، شوي احنا ولاد اهالينا، ولاد بابا وماما، مش مهم مين، مش بشرط تكون دلوع، بس الاتكالية بحكي، حبل الطابور بنقطع شوي متأخر يعني، وشوي ولاد الماما والبابا لجيل اكتر متأخر. يعني اذا بتنبي عند اليهود قبل قيام الدولة، يعني مثلا في مثلا بار ميتسفا اللي هو واحد من الطقوس اللي بيقولوا لهم يا عمي انت كبرت، انت هلأ اعمل حسابك الزغلول اللي طلع من العش. ففي اشي بالتفكير بتغير كمان. بعدين طبعا هنا في دولة والدولة بتعطيهم الجيش، وهناك بيكونوا مستقلين اكتر. فبس يعني انا اذا كنت بدي اقارن حالي مع جيراني اليهود، انا بجيل يمكن 25-26 بعدني مش عارف وين بدي اسكن ايش بدي اعمل، وهم من عاملين في التلت سنين، عاملين تايلاند تاعتهم كمان في البريفليج.

0: جاء عندهم وعارفين ايش بدهم بالحياه مع البرنامج والخطه ومع يمكن مع بعض الاشياء. شو رايك؟
1: رايي تعال معنا على الخط بروفيسور راسم خمايسي، مخطط مدن وجغرافي، استاذ في التخطيط الجغرافي والجغرافيا الحضريه. مرحبا بروفيسور راسم، كيف حالك؟
2: مرحبتين، الله يرضى عليك.
1: شو رايك بالموضوع؟
2: حدد لي السؤال مشان اجاوبك بطريقه حاده.
1: يلا، عنا عدة أسئلة، تعال نبلش بهيك. لما منقول إنه الأرض ضلت نفسها، إنه هذا قرار ولا هي صدفة تخطيطية؟ شو بمنع بلد عربي يتوسع عن جد ويوسع مسطحه؟
2: أول شيء ما في إشي اللي بمنع، والأرض موجودة، يعني في مصطلحات ومفاهيم اللي لازم نفهمها. في أراضي القرية اللي هو تقسيم إداري اللي عمل من أجل المساحة، في التقسيم اللي بسموه لمنطقة نفوذ البلد واللي فيه تقسيمات فيها، في مناطق اللي فيها تخطيط اللي بتم فيها إعداد مخطط هيكلي لهي البلد. ولذلك من البداية ما نستخدم المصطلحات بمفهوم العموميات، يجب نكون دقيقين باستخدام المصطلحات ونسعى لعملية توسيع فرص التطوير في داخل بلداتنا. والإمكانيات موجودة في كثير من المناطق اللي فيها تطوير وفيها تنمية وفيها عشد، مش كفاية ولكن هي بحاجة لتوسيعها.
0: قديش يعني مش كفاية نسبة للمناطق اليهودية بس عشان نعرف الأرقام؟ يعني من 10 قرى، من 10 قرى بال 10 شو أسميها، كيبوتسين، مشرفين؟
2: المشرفين بالكيبوتسين من نمط معين من البناء اللي محدد بموجب نوع من مخطط قطري اللي أعطاه إمكانيات اللي هن المبنى التنظيمي تبعته بتخرف عن البلد العربية. البلد العربية ما في جسم منظم إلى زي أقوداي شتوفيت، ما في جسم اللي بضبطه 300 وحدة سكن أو 500 وحدة سكن. البلد العربية بتمر مرحلة تمدن وبتكبر بناء احتياجاتها. السياسة العامة اللي كانت موجودة واللي لحد السنة موجودة هي تقلص مساحات التطوير للبلدات العربية، تحاول تكثفها وتحاول تمدينها، وهي بتخلق نوع من حالة إيش؟ إنه في حصار. واحد، اثنين، أغلب بالداخل البلدات العربية حوالي 2/3 ما عند الأراضي خاصة، ونمط البناء الموجود عندنا وفرص البناء الموجود عندنا هي موجودة إنه بدنا يكون تبني خاص على أرضك الخاصة. في جزء من الناس ما فيش عندنا أرض، بينما بالبلدات اليهودية في بسموها الابن ورث الابن الأكبر، وبروح يلاقي فرص سكن في المدينة اللي فيها مده إسكانات وفيها مقاولين وفيها نمو. وإذا الحركة السيولة في عملية الحركة وفرص السكن أكبر عند الشاب اليهودي من عند الشاب العربي، وإذاك النتيجة تبعتها بشوف تخليص بالمساحات. وهذا بتطلب منا إحنا نفكر بطريقة كيف نأخذ الدي أن إيه تبعتنا في بلداتنا العربية ونحاول نطورها بخطاب إنه صح في نقص، ولكن هذا النقص نستغل ونستثمر الإشي الموجود اليوم ونسعى لعملية توسيع وتطوير المناطق.
0: نعملها بطريقة، تعال نعمل المقارنة فيها تحدي أكتر. تمام، بلد مختلط اللي هو المفروض هلأ أنا بحكي على بلد، لما يكون بلد زي اللد، الرملة، حيفا، نحكي عكا، نحكي على بلد اللي هو المفروض مدينة، اللي هو المفروض يكون للكل قانون واحد موحد بكل المحل، صح ولا لا؟ هذا مش بين مش مشاف، مش كيبوتس، مش قرية.
2: المفروض قانون واحد، وهو موجود قانون واحد،
0: تمام،
2: سياسات مختلفة.
0: تمام، هو هذا بفسر كمان، هذا شوي.
2: نعم،
0: هذا شوي بفسر. يعني نختار بلد معينة بتحب، ولا إذا بختار اللد يعني عندك ملم باللد شوي
2: اللي بدك يا ملم باللد ملم باللد
0: انا راح اقول يا اللد يا الرملة، عمني انا هو شارع دهمش او قرية دهمش. المحطة، حي المحطة باللد، سامع فيهم؟
2: نعم سامع. طبعا وبعرفوا منيح منيح.
0: تمام، هو موجود. هلا في فرق تنام بنفس البلد، في فرق، وفي كيلومتر واحد ما بين المحطة وبين جني افيف.
2: أستاذي، أول شيء في داخل المدينة نفسها في اختلافات. هذا الحي تبع المحطة اللي بدي كحي اللي موجود حول محطة القطار اللي كان أول شيء للحريديم، كان موجودين الغاد متوطنين، بعدين تم انتقال نتيجة عملية التهجير اللي كان بال48 وقدوم ناس من خارج بما في اللاجئين أو مهجرين داخليين بما في ذلك منطقة النقب، وتوطنوا موجودين في المنطقة اللي هذا الحي بعاني. ومسؤولية البلدية ومسؤولية الحكومة أن تقوم بتجديد وتوفير فرص السكن وتحديث حضر لهذه المنطقة، مش قائمة بواجبها. ولذلك الطبقة اللي عندها قدرة طبقة وسطى قاعدة

0: تترك المنطقة وبتدور على حلول سكنية في مناطق أخرى.
1: بالنسبة للفرص، بالنسبة للفرص هنا بيقول يعني حتى يعني أنت قلت مثلا بالقرى، هيك أنا فهمت، يمكن أنا فهمت غلط، بس مثلا بالقرى ما بيستغلوا بناء فرص أو ما بيستغلوا في فرص، أكيد
0: لا لا لا
1: فرص أقل.
0: لا لا
1: أكيد
0: لا لا ما قلت هيك، ما قلت هيك،
1: يمكن أنا فهمت غلط. أوكي
0: لا لا مش مفهوم، مهم جدا ما نظلش بالعموميات، نفوت لعملية نفهم الأمور كيف عملية السكن، عملية التخطيط، عملية التوفير. بالعنوان العام سياسة التفضيل وسياسة التمييز ضد المواطنين العرب موجودة. بلاش إذا تعال تنزل لتحت لمستوى أكثر، كيف نقدر ندير حيزنا كيف بلداتنا بحيث توفر فرص تنموية، واللي فيه تفاوت حتى في داخل كفر كنا بلدي، في ناس اللي عندي الأرض وفي ناس اللي ما عندهش أرض، في ناس اللي عندهم حلول سكنية، في ناس وظيفة الدولة تفتح فرص. وأحد الوسائل أدوات تجزء من اللي بسموها السياسات العامة هي التخطيط. التخطيط يستخدم بطريقة كأداة للسيطرة، إذا السيطرة، ولكن هذا لا يعني أنه ما كان في مخططات اللي تصدقت لبلدات العربية ولا كل البلدات العربية باستثناء القرى غير المطلب فيها في مخططات.
2: ممتاز، فكر أنت هنا، بفكر أنت هنا ست النقطة المهمة.
0: الأحياء العربية، الأحياء العربية في البلدات اللي متسمى مشتركة مقسمة فيها الصراع مثل الليد مثل الرملة، في سياسات بلدية والمواطنين العرب اللي موجودين في البلد بيعانوا من ازدواجية التمييز من المستوى البلدي والمستوى القطري، وذلك في حاجة لعمل تنظيم وتطوير وفتح فرص إلهن بواسطة التنظيم المجتمعي وعملية التشابك والصراع مع البلدية وكذلك مع الدولة.
2: خلص بفكر انت جاوبت على السؤال الثاني، معناته السؤال بحالي شو عنا الخطوة الجاي، شو الخطة اللي احنا لازم نعملها عشان احنا نقدر نتعامل لما تيجي الفرصة المرة لما تتواجد الفرصة.
0: اولا لازم نكون حاضرين، اثنين لازم نكون واعيين، ثلاثة لازم يكون مسؤول عن نفسنا.
2: مين لازم يكون حاضر؟ يعني
0: أنا كمخطط والمجتمع، إحنا مهمتنا
2: يعني كالبلدية نفسها لازم تكون حاضرة، كصاحب الأرض لازم يكون حاضر، مين اللي لازم يكون حاضر؟
1: للخطة الهيكلية يعني؟
0: نعم تمام. يعني أضرا أنا مثلا بستخدم مصطلح وكثير قاعد بستخدمه، طوب أرضك وقسمها. يعني في حالات كثير اليوم منظومة القوانين المعمول فيها لا تتناسب مع الأعراف اللي احنا معمول فيها، وإذا في تناقض بين هاي الحالة في ناس اللي عندهم أرض أو ورثوا أو من جد أرض ونتيجة لأنه مش مسجلين على سمينهن مش مقسمين أبناتها تركوها مشاة حتى في العيلة، وبالرغم من في تخطيط ما بقدروش يطلعوا رخصة. وإذا هون في مسؤولية على الشخص نفسه مشان يقوم بتسجيل أرضه على اسمه، يحاول ينقلها بشكل رسمي بموجب القوانين، ومن ناحية مشان تقدر يطورها ويبني فيها. على السلطة المحلية أن تبادر مع لجنة التنظيم المحلية بإعداد مخططات هيكلية اللي تمكن هذا الشخص يصدر رخصة. على الدولة، على الدولة أن تقوم بتوفير موارد مالية لهذول الناس يبدأ في مخططات هيكلية. صحيح أنه تعديل 43 لقانون التنظيم والبناء من سنة 1995 بمكن كل صاحب أرض يعد مخطط هيكلي، ولكن
2: بروفيسور لازم أكيد في أشياء كتير ينحكي بهذا الموضوع، بس لضيق الوقت إحنا بدنا نوقف هون وننتقل معك للفقرة اللي بعدها اللي اسمها هذا الموجود. فقرتنا هذا الموجود هي عبارة عن 10 أسئلة اللي هن يا أبيض يا أسود، بحق لك تختار أي جواب بدك إياه، وبعدين عندك حق إنك تفسر السؤال اللي بدك إياه. تمام؟
1: من غير ضغط. هي بتيجي يعني طلع هو الجواب الأول اللي بخطر على بالك هو الجواب المزبوط، وإذا حد قال لك
2: اللي مش عاجبه بنقول له هذا الموجود،
1: هذا الموجود، فهي نعملها بسيطة يعني. تمام؟ تفضل
0: إن شاء الله.
2: يا بيت كبير ولا حارة واسعة؟
0: حارة واسعة.
1: طابق زيادة ولا حديقة؟
0: حديقة.
2: سيارة لكل واحد ولا مواصلات عامة منيحة؟
0: مواصلات عامة.
1: تصف بعيد وتمشي ولا على الرصيف قدام البيت؟
0: تمشي. تصف بعيد وتمشي.
2: تسكن فوق أهلك ولا بعيد عنهن؟
0: تسكن مع أهلك.
1: فيش هيك، تسكن مع أهلك ولا بعيد عنهم؟ هي بعيد عنهم قصدك؟ لا
0: لا مش بعيد عنها، معهن.
2: معهن. طيب يا
1: مع أهلك. أنا سمعت أسمع حالك طبعا. متأسف. جار قريب زيادة ولا جار ما بتعرف اسمه؟
0: لا جار قريب زيادة.
2: الأرض للولاد ولا تبيع وتعيش؟
0: الأرض للولاد.
1: العيلة الكبيرة تحت سقف واحد هذا قوة ولا ضغط؟
0: قوة.
2: الابن لازم يضل قريب من أهله ولا يبني حياته بمحل تاني؟

0: أنا اللي يبني قريب مع أهله.
1: يضل قريب من أهله. تمام.
0: من أهله نعم.
1: بيت عارضك بالقرية ولا شقة بحيفا؟
0: لا بالقرية.
2: تبني بلا ترخيص ولا تستنى 10 سنين؟
0: بستنى 10 سنين.
1: جاري يشوفك من الشباك ولا حيط بيناتكم؟
0: لا يشوفني من الشباك جاري.
2: والسؤال الأخير، المجلس يأخذ من أرضك لساحة عامة ولا تضل أرضك كاملة؟
0: لا يأخذ لساحة عامة.
2: ممتاز.
1: في أنا حسيت ما تأتأش بولا أي سؤال. في سؤال واحد بتحب تفسره اللي قلت والله أنا جعبالي أعطي أكتر كمان تفسير عليه إشي ولا كلهم هيك؟
0: موضوع علاقة داخل الأسرة البناء المجتمعي، أنا برأيي هون احنا يعني في تفضيل، وكل واحد كمجتمع اللي فينا مجتمع حميمي من مر مرحلة التمدن. احنا كمجتمعنا اليوم في حاول يظلوا داخل الأطر العائلي، ولازم توفير حلول سكن، ولكن نتيجة لهذه العملية قاعد نفقد اللي بسموها الحلول داخل الأسرة، ومش كل الأسرة بتقدر توفر سكن لأولادها. ولذلك عملية الانتقال من محل لمحل أنا معاه، يعني من ناحية نتيجة لازم بخلق سيولة، بخلق تنوع، بخلق حميمية. أنا اللي برأيي بكل هذا الموضوع لازم نكون حاضرين لعصرنا لأيامنا، وما نظلنا بالنمطية والتفكير التقليدي اللي بيحرمنا من عملية التفكير وبيعطينا نحمل مسؤولية على غيرنا. مسؤوليتنا على ذاتنا، مسؤوليتنا لازم نقرأ الحالة التغيرات اللي منمر فيها، وما نظلنا نتهم، لأنه كلمة هاي هذا الموجود أنا اللي بوجد الموجود مش هذا الموجود، لأنه أنا بقدر أطور.
1: بروفيسور هذا أنا شكله نجيبك لبرنامج كامل. أنا بفكر أنه كمان في، أنا بآمن بالتغيير الداخلي، بس أنا بآمن كمان في ضغوطات برا. أنا بآمن أنه القبطان هو مسؤول عن سفينته، ولكن في عواصف اللي مرت أصعب، ولكن هي هذا برنامج حد ذاته
0: دائما موجود، ولكن التغيير هي حالة طبيعية والأمر الثابت في الحياة.
1: بس كمان التضاريس السياسية في
0: بدك تطوعها، بدك تغيرها. إذا أنت بتكون passive، أنت بتكون عمليا ساكن،
1: ولكن
0: أنت مطلوب منك تكون عندك
1: أكيد
0: حاضر.
1: بروفيسور أنا بوعدك إنه هذا برنامج بحاله، هذا حلقة، هذا مش برنامج، هذا مسلسل نتفليكس نعمل.
0: أنا على استعداد، لأنه مسؤوليتي الأخلاقية أبدأ نستخدم راديو الشمس والإعلام كأداة للتثقيف وللتجهيز لمجتمعنا من أجل ما يظلوا تفوز.
2: شكرا
0: لك ولا تذنيب.
2: واحنا موافقين. شكرا لك بروفيسور راسم.
0: شكرا.
2: سلامة. موافق. حلقة كامل، مش حلقة، مسلسل كامل.
1: يعني طلع انا من غير ما استهتر باي حد، بس انا بفكر كمان لازم واحد يكون يعني
2: مثقف واعي وجاهز.
1: بس كمان طلع لي برا بيصير مش طبيعي. انا اخترت لك اغنيه،
2: يلا
1: بلاش. انا بقول برنامج
2: يل.
1: زحمه يا دنيا. بما ان انا حاسك جاي، حاسس كل مضغطك، خلي احمد عدويه يروقك. بحب الناس الرايقه على فكره.

0: البروف بروفيسور بالنكهات والطعمات، برجر بريميوم، تورتيا وتشيكن لكل العيلة، كل واحد وطلبه. عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
1: البروف بفش غلك
2: عالشمس دائماً.
3: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
4: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء، معي أنا زهير بهلول.
5: أنتم تستمعون إلى هذا الموجود مع بديع كرام وتامر نفار.

0: اكتشفت هلا انه كمان موضوع انه الواحد يحس ضغط واكتظاظ كمان موضوع تبع جيل. يعني احمد عدوية بجيل صغير بجيل شاب اكتر غنى ايش زحمة يا دنيا زحمة شاضر مخنوق. وهلا باخر اخر اشياء اطلعها كانت وبحب الناس الرايقه. يعني خلاص تفهم انه هذا الاكتظاظ الموجود هذا ضغط الحياه وانت بتتعلم.
1: يعني نستنى
0: كون احمد عدويه
1: هيك العبره تبعت البرنامج اليوم كون احمد عدويه.
0: لا عبره الثانيه مش لازم نمسكها ونعملها وشم هلا برنامج. لا عبره الثانيه خلص نسينا.
1: انت بتحس حالك عايش باكتظاظ؟
0: بحسه بالشوارع أكتر شيء.
1: الشوارع.
0: أنا الشوارع هو من المستحيلات تعود. يعني أنا بتكرهك بالسواقة بتكرهك بالأخص البلد. يعني تطلع من محل لمحل من بلد لبلد. يعني هلا من اللد للناصرة أهون لي. بس مثلا باللد روح جيب هيك الإشي اللي هو ممكن يخد لك ربع ساعة ماشي. أوف.
1: عندك فكرة ليه ما بنعرف نبني مع بعض؟
0: فكرة ليش إيش؟
1: ما بنعرف نبني مع بعض.
0: نبني مع بعض؟
1: يعني إحنا بنبني بشكل عائلي ما بنبني بشكل مجتمعي.
0: إحنا بس إحنا مش دولة. هو كمان أنا.
1: عمارات يعني.
0: لا يا عمي أنا على وشك أقول كمان إنه إحنا مش مجتمع حتى. بس ليش هاي الخليج بيبنوا مع بعض بيبنوش مع بعض؟
1: بيبنوا مع بعض.
0: بالأردن وبهيك بيبنوش مع بعض.
1: بيبنوا مع بعض. بس أنا بحكي إحنا.
0: إحنا يا زلمة مسيطرين عايشي هون.
1: أنت بتقول المشكلة مش إحنا.
0: طلع انا بفكر انه احنا بس هاي لازم مختص كبير عشان افكر انه احنا كمجتمع عربي مجتمع تقليدي بس بفكر كل المجتمعات كانت تقليدية قبل ما يصير اشي اسمه دولة والدولة يصير عندها كمان هياكل وشغل اشياء هيكلية وتبني اشياء صح ولا لا. طب ما هي كل فكرة الدولة بلشت قبل قديش 300 سنة 400 سنة ما كانش في دول. واحنا قبل ما نبلش نكون فكرة دولة يعني نيجي نكون معهم زي فرنسا وكل هدول فكر مرقنا احتلال مرقنا أكم من احتلال
1: انتداب صح.
0: ويعني صعب على مجتمع اللي هو مفكفك انه يتركب كمان.
1: تعال نسأل أكتر عن البيت الفلسطيني من زمان لليوم شو مرق. معنا ديمة النوس معمارية بتشتغل مع العمارة الفلسطينية الهوية والتاريخ

0: لتوثيق مساحتنا وعلاقتنا فيها اليوم.
1: مرحبا ديما.
2: مرحبا.
1: كيفك؟
2: مرحبا لكم. تمام، كيف حالكم؟
1: يعني تمام، احنا رايقين شوي. انت رايقة؟
2: انا رايقة.
0: حاسة باكتظاظ حواليك؟
2: انا ببرشلونة فلا.
1: يعني بس كنت بالبلاد، ما انولدتش حسب اللهجة، ما انولدتش ببرشلونة.
2: لا مش ببرشلونة. في اكتظاظ الا شو؟
1: تعرف ايش؟ هاي عندك احسن مقارنة. امتى اخر مرة كنت هون؟
2: قبل جمعتين ثلاثة.
1: فيعني لسه التروما موجود. لسه التروما في... لا
0: بس في
1: عن جد.
0: قبل المدارس ولا بعد المدارس؟ هذا السؤال الهام. قبل رجعت المدارس؟
2: بعد
0: ما رجعت المدارس. ففهم شو عم نحكي.
1: بس هو الاكتظاظ مش بس حجر، مش بس سيارة، ومش بس بشر، هو شعور.
0: انت لازم تمشي بالناصري بساعات الصبح ويعني بساعات توصيل الأولاد على المدارس عشان تفهم شو يعني حركة.
1: بس ديما عشان بس تعرف، في برنامجنا أنا وبديع كتير بنيجي نستضيف ناس بننساهم نفكر حلنا المركز، بس عشان
2: تعرف. عادي
1: لا لا هذا بنعالج الموضوع. بس هل في شعور؟ تعال ناخذ الاكتظاظ ككلمه رمزيه او كتشبيه، تمام، لكل الشغلات اللي انا ذكرتها. طبعا لما انت تكوني برشلونه اعتقد صحيحيني، طبعا في الحنين والاشتياق للبلاد، صح؟
2: كبير.
1: اوكي، فهلا كمان لما تيجي على البلاد بتخيل بتحس الضغط اللي احنا موجودين فيه. هل لما تهبطي ببرشلونه بتقولي شوي
2: يعني او لا؟ في راحة معينة مش موجودة طبعا بالبلاد، بس بجيش على البلاد يمكن الفترة كفاية طويلة. بعرفش اجاوبك.
1: خلاص المرة الجاية لما بتيجي بنحط اكتظاظ اكتر، بنعطيك جواب اوضح.
0: ديما، البيت الفلسطيني زمان، القناطر، الحوش، الحجر، شو كان بعطينا وبطل موجود عندنا اليوم؟
2: اولا كنت ببلش بس بقول انه البيت الفلسطيني انه صح كان فيه عناطر وحجر وهيك، بس الهويه المعماريه الفلسطينيه هي يعني نخترهاش بس بعناطر وحجر، هي شيء متراكم وبكمل معنا لليوم ومش شيء يوقف زمان. فالهويه البصريه هاي تاعت العناطر والحجر هي مهمه وإلمنت مهم اللي احنا بكتير مرات بنحافظ عليه بعدنا لليوم حتى ببلدات معينه، بس مش بالضرورة هي بس الإشي الوحيد اللي لازم نتطلع عليه. فإحنا زمان لما كنا نبني بالحجر كنا نبني من حاجة، هذا كان ال
1: شو الحاجة وقتها كانت؟
2: المادي الموجودة كانت باللاندسكيب عنا، بالمناخ عنا وبالأرض عنا، هي الحجر.
1: على أي سنين على سبيل المثال بنحكي؟ لحد إمتى؟
2: لحد العشرينات ثلاثينات بس بلش يفوت البطون وحركة المودرنزم اللي بلشنا حتى نبني فيها بطريقة أكتر أوروبية.
1: بحكي على كل الشام إحنا، صح؟
2: بحكي أكتر على البلاد، بس إنه بشكل عام طبعاً بالشام كمان يعني المواد نفسها كانت موجودة متواجدة بأغلب المنطقة طبعاً. بس بعرف شو أنت بالضبط فات بمناطق تانية مواد مختلفة مثل البطان. فبس برجع للبيت الفلسطيني أو العمارة الفلسطينية، فهي صح كانت تنبنى بحجر وكنا نبني بقناطر برضو من حاجة، بس كمان العلاقات اللي كانت موجودة بالعمارة الفلسطينية مثل الساحة، الحوش، العلاقة مع الشارع، فكانت تبني كمان هيك علاقات مشتركة بين الناس غير كتير عن شو ممكن نلاقي إسا بمدننا الجديدة. بس هذا كمان مهم أنه نتذكر أنه إحنا موجودين بزمن جديد، بحاجات جديدة، بسياسات أنه تحت سياسات جديدة. إحنا كمان حتى إذا نطلع على البيت الفلسطيني على مدار السنين يعني أنه على انتدابات مختلفة كمان هو تغير بالمواد تبعته وبالإلمنت الموجودة فيه وبتخطيطه وبعلاقته مع الشارع وعلاقته مع الأماكن العامة.
1: يعني إذا بدنا نتطلع هنا، إذا كان إن نروح على فترات، يعني إن كان المماليك، العثمانيين، البريطان، هاي الفترات أنت بتحكي، صح؟
2: صح.
1: بس بتفكريش إنه باقي الأشياء اللي أجت من برا كانت إنه كان إلها تأثير على المحل، بس ولا واحدة يعني بالسياسة الأخيرة اللي إحنا فيها هي مش بدها تشكل الحجر من جديد، هي زي اللي جاي ضد الحجر نفسه، ضد المبنى، ضد فكرة وجود المبنى.
2: انت بتحكي على السياسه اللي احنا عايشين
1: فيها؟ اللي احنا عايشينها طبعا.
2: هي ضد المبنى طبعا، وعشان هيك يمكن
1: مختلفه عن باقي مختلفه عن باقي الازمنه او باقي السياسات او الحكم اللي كنا تحته.
2: صح، بس هل هذا بيقلل من كونها فلسطينيه؟ يعني هل حاره عباس على سبيل المثال هل عربيه او فلسطينيه من وادي النسناس عشان مش مبنيه بحجر، ولا ما بنتش قبل ال 48؟ يعني انا بحب انه كنت بطلع اكثر على العماره الفلسطينيه كيف تطورت تحت سياسات مختلفه. طبعا في اشياء اللي احنا دائما بنرجع لها ودائما بنهتم نطلع على شو السياسه الحاليه عم بتلغي مننا او شو لا، بس هل هذا بيعملها الفلسطينيه؟ بتخيلش انه
0: جميل.
1: حبيت الجواب.
0: جميل جميل،
1: شكرا.
0: ديما ليه ما يعني قبل شوي كنت عم بسأل تامر أنا ليه ما بنعرف نبني مع بعض؟ يعني ليش إحنا ثقافة إنه، وعطاني مثال جواب الخليل إنه بلا ببنوا مع بعض وبالأردن ببنوا مع بعض، بس إحنا اليوم يعني يمكن جديد جديد بس بلشنا نشوف إنه في عمارات اللي أنت بتشتري شقة، أنت مش بتعمر العمارة كعمارة كاملة. فشو
1: انا بعتها يعني، انا جوابي كان هو اكتر من هيك، انه مش انه احنا مننيش مع بعض. احنا حتى هلا بالفتره اللي احنا عم ننهدم فيها مش عملنا ننهدم مع بعض يعني، كمان احنا كلمه مع بعض هي بعدها مش موجوده. بس يعني بحب اسمع ديما.
2: اولا انا بوافق يمكن مع تامر انه احنا بنعرف نبني مع بعض، ليش نعرفش؟ كمان دور برجع الاشي للتخطيط او سياسه التخطيط الموجوده حاليا المساحات أو البلدات اللي منعيش فيها، قديش بتسمح لنا نتوسع وقديش بتسمح لنا يكون في عنا محلات مشتركة، وهل كل ما كان عنا أكتر أماكن مشتركة بنعرف نكون أكتر مع بعض؟ أنا أفكر أنه بس بما أنه مش عم يكون عنا هاي مش عم تكون عنا هاي الفرصة أنه يكون لنا أماكن مشتركة، يمكن نبلش نفكر أنه إحنا منعرفش نبدأ مع بعض. بس أنه احنا بدنا نبني مع بعض، انا بتخيل، بس بالظروف الحاليه يمكن عم نستصعب نبني مع بعض
0: اكثر،
2: مقيدين.
0: والمبادره بهيك مشروع عم تتطلب طاقات وقدرات، ان كان على الخطه الهيكليه على تخطيط الهيكليه،
1: ادوات مش موجوده،
0: اللي هي مش متوفر اليوم.
1: لا طبعا هي بدها ادوات، يعني ما بنفعش اروح اقول بدي والله بدي ابحر بسفينه ولا معي معدن ابني سفينه ولا معي يعني.
0: صح، بالذات لما في ناس اللي عم بتقول لك لا تعال على كل شيء.
1: هذا اللي كان قصدي مع البروفيسور اللي قبل، انه في
2: صح يعني، بس انا بفكر انه سوري رح اقطعك، بس انه انا بفكر انه بالذات مثلا اذا بنرجع على ايش بنقدر نتعلم من اشياء من البيت الفلسطيني او من اليمنتس فلسطينيه احنا بنعرفها على مدار التاريخ، ففي اشياء اللي احنا بنفع بالعكس نستعملها او نطلع عليها ونخدها معنا لتخطيطنا اليوم. بس طبعا بحاجه لادوات و
0: زي تلبيس البيت حجر، هذا اشي اللي احنا ماخدينه معنا مزبوط يعني.
2: هذا اشي بحافظ على هويه بصريه يعني لنا كمجتمع. بس مثلا الساحات اللي هي مشتركه لاكثر من عائلة مع بعض، زي كيف ما كان زمان،
1: زي عزبة هيك
0: زي البيت السوري،
2: زي حواش خطورة ساحات بين البيوت اللي موجودة بعدها يعني بشي طريقة
1: ساحرة. هاي
2: في البلدان الغربية
1: فيها سحر، هاي
2: فيها سحر صح، وفيها ملان ملتقى بين بعض صح. احنا بنلتقي فيها كمان، هي علاقة مع الشارع هيك، فيها زي تدرج للخصوصية والحياة المشتركة
1: والجدران كمان. ديما في عنا احنا كالعادة فقرة بديع بسميها، انا بسميها لعبة لذيذة هيك اسمها هذا الموجود، هي عمليا يعني اي جواب بخطر في بالك والجواب المزبوط، واذا حد مش عاجبه شو بنقول له؟ هذا الموجود. رح نسألك 10 أسئلة، 10 صح بديع؟ 13 بالحالة يعني
0: 13
1: بس احنا نسميهم 10 تمام؟ 10 أسئلة
0: الرقم بضل أريح بس.
1: طيب 10 أسئلة اللي هم يا هيك يا هيك،
0: تختاري أسود أو أبيض.
2: أوكي
1: تمام
0: تمام،
1: تفضل بديع.
0: يلا، بيت كبير ولا حارة وسيعة؟
2: حارة وسيعة.
1: طابق زيادة ولا حديقة؟
2: حديقة طبعا.
0: سيارة لكل واحد ولا مواصلات عامة؟
2: مواصلات عامة.
1: تصفي بعيد وتمشي ولا على الرصيف قدام البيت؟
2: تصفي بعيد وتمشي.
0: تسكني فوق أهلك ولا بعيد عنهن؟
2: بس فوق أهلي.
1: كنهم بيسمعوا البرنامج. جار قريب زيادة ولا جار ما بتعرفي اسمه؟
2: قريب.
0: الأرض للولاد ولا تبيعي وتعيشي؟
2: للولاد.
1: العيلة الكبيرة تحت سقف واحد، هذا قوة ولا ضغط؟
2: قوي.
1: بقول لك اسمعوها اهلها، بقول لك
0: تحت الهواء.
2: لا بس

0: انا كتير زمان فاكر بدونهم، بس
1: الابن لازم يضل قريب من اهله ولا يبني حياته بمحل تاني ببرشلونه؟
0: يرجع عند اهله.
1: يرجع عند اهله. اوكي.
2: بيت عارضك في القريه ولا شقه في حيفا؟
0: شقه في حيفا.
1: تبني بلا ترخيص ولا تستنى 10 سنين؟
0: استنى 10 سنين.
2: كمان البوليس على الهواء معنا. بسم الله. جار بيشوفك من الشباك ولا حيط بيناتكم؟ لا هاي مش مسموعه منيح. لا انسيها هاي. لا
0: لا بدون حيطان.
1: انا بقول خلصوا العشرة
2: بدون حيطان. اوكي يلا
1: هيك بنكون 10.
2: خلص
1: 11
2: حتى بتعرفش تعد بالمره. 12 على فكره
1: بتعرفش
2: تعد. ديما شكرا لك كثير.
1: اذا بدك تفسر الجواب.
2: صح ناسي متأسف
1: في هاي النقطة.
2: انت بتعرفش تعد ولا بعرفش اسمع معك. عشان هيك عملنا برنامج مع بعض. ديما في واحد هيك وقفتي عليه وقلتي بدي افسره؟
0: لا
1: طيب
2: حبيت اسمع. لا كل احترام. شكرا لك.
1: شكرا ديما يعطيك الف عافية.
0: شكرا
1: يزيدكم. ذكرت وسط الفلافل والتش بتعرفها؟
2: لا ايش هاي احكي لي اياها.
1: واحد كان يزت الفلافل برا المقلى والتاني يقول له تش، فكان واحد أعمى وواحد.
2: طيب بدنا نسمع شيء ولا
1: يلا بنسمع
2: ولا إعلانات؟ إيش بتفضل؟ من أنا متحمس على أغاني اللي قدمت لك إياهم اليوم.
1: صح فأنا أشغل أغنية اللي قدمتها أنت واختيارك كانت.
2: تعرفها من الصفيرة يمكن؟ لا
1: فيها صفيرة.
2: بتخيل ساوند صفيرة هذا حتى يمكن هاي صفيرة خير فودي. بس فهمت على أغنية بنحكي؟ أولاد عكا فرقة ولعت. صفيرة لو شرب البحر.
1: كرت أنا لما عم تقول صفيرة واحد عم بنادي يعني فيها مش بلحن.
2: ما عارفش أصفر هلا مش وقت.
1: بس شوفوا منظر ما بحاول يصفر.
2: يلا اسمع يا خير والشباب.

0: شربوا البحر.
1: انا بفكر واللي انا غلطان اذا بالمستقبل بدهم يفتحوا ارث موسيقى الفلسطينيه الداخل، هاي راح تكون واحدة من الخمسة اللازم.
2: لو شرب البحر أكيد
1: فكرش؟
2: بوافق.
1: صح
2: بوافقك. طيب الساعة الأولى عم تقترب على الانتهاء، خلينا أسألك شو رأيك؟
1: بإيش؟ ما في أسئلة هنا فيهم تحدي إذا هذا الموجود. يعني أنت ما شاء الله عطيت أسئلة اللي هي أنا استغربت، احترمت كتير ديما إنه واثقة من حلق هيك هيك هيك هيك هيك هيك بدهاش تفسر إشي كمان، فأنا كتير احترمت.
2: أنت حابب تفسر السؤال من الأسئلة؟
1: أنا بدي بطلع عليهم، يمكن هذا بتعرف أنت ما سألتهاش إياه، ولكن أنت سألته للبروفيسور. المجلس يأخذ من أرضك لساحة عامة ولا تضل أرضك كاملة؟
2: يا
1: البروفيسور إيش قال؟
2: أرض
1: مساحة لساحة عامة صح؟ هي معطاء تضحية. طب مو يعني أنا إذا بدي أعترض على هذا الموجود كنت بقول هو أنا الوحيد اللي بده يعطي ولا يعني كلنا مع بعض؟ طب ما هو أنت بتحكي نبني مع بعض، طب بدنا نعطي مع بعض كمان مثلا. ف هذا الكنت حاليا أنا بشكل جدا أناني بما أنه في شي تفسير لسا كنت بروح على ضل أرضي كاملة.
2: ضل أرضك كاملة
1: ليك طلعت علي زي اللي بتحكمني؟
2: لأنه بفكر يعني أول خطوة عشان تأخذ لازم تعطي.
1: عن جد تحكي؟ طب هلا انت بحارتك موجود من بين العشرين بيت بس من ارضك ضمير؟
2: بس من ارضك؟ مين قال بس من ارضك؟ ليه اخذت؟
1: ما هو السؤال هذا الموجود، تعال هلا انا هبيت عليك.
2: مش مكتوب المجلس ياخذ فقط من ارض تامر نفار للساحه العامه. مش
1: بتقول ايش انت؟ ايه بتقول ايش مثلا بس من ارض؟ يعني مثلا انا باجي بدب عليك سؤال، المجلس ياخذ من ارضك لساحه عامه ولا تضل ارضك كامله؟
2: باجي بس من ارضي.
1: شايف
2: حضره ال
1: حضره تفضل شايف بس ضلك تفلسف
2: حضره القاضي بس من ارضي. طب اذا مش بس من ارضك من كل واحد ياخذ 20%؟
1: طبعا مليون.
2: اذا من ارضك 20% ومن الباقي 1%؟
1: ارضي اكبر ارض؟
2: لا نسبي، احنا بنحكي نسبي.
1: أنا بفكر إنه هذا كمان يمكن موضوع حلقة، إنه الإنسان المعطاء مش الإنسان المعطاء شي مرة بيجي بتطلع بقول أنا عطيت، يعني بتطلع منه أنا عطيت أكتر. أنا بفكر عشان كل واحد لازم يعطي النسبة المتساوية.
2: النسبة المتساوية. طيب أنا يعني إذا بدي ألخص شوي صغير هاي الساعة، بفكر إنه المختصين اللي كانوا معنا بروفيسور راسم خمايسي وديمة النوس بالمعلومات القيمة اللي فدونا فيها وعطونا إياها حول كل ما يتعلق بالتخطيط وبالتفكير ومنين الإشي جاي وكيف الإشي ماشي وحضارتنا وثقافتنا، فجد بيستاهل إنه نأخذ البرنامج لمحل يعني حلقة كاملة تكون اللي بس عم نحكي على كيف احنا كنا، كيف احنا لوين احنا رايحين وشو احنا لازم نساوي على الطريق. لانه في اتفاق كامل انه احنا مجتمع اللي بيقبل وبده وعنده القابلية وعنده القدرة، بس العوامل الخارجية هي اللي عم تمنعنا. فلازم يمكن نفكر اكتر كيف نتغلب على العوامل الخارجية، كيف احنا نوحد صفوفنا، كيف احنا نفكر انه مبلا اشي طبيعي انه يكون جارك ساكن جنبك، واشي طبيعي انك تكون ساكن بعمارة كبيرة عشان المساحات العامة، واشي طبيعي انه يكون في عنا مواصلات عامة اللي هي قوية عشان نخفف عدد السيارات بكل بيت ونكون مثل اي مدينة تانية. يعني ان كان نيويورك ان كان هونغ كونغ ان كان باريس، اللي بفكر اقل بتلاقي سيارة لكل شخص بالمعدل.
1: لكن كمان المترو والاشياء هي كتير
2: المواصلات العامة.
1: كمان هي كمان المواصلات العامة عندهم مش على الارض، يعني مش فوق.
2: صح بتسبب. بس كمان ثقافي، كمان ثقافة استعمال المواصلات العامة.
1: صح
2: يعني المواصلات العامة لازم تكون بجودة عالية بس كمان

0: لازم يكون في ثقافه للبلد للمجتمع انه يستعملها.
1: في عندي في وقت بس احكي هيك اخر شيء شفته ثلاث دقائق
0: 30
1: ثانيه. في شفت فيديو تبع بلد اللي عشان يطلعوا على الشغل هم النهر بينهم بين الشغل بخذ لهم قريب قول نص ساعة 40 دقيقة عشان بسبب الهات. فابتكروا طريقة اللي فيها بيلبسوا زي كيس بيلبسوا أواعي سباحة, بحطوا أواعي الشغل بالكيس, بيقطعوا النهر سباحة طبعا بالجو المناسب, بيقطعوا النهر سباحة خمس دقائق بخذ لهم بتحمموا بالشغل وبيلبسوا أواعي. فيعني دائما في
0: حلول.
1: صح,
0: رائع تامر, نلتقي بالساعة الثانية. شكرا
1: لك.
2: خلي بس ب25 شيكل
3: نزولا عند رغبة الزبائن. جددنا حملة ال25 شيكل دخولية إلى بيبي شارك حتى نهاية شهر 10 من يوم الاثنين حتى يوم الخميس من كل أسبوع. أهلا وسهلا.

0: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
1: الشمس دائماً.
2: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر، ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح. محصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من الخامسة حتى السادسة مساء. حصاد اليوم الإخباري، نوحت لينكم ونضعكم في قلب كل حدث.
3: المثل بيقول ما بديع حق ورام طالب،
4: وكمان بيقول صاحب الحق سلطان.
3: أكيد، لأنه اللي إله حق ما بيخاف من حدا. كمان مقولة تعلمناها وإحنا صغار، الحق يؤخذ ولا يعطى.
0: برنامج حقك علينا، برنامج يعنى بحقوق المواطنين المدنية والقانونية. نستضيف فيه أهم الاستشاريين والمتخصصين في الأمور القانونية والحقوقية. حقك علينا، كل ثلاثة من الست إلى السبعة مع دوليد للداوي.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM 6.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار الثالثة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. تعهد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بمواصلة ملاحقة جميع المشاركين في هجمات 7 أكتوبر، مؤكدا أن إسرائيل لا تزال أمامها مهام عدة. وفي لبنان قال نتنياهو أن إسرائيل ستواصل ضرب حزب الله، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى رغبتها في إتاحة فرصة للسلام. أما بشأن إيران، تعهد نتنياهو بألا تسمح إسرائيل لها بتهديد وجودها، واصفا النظام الإيراني بأنه الأضعف منذ تأسيسه على حد قوله. في السياق، أكد رئيس الدولة يتحاك هيرتوك خلال كلمته في حفل إحياء ذكرى هجوم 7 أكتوبر إلى الحاجة في التحقيق في ملابسات فشل وصد الهجوم، وذلك بحضور رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. إلى التطورات في الضفة الغربية، ارتقى فلسطيني وأصيب آخران بجروح خطيرة برصاص الجيش بزعم محاولة تنفيذ عملية دهس لقواته عند مدخل بلدة بني نعيم شرق مدينة الخليل. كما أعلنت مصادر طبية عن إصابة فلسطيني آخر برصاص قوات الأمن بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن شرق مدينة رام الله. استنكرت جامعة بار إيلان الأفعال المنسوبة إلى المحاضر المتهم بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية ضد المواطنين العرب والفلسطينيين من القدس والضفة الغربية. وأعربت الجامعة عن صدمتها من لائحة الاتهام، ودعت الشرطة والنيابة العامة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية

0: حقه وإنزال أشد العقوبات في حال ثبوت التهم، مؤكدة أنها تتبع سياسة عدم التسامح مطلقا مع مثل هذه الظواهر. كما أعلنت عن تعليق عمل المحاضر فورا إلى حين انتهاء الإجراءات القانونية. وبحسب البيان، خطط المحاضر على مدى عدة سنوات وبدافع قومي أيديولوجي لتنفيذ مخطط متطرف ودموي بصورة متزامنة بهدف التسبب بمقتل أكبر عدد من العرب ودفعهم إلى الفرار وترحيلهم بصورة دائمة إلى الأردن ولبنان وقطاع غزة. وفي تطورات اليمن، أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية السيطرة على منزل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد الإعلامي في محافظة تعز. وأفادت مصادر محلية بأن المواجهات بين القوات الحكومية والحوثية مستمرة في تعز صباح اليوم مع سماع دوي قصف مدفعي كثيف واشتباكات بالأسلحة المتوسطة في الجهتين الشرقية والغربية من المدينة. وإلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجة الحرارة ستكون على النحو التالي: في القدس 18، الجليل الأعلى 17، طبرية 20، الناصرة 21، حيفا والساحل 21، يافا وتل أبيب 20، في النقب 18، أما في إيلات 24 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أنتم تستمعون إلى هذا الموجود مع بديع كرام وتامر مفار. بس فونكي برينس
1: يرضيكوا كده ينفع كده يرضيكوا كده ينفع كده يرضيكوا كده ينفع كده يرضيكوا كده
2: لا لا لا.

0: لا سألتني اللي بدي أجاوبك. لا لا لا لا
1: مش حابب مش حابب نبدأ.
0: لا بالعكس حابب. أنا بلاقي إنه بنخلص. كانت ساعة جدا كان قلت لها إحنا حكينا أول شي مرحبا للي هلا جانا معكم.
1: مرحبا فيكم حلقة جديدة من هذا الموجود مع تامر نفار بديع كرام كل يوم تنين الساعة تنتين. تامر شكرا لك على الساعة الأولى، متحمسين للساعة الثانية نسمع قصتك كمان.
0: عفوا تين أول شي
1: كيفك اليوم؟
0: تمام، بضلني أروح بأسئلة أكتر كمان. بروح المرة دي كد مع أصحابي فتحوا الموضوع مع إنه كنا ملتقيين عشان نحكي على إشي، بس نص ساعة راحت من الجلسة وإحنا بس على واحد من الأسئلة. خليني هو نفس السؤال متذكر، هل القبطان هو بيسيطر على سفينته؟ لازم يكون ماهر جدا عشان، ولا حبيبي في عواصف فأنت بتسيطرش على إشي يعرف حجمك. فكان كتير، فمثلا كان قاعدين معنا ناس اللي هي ناجحة أكتر من ناس إن كان بالعلاقات أو بالماديات أو بالمنصب، فهم كانوا يقولوا لا أنت بتسيطر على سفينتك وأنت والتاني كان يقولوا أنت بتحكي هيك عشانك أنت ناجح أكتر يعني. فالسؤال كان هل أنت بتقرر أنك تسيطر على سفينتك بعدين بتنجح، ولا اللي بينجح واللي بينجو هو اللي بيجي بيقول لك آه أنت بتسيطر على سفينتك؟
1: سؤال يعني حقيقي وحق. شو شو شو في جواب؟
0: لا في شيء، ما بعرفش اذا احنا
1: في معادله،
0: ما بعرفش. لا
1: انا مفكر انه الحياه هالقد معقده يعني بدرجاتها هالقد اكبر من هيك. كل واحد عنده ظروف وكل واحد عنده حالات وكل واحد عنده الطريق اللي اخذها، وبعرفش اذا بنفع تيجي تقارن تنين مع بعض بهاي الطريقه عشان مين قادر يسيطر على الوضع بهذيك اللحظه اكثر. ايش اعقد؟
0: اكيد اكيد، بس ما احنا وين بنلز الواحد بهذا الموجود انه في شيء شعاف. صح الحياه معقده، بس بدك تختار شمال ولا يمين هلا. هذا اللي بيعمله. بس في واحد ضحكنا من اصحاب، هذا دائما كانت مش ظابطه معه، تعرف سبع صنايع والبخت ضايع، تعرف المسام مش ظابطه معه. فهو سكت حكى بفكر انه انا قبطان عاصفتي. انا بقرر دماراتي بحالي يعني. فهذا كتير، فيا عمي
1: بس هذا وعي مهم.
0: قبطان عواصفي.
1: طيب معناته تامر، قبل ما أسألك شو قصتك عشان نكمل دوري بشكل مباشر، خلينا ننتقل من الموضوع أو ما قبل الموضوع، نطلع فاصل إعلان صغير ونسمعك بالقصة بشكل كامل، وبعدين نبلش مع المختصين لأنه كمان بيستنانا مختصين مع كتير مواد حلوة. والقصة أنا قرأتها قصة جدا جدا شيقة، فتسمح لنا فاصل إعلان قبل ما نبلش.
0: شكرا، يلا.
2: دخولي بس ب25 شيكل
3: نزولا عند رغبة الزبائن. جددنا حملة ال25 شيكل دخولي إلى بيبي شارك حتى نهاية شهر 10 من يوم الاثنين حتى يوم الخميس من كل أسبوع. أهلا وسهلا.
4: أحلى جلسة عائلية الشيف لقمة هنية بيبي شارك بعرابي.
5: الشمس دائما.
6: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
7: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء معي أنا زهير بهلول.
8: في أشياء بحياتنا اليومية بنتعامل معها وكأنها منطقية، مع أنه بينها وبين المنطق مناطق شاسعة. عم نتعود على مشاهد المفروض إنها مش عادية. برنامجنا نأخذ مشهد من جمده ومنشوفه بشكل مختلف، بشكل نقدي. ما بنبحث بما قيل فقط، إنما أيضا بما لم يقل، لأنه مرات ما لم يقولوه أهم مما قالوه. برنامج حقيقة الأمر، منقرب من فهم الحقيقة، كل ثلاثاء بعد أخبار الرابعة معي وائل عواد.
9: أنتم تستمعون إلى هذا الموجود مع بديع كرام وتامر نفار.

0: كان يركض، كائن بضل يركض ويركض ويجري ويضل ويهرب ورائش في وايلي إي كيوتي، اللي كمان حسب ويكيبيديا، أنا كنت أفكر ثعلب، ولكن حسب ويكيبيديا هو طلع مش بس ذئب، هو كمان ذئب من صنف معين، يعني الذيب الأمريكي بيسموه. أوكي. هذا الذئب، إذا أنت متذكره البرنامج، هذا الذئب طول عمره بحاول يمسك الركاض الرود رانر، وكل مرة خطته بتفشل. من أشهر الشغلات والمشاهد هي الذئب بركض وراه، من كتر ما هو مركز انه هو بركض وراه ما بنبه انه خلص الجبل، وانه وصل حفة الجبل، بيطلع عن حفة الجبل وبضل يركض بالهواء ويركض ويركض، يجري شغلات، جسمه مكمل لقدام، كل شيء تمام، مع انه فعليا ولا اي شيء فيه تحته. والغريب انه بيوقعش وهو مشغول بالركض. امتى بيوقع يا بديع؟ بيوقع بس باللحظة اللي بوقف فيها، بتطلع لتحت وبفهم انه في شيء ارض تحته، بتطلع علينا او بتطلع على الركاض الجو رانر الرود رانر، او طخ. ايش بيصير له يا بديع؟ بوقع. طول ما هو واهم حاله انه كل شيء تمام فهو مكمل، بس لما يكتشف بوقع. وانا سنين كنت اشبه اسرائيل بهاي الصوره، يعني إسرائيل طول الوقت ماشي على منه هي الديمقراطية الوحيدة بالشرق الأوسط، كنت أحسنا بتركض على الهوى، المعايير والقيم الأخلاقية شوي شوي بتنسحب، وباليوم اللي فيه الحقيقة رح تنكشف، إسرائيل رح تضطر تطلع تحتها وبوم بتوقع. وكنت أحس هلا يعني آخر 3 سنين كل ما يصير إشي بالعالم، مظاهرة كبيرة، دول بتغير مواقفها، الناس بتقاطع هنا، الناس بتقاطع هناك، قاعة بتفضى قدام رئيس الحكومة، وفي كمان أوامر اعتقال على، فأنت بتقول اسمع هاي بلشت توقف وتطلع لتحت. بس آخرها كمان سنة يا حبيب قلبي، مع كل الأشياء اللي عملها بتصير وبعدها راكدة هالدولة وراكدة وراكدة وراكدة وراكدة. الأسبوع هذا هيك وأنا بتطلع على محكمة سامي أبو شهادة، وبشوف كمان مرة الدولة بتنتقد ديمقراطيتها، بتدعس وبتضلها مكملة رمحة على الهوى. فقلت يا أخوي بركن إحنا الذئب، بركن إحنا الكيوتي هذا، بركن إحنا اللي بنركض على الهوى بديع، بركن إحنا خايفين نطلع لتحت ونكتشف إنه فيش إشي بيمسكنا، نكتشف إنه تحتنا كل شيء بنيناه وفكرنا فيه اللي هو أخلاقيات، إنه في إيمان إنه قانون جاذبية أخلاقي بالعالم، وإنه الظلم زي ما ربينا على سندريلا وعلى إبصر مين، إنه بالآخر المنيح بيفوز، وبالآخر إذا بتآمن بصاحب الحق وصاحب العق بروح وبعمل وبتظاهر وبتكتب مقالات أو بتعمل برنامج راديو أو بتعمل أغاني أو بتعمل مسرحيات. بركن طول الوقت إحنا كنا نآمن وهلأ إحنا خايفين نطلع تحت ونشوف إنه كل اللي كنا راكدين عليه يا أخوي هو هوا، مجرد هوا. فالسؤال يمكن السؤال الكبير، هل إحنا يعني مش عارف إذا جعبالي أسأل هل إحنا بنركض على هوا، ولا جعبالي أسكر الباب هذا وأطلع بعينيك وأقول لك بديع، هل إحنا خايفين نطلع لتحت ونكتشف إنه إحنا راكدين على هوا؟ فبس بديك تساعدني يعني بهذا السؤال.
1: يعني تعرف مرات بمسك لساني معك بالقصة اللي بتحكيها، بفكر هل قد احنا موجودين بمحل اللي يعني مفيش امكانية حدا يحسدنا عليه اليوم وين موجودين، وين احنا، ايش عايشين، ايش عم نساوي؟
0: بعرفش انا حفت الجبل ولا احنا حفتي الجبل ولا احنا الرود رانر هذا الركاض، بركن احنا بنقدر نضلنا نكمل نركض على الهواء وخلصنا، بركن مش لازم نطلع على تحت، بركن شغلنا ما نطلع عشان نحافظ على حالنا ما نطلعش تحت، ما نسألش اصلا، ضلك اركض ضلك اركض. مش عارف،
1: تعرف في مثل بالانجليزي بيقول انه اختار حروبك الربحاني، يعني حاول اختصر الحروب الخسراني.
0: لا إن احنا بمحل، في عنا
1: احنا بمحل،
0: يعني حد بعطينا منيو،
1: احنا بمحل
0: بتصحفوا
1: كل حروبنا خسرانة عم بتكون.
0: لا احنا بنختارهم، مش احنا اصلا عايشين على ردة فعل طول حياتنا. هلا ما انت بالحلقة تاعتك سألت ليه ما بنبني مع بعض، ليش ما يكونش عندنا خطة مع بعض، طب وهي مش موجودة، فاحنا دائما موجودين على ايش؟ ردة فعل
1: على مدينة كانت مبنية من من مئات السنين وعم نطور فيها.
0: أي أكتر سؤال
1: مش موجودة،
0: شو رأيك السؤال ولا نكتشفه مع المختص؟
1: يلا منروح للمختص.
0: يعني أنا بمرض بستصعب أنا ديهم، يعني بقول شي مرحبا على أحلى حلم.
2: مرحبا.
0: يعني بدك تعذرني، بدي أشلح الرسميات زي ما بقول.

0: هو مكتوب عندي ومسرحي وكاتب ده. اخوي بالسهرات بسميه، بنفع احلى سهرات مع علاء.
1: اخوك بالسهرات سلاش طباخ.
0: طب لا انا شفتك بتقعد تاكل، ولا مره شفتك بتاسف.
2: علاء انا بعرفش قد ايه الموضوع ببستك، قد ايه مبسوط اخوي ببستك، بس بدي اقول لك انه بمعظم المختصين اللي بيشاركوا معنا اللي تامر بجيبهن بناديهن اخوي، فيعني
0: ناديتك اختي انت مره بديع، مشان هيك مقهور انت. علاء منورنا، منور الشمس
1: حبيب قلبي. بعدين تحكي على الطبيخ، كم مره معزمك على شاورما انا؟
0: مره في صوره محطوطه.
1: وانت كم مره؟ وانت كم مره؟ صفر
0: ولا مره. صح معك حق. كيف حالك اخوي؟
1: تمام. انا بدي ابدا بسؤالكم، على فكره سؤال ممتاز، بس بتعرف بدي اجاوبك جواب كانوا بالسبعينات يقولوا احنا شو كيوتي وذئب، احنا الجبل يا رفيق والكيوتي بنط فوقينا.
0: لا دول بطل مش موجودين معنا اليوم، موجودين لسه.
1: طلع هو على فكره هالبرنامج كتير حلو، انت مذكر احنا اطفال ليش كنا نحبه؟ هاي قصه انه بيمشي على الهواء وبعدين بنبقى انه بعدين وبقع بياخذ له 5 ثواني، هاي تشل على المخيال تبع الطفل. الطفل عالم ومناقض للقانون الفيزياء، بيعمل انه الانسان بيطير. ستيف اوستن وسبايدر مان وسوبرمان
0: كانوا يحطوا شريطه وينطوا وقت سوبرمان.
1: في كتير اطفال يا حرام كسروا اجيان واليهم ننطوا عن السطح وقت ستيف اوستن. انت بعرف اذا وعيتوه يعني، بس ستيف اوستن. بس هي الفكره اللي انت بتحكيها وبديع، مين اللي على الآن فوق الجبل دي، احنا ولا دولة اسرائيل؟ طلع هي بالاخر قصة موازين وقصة خباتي. اذا احنا عن جد بدنا نكون زي بدنا نكون خبتة، واحنا مش عم نتصرف كذئاب، عم نتصرف كنعاج. هاي واحدة من المشاكل الاساسية بكل نهج التصرف السياسي تبعنا. في زود صدق من الاحزاب بتعاملها مع الدولة وزود اخلاقيات، مع انه الدولة تعملش معنا هيك. بعد كنت قاعد مع شباب اصحاب وعم نحكي على هذا الهم السياسي الكبير، فبقول لهم ليش احنا بنكون زي الحريديم؟ يعني شو بمنعنا اخلاقيا انا اتعامل مع الدوله انها حلبت ميزانيات وبتروح بعدها تكتفي من لجنه الماليه بتعمل صفقه، ما الحريدي بيعملها واليهود
0: المتجاوزين مش هيعطونا اياها على يعني مش
1: انه يعني عليك. هذا السؤال الاول. بس هل عندنا النيه اصلا نلعب هيك؟ ومحاكمه سامي ابو شحاده دلت انه احنا او سذج لدرجة هائلة، أو منخاف نكون ننتكتكها نلعب خباتي. يعني شو كان بمنع المشترك قبل النقاش بيوم تطلع بيان بالعبري يطلع ويحكوا على التلفزيون إذا سامي أبو شحاده بنشطب المشترك لن تخذ الانتخابات؟ مش مهم إذا صح أو لا، بس تكتيك.
0: إيش التهديد هنا؟ شو اللي بيخوف يعني؟ إيش اللي بيخوف بهذا التهديد؟
1: ما تبقى من المركز يسار ليبرالي صهيوني تاريخي في تل أبيب وضواحيها.
0: يعني ضل أقنعة ضل أقنعة يعني.
1: على فكرة هدول نص العليا، نص تركيبة العليا أو أكتر شوي هدول.
2: بس مش بهاي مش بهاي السنة تركيبة العليا، يمكن عم تحكي على قبل سنين.
0: أنا بوافق يمكن أنت التهديد اللي أنت بتقوله، وفكر التايمينج متأخر شوي يعني، فكر هيك ممكن تزبطها بالخمستعشر سنة. هلأ شوي تعرف مش
1: إذا إحنا اتفقنا على هاي التشخيص تامر، معناته ما نروح على الكنيسة خلص إذا خلصت قوانين اللعبة.
0: تعرف تعال نسأل السؤال الثاني، تعال نسأل السؤال، فكرك إذا وقعوا كل الأقنعة على الآخر راحوا قالوا للمحكمة العليا زي ما أنت قلت، إحنا والمحكمة العليا تقول لهم تعرفوا إيش بعالم في خلكم اركبوا، أنتوا مشطوبين وسامي مشطوب وكلكم مشطوبين تمام؟ هل فكرك الدولة عن غير الرمزية غير الهاي كلاس اللي بدهم يكونوا تمام، بس هل فكرك إنه لو وقعوا كل جميع الأقنعة هذا رح يأثر عليها الدولة هاي؟ يعني هل الدولة ماشية على الأقنعة؟ هذا بنزينها؟ هذه أرضها للدولة الأقنعة هذولا؟
1: أنا بتقديري لأنه الدولة راح لمحل سيء بدون علاقة بتعاملها مع العرب داخليا على مستوى اليهود أنفسهم الإسرائيليين، وعلى مستوى علاقتها التجارية والاقتصادية مع العالم وإيش صار بعد 7 أكتوبر. في شيء سيء عم بيصير بدولة إسرائيل بدون علاقة بتعاملنا مع الفلسطينية، حطنا على جنب. هذا إليمنت اللي عم بخوف كتير أبحاث مركز أبحاث واستراتيجيين وبكتاب مقالات، إنه إحنا كمان عارفين شو علاقتنا مع العالم.
0: اليهود هم اليهود.
1: طبعا طبعا.
0: طب ما
1: طبعاً
0: أنا بحس هذا الخوف، أنا بحس هذا الخوف داخلي عندهم. أنا بحس إنه شي يوم واحد رح يقيموا القناع. ده نحكي على القناع تمام. متأسف أنا بقطعك، ولكن أنا متحمس على ال مش متحمس مغلول من ال.
1: على كل حال أنا بدي حكينا عليك قبل البث، فأنت يعني تمام كمل حكي.
0: أمين. أنا أنا أنا محلكم كنت كم بطلع مرتي على المكالمة، في عندك كثير إيش تضيف. اللي بقوله أنا فكرك إيه انا بفكر انه الاقنعه وقعت, او تعال نقول يعني مش كلهم, تعال نقول شو, انا بفكر انه هم وصلوا الاقنعه وقعت والوجه الحقيقي

0: يبين وشافوا انه هم مش خايفين منه وشايفين انه فيش عقاب عليه، فانا بفكر انه شي يوم رح يتقبلوا القناع وخلصنا والحياة تكمل عادي.
1: تمام، اذا قدروا يعيشوا بلا اقنعة معنا احنا المليونين واحد هون، شو حيقدر يعيشوا مع باقي العالم؟ طلع الدول توازنات ومباني وبورصات واسلحة وصفقات مش إشي هوين، مش إشي هوين. في حتى مراكز الأبحاث اليمنية بإسرائيل، أنا متابع شوي من إصداراتها والناس اللي بكتبوا غاد، في تخوف حقيقي من علاقة إسرائيل مع العالم. بس خلينا نرجع لإلها
2: سؤال على خلينا أتركهم سؤال، هذا التخوف اللي عم نحكي عليه شو أبعاده؟ يعني ما إحنا عم نشوف إنه الزمن ما شاء الله بيمسح كل شيء وبيمحى كل شيء، يعني أنت مسألة وقت وكل شيء برجع للوضع الطبيعي.
1: أنا بديش أبين سؤالك منيح، بديش أبين متفائل أكثر من لازم، بس فكرة إنه اليوم أنت هولندا إذا بتروح على هولندا ومعك بالشنطة طرطيط أو بيسك زمان أو أنينة زيت، وشافوا إنه أنينة الزيت مصدرها من مستوطنة بالضفة بيصدروا لك إياها، ممكن يقدموا ضدك، لا اتهام. هذا عم بيصير اليوم، هذا مش wishful thinking. في طابة تلج اللي هن بدي يفهموا
2: ماشي، بس بالاخر اجى السفير الهولندي، اجى السفير الهولندي طلب يعذر ويفهم انه الوضع يختلف كليا، مش كيف ما هن شايفينه، وانه المقاطعه هي فقط ضد المستوطنات بس مش ضد كل الامور اللي عم بتصير. فيعني حتى الامور اللي كيف ماشي هي بطريقه مختلفه.
1: طلع كل البدايات متعثره، خصوصا هذا شرخ. وانت اوروبا استرجعت تعمل حدا يفكر يعلن يعمل مقاطعه على منتجات المستوطنين؟ في عم بيعملوا عقوبات اقتصاديه وسكروا حسابات بنوك للمستوطنين عنيفين اللي بيقطعوا زيتون في الضفه. مش عم بقول لك انه الصوره ورديه، عم بقول لك انه الوضع كاسرائيل ككيان مؤسساتي له ارتباطات لا نهائيه تبعت استيراد وتصدير وصفقات اسلحه وهايتك واي تي، ولسه عم بخطط يعملوا مزارع سيرفرات للاي تي اللي تعطي العالم زي امازون. في مباني قوى اللي مش بالساهل يعني انه بين غفير يلغيها بجمله او انه العليا تلغيها بقرار محكمي. هسه هذا كوم، بدي اخذكم شوي نتفي هيك علينا احنا. والكوم الثاني انه نفرض المشتركه جابت 15 عضو كنيست، شو بدنا نعمل؟ فش اليوم جواب استراتيجي عندنا احنا، ليش فايتين على الانتخابات؟ وشو بدنا نعمل بال14 عضو تعاون المشتركه؟ كمان مرة معارضة نهائية وخلاص.
0: صرنا نشبه الراكلو بيبي احنا، يعني فكرة كمان احنا
1: كيف
0: صرنا نشبه الراكلو بيبي.
1: راكلو بيبي انه منيح كشعار بس بالتطبيق، نفرض بكرة ايزنكوت بده يميل على المشترك انه كونوا زي توفيق زياد بال92، اعملوا جسم مانع وخلينا نعمل ما يسمى رمزيا اتفاق اوسلو، تكونوا جزء من الحكومة. هل رح ندعم ايزنكوت او لا؟ هل رح نروح مع بنت او لا؟ على هيك تشخيص ساعتها انت شو بتفرق مشترك عن الموحده؟ هاي اسئله مهمه لها علاقه بالدي ان اي تبع كل فكره وجودنا بالكنيست، وهذا لا يناقش. احنا بنناقش تطفايه حرايق وصار مشكله بنحاول نحلها، وبيجي فلان بيفزع لنا، والمتابعه لا تتابع، والاحزاب لا تحزب، وفجاه بنلاقي حالنا قدام مواقف كبيره اللي ما عندناش اجوبه لانه ما عندناش برنامج طويل الامد. وانت نعمل مؤتمر شامل يجي عليه 3000 انسان وينعمل مجموعات عمل ونقول له تعالوا مين احنا بعد 20 سنه، ان كان بده يصير ابارتايد داخلي عندنا في الداخل، وان كان بده يصير محاوله ترانسفير، وان كان بده يسقط حكومه بيبي واجا ايزنكوت، يمكن ايزنكوت يخربها اكثر، يعمل تحالفات مع الحريدين مع اسماعيل وديد. بهذا المعنى احنا ما عندنا اجوبه لانه مش عم نطرح الاسئله الصح. والسؤال الصح الكبير حسب رأيي اللي كان بقصة سامي أبو شحادة، مش بس إنه يطلع قرار حكم ولا لا، إنه ينسحب ولا لا، إنه ليش إحنا ما لعبناش اللعبة السياسية كيف لازم نلعبها قبل العليا لما العليا نفسها عم تلعب قبلنا اللعبة السياسية؟ وليش بيلر ضخنا لنطلب عميد رئيس المحكمة العليا؟ أنت بتعرف الوحيد عميد أكثر واحد كيف بالعالم، لأنه قرار انسحاب أبو شحادة أعفاه من إنه يكتب
2: قرار.
1: يعطي صح. قرار ويكون هو بموقف الأقلية ويبرر
0: ينزل كمان قنوة.
1: ليش هو ضد الشطب؟ تعرف انه
2: على احنا من هاي المنصة بنقول انه احنا مع انه يكون في تخطيط للمجتمع العربي ورؤية لكمان 20 سنة ولكمان 10 سنين ولكمان 30 سنة لوين راحين وايش بستنانا وكيف لازم نتعامل. السؤال مين لازم يبادر ومين لازم يتقدم وعلى اي طبق لازم تيجي عشان احنا نجند اكبر عدد فيها، واللي يكون في كمان اهتمام لاكبر عدد ممكن من الاشخاص اتجاه.
1: فهذا بدك متاع العمل على فكرة. هاي لو عنا بنية سياسية صح، بنية تحتية.
2: ما هو اسم بدنا نفوت بسؤال شو ناقصنا عشان يكون عنا البنية، وشو اللي مانعنا أنه يكون عنا البنية، وهذا بالآخر برجع لمصالح شخصية دائما الجواب اللي هي بتمنع أنه نصل لمحلات اللي هي مشتركة. فنرجع إحنا بالسؤال تبعنا، مين أول؟ هل هو مجتمعنا؟ هل هو إحنا؟ هل هو مصالحنا؟ هل هو مصلحة المجتمع ككل؟ ولا كيف عم نتعامل مع الموضوع؟
0: بس أنا بقول كمان دائما بسمعها، إحنا فيش عندنا خطة، إحنا لازم بنية تحكي. أنا بسأل هاي الأسئلة كمان بصوت عالي، مين يعني أنا بعرف مثلا ليش فيش عندنا بيت؟ بتجيب مقاول، اللي مقاول بيجيب لك ببني بيت. طب فيش عندنا بنية تحتية، طب مين مسؤول عن البنية التحتية؟ أوكي أعضاء الكنيسة، طب هم ما قاموا بالواجب، طب مين فيش بلان بي؟ فيش حد تاني يبنيها مثلا؟ فكمان هي بدها
2: في عدة مسارات اللي مفروض تكون طبعاً. عم تشتغل
0: اكيد في شعوب طلع احنا مش المظلومين الوحيدين بالعالم.
1: احنا ثلاثه عم نحكي برنامج راديو بالاذاعه الاكبر والاهم عند الاقليه الفلسطينيه، احنا ممكن نجي لكل تبدا من الشمس مثلا تجند 40 واحد بيشتغلوا بالشمس، تعالوا نعمل قعده عصف ادمغه، بعدين ندعي وسيله اعلاميه تانية، فجاه بصير عندك الصحفيه عندهم راي، نقابه الاطباء، نقابه المحاميين. في حاجة لتحرك شعبي، انت ما بتقدر تستنى لا متابعة ولا مشتركة ولا موحدة، انت لازم بمعنى تعمل خلايا ميدانية تحكي مع الناس.
0: انت باختصاصك يعني خده للآخر، خد اختصاصك للآخر.
1: احنا انا بالآخر بتعرف انا كمان قصة انه انا عندي ولدين، انا بدي اياهم يضلوا بالبلد ولا لا؟ طبعا بدي اياهم، بس هل رح يضلوا هم يقبلوا يضلوا بهاي البلد؟
2: هذا سؤال موجود اليوم بكل بيت. علاء أنا لضيق الوقت بس بأكد لك إنه الحديث جدا شيق وفي كتير إيش نتوسع فيه، بس لضيق الوقت.
1: يا رفاق أنا مبسوط على الفرصة الأولى، أنا من أول ما بديت البرنامج بسمعكم، وين تبدي تتصلوا لي يا دولة؟ يعني هاي الاتصال أول مبارك بانتظار المزيد.
0: يسعدك شكرا. استنى لسه ما خلصناش لسه عندك الفقرة الترفيهية اللي منحبها يعني.
1: قل لي أنت كنت تهدد فيي. طيب يلا
2: طيب أول جواب بخطر عبالك هو الجواب المزبوط، واللي مش عاجبه بنقول له
0: هذا الموجود
1: يلا. انا بنصحك تلعب هاي اللعبه معها على الراديو.
0: لا بالعكس
2: تحدد. اسود ابيض ممنوع قانونيه. اسود ابيض ممنوع تفسر، وبالاخر عندك حق تختار اي سؤال بدك اياه وتشرح جوابه.
0: انا بدي ابلشها بشوي هذه. انت علاء مش اشجع بالك تمام؟ هلا انت شايف حالك الرود رانر ولا الكيوتي؟
1: انا الكيوتي.
2: متفائل ولا واقعي؟
1: واقعي.
0: انسان بواجه بطارد الحق ولا نعامه دفنه؟ هون مش هون ايش بتفضل؟ بتفضل انسان بواجه بطارد الحق ولا نعامه دفنه راسها مرتاحه؟
1: ايه نعامه بتواجه الحق.
0: فيش يعني
1: ما بدنا نقتري هذا الموديل، اذا بنضبطه بنحل كل مشاكلنا.
0: يلا كمل.
2: طلع لتحت ولا تضل تركض؟
1: اركض.
0: بيقدر ياخذ كل البرنامج تطلع لتحت الاركض، اضل تحت واطلع على الركض، تقدر تاخذها كلها هيك
1: تمشي.
0: لا لا لا لا لا لا انسى انسى انسى.
1: لا
0: تغيير من جوا ولا ضغط من برا؟
1: من جوا.
2: تصويت ولا مقاطعة؟
1: تصويت حاليا.
0: انا بالمرة ما توقعتش هذا الجواب. طيب الصوت عالي ولا نفس طويل؟
1: نفس طويل.
2: تواجه حتى لو ما في نتيجة ولا توفر طاقتك؟
1: توفر طاقتك.
0: تتمسك بالأمل ولا تغير توقعاتك؟
1: تمسك بالأمل.
2: حقيقة بتوجع ولا وهم بطمن؟
1: بتوجع جدا.
0: وهم بوجع. أنا بسمع لك إياه حتى لما نتوهم إحنا. الحق بده وقت ولا الحق بده قوة؟
1: إيه هذا سؤال محرج عن جد، بده التنين، مش عارف إيش أكتر، مش عارف.
0: لا أنا بقول شيء واحد، طلع شوي. أنا بقول اختار واحد هلأ من بطنك وبعدين خد هذا السؤال إذا بدك وفسره.
1: طيب خلينا نقول وقت، ممكن نفسره بعدين.
0: يا هو هذا هو بعدين ما وصلنا يا. بعدين
1: وصلنا. بدك نفسر هذا الجواب نهائي؟
0: في سؤال تاني حثك؟
1: لا هذا نفسره. ليش أنا حسب إلي بده وقت أكتر ما بده قوة؟ لأنه القوة إشي يعني فترة وتمرق، فيش قوة بتدوم، بس الوقت حتى إذا جيب مي نقطة مي بتنقط على جبل بتدوبه حتى لو بعد مليونين سنة. فالوقت هو أكبر قوة بالعالم، حتى لو شو ما اجتهدت شو ما عملت، وشوف تاريخ البشرية من 10,000 سنة وجر، ممالك تعلو ممالك تهبط، أمم تباد وأمم تولد. فمصطلح القوة مصطلح نسبة، رغم إحنا بنفكر أنه مطلق ودائم، أكتر إشي الدائم والمطلق هو الوقت.
0: حبيت.
2: جميل جدا الجواب.
0: حبيت وشكرا على وقتك.
2: نقدر نتناقش كتير وقت بس الجواب جميل جدا. على أحلى حلو
0: على بتسمح لنا نستضيفك أول مرة.

0: رات
1: بليز طبعا.
2: شكرا كثير لك.
1: هلا هلا شباب، هلا يعطيك العافية.
2: جواب جدا جميل.
0: اه
2: الوقت اكثر شيء بدون، بس كمان نفكر انه الصراع كثير مرات هو انك تكون موجود. يعني صح ممالك بتطلع ممالك بتنزل، بس السؤال شو عم بيصير باللي حوالين الممالك كمان مش اقل اهميه.
0: بس كمان بلشنا الاشي، ترى كيف مرات القصة بتتسكر ببدايتها. يعني بلشنا الاشي انه في قبل كم سنة كان يحكي احنا الجبل، وقبل شوي حكى انه نقط مي مرات بتضلها تنقط على نفس الجبل بروح الجبل. فيلا
2: جميل. طيب اسمح لي هذيك اغنية
0: يعني اللي مفر. لا طيب اعمل
2: متأكد.
0: بس قصيرة، هاي
2: قصيرة بس كتير حبيت الفيرجن.
0: يلا قوم.

0: عصيري بس حلوي.
1: بس هاي فيش منها واحد اللي هي كاملة.
0: هاي بفكر غناها لايف، لازم ندور عليها.
1: مين هذا؟ ايش اسمه؟ مكتوب ولا هيك اخترتها؟
0: لا مسارح وسيمة للمغني تبعها.
1: لا اكيد، بس هي هاي هاي الفيرجن. مين يا عمي؟ ما علينا.
0: طيب،
1: مع انه مرات بحس انه بنحكي احنا، يعني انا وانت، وبنجيب الضيوف بنحط، مع انه كمان في طعم عدم متفائل، بس مرات لما بنحكي فالواحد هيك بفضفضها منيح. فانا كتير هيك قد حاسس منيح بالوضع المش منيح.
0: منيح بالوضع المش منيح.
1: هذه اللحظة.
0: طيب
1: بتعرف يعني هاي لحظة مش راح تدوم، ولكن بما انه هي هلأ موجودة انا بحب اتمسك فيها شوي ولو شوي.
0: ممتاز.
1: تفضل
0: بدك
1: يقيد انت.
0: يلا بنطلع معناته فاصل اعلاني، وبنرجع بنكمل مع كمان مختص نحكي اكتر بالتفاصيل ونحن شايفين الصورة.
2: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ رخيصة سومة مجلك روم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فوراً 26692 مجلك روم المفرق الشرقي. رخيصة سومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
3: الشمس دائماً.
4: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر، ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح. محصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من الخامسة حتى السادسة مساء. حصاد اليوم الإخباري، نحتلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.
5: أنتم تستمعون إلى هذا الموجود مع بديع كرام وتامر نفار.
1: إيه شفت كيف صحتني؟ بيب بيب. ومش بيب بيب بيب بيب. طيب رجعنا للبرنامج مع يوم التنين، ساعة تنتين مع دولة التنين. هذا الموجود. أنا بفكر خلي الطاقة ماشية. نطلع كمان ضيف مختص. جاهزين إحنا؟ يا ملي بيدك جاهزين ولا لا؟ جاهزين؟ معنا هاني؟ ألو؟
0: لحظة شوي.
1: سمع صوتي. إيه صار؟ طيب شو؟ إحنا بعد ما حكينا مع الحليحل بدنا نستضيف معنا المختص. ما جاهز؟

0: طيب ارفع. الو مرحبا.
1: مرحبا،
0: كيف الحال؟
1: يا هلا يا هلا.
0: تعرف حالك ولا نعرفك؟
1: انت عرف.
0: كيف حالك هاني؟
1: هلا هلا، شو اخباركم؟
0: تمام. معنا هاني طنوس. هاني، الفيديو تبعك فيديوهين صح؟
2: اسمح لي بس هيك نعطي بس تعريف شوي صغيرة أوسع. صغيرة، هاني طنوس محامي متخصص في إدارة أشد الإجراءات والقضايا القانونية تعقيدا. هاني أهلا وسهلا فيك معنا.
1: يا هلا أخ بديع وتامر.
0: هاني سمعت
1: كل المستمعين.
0: هاني أنت سمعت القصة اللي أنا حكيتها، مين الذئب مين بيمشي على الهوى مين
1: يعني هذا الكرتون كان مفضل علينا احنا صغار، احنا يمكن انا اكبر منك، هذا كان من الوحيدين اللي كنا نحضره.
0: هو من الخمسينات والستينات، انا ما كنتش عارف، انا بس لما بحثتها. بس ايش كنتوا تسموه، زينا بيبي ولا ايش؟
1: احنا نسميه البيب بيب.
0: ايوه بالظبط.
1: وكتلو سلطاني.
0: ايه هاني، مين برايك عم بركض على الهواء وخايف يطلع لتحت، احنا ولا
1: احنا؟ طبعا احنا اللي بنركض على الهواء، واحنا بنعرف شو في تحت، بس مرات بدناش نطلع تحت.
0: شو في تحت؟ من شو خايفين؟
1: يعني احنا بتعرف اللي بيمشي بالصحراء بشوف مي، بشوف فتا مورغانا سراب. احنا المجتمع العربي دائما كنا نعرف انه فيش ديمقراطية، بس كنا نمشي نتوهم انه في ديمقراطية، نحاول نشتغل حياتنا على اساس في قدامنا ديمقراطية، لانك انك انت بتعمل بمجتمع اللي انت عارف سلف انه الديمقراطية فيه محدودة، هذا صعب كتير وبمنعك انك كان تعمل خطوات اللي ممكن مرة بتنجح. طب بس فعليا انت يعني ولا مره كنت بمجتمع اللي فيه ديمقراطيه كامله.
0: طب بركن اذا هدفنا، تعال نقول هيك شوي، بركن كمان جزء هاي، انا على فكره ما عنديش الهاد، انا عم بستنتج اشياء وبستدرج يعني، كمان بالحديث مع علاء احلاحل ومع بديع. أيوة. هلا اجت براسي افكرها هاي، انه هل بركن شغلنا احنا يعني عاده الواحد لما يركض هدف، في عنده هدف بركض لهدف صح؟
1: اه.
0: بس بركن احنا هدفنا نضل نركض وما نوقعش حاليا، مش مهم لوين، ضلك ضايع، بس المهم ورجيني حركه، ورجيني انه في نبض عندك وضلك اركض.
1: صراع البقاء، هذا اسمه صراع البقاء.
0: احنا بفكر احنا، انا بفكر ال 48، انا بفكر ال 48 شغلهم ما يختفوش. لا تزودها حالك، لا تقول لي انا بدي لا شغلك اركض يا اخوي. يمكن
2: شو رايك هاني؟
1: وبتضل محلك، انت بتركض وبتجتهد قد ما بتقدر، بالاخر انت بتضلك صغير، لأنك أنت بمجتمع صغير مضطهد، يعني أنت كل محاولاتك تركض للشغل والعمل حتى اقتصاديا بأي محل، أنت بتضلك واقف محلك عشان تحافظ على حالك، لأنك أنت باللحظة اللي بتقاوم مش بتشتغل وبتشتغل 20 ساعة وبتناهض وبتقاوم كل إشي، أنت بتغرق، بعدش إلك وجود بهاي البلد. يعني أنت بتطلع حواليك آخر 3 سنين أنت تفكر أنه في إشي جديد، لا هذا مش إشي جديد، إنه مجرد بعد 17 أعلنوا شو هي الدولة اللي كانت واضحة بس إحنا بدناش نشوفها. يعني ما صارش إشي جديد عليهم.
0: وعلى فكرة
1: يعني
0: هم كمان مش كل هالقد كانوا بدهم يشوفوها يعني كمان هم.
1: لا أنا بقول لك بعد 17 إيش إحنا مسؤولين عن 17؟ حضرتك كنت رئيس القوات الجوية ولا رئيس الدبابات، شو قلنا إحنا؟ إحنا الوحيدين اللي ما لناش دخل ب 17، ليش لازم إحنا ندفع الثمن وحملونا المسؤولية تبعت 17 وقالوا بعد 17 إحنا نعملكم غير شركة؟ لا شو إحنا عملنا؟ أنتوا اللي أخفقتوا، أنتوا اللي بتكوش سلام، أنتوا حتى عسكريا أخفقتوا، إحنا مش مفروض ندفع الثمن؟ بس احنا لسه عم ندفع الثمن بشكل واضح. طبعا لسه عندك يعني خطاب جديد انه لا الامور المدنيه انتوا عندكم بعدكم ديمقراطيه بس الامور السياسيه حجبناك، وهذا الحكي مش مزبوط، هذا كمان كونسبت جديد بدنا نفوتوها عنا. انت نفسك تامر بغنيتك بالاغنيه اللي عملتها سلام يا صاحبي، انا هاي بسمعها تقريبا كل مره بالسياره وانا بتاثر منها وبدمع، لأنك أنت عم توصف هناك بالضبط شو كان وضع المجتمع العربي وإحنا عم شايفينه هسه. شوفوا أنت عملت الأغنية كيف توصف صاحبك عم بنادي عم بنزف وما حداش بيجي، هاي إحنا. هاي إحنا.
2: إذا كنا بنسألك السؤال اللي قبل شوي جاوب عليه على حليحل، كان بيقول إنه الحق بده وقت ولا الحق بده قوة، كيف إحنا لازم نتعامل؟
1: طلع أول إشي ما عندناش البريفليج إنه إحنا نختار، لازم نكون قوايا.
0: لا بس عندنا بريفليج وقت نصبر، يعني هذا ليش واحد اللي بنعمله احنا.
1: احنا بدها قوة والدولة بتخليك انك تصبر، بياخد لك كتير وقت لان هي بتمنعك دائما، بس المحاولات دائما لازم تكون موجودة، ما ينفعش تقول لا خلص انا برفع ايدي، لا بدك تحاول وبدك تخبط راسك بالحيط وتروح على محكمة العدل العليا وتعرف انك بدك تخسر وتعرف انهم بدهم يهنوك وبرضه تروح هناك، لانك لازم دائما الامل اللي يكون بصدرك يكون موجود عندك، الامل ما ينفعش تقول انا بدي ارفع ايدي، لا هاي الانظمه

0: ما تعطينيش حقي، لا بدك تخابط وتقارع. احنا طلعنا من 48 ناس معهاش توكن، شوف احنا صرنا مجتمع احسن شوي اقتصاديا، عندنا قوه عندنا انجازات. بصيرش تقول انا بديش اعمل اشي فيش امل، لا في امل، والصراع والعمل بجيب نتيجه بالاخر. لو انت اي حد ما عرفش اليوم كلنا موجودين بدوامه
1: هيك. بدي على السريع شوي، بما اني انا تبعت فيديوهاتك بدي اروح على الفيديوهين نفسهم، يعني اسمح لي يعني الخص، واذا انا غلطان يعني صححني عادي تمام. انا برايي كان في فيديوهين اللي انت اطلعتهم بظرف اقل من 24 ساعه بين التنين اعتقد، لا
0: مزبوط.
1: الاول كان التنين على ما على محاكمه سامي ابو شهاده ابن اللد، هو على فكره الناس ضلت تقول يافا بس هو ابن اللد. الأولى أنا حسيتك من غل ومن قلب حكي، قلبك حكى، والثانية تنفست وعقلك حكى. في من
0: في منه أنا حكيت شو شو شو الإيجو تبعي طلع، إنه ليش تتنازل؟ طب إحنا بدنا نحرجهن، خليهن يكتبوا، مهني صلن 40 سنة بتقضونا، خليهن نحرجهن. بس بعدين صحيت قلت نحرج مين؟ نحرج ناس موجودة بالمحكمة الدولية وسكروا المحكمة الدولية، نحكي مع نحتحرج مين؟ طب مني بتستخرب هذا الموضوع، شو بدك تهرج فيهن؟ عشان هيك لما فكرت بالموضوع من ناحية كمحامي حتى كخنون قلت لا هذا
1: تمام. طب أنا معك أنا معك أنا معك تمام
0: طبعاً
1: نحن طبعاً طبعاً معك، بس أنا بحكي على فيديو ثالث منفع؟
0: اتفضل.
1: حكيت الفيديوهات، تعال نقول إنه إيه هذا اللي صار تمام، أنت حللت الصار هنا مش أوكي واتس نيكست.
0: أنا إذا أنت شوف بالفيديو أنا قلت شو في نيكست. نيكست إحنا اليوم بوضع إمرجنسي، نكست انه اعضاء الكنيسة ما يطلعوش يحكوا بالعبري باي محل، يطلعوا يتصيدوهن لانه اي سؤال بيستفزن وهن عم بحطوا.
1: انت فاهم انه اليوم يوسف حداد مطارد
0: صحتين حقه يعني اخذها بشداره.
1: بقول اذا لوسي اهريش ويوسف حداد مطارد، طب يعني شو
0: لوسي اهريش لازم تكون مطارده ويوسف حداد لازم يكونوا مطاردين، كل واحد يفقد البوصله واحد درجة بطردوه، كل واحد يفكر انه بده يكون اسرائيلي ويصير يحكي زين بالاخ وبالاخ وبالار بده يطارد. هذا الحكي لا مفر منه، بس اللي صامد لا يطارد لانه هو دائما مطارد مش راح يحس المطارد.
1: حبيت انا جالس اصححك. هاني شكرا كتير كتير على وقتك
0: يا هلا.
1: يعني بس لا لسه ما هربناش، لسه عندنا لعبه. هذا الموجود ايش بدك اسميها بديع لعبه ولا تعال نتفق؟
2: انت لك اختيار، ساعتك اختيارك.
1: فقرة هذا الموجود تعرف اول واحدة تكون فقرة
0: وتاني ساعتك. انا فقرة هذا الموجود بحبها لانه انا برنامج عملته، يعني انا قبل ما اعمل برنامج اقرر مين بدي اجيب اول شخص اقابله، رحت استأجرت استوديو وحددت للاسبوع الجاي بدي ابلش افتح تلفزيون، ما كانش عندي ولا اشي جاهز. انا بحب السرعة عشان هيك اللعبة انا راح احبها.
1: تمام.
2: يعني واحد بالراديو بيقول انه ما كانش عارف مين دي يتجوز بس الخراف قبل 20 سنة، فراح ابوه عين له عرس وقال له دبر حالك قبل العرس.
0: منيح هاي.
2: هاي بتحط العربية قدام الخير جوز بالآخر.
1: عن جد؟ لازم تعرفني. طيب
0: هي طبعا مقابلة يسألوه اذا مبسوط ولا لا.
1: هيك هدي اول جواب اخطر في بالك هو الجواب المزبوط،
2: واللي مش عاجبه بنقول له
1: هذا الموجود. ايوان احنا الذئب ولا النعامة هاي اللي بتركض، الكايوتي ولا الرود رانر؟
0: احنا النعامة. النعامة.
2: متفائل ولا واقعي؟
0: متفائل.
1: انسان بيواجه وبطارد الحق ولا النعامة دفن راسها ومرتاحة؟
0: لا بطارد الحق وبلحقه كمان.
2: تطلع لتحت ولا تضل تركض؟
0: بس لفوق بركض.
1: تغيير من جوا ولا ضغط من برا؟
0: التغيير بس من جوا.
2: تصويت ولا مقاطعة؟
0: تصويت.
1: صوت عالي ولا نفس طويل؟
0: صوت عالي.
2: تواجه حتى لو ما في نتيجة ولا توفر طاقتك؟
0: لا تواجه.
1: تتمسك بالأمل ولا تغير توقعاتك؟
0: بتتمسك بالأمل.
2: حقيقة بتوجع ولا وهم بطمن؟
0: حقيقة
2: بتوجع.
0: بتوجع.
1: هلو الأول سألنا في سؤال واحد هيك وقفت عليه وقلت
0: أنا الصوت العالي ولا ممكن مرات الصوت العالي ما يكون الصحيح يعني.
1: أنت إيش اخترت هنا؟ هو السؤال كان صوت عالي ولا نفس طويل؟ إيش اخترت؟
0: الصوت العالي. الصوت العالي. أنا لأنه بقى يعني أنا باجي طبع اللي عندي إحساس قوي على الدغري بوقف وبواجه، مرات بدك تفكر بطريقة تانية. عشان هيك أنا بشتغلش لحالي، في عندي شركاء حتى بالمكتب، لأنه أنا ناس أنا من بواجه دغري، بنزل على الساحة بواجه حتى بالمحاكم، مرات بدك تفكير تاني. عشان هيك هذا السؤال دائما يعني ماشي معي 20-30 سنة، بس أنا يعني مبسوطة حالي

0: انا عاده احنا بنعطي الضيف يختار، بس كان في سؤال وقف، انا بدي اسمح لحالي. تتمسك بالامل ولا تغير توقعاتك؟ انا اسمح لحالي اسالك
1: هذا كمان. هذا سؤال بحير يعني، كمان طبعا بدك تتمسك، بس كمان تغير، طلع الدنيا مش يا اسود يا ابيض، يعني بدك تتاقلم مرات، بدك ترتب امورك، تضبط البوصله من اول وجديد وترجع تمشي، مش الدنيا مش بس يا ابيض يا اسود، ما بمشيش مرات، بدك ترتب بالنص وترجع تمشي بالمسار اللي بتحبه انت اللي بناسبك، كل واحد عنده مسار بناسب شخصيته. بس اللي مين بنجح؟ اللي مستعد يدفع الثمن، اللي مستعد يدفع الثمن بنجح بطريقه. اما اللي بصير الثمن بيجي وبصير بقول لا ليش هيك صار، هذا مش راح ينجح. لانه النجاح فيه كثير خسارات، بكفي تنجح مره واحده بالاخر.
2: استاذ هاني طنوس وصلت، شكرا لك ويعطيك الف عافيه.
1: شكرا لكم.
2: شي تامر؟
0: مش عارف انت بديع. اي اكثر سؤال هيك طلطشك كف زي ما بقولوا.
2: انت عن روح على السؤال اللي اسا سألته، بتتمسك بالامل ولا بتغير؟
0: هذا مسكك شوي.
2: انا بفكر انه الشاطر واللي بعرف وين هو موجود، وانه كل يعني كل فترة في إلها تحدياتها، فلازم يعرف كيف يغير توقعاته، يعرف كيف يتأقلم مع الواقع الجديد ويتعامل معه.
0: هي مش نفسها تمسك بالامل؟ هاي
2: تتمسك بالامل انك يعني كيف انا فاهم على الاقل بهاي الحاله، انك انت حاطط فكره واحده قدامك وقايل هذا هو اللي بده يصير لو شو ما صار.
0: لا تعال ناخذها على حياتنا. تمام. بالامل هلا انا عندي امل بدي اتعلم بهارفارد او يل، عشان اهون اللفظ اختار لي واحد اهون اللفظ. يل تتعلم بيل، تتعلم هناك بيل، هذا أملي.
2: وين بدك تتعلم؟
0: بزايدة تكون زي أهلاي حليحل بهارفارد يل.
2: يل
0: ده تعلم بيل.
2: حلو.
0: ده تعلم شي بعرفني، شي بعرفش بتعلم هناك حتى.
2: دي تتعلم المهم.
0: بدي أتعلم ببداية 2027، فاجأة صار عندنا حالة بالبيت وكله تتدفش مصاري. تمام؟ فبقول تعرف ايش، بدي اروح اترك كل شيء، بدي اروح اشتغل شو بعرفني بايش، 5 سنين واحوش مصاري وبعدين اتعلم بيل. طب ما هي غيرت توقعاتي ولا لا؟ بس بعدني على امل. صح. عم بلخبط مخي ولا بلخبط مخك انا؟
2: صح. بس انا شو كنت برد عليك بهاي الحاله، كنت بقول لك بما انه الوضع اختلف وبما انه انت حاليا صار صعب عليك تطلع على يل لاجل الظروف اللي انت عايش فيها، فبدل ما تاجل حياتك لخمس سنين وقف شوي، شوف ايش الحل اللي تقدر تسويه على الاقل بالوقت الحالي عشان تلائم توقعاتك بالحياه اللي انت عايشها، وبعدين الله بفرجها.
0: طب هلا احنا كمجتمع سيب تامر ويل ما قبلتش على فكره، بيقبلوش اللي بعتش، ولكن احنا كمجتمع في قبل 17 في بعد 17
2: اكيد.
0: حتى انا كنت بقول شوي حتى قبل هبه طيار وبعد هبه طيار، يعني اذا تحكيها، ولكن احنا على امل، بقولش انه احنا صح اللي بنعمله، بس حاسس انه توقعاتنا مش كتير تغيرت، سقف التوقعات بعده نفسه، بنحكي نفس اللغة مرات.
2: مفكر كتير تغير بالفترة الأخيرة
0: التوقعات،
2: توقعاتنا، تعاملنا، نظرتنا،
0: يعني
2: شو احنا شايفين، وين احنا رايحين، مفكر كتير تغير.
0: يعني تعال نقول هلا، تعرف يمكن هذا كمان موضوع لحلقة، تعال نروح على الشتاتنا، في عندك احنا، في عنا اللي عايشين بالضفة، وفي عنا اللي بغزة مثلا على سبيل المثال، وفي بالشتات طبعا. لو كنا نيجي نسألهم ايش بدك قبل 17 ونيجي نسألهم ايش بدك بعد سبع، يعني بعد 17 يعني انا بقدر اقول يمكن قبل 17 كنت بقول الاجرام اهم اشي. لا
2: انا بوافقك
0: قبل 17
2: الامن والامان يعني
0: فحاجة
2: طبيعية لكل شخص،
0: فوصلت توقعات متطلباتنا حتى تغيرت.
2: سؤال، مين اللي عم بيوفره وكيف؟
0: يل وهارفارد.
2: كل الأجوبة تعود إلا يل.
0: كل الأجوبة تعود
2: إلا يل. كمان حلقة ممتعة جدا، شكرا تامر لك على الساعة الثانية.
0: خلصنا؟
2: لا بعد في أغنية، بس يعني قلت
0: لا، بس هاي مجبورة أي واحدة بدك تحط. اسمع، احنا كنا متحيرين بين تنتين، بنفع نشارك؟ لا
2: تفضل.
0: تنتين في غالية أغنية
2: لازم
0: تختار، اللي هي بتخلينا نفكر عن جد شو الاختيار، هو جزء من هذا الموجود. في الثانية أنت تغيرتي ليه، اللي هي مناسب كتير للوضع. بس أعرف إيش أنا بروح على الأغنية البديع بيختارهاش

0: بديع اي وحده جربت تسمعها؟
1: ايه غاليه.
0: مش عامل لي غالي انا، لا عم بقول لك لي غالي، عم بفكر انه انت تغيرتي لي من اكثر الاغاني، من اكثر الاغاني اللي بحبها، وابن اللد كمان على فكره.
1: انا كنت بروع انت تغيرت لي.
0: اختار غاليه. عشان بفكر انه انت تغيرتي لي كثير، شغلناها وكثير انسمعت، فبدي اعطي فرصه.
1: شفتوا كيف لا جواب لكل
0: اي شيء بتختاره انا عكسه. اي شيء انت بتختاره انا عكسه.
1: اغنيه غاليه انمحت، شو بدك تسوي؟
0: بديش اسمع اغنيه، بدي اقرا الكلمات. طيب. طلع علي انا رايح جكره من عدم الثقه عشان تفهم.
1: خلص خلص غاليه.
0: اغنيه غاليه من اروع الاصوات على فكره، بتحس قديش هاي كلمات جدا مميزه. حتى يلا
1: تامر، قبل ما نروح يعطيك الف عافيه.
0: الله يعافيك.
1: شكرا لك، ونلتقي الاسبوع الجاي.

0: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوة علا مراكب العفولي نعطيكم خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكم إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنوة علا مراكب العفولي كيلات سيون 15 هاتف نجمة 8673. سخنوة علا مراكب، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
1: البروف كل واحد بيلاقي اللي بيدور عليه. بتحب الأكل بريميوم؟ موجود. بتحب الأكل الصحي؟ برضو موجود. بدكو وجبات أطفال مع ليجو؟ كله عنا. عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
2: البروف بفش غلك
3: عالشمس دائما.
4: بتحسوا إنه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا إنه الأدب ما بحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب إحنا منحلها. تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند السابعة في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار الرابعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. تعهد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بمواصلة ملاحقة جميع المشاركين في هجمات السابع من أكتوبر، مؤكدا أن إسرائيل لا تزال أمامها مهام عدة. وفي لبنان قال نتنياهو أن إسرائيل ستواصل ضرب حزب الله، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى رغبتها في إتاحة فرصة للسلام مع لبنان. أما بشأن إيران، تعهد نتنياهو بألا تسمح إسرائيل لها بتهديد وجودها، واصفا النظام الإيراني بأنه الأضعف منذ تأسيسه على حد قوله. في السياق، أكد رئيس الدولة يتسحاك هيرتسوك خلال كلمته في حفل إحياء ذكرى هجوم السابع من أكتوبر إلى الحاجة في التحقيق في ملابسات فشل وصد الهجوم، وذلك بحضور رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. إلى التطورات في الضفة الغربية، ارتقى فلسطيني وأصيب آخران بجروح خطيرة برصاص الجيش بزعم محاولة دهس قوات له عند مدخل بلدة بني نعيم شرقي مدينة الخليل. كما أعلنت مصادر طبية عن إصابة فلسطيني آخر برصاص قوات الأمن بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن شرق مدينة رام الله. استنكرت جامعة بار إيلان الأفعال المنسوبة إلى المحاضر المتهم بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية ضد المواطنين العرب والفلسطينيين من القدس والضفة الغربية. وأعربت الجامعة عن صدمتها من لائحة الاتهام، ودعت الشرطة والنيابة العامة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإنزال أشد العقوبات في حال ثبوت التهم، مؤكدة أنها تتبع سياسة عدم التسامح مطلقا مع مثل هذه الظواهر. وبحسب البيان، خطط المحاضر على مدى عدة سنوات وبدافع قومي أيديولوجي لتنفيذ مخطط متطرف ودموي بصورة متزامنة بهدف التسبب بمقتل أكبر عدد من العرب ودفعهم إلى الفرار وترحيلهم بصورة دائمة إلى الأردن، لبنان وقطاع غزة. في تطورات اليمن، أعلنت

0: مع أنصار الله الحوثية السيطرة على منزل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في محافظة تعز. هذا وأفادت مصادر محلية أن المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين في تعز صباح اليوم مع سماع دوي قصف مدفعي كثيف واشتباكات بالأسلحة المتوسطة في الجهتين الشرقية والغربية من المدينة. وإلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على نحو التالي: في القدس 18، الجليل الأعلى 17، طبرية 20، الناصرة 21، حيفا والساحل 21، يافا وتل أبيب 20، في النقب 18، أما في إيلات 24 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.

أسعد الله أوقاتكم. ها هو المستشار يرحب بكم. نحن وإياكم حتى قرابة الخامسة. خلود أبو أحمد هي معدة ومنتجة هذا البرنامج. علي ياسين هو المسؤول عن التقنيات الهندسية والموسيقية.

نحن وإياكم في متابعات لقضايا كنا قد عرضناها، وطبعا نفتح الباب بأوسع الإمكانيات لكم لكي تتوجهوا إلينا من خلال بث هذا البرنامج الآن وفي بث حي ومباشر.

كنا في أحد البرامج السابقة قد تناولنا قضية أم لثلاثة أولاد أو بنات في مدينة حيفا، اندمج بنتان في مدرسة حوار بجوار هذا البيت لهذه العائلة، والبنت الصغيرة لم تنخرط ضمن إطار هذه المدرسة مع أخواتيها، وفي نهاية المطاف دمجتها بلدية حيفا في مدرسة الأخوة، الأمر الذي طبعا أغضب الوالدة التي أرادت بأن تكون البنات الثلاث في مدرسة واحدة، سيما وأنها راضية عن مدرسة

0: سيدتي سلامات.
1: ألو مرحبا.
0: كنا معك في أحد البرامج السابقة وذكرنا بجملتين مثل ما أنا ذكرت هاي التفاصيل صحيحة، هيك كنت بدك إنه البنت الصغيرة تنضم لخياتها اللي أكبر منها في مدرسة حوار؟
1: مزبوط، أنا عندي أربعة ثلاث سنتين اللي هن بحوار والثالثة عم بحاول أدمجها، الرابعة بمحل تاني.
0: أولا الله يخليلك إياها، طبعا إحنا توجهنا لبلدية حيفا لقسم التربية والتعليم وأيضا لمكتب رئيس البلدية الذي حولنا أيضا لقسم التربية والتعليم بهذا الصدد، ويعني للأسف الشديد لم نفلح بحل هذه القضية، سيما وأنه البلدية بتقول بقسم التربية والتعليم بأنه الالتزام الأول هو حول ملء الصفوف في مدرسة الأم، ومدرسة الأم في تلك المنطقة هي ليست حوار وإنما مدرسة الأخوة، ولا تستطيع البلدية أن تفرغ مدرسة الأم من طلابها وطالباتها، سيما وأنه في مدارس يعني الالتزام هو لإلها والمدارس الثانية تستوعب من لا ينخلط في هذه المدرسة. فيبدو بأنه هاي القضية وقعت في هذا المجال، والمدارس التي لا تندمج ضمن إطار ما يسمى بمدارس الأم هي مدارس لا مناطقية أو فوق مناطقية مثل مدرسة حوار. فهذا هو الرد الرسمي، وأنا بعتذر بأنه ما قدرت بشكل سحري أن أجد هذا الحل المرتقب لك، رغم أنه طبعا أنا كمان ممتعد من هذا من هذه الإجابة. شو ردك؟
1: أول إشي شكرا لكم كتير، هاي أول شغلي. ثاني إشي أنا جدا استغربت من ردهن. الصف مظبوط انه حوار مع الازوري، الاخوة هي مدرسة الام.
0: نعم.
1: بس انا اليوم كأنا ام بتوجه مع وضع خاص والام الثاني المفروض انه اكتر يساعده شوي على القليل.
0: انا بدي اقول لك، قلت لك انه انا ممتعد من الاجابة، انا بديش اقول انه انا رافض هذه الاجابة لانه انا لست في مكانة يعني تتيح لي الامكانية بان اقول لا بشكل قاطع، لانه انا ما بقدر افوت بحيثيات الأمور بشكل دقيق، ولكن يبدو لي بأنه يعني القضية بحاجة إلى تريث آخر، إلى محاولة من قبلنا مرة أخرى مع مكتب رئيس البلدية لكي نفهم الظروف الخاصة. إن كانت الظروف الخاصة هي ظروف قاهرة كما تقول الكلمة باللغة العربية السليمة، يجب على البلدية بأن بقسم التربية والتعليم بأن تتفهم وتدرك بأنه في هون قضية قاهرة، في ظروف صعبة، في ظروف خاصة.
1: بنفع أوضح إيش اليوم اللي أنا اليوم رحت أنا والأم الثاني على البلدية، طلبنا إيش اللي هو أبسط الحقوق. بتعرف شو طلبت أنا والأم الثاني؟ مستندات اللي هي بتوضح سبب الرفض، فللأسف رفضوا يعطونا.
0: الغريب بمكان أختي الكريمة بأنه يعني اللي فهمناه أنه هذا الموضوع فات للجنة خاصة، وهي اللجنة كمان امتثلت أمام يعني إلى جانب رأي البلدية مش مع رأيك أنت بهذا الموضوع، رغم أن التفاصيل بعتقد كانت أمام هذه اللجنة. على كل حال بتأمل تعطينا إمكانية تانية من أجل محاولة مساعدتك. قريبا سنكون على اتصال، بدي أتوجه مباشرة كمان مرة لمكتب رئيس البلدية ونشوف إذا بتطلع بإيدنا كمان مرة.
1: بالضبط. أنا على القليل بس على القليل اللي أبسط حقوقي اللي أنا بطلب مستندات اللي تسبب تعطيني توضيح اللي سبب الرفض الولد والبنت هذا. اليوم لما أنا بطلع بقول لي فش مستندات، ليه فش مستندات؟
0: نعم أوكي.
1: أنا بحكي كلمة على الهواء ورح أحكيها.
0: حاولي تكوني معتدلة بكلامك، لأنه إذا الكلمة طلعت بدها تكون على مسؤوليتك، ديري بالك.
1: لا أنا مكملة، رح أكمل بشكل قانوني، رح أكمل وأخذ حق بنتي والأم الثانية رح تأخذ حق ابنها
0: إن شاء الله. ونحن إلى جانب الحق والمنطق، ليس دائما القانون هو القاطع والناهي، يعني في هناك أحيانا استثناءات وفي حالات خارج عن المألوف، وأعتقد بأنه يعني محاولتنا هي جديرة، بس بعرفش أنا بقدرش أضمن، يعني أنا بعمل كل جهدي من أجلك سيدتي.
1: إحنا حاولنا نحل الإشي من دون محكمة، من دون ما نسأل لمحكمة، بس للأسف ولا حدا.
0: المحكمة على فكرة المحكمة متاحة بالضبط لقضايا من هذا القبيل، يعني أنت من حقك تتوجه للمحكمة، أما أنا بدي أعمل كمان جهد. أوكي
1: أنا قلت لك أخي هذيك المرة قلت لك أنا بدي أتوجه

0: يكون من الموجودين بالبلدية اللي بمثلونا إحنا كتوشفي حيفا
1: سكان حيفا.
0: أيوة سكان حيفا، مع أنه إحنا هذا الإشي مش عم نلاقيه ولا محل.
1: يعني أنت
0: لموضوعنا
1: بتعتقد أن قرار بلدية حيفا هو غير نزيه؟
0: طبعا، أول إشي في حق اختيار في التعليم، وحوار هي مدرسة مميزة، مزبوط هي فوق إقليمية بس هي مميزة، ومن حق الأهل قانونيا إنه يختاروا المنهج التعليمي لابنهم.
1: ولكن طبعا في التزام لمدرسة الأم التي لها شأن ولها تاريخ ولها إرث ولها معلمين ومعلمات وما إلى ذلك. يعني لكل شغل في وجهين، ويجب علينا بأن نقول الوجه الآخر. ولكن أنا جدا راضي من إجابتك بأنه مدرسة حوار تفتح أبوابها للجميع، ويجب على البلدية بأن يعني تترك القرار لأولياء الأمور وليس فقط لما هو مكتوب في نصوص القانون.
0: مزبوط، بس المدرسة الأم إذا هي كان كل وقت بتراجع، هذا مش لازم يجي على حساب مدرسة حوار
1: على حساب
0: ولا
1: أجيال،
0: على
1: كمان
0: اختيار.
1: أجيال تريد
0: بالضبط
1: التميز.
0: بالضبط، أنا صار لي فترة طويلة رئيس لجنة حوار أهالي حوار، كل سنة كانوا يطلعوا لنا بقصة شكل، كانوا مرة يقولوا لنا إخود أخيم، هذا كان السبب الواحد اللي
1: شو يعني
0: يمنع
1: توحيد
0: من أهل تاني توحيد الـ
1: الأهل؟
0: الـ الـ الـ الأهل أو الإخوة بنفس المدرسة، هذا كان قبل كم سنة، وبعدين أجوا قالوا لنا بهجرلة
1: قرعة
0: إيش بيقولوا هجرلة
1: قرعة
0: بقرعة،
1: قرعة
0: قرعة، يعني سنة يقولوا لنا قرعة، سنة يقولوا لنا توحيد الطلاب الإخوة يعني يكونوا بنفس المدرسة، إسا طالعين لنا فوق إقليمية، مدرسة فوق إقليمية ومدرسة إقليمية. إحنا تعبنا من هذا الموضوع، الموضوع هو
1: بس قول لي
0: مش
1: ريتشارد،
0: عم
1: يعني
0: بسمعوا.
1: لماذا
0: نعم
1: تعتقد بأنهم يضعون عراقيل في دولاب مدرسة حوار؟ يعني في وراء لكمة ما وراءها شيء منعرفوش؟
0: طبعا، احنا قبل 3 سنين كنا نحارب عشان نكبر هاي المدرسة، المدرسة بتوقفش بالمعايير التربوية تبعت ميثاق الخنوخ تبع وزارة التعليم، يعني من ناحية مبنى هي لعمدة بتيكن زي ما بقولوا، يعني لعمدة بتيكن،
1: بالمعايير.
0: واحنا حاربنا وطلعنا ميزانية 3 مليون شيكل، وبالاخر اخذوا لنا اياها هاي الميزانية ووزعوها على هيك بيقولوا على الجمعيات العربية بحيفا، توزعت
1: ما شأن الجمعيات
0: ومنعونا انه
1: والمدارس في حيفا؟ يعني هذا شيء وهذا شيء آخر.
0: هذا لازم نسأل جميل زعاتري وفاخر بياتسي، هن اللي اقترحوا هذا الاشي وهن اللي مشوا الاشي وهن اللي اخذوا الميزانية هاي وهن اللي وزعوها بمعرفة، هاي قصة طويلة، احنا بصلنا
1: اوكي،
0: فترة طويلة بالمحاربة
1: مش راح نقدر نفوت بكل التفاصيل
0: مش راح نقدر
1: 100%،
0: نفوت.
1: ولكن يعني
0: بدي ارجع بس للاميات التنتين،
1: نعم،
0: يعني انا بدي اقول لك اول شيء كل الاحترام على التعنت
1: عن
0: تبعهم
1: نضال جيد.
0: والاصرار
1: نعم
0: نضال والاصرار انه اولادي يتعلموا مدرسة حوار. مدرسة حوار هي مدرسة مميزة تختلف كليا عن مدرسة الام، من ناحية تعليمية، من ناحية
1: يعني
0: إدماج
1: ليست
0: الموسيقى،
1: مدرسة تقليدية مثل ما أنا فاهم.
0: ليست مدرسة تقليدية بتاتا، والإميات هدول التنتين عندن ظروف خاصة، وإحنا أرفقنا كل المستندات من الشؤون الاجتماعية ومن جهات أخرى اللي أنا بقدرش أشرحها عشان نحترم الخصوصية تبعت
1: بلا
0: الإميات،
1: شك بلا شك، هذا شيء واجب.
0: وقدمناها للبلدية، ونزلنا عشرات المرات عشان نحكي بالموضوع ويخلوه، كان عشرات العائلات ما قبلوش يفوتوهن على حوار، وكلن راحوا على مدرسة الأم. في إشي هنا بدهن يسكروا المدرسة، هن المصلحة تبعتهم بالآخر
1: والضحية الأمتان.
0: الأمتان.
1: نعم ريتشارد،
0: أيوة
1: خليني بس أقول كلمة للمستمعين والمستمعات، ولك وأيضا للأم
0: تفضل.
1: الكريمة التي في الميكروفون الآخر. أولا، برنامج المستشار يتتبع مواضيع، وإن كنت لست مرتاحا

0: أحن أنا بشكل شخصي من قضية، هذا يدل على أنه في القضية في خروقات معينة، هذه الخروقات نظريا يجب أن تتبدد من قبل المسؤولين. إحنا راح نتوجه كمان مرة مع المستندات الجديدة اللي عم تحكي أنت عليها وهاللي الأم بتحكي عليها لمكتب رئيس البلدية، ونشوف إذا كان القانون هو فوق كل شيء. القانون مش دائما قوي بشكل قاطع أو قاطع بشكل لا نهائي، يعني حتى القانون ممكن أنه يتغير في ظروف استثنائية. الدنيا ملانة أمور استثنائية، وهذا الموضوع يبدو لي بأنه ينخرط ضمن إطار ما يسمى بظروف غير استثنائية أو بظروف استثنائية، آسف. فريتشارد أشكرك بأنك كنت معنا.
1: بدي بس أضيف جملة واحدة كتير مهمة. آخر مرة نزلنا فيها على البلدية مع الإمايات التنتين، أنطونا مدارس بديلة غير مدرسة الأم لأم رهف، قالوا لها تروح على مدرسة الكرمة أو على مدرسة الأحمدية، أما حوار لا.
0: أنا استغربت
1: ليش حوار لا، ما أنت عم تسمحي لها تروح على مدرسة تانية، طب فوتيها على حوار وانهي المشكلة وريح الأم وريح الكل.
0: على كل بمجرد عرض المشكلة عبر أثيرنا، أنا بعتقد بأنه هذا على الأقل الموضوع وضع على الأجندة، ونحن سنتابع مرافق وسنرافق هذا الموضوع أيضا في المستقبل القريب، وسأتوجه بشكل شخصي إلى مكتب رئيس البلدية، ودعنا نرى ماذا نستطيع أن نصل إليه. شكرا لك، وشكرا لك أيتها الأم الكريمة.
1: شكرا لك كثير.
0: يا هلا بكم.
1: شكرا لك ولراديو الشمس. شكرا.
0: علي.
2: دخلي بس ب25 شيكل
3: نزولا عند رغبة الزبائن. جددنا حملة ال25 شيكل دخلي إلى بيبي شارك حتى نهاية شهر 10، من يوم الاثنين حتى يوم الخميس من كل أسبوع. أهلا وسهلا. أحلى جو.

0: راغب هات سوميت عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة، خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راغب هات سوميت مجل كروم المفرق الشرقي نجمة 2692. راغب هات سوميت عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
1: الشمس دائماً.

الرابعة وثلاث وعشرون دقيقة. ندعوكم للاتصال بنا إلى 064-10-101 لنستمع إلى أصواتكم وإلى همومكم. ومن يخلو من الهموم؟ من يخلو فليأتي إلي هنا للاستوديو. بعد اللحظات سنكون مع قضايا جديدة.

0: سلامات أخي حسن. مرحبا حسن.
1: أهليني. هلا،
0: كيف حالك؟
1: أهلين فيك.
0: كيف الأوضاع بعرب الهيب؟
1: والله الأوضاع مليحة، عرب الهيب بلد مليحة والحمد لله.
0: بعيدة عن الشوائب اللي منشوفها؟
1: بعيدة عن العنف، بعيدة عن المشاكل هاي، بس في مشاكل ثانية.
0: مشاكل ثانية مثل ما قلنا، لا تخلو الدنيا من الهموم.
1: أيوة.
0: شو بتشتغل أخي حسن؟
1: أنا مقاول حفريات.
0: أنتوا كلاتكم دبرين حالكم بالحفريات وبالبناء وبال... شو الحفرية؟ وين بتحفر يعني؟
1: والله نشتغل بالمركز هون، هون وين في رزق إلنا بدنا نركض وراها.
0: كم عامل عندك؟
1: عندي ثلاثة.
0: أنتوا بتطلعوا كل يوم فجرا إلى مركز البلال؟
1: أي نعم.
0: وهناك في كمان عمال ولا انتوا اللي بتنجزوا كل شيء؟
1: لا احنا نسوي كل شيء، احنا عمالنا من هون من الشمال نطلع نشتغل نترزق.
0: والاليات هاي الحفريات هاي بدها اليات كبيره، بتكون متواجده في الميدان في هناك؟
1: مظبوط مظبوط.
0: يعني اخر حفريات وين قمتوا فيها؟
1: اخر حفريه قمنا فيها براس العين.
0: روش عين. نعم راس العين.
1: روش عين. ايوه.
0: كم يوم اشتغلت هناك بالحفريات للبناء؟
1: بالحفرية اشتغلنا سنة كاملة، يم سنة كاملة.
0: وانت حسن انسان متزوج ومؤهل؟
1: انا متزوج وتجوزت ابني قبل شهرين ثلاث.
0: طب ليه ما دعيتناش يا عم؟ احنا كنا هون عم نستنى دعوة الكرم.
1: مبروك. حقك علينا.
0: مبروك مبروك حسن. حسن ايش القضية حبيبنا اللي بتحب تشرحها؟
1: القضية عنا بعرب الهيب، بعرب الهيب قلت لك بلد مليحة خالية من العنف، بس مش خالية من عنا مشاكل مع التأكيد مياهكم
0: مع اتحاد المياه.
1: أيوة اتحاد المياه فات من 2018 لكرات 2019 هيك فوتوه عنا على البلد على مجلس إقليمي البطوف، عبونا إنه يقدم خدمات أحسن وفش ما تقدمش ولا إشي.
0: كيف كنتوا قبل؟ أي منظومة كانت قبل بالنسبة لخدمات المياه؟
1: كانت لمجلس البطوف.
0: هل أنتوا تابعين له؟
1: ما كانش في تأكيد وربط دور كثيرة مجلس البطوف من 2018 وراء كله اتخبير للبيوت يعني للمياه الصرف الصحي كله تخبير من 2018.
0: يعني كانت منظومة منيحة ماشي.
1: كانت منظومة منيحة، فيش يعني فيش مشاكل، كان ماشيين أول بأول كله تمام. بعد فوتوا التأكيد، قلنا يمكن التأكيد يمشي عنا الحارة الغربية هي المشاكل أكثر إشي فيها من ناحية التضاريس والشفعية بتاعت البيوت في العلوت أعلى. فوتوا المياه، قال مياهكم انه عبونا انه يمشوا الاشي اسرع ويشتيعوا مياهكم، وفوتوا للبلد ولا من 2018 لليوم ما ركبوش بركة بيوف.
0: خليني افهم، هاي المنطقة اللي انت ساكن فيها تضاريسها، انت شرحت حلو الموضوع جغرافيا، تضاريسها شوي
1: صعبة ما اقول لك انه
0: ولكن من يقول بانه كل شيء هو لازم يكون على طبق من ذهب؟ ما في مشاكل وفي عقبات وفي عراقيل. انت لما تقوم بالحفريات مرات في عراقيل، في صخرة بتطلع لك من نص الحفريات وهي بتنشف دمك.
1: مظبوط. شوي شوي تتجنبها وتمشي الامور وكله يمشي.
0: طيب شو كان رد الاتحاد؟
1: الاتحاد ما انا بقول لك اخرى، البيوت فايض بين الدور، فايض بالشوارع، يعني وضع صعب جدا.
0: يعني في مشكله، يعني مشكله صحيه، سلامه الجمهور،
1: مشكله صحيه، مش يعني مشكله صحيه، وضع صعب جدا للغايه.
0: يعني الاخ حسن من عرب الهيب مش عم بحكي لي على قضيته الخاصه، انما بده ازاله الغبن بالنسبه للضرر الصحي.
1: وجع وجع للاهالي، للاولاد، لطلاب المدارس، ما بالك يعني سياره بتفوت من الشارع بتحمل الوسخ البيوت وتجيبها لعندك على ساحتها، أو أني سيارتي أنا يعني بحكيك على حالي.
0: طب كيف بتدبروا حالكم؟

0: بيقدروا
1: منهم نحن نحكي ومع التأكيد ومع المجلس ولا حياة لمن تنادي. وضع صعب جدا جدا جدا
0: من 2018 يعني مش من اليوم.
1: من 2018 لليوم يقولولنا هي الكبلان بدي يفوت وفي مخراج وتبطل المخراج حسن. وكل ساعة تروس إشي جديد.
0: انتوا دافعين كل شيء ورسوم وكذا يعني للمجلس المحلي
1: كله مدفوع. انا قبل يومين دفعت مي وهي 3000 شيكل. يعني انت قاعد تدفع يعني بتدفعش يوم عكوز لمحارات بالبنك.
0: شو رد عليه كل مجلس؟ ما فهمتش حسن.
1: المجلس يقول لك في مخراج وفي جاي مخراج والكبلان ديفوت من من من 10 سنين من 2019 خلينا نقول لك مش من هذا احسبهن كم من سنه لليوم. خلي انت بدك تتخنين بروجكت تتخنينه وتفسعته شنتايم كله مع تخنون مع بتسوعة وسيوته
0: صحيح يعني سنتين
1: كتاش احنا صلنا فوق العشر سنين. ويلك القارص يوكلك ويلك الريحة يا زلمة الريحة.
0: هذا الموضوع اللي بيهمني اكتر شيء صديني حسن يعني.
1: وهذا اللي اكتر شيء اكتر ايش اللي هذا المزعجنا. تعال شوف بتقدر تفتح اليوم الوضع طلع. انت بتقدرش اليوم انت تعرف بوضع حروبات لا تقدر تطلع بالطش انت بدك تلتزم بيتك وبيتك بتقدرش تقعد تحط كرسي وتقعد وتشم هواء نقي.
0: يا الله كانوا عم بحكي مع واحد ساكن في عالم العالم الثالث.
1: والله العظيم بحكيك اشي انت يعني خلي صلاح نصار المسؤول عن التأكيد يجي ويشوف
0: يعني
1: أنا بدي أقول إذا يتحمل وإذا هو يتحمل هذا الإشي أنا مقبل عليه.
0: يعني أنا بدي أقول لما إياهكم يا جماعة يعني أتيتم لكي تبشروا خيرا ولكي يعني تنثروا مشاريع حيوية للسكان ولكي تزيلوا الغبن وبالأخص الخطر الصحي على سلامة الجمهور. هناك في أولاد في أطفال في بنات لا يمكن ترك هؤلاء أمام الروائح الكريهة التي تتحول سريعا إلى سموم. نحن لا نريد ذلك لأنه مياه الصرف الصحي هي مياه سامة ولها أضرار جسيمة وهي تؤثر على سلامة الجمهور. وإحنا من مثلنا أخي حسن يعي جيدا ما حدث ما قبل حوالي 6 سنوات بالكورونا التي غيرت الدنيا رأسا على عقب. إحنا ما بدنا كمان أنه بيقولوا عرب الهيب بدأت حمى بسلامة الجمهور أو الضرر بسلامة الجمهور في عرب الهيب. إحنا بدنا يقولوا عرب الهيب مليئة بالناس الإيجابيين الذين ينخرطون في أمور إيجابية وفي عالم جيد ونظيف وناصع البياض. هذا اللي بدنا إياه. ما بدنا أنه يحكوا على عرب الهيب أنه ما بتقدر تفوت على هاي البلدي لأنه الرائحة المحيطة به أو بها هي رائحة كريهة.
1: والله رائحة كريهة إشي ما ينطاق إشي يعني إشي. اسمع أنا بحكيك يمكن أنت لو معك ما أقولك عندي وضع صعب جدا جدا.
0: انت شرحت منيح الموضوع حسن. وصفك كان جيد واعتقد بانه ذوت
1: ان شاء الله احنا نتامل في ماك. هاي مش المره الاولى وهي المره العاشره بطلع على البرامج وبحكي وبنطلع على التأكيد ولا حياه لمن تنادي.
0: طيب احنا بنحاول اخي حسن انت بتعرف انه احنا بأماني بنحاول ولا نترك المواضيع على عواهنها.
1: حبيبي الله يسعدك وتسلم وبارك الله بيك
0: والله خلينا اياك وسلامات للجميع عندكم.
1: حبيبي الله يسعدك. باي باي باي.
0: بأمان الله. كان هذا حسن باي. من عرب الهيب الذي يتحدث عن قضية صحية من الطراز الخطير من النوعية الخطيرة لا يمكن الصمت حيال ذلك.

0: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوت علا مراكب العفولي نعطيكوا خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكوا إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنوت علا مراكب العفولي كيلات سيون 15 هاتف نجمة 8673. سخنوت علا مراكب، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
1: الشمس دائما.
2: المثل بيقول ما بديع حق ورام طالب،
3: وكمان بيقول صاحب الحق سلطان.
2: أكيد، لأنه اللي إله حق ما بيخاف من حدا. كمان مقولة تعلمناها وإحنا صغار، الحق يؤخذ ولا يعطى.
0: برنامج حقك علينا، برنامج يعنى بحقوق المواطنين المدنية والقانونية. نستضيف فيه أهم الاستشاريين والمتخصصين في الأمور القانونية والحقوقية. حقك علينا كل ثلاثة من الست إلى السبعة مع دوليد للداوي.
4: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر، ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح مع حصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من الخامسة حتى السادسة مساء. حصاد اليوم الإخباري، نوحت لينكم ونضعكم في قلب كل حدث.
5: أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.

0: والمستشار يعود ويلتئم وإياكم الأخ علي النصراوي. سلامات.
1: السلام عليكم أبو عادل.
0: كيف حالك حبيبنا علي؟
1: الله يرضى عليك، الحمد لله بخير.
0: شو بتشتغل حبيبنا علي؟
1: الله يسعدك. بالشبوتسيم عم أبو عادل.
0: بالشبوتسيم. وين؟
1: بالمركز.
0: كل الوقت هذا شغلك وهذا هاي مهنتك؟
1: فترات يعني، لسه من فترات جديدة رجعت لها والله.
0: يعني وفي شغل، في بركة بالعمل؟
1: الحمد لله، بركة مش زي قبل يعني، الحمد لله.
0: كم سنة صلق في هذا المجال؟
1: يعني مقطعات هني 5 سنين تقريبا.
0: بتشتغلوا بنوي كمان انتو كمقاولين؟
1: برضو.
0: يعني بترمموا بيوت قديمة وبتجددوها؟
1: بالضبط. جابسين دهان، شبوتسين، كل شيء.
0: لأنه هاي صارت شائعة الشغلة هاي، بنوي
1: أكيد. بس فيش في مشاكل بالعمال؟
0: في قلة عمال؟
1: إلا طبعا
0: طبعا. عن العمال الأجانب حدث ولا حرج، أنا بعرف. والفلسطينيين أيضا حدث ولا حرج، ويبقى العربي الفلسطيني في الداخل بيهتمش بأنه يكون عامل بناء.
1: أكيد شوي صعب يعني، من المرتة تلاقي.
0: طب يا عم الرزقة، ما هي مش هيني، مش سهل الرزقة، بدك تشتغل يعني، شو المشكلة؟
1: أكيد
0: يعني. أنا أدعو طبعا الناس بأن لا يتركوا البناء، لأنه العمل في البناء هو عمل جبار صحيح، ولكنه لا يقضي على صاحبه، بل يعني يؤدي إلى تأمين الرزق، وهذا هو أهم شيء له ولأولاده ولزوجته ولكل من يحيط به. تفضل علي، شو المشكلة؟
1: حبيبنا عم بعادل، أنا من فترات كان عندي كيوسك مشاوي هيك، وشكعت فيه، زبطت وعملت حواليه برجلة، وكنت حاطت فيه ميجانة بوزة، فرايز.
0: وين هذا المحل؟
1: فرادات. وين جامع النبي سعين بالسلزيان. فسافرت هيك، قعدت فترة بريت البلاد. بهاي الفترة يعني صار في مشكلة بالناصري، حطوا للي عندهم كيوسكات، حطوا لهم تساف بنوي، بعرفش ايش انه سبب يسكروا المحلات. اغلب الناس سكروا، انا كنت بريت البلاد يعني،
0: وما سكرت،
1: ما فضيت ايش المحل. اجوا الشرطة، بعرفش، اخذوا الكيوسك وفي البرجلة وشغلات يعني، كسروها هاي الشغلات، مش سائل عليها انا، خربوها واخذوا لي السيود اللي هن في السرايز قلت لك، وبرادات، والعرباية نفسها تعيد مرخصة يعني. كان عندي تيك بالإشي يعني، فهمت كيف؟ فجأة بعد فترات برجع أنا بلاك الكيوسك موجود بجبل الكسل، مكتوب عليه شيطح مشترطين المنطقة. بعد شهرين أنا توجهت للشرطة بحكي لهم إنه بدي أطلع الكيوسك تبعي يعني، لأني بحكيوا لهم الكيوسكات مش عنا، بقول لهم أنا شفته بجبل الكسل هيك بشيطح مشترطين، بقول لهم لا مش إحنا، وإحنا لوكشريم هاي البلدية. بعثت عراخ الدين على البلدية.
0: بلدية الناصري ولا نوفا قليل؟
1: البلدية الناصري. كان البلدية الجديدة يعني، هاي ما عرف إن صار يحكي البلدية إنه المشترى، وفهم كيف كل حدا بحط الحق على الثاني، وأنا أغراضي مش عارف وين موجودين هن.
0: أنت بدك أغراضك، البضائع اللي موجودة في
1: هاي الشغلات أنا،
0: أو التجهيزات
1: تقريبا يعني. هاي الاغراض لحالها اللي حكيت لك اياها كلفتني قريب 100,000.
0: الا شو برادات وما الى ذلك.
1: قلت له انا مشتري يعني من تعبي يعني، زي ما تقول.
0: اذا وين وصلت في خط النهائي؟
1: تركت الموضوع قبل ما اتوجه لشكوى يعني عن طريق محكمه. قلت بدي اجرب يعني، بشوف البرنامج تبعك، وانه يعني مقابل المؤسسات الحكومية قلت أتوجه لكم أشوف قبل ما يعني أفوت على إجراءات.
0: بس حبيبنا علي، يعني من المفروض أن يكون في عندك مكاتبات بينك وبين البلدية، أو بينك وبين، لأنه في نهاية المطاف أنت وصلت للبلدية، ويبدو بأن الموضوع موجود بالبلدية، رغم أنك أنت بتحكي عن شيطخ مشترطية، عن منطقة شرطوية.
1: هو الكيوسك يعني فيه رخص وعليه عجال مثلا يعني، إذا بيكونوا هن أخذوا الشرطة، المفروض يكون عندهم موجود بمخازن شمور يعني، بأمانات الدول.
0: لا شيء يبقى بلا عنوان في هذه البلاد يعني لازم نلاقي العنوان، أو الشرطة أو البلدية. بأي حال من الأحوال يعني، النقطة الأساسية بالنسبة لي، أنت قعدت بريت البلاد قديش؟
1: قريب السنة.
0: فترة طويلة يعني.
1: أهو.
0: يعني هن هلا عليهن عملوه، بس يعني البلاغات ما وصلت لإلك خارج البلاد.
1: ولا إشي، ما وصلنيش ولا إشي، وأبوي كان كمان مارك عملية، ما يعني ما حدا حتى من عيلتي يعني غدر.
0: يعني التواريخ تواريخ وجودك خارج البلاد تتلائم مع ادعائك بانه هذا الشيء تم وانت خارج البلاد، هذا اهم شيء بالنسبه لي.
1: اكيد اكيد طبعا.
0: طيب معناه بتكون معك الزميلي خلود باتصال، بتبعت له اذا في اوراق اذا في مستندات، واحنا بنحاول نعرف وين هذا موجود لكي تسترجع المستلزمات التي تبلغ
1: ان شاء الله
0: تبلغ عشرات الالاف من الشواغل مثل ما انا فاهم.
1: 100%.
0: الله خلينا اياك علي، شكرا.
1: الله يسعدك عمي، الله يبارك فيك.
0: بامان الله، بامان الله،
1: يعطيك العافيه. سلام.
0: ندنو من نهايه هذا البرنامج، نحن في المسار الاخير تقريبا. جديد المكر تنادينا. سلامات أخ سعيد.
2: سلامات. سلامات أمين
0: أستاذ. كيف حالك سعيد؟
2: أهلين بيك أستاذ.
0: يا هلا بيك. إيش بتأمرنا حبيبنا سعيد؟
2: اللي بدي أحكي هي عن مشكلة عامة في المجتمع العربي، يعني بديش بدي أنا حليتها، يعني أنا أعتقد أنه هي مشكلة عامة للمجتمع العربي عموما بالنسبة لدوار في قباط سليم ثانية صندوق المرضى العام.
0: نعم.
2: عم بشوف يعني أنا عندي بعشرين ستي أكلت هواي على إيدي، وبعدين بعد تقريبا حوالي 10-7-5-7 فكيت الجبطين، وكان بدي أعمل فوسيوثيرابيا لإيدي، ما كانش في دور، ما كانش في دور في المرة. فبعدين الأرثوبيد يعني الدكتور عدم قرر لي انه اعمل ريفيبا شوت مش فيزيوثيرابي، بنفعنيش فيزيوثيرابي. المشكله انا يعني لي انا حليت المشكله، ولكن انا حليتها بعد يعني مده طويله، يعني بعد جهد جهيد. والدور تبعي يعني الدورين الاول لاني شاب، يعني جيت على عكا وشاب يعني خدمني وساعدني، ولكن اللي استطاع انه يعطيني دور 13-10 و20-10 اول جلستين. شوف المدة الزمنية تقريبا، أنا يعني فكيت الجبصين قبل حوالي بدك تقول شهرين، وبعد شهرين أنا لحتى أخذ العلاج عن طريق
0: الريبوي بعيسوك. نعم.
2: الفيزيوثيرابيا اللي أنا عملتها هي حساب الشخصي، حملتها أنا فقط الشفاء النفع الشخصية، ولكن الريبوي بعيسوك أنا عم بستنى لغاية الآن، وهي هاي مشكلة بشوف أنا.
0: وعدوك بشي تاريخ؟ قالوا لك شي تاريخ؟
2: لا. بقول لك عفوني 13-10
0: إسا، يعني 13-10 إسا؟
2: نعم.
0: نعم.
2: بس يعني بعد جهد جهيد.
0: بعد انتظار قديش؟ قديش مدة الانتظار كانت؟
2: حوالي بدك تقول شهرين.
0: وأنت تعتقد بأنه هذا يعني مماطلي ولا يمكن للمريض بأن يتحمل انتظار باعتبار أنه استعادة الصحة بدها تكون على المحل، يعني بصيرش بعد سنة تقول بدي أستعيد صحتي أنا.
2: خصوصا أنه عندنا يعني كثير طلاب وكثير شباب اللي هي قاعدة عن الشغل، هي بتشتغل بهالشغلات هاي، وصندوق المرضى موجودة في المجتمع العربي، ولكن بتلاقي انه ملكات معطوش الشباب لهي الشغل.
0: طيب بعض الاسئله، اولا طمئني عن وضعي لك الان.
2: الحمد لله تمام وضعي مني الحمد لله.
0: رجعت لشغلك اخ سعيد؟
2: الحمد لله.
0: ايش بتشتغل؟
2: النسيج، مثلا النسيج.
0: نعم.
2: مثلا النسيج.
0: اها، وعملك بيستدعي جهد بالايدين؟
2: طبعا.
0: وانت انت شايف انه ايديك رجعت اوضاعك جيده قبل ما انك تروح للريبوي فيسوك؟
2: لا مش 100%، لان انا رحت على بالاول على الفيزيوثيرابيا.
0: انت حسنت وضعك لانك رحت على حسابك. رحت على حسابك للفيزيوثيرابيا.
2: على اساس مضبوط، على اساس انه اقدر اساعد نفسي.
0: نعم.
2: ولكن كان الارتوبيس قرر في حينه انه انا اعمل ريفوي بايسوك.
0: نعم. السؤال الثاني هو، استمعت على بعض الاشخاص المجاورين لك اللي عانوا من نفس المشكله، مشكله الادوار الطويله؟
2: استمعت كثير ناس اللي بتحكي.
0: سمعت يعني انت مش يعني انت عشان هيك قلت لي انه المشكله مشكله عامه.
2: انا على هذا الاساس بحكي معك استاذ.
0: قلت لي انه المشكله عامه، واعجبتني لما قلت لي المشكله عامه، لانه كل انسان اول شيء بحاول انه يدافع عن نفسه ويجد الحلول بالنسبه له، ولكن من يهتم بقضايا الجميع والقضايا الجمعيه طبعا هو انسان واسع الافاق. هل بدي اقول لك اياه ملاحظتين، اولا باننا يعني نندد

0: بقضية التأخير الكبير. صناديق المرضى يجب أن تلبي الدعوة بوقت مقبول، لأنه الشفاء بحاجة إلى معاملة فورية وليست معاملة مؤجلة. هي مش دفعات، مش اشترينا برات 12 دفعة هنا. إذا إحنا ما عالجنا الإيد أو الإجر أو القدم أو الإصابة بالوقت المناسب، بصير بالتهفيخ الضرر، يعني بصير غير قابل للحل في نهاية المطاف، وإحنا ما بدنا نصل لقضية من هذا القبيل. بالإضافة إلى ذلك بوعد لك بأنه أتوجه لكلاليت كوبات خليم صندوق المرضى كلاليت، وأسأل يعني مما تنبع هذه القضية، قضية الإرجاء والتأخير والتململ. يعني مثل ما أنت قلت، وهي قضية كتير كتير كتير مهمة اللي أنت الملاحظة أبديتها خلال البرنامج، أنه في كتير ناس قاعدين في بيوت أنه هن أخصائيين بهذا المجال أو تعلموا هذا المجال، فليستوعبوا
1: وراحوا عملوا استشارة واشتغلوا بهذا المجال وقعدون عن الشغل. لكن في بتلاقي صناديق المرضى الشرقية أغلب البلدات العربية ما فيها هالشغلات، يعني معلش ليش يعني الأسباب إنه صندوق المرضى العام ما بيهتم بهاي الشغلة، خصوصا إنه بتلاقي في إن حوادث كتير في حوادث العمل، حوادث الطرق، يعني المريض بده ينتظر ظرف طويل لحتى يأخذ وقت.
0: تسمع البرنامج دائما أخ سعيد؟
1: أسمع البرنامج وبهمني البرنامج كتير، هذا دائما بستمعه، وكان بهمني أسمع القضية اللي كانت تحكوا فيها الجمعة الماضية لجان أولياء أمور الطلاب، واليوم خصوصا أنا كنت في لجان أولياء أمور الطلاب على مدى 15 سنة.
0: يعني بتهمك المواضيع التي تطرح، بتهمك
1: أكيد أستاذي، أكيد أستاذي. خليني أذكر، يعني أذكر المستمعين الكرام إنه كان بدي كان شهر أو شهرين ممكن أكون كان في حينه أحد الطلاب الأستاذ زهير بهلول. يعني أنا بس أسمعك يعني مساعد بالخير.
0: الله خليك،
1: يعني مش من اليوم أنت بتساعد المواطنين، يعني
0: حبيبنا سعيد حبيبي.
1: كمان خلينا نذكر المواطنين وأذكرك أستاذ العزيز، كان لك برنامج كتير حلو كنت تساعد المجتمع العربي كله بين المواطن والسلطة.
0: أيوة
1: على التلفزيون الإسرائيلي، أنا بتذكره منيح منيح هذا البرنامج. كمان كنت تيجي على زيد والمكر، كنت تساعد، حاول تساعد. عشان هيك أنا بحكي بهذا الموضوع، هذا الموضوع هالقد هام، لا يعني بكل مراحله بكل جوانبه.
0: يعني بدي أستغلك، بدي أستغلك وهقول للجمهور اللي عم بسمعنا، هل أنتم استمعتم الآن إلى سعيد الذي يعني وجد العنوان من خلال برنامج المستشار لطرح قضية مرتبطة بالجمهور العربي بأكمله، لأنه الإصابات هي كثيرة. يعني كلنا في حياتنا إذا عشنا 50-60-70-80 سنة إلا ما نصاب هنا ونصاب هناك، والتأجيل والتأخير هي قضية يعني يجب أن تعالج ونتابعها. نحن نحاول أن نتابعها بأمانة وبإخلاص. بإمكانكم إن عانيتم من مشكلة أو إن كنتم جزء لا يتجزأ من مشكلة عامة أن تتوجهوا إلينا إلى 0460-101. نحن العنوان الملائم لكم، هكذا أنا أعتقد، والكلمات مدعومة من الأخ سعيد اللي طبعا أنا مش عارفه شخصيا ولكن كلماته جدا رقيقة. نحن العنوان المناسب لكم، توجهوا إلينا بلا تردد، وعلينا أن نتطرق إلى قضاياكم ونعنى في شؤونكم. شكرا سعيد من من من أعماق القلب على هذه الكلمات.
1: شكرا لك، يعطيك العافية.
0: يا لما نكون على اتصال. شكرا.

وهكذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج المستشار بالتوقيع. عدي ياسين، خلود أبو أحمد وزهير بهلول، منا جميعا شكرا، ولنا لقاء بعد يومين. اتصلوا بنا إلى 0461 وسنكون على أهبة الاستعداد للاستماع إليكم.

يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب، بيع تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115%.

0: عبر الويز يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
1: الشمس دائما.
2: عند وهج الكلمة نلتقي. برنامج كتاب في الشمس، نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا. نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضاً وشعراً وفكراً. كتاب في الشمس، مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.
3: ليل وشعر أبراج وموسيقى. برنامج نجوم الليل. برنامج نجوم الليل يأتيكم كل يوم اثنين من الثمانية للعشرة المساء. أنا بستناكم على الموعد. أحبكم لو تعرفون كم. دوريت زرقاوي.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة أخبار الخامسة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. تعهد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بمواصلة ملاحقة جميع المشاركين في هجمات السابع من أكتوبر، مؤكدا أن إسرائيل لا تزال أمامها مهام عدة. وفي لبنان قال نتنياهو أن إسرائيل ستواصل ضرب حزب الله، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى رغبتها في إتاحة فرصة للسلام مع لبنان. أما بشأن إيران، تعهد نتنياهو بألا تسمح إسرائيل لها بتهديد وجودها، واصفا النظام الإيراني بأنه الأضعف منذ تأسيسه على حد قوله. في السياق، أكد رئيس الدولة يتسحاك هيرتسوك خلال كلمته في حفل إحياء ذكرى هجوم السابع من أكتوبر إلى الحاجة في التحقيق في ملابسات فشل وكشف وصد الهجوم، وذلك بحضور رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. إلى التطورات في الضفة الغربية، ارتقى فلسطيني وأصيب آخران بجروح خطيرة برصاص الجيش الإسرائيلي بزعم محاولة دهس عند مدخل بلدة بني نعيم شرقي مدينة الخليل. كما أعلنت مصادر طبية عن إصابة فلسطيني آخر برصاص قوات الأمن بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن شرقي مدينة رام الله. أصدر الإحصاء الفلسطيني بيانا صحفيا بمناسبة اليوم العالمي للإسكان ويوم الإسكان العربي، قال فيه إن إسرائيل دمرت أكثر من 82% من مباني غزة وتضيق الخناق على الفلسطينيين في الضفة الغربية. وأفاد الإحصاء الفلسطيني بأن حجم الدمار طال معظم النسيج العمراني في قطاع غزة مع استمرار تداعيات العملية العسكرية واسعة النطاق التي دفعت بغالبية سكان القطاع والبالغ عددهم نحو 2 مليون نسمة وأكثر إلى النزوح المتكرر. وإلى التطورات في اليمن، أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية السيطرة على منزل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في محافظة تعز. في السياق، قال المتحدث باسم قوات التحالف إن 100 طائرة مقاتلة شاركت فجر اليوم في عملية فجر اليمن دمرت أكثر من 300 هدف عالي القيمة منذ انطلاق العملية. كما أصدرت هيئة التنسيق البحري اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين تحذيرا لجميع شركات الطيران العاملة في المجال الجوي السعودي بأن المجال الجوي السعودي سيكون ساحة للقوات، وذلك بعد تدخل المملكة بالهجوم ضد أهداف حوثية. وإلى الأحوال الجوية،
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: في القدس 18، الجليل الأعلى 17، تمر

20، الناصرة 21 درجة، حيفا والساحل 21، يافا وتل أبيب 20، في النقب 18، أما في إيلات 24 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: ست دقائق بعد الخامسة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، نحن معكم في الحصاد الإخباري لهذا اليوم. من وراء الميكروفون معكم أنا أدهم حبيب الله، في الإعداد ياسمين عابد، جاكي خوري، في الهندسة الإذاعية عدي ياسين. مباشرة نستهل هذه الساعة الإخبارية بعناوينها الرئيسية لهذا اليوم. نبدأ من طمرة، أمر قضائي يبطل إجراءات الإخلاء لمنزل في المدينة، وفي النقب هدم لا يتوقف في الزيادني. قتل العرب وطردهم، الكشف عن لائحة اتهام ضد محاضر في جامعة بار إيلان خطط لتنفيذ أعمال إرهابية ضد المواطنين العرب والفلسطينيين في القدس والضفة الغربية. في الضفة الغربية، مع استمرار الاعتداءات من قبل المستوطنين في موسم قطف الزيتون، مركز الإحصاء الفلسطيني يكشف في تقريره عن تضرر أكثر من 82% من المباني في القطاع نتيجة الحرب المستمرة. نتنياهو يتحدث أيضا في ذكرى 7 أكتوبر عن التطورات الإقليمية والتحديات الأمنية. نبدأ من قضية الهدم في طمرة، أمر قضائي بإبطال إجراءات الإخلاء التي كانت محددة بتاريخ 8 أكتوبر ضد بيت عائلة محمود عرار من طمرة، القضية التي تعود إلى أكثر من 40 عاما وادعاء سلطة أراضي إسرائيل بأن الأرض تعود لملكيتها. نقول مساء الخير للمحامي علاء محاجني.
1: مساء الخير أخي ويعطيك ألف عافية.
0: بداية حدثنا أكثر ماذا جاء بقرار المحكمة اليوم.
1: يعني المحكمة أصدرت أمر قضائي بإبطال الإجراءات التي كانت مجمعة ليوم الخميس ب8 أكتوبر، وبالإضافة هي قامت بتجميد إجراءات الإخلاء في القضية التي ذكرتها طبعاً.
0: وهي تجميد أم إبطال؟ تجميد أم إبطال؟
1: هو كان معد أوامر أو تنفيذ إخلاء ليوم الخميس تم إبطالها، وبالإضافة إلى ذلك يعني هاي الإجراءات التي كانت محددة إلى يوم الخميس إلى يوم 18 تم إبطالها، وقامت بتجميد الإجراءات أمام دائرة الإجراء والتي تتعلق بالإخلاء.
0: نعم، على ماذا استندتم عمليا في هذا الإجراء؟
1: نعم، يوجد عدة ادعاءات هنا في هذا الموضوع. كما ذكرت الملف قديم جدا وتعود جذوره إلى بداية الثمانينات. بداية الثمانينات كانت هناك مفاوضات جادة ومتقدمة بين دائرة أراضي إسرائيل وبين السيد محمود عرار وهو مالك المنزل المهدد بالإخلاء طبعا. ووفق الأوراق والمستندات التي بحوزتنا فقد قام بشراء هذه الأرض من دائرة أراضي إسرائيل، إلا أن نقل الملكية بشكل رسمي لم ينقل إليه بشكل نهائي، وذلك لعدة أمور إجرائية لا مجال الدخول في حيثياتهن. ولكن بعد ذلك قامت دائرة أراضي إسرائيل في عام 91 بإصدار أمر غيابي بإخلاء سيد محمود وعائلة.

0: من الأرض. وبقي هذا الأمر الأمر الغيابي أو الحكم الغيابي على الرف لمدة 35 عاما، ومؤخرا تم فتح هذا الملف، ويبدو على ما يبدو بإعاز من وزير الأمن الداخلي وهو المسؤول عن تنفيذ هذه الملفات، وتم تحديد موعد الإخلاءات بفترة ملاصقة لموعد الانتخابات، ظنا ممن يقف وراء هذه الأمور طبعا أنه سوف يستفيد.
1: نعم أستاذ علاء، يعني هذه القضية مرتبطة أيضا بمنازل أخرى، قضية طمرة، هدم البيوت، إلى أي مدى هذا القرار الصادر اليوم من قبل المحكمة قد يشكل أيضا أرضية قانونية وقضائية لإجراءات أخرى في منازل وبيوت مهددة بالهدم في طمرة؟
0: نعم، يعني أولا أنه كل ملف هو له حيثياته وإجراءاته الخاصة، وكل ملف له يعني أنه تفاصيله التي يمكن الاستفادة منها في الإجراءات القانونية. بشكل عام الهدف من هذه الملفات، وأنا أقوم بمتابعة عدد من الملفات التي باشرت فيها دائرة أراضي إسرائيل في مدينة طمرة، وهي طبعا يعني الموضوع كبير ولا يتعلق فقط بعائلة واحدة أو عائلتان، بما يتعلق بأكثر من 400 عائلة. هناك الكثير من الادعاءات القانونية، يوجد ادعاءات متعلقة بإبطال القرار الحكم الغيابي، يوجد تفاصيل قانونية متعلقة بتسوية الأراضي بمعنى نقل ملكيتها إلى الناس التي يسكنون هذه الأراضي بعد شراء، ويوجد ادعاءات أخرى بالتقادم كما هو الحال في ملف محمود عراب. إذا يجب أنه فحص حيثية كل ملف، و
1: حيثيات الملف تختلف، يعني أنت تقول لا يمكن الاستناد فقط أن كل بيت أو كل قضية قد تكون منفصلة بحسب التفاصيل وبحسب أيضا الادعاءات القانونية وأيضا الملكية في قضية طمرة.
0: نعم، ولكن يوجد توجه عام يجب أن يضبط جميع هذه الملفات. أولا يجب وقف إجراءات الإخلاء، يعني أنه لا يمكن أنه إدارة المعركة هذه وانت في على رقبتك سيف الإخلاء، يجب التخلص من الموضوع الإخلاء وتجميده أو إبطاله. ثانيا يجب السعي إلى تسوية الموضوع الملكية أمام دائرة أراضي الإسرائيل حتى يعني إزالة شبح الإخلاء بشكل نهائي.
1: ولكن فقط توضح لنا ماذا قالت المحكمة في طلب اليوم أو إبطال أو إرجاء الإجراءات، إجراءات الإخلاء، ماذا قالت؟
0: نعم، المحكمة يعني أنه إحنا رفعنا عدة إدعاء أمام المحكمة، بالأساس رفعنا إدعاء بالتقادم، يعني لا يمكن تنفيذ قرار صدر قبل 35 عاما اليوم، وخاصة أنه قانون التقادم يحدد
1: تقادم التيشنود يعني بالعبرية،
0: يعني التيشنود صحيح التقادم، يعني بعد 25 عاما على إصدار حكم لم يتم تنفيذه فإن القرار الحكم يتقادم.
1: نعم.
0: الآن المحكمة بالإضافة إلى ذلك نحن أثرنا عدة إدعاءات متعلقة بالتفاصيل الخاصة بملف محمود عرار، وهي العلاقات والمفاوضات التي كانت مع دائرة أراضي إسرائيل، وأن وصل مرحلة متقدمة من شراء الأرض، فبالتالي يعني صدر القرار أنه تمكين تجميد الإجراءات حتى نتمكن من تسوية.
1: نعم، سنتابع هذه القضية أكثر، ونحن نتحدث هنا عن أوامر هدم طاولة عشرات المنازل في مدينة طمرة. المحامي علاء محاجن، أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة وهذه المعلومات. شكرا. إذن استمعنا إلى ما قاله المحامي علاء محاجني في قضية إخلاء أحد المنازل في مدينة طمرة، إبطال الإجراءات بشكل مرحلي منها إلى النقب. مسلسل الهدم لا يتوقف هناك، منذ الصباح عمليات هدم البيوت في الزيادن مستمرة. يوسف الزيادن المواطن من النقب تحدث اليوم لإذاعة الشمس، فلنستمع إلى ما قاله.
2: والله هذا حكومة بن كفير، صبحوا علينا اليوم.
3: اشرح لي شو عم بيصير، شو عم بيصير عندكم بالبيت؟
2: تبهدوا عندنا في بيوت، بيت ابن عمي اللي هو نخيت ساهل، عدوا بيته قبل فترة ورجعوا اليوم نفسوا الساحة كلها. ابن عمي جوز قبل شهر، اليوم عليه تساب هريسة. عند أخوي مزرعة غنم كمان بدي يهدوها.
3: دائما
2: منطقة الواحد يقول بس حسبي الله ونعم الوكيل، احنا مواطنين دولة اسرائيل وهيك بيعملوا فينا.
3: وين
2: عشان عرب بس.
3: وين انتم موجودين اخ يوسف؟
2: احنا شمال رهط.
3: شمال رهط. احنا
2: واحنا موجودين في المنطقة هاي قبل قيام دولة اسرائيل، فاراضينا ملك.
3: للمستمعين اللي هيك ذكرتن

0: وأخ يوسف بيوتكو ما أنقذت من الهدم.
1: يا عمي إذا عندي خلنا أحكي لك يا أبو العبراني، إذا عندي مخولة كونتينر عجن بالبيت مخزن في مواد للجنينة هيك شيء، حكموا علي إني أشيله وشلته بعته، ممنوع يظلوا هان.
0: فعملي وكأنه في حدا مش عم بحفظ الجميل، مش عم بحمي اللي انت عملته.
1: هذا بن كفير وحكومته أظل نكرين الجميل، بس احنا بنعمل حسب ما ربونا اهالينا، اعمل كويس وارمي في البحر.
0: بس في احساس بالمرارة.
1: يعني انا بدي اقول لك، انا بحكي على نفسي، انا 7 اكتوبر هذا عمري ما بنساه، انه كمان يومين، ورغم حتى كيف انسى وإلي ابن تاريخ ميلاده 7 اكتوبر، يعني بده يرافقني كل حياتي، ورغم اني اليوم لازم اكون على الساعة 11 في كيبوتس كفار عزة في محطة رشيد بيت، بس خلص بعد الموجود عندنا بديش اروح.
2: إذن استمع إلى رواية المواطن يوسف الزيادني، والذي تعرض منزله للهدم في بلدة الزيادني في النقب، ورقي أيضا بحديث عن 7 أكتوبر، وقضية أيضا تعرض هناك من يخدمون بالجيش أيضا لأوامر أو لهدم منازلهم أيضا من قبل الجرافات الإسرائيلية. إلى قضية أخرى تم الكشف عنها، كشفت لائحة اتهام قدمتها النيابة العامة عن مخطط واسع لتنفيذ هجمات متزامنة ضد مواطنين عرب وفلسطينيين، أعده محاضر في جامعة بار إيلان على مدى أكثر من 3 سنوات، وشمل السعي لتشكيل خلايا مسلحة وتجنيد مشاركين ودراسة أهداف محتملة لطرد العرب، وأيضا شن عمليات إرهابية ضدهم كما جاء في لائحة الاتهام. نبدأ من تقرير الزميلة ياسمين غميط حول هذه الحادثة وتفاصيلها.
3: قدمت النيابة العامة في لواء المركز لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في اللد ضد محاضر في جامعة بار إيلان نسبت له التخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية واسعة النطاق ضد مواطنين عرب في إسرائيل وفلسطينيين من القدس الشرقية والضفة الغربية. تقول النيابة إن المتهم الذي اعتقل قبل نحو أسبوعين بدأ التخطيط في شباط عام 2023 بدافع قومي أيديولوجي، وأطلق على مخططه اسم الشعب سينفذ الترحيل. ووفقا للائحة، خطط المحاضر لقتل مئات الأشخاص ودفع العرب والفلسطينيين إلى الفرار نحو الأردن ولبنان وقطاع غزة. في تفاصيل الخطط الواردة في لائحة الاتهام، كان من المفترض أن يشارك فيها 72 شخصا موزعين على 12 خلية، وأن يشن هجمات متزامنة في بلدات عربية ومدن مختلطة. تضمنت الخطة استخدام أسلحة مختلفة بينها المسدسات والبنادق والفؤوس والمطارق، كما تحدثت عن تجنيد جهات من الجيش لتقديم دعم عسكري بما في ذلك قصف مناطق سكنية عربية. تقول النيابة إن المتهم أعد وثائق تفصيلية عن تنفيذ الخطة، وأجرى جولات استطلاعية بينها جولة في محيط طوبة الزنجرية، وحاول على مدى نحو 1.5 عام تجنيد مؤيدين وشركاء من دون نجاح. كما تضمنت الوثائق بحسب الاتهام تعليمات للمشاركين بعدم إظهار الرحمة تجاه النساء والأطفال. وتضيف لائحة الاتهام أن المتهم حاول تجنيد موشي فيجلن رئيس قائمة زيهوت والاستعانة به لتجنيد آخرين، كما توجه له في مناسبات عامة، لكن فيجلن لم يستجب وفقا للائحة الاتهام. وبعد ذلك كتب المحاضر لفيجلن رسالة تهديد وابتزاز، ثم سلمها إلى جارة فيجلن وإلى مدير عام الحزب، مرفقة برسالة أخرى تضمنت تهديدا مشابها. تقول النيابة إن المتهم اتخذ إجراءات لإخفاء هويته وعرقلة كشف المخطط، منها كتابة الوثائق بخط اليد واستخدام اسم مصر المستعار وارتداء كمامة وقبعة ونظارة شمسية والاستعانة بهواتف أشخاص آخرين. تؤكد هذه التفاصيل ما ورد في لائحة الاتهام وطلب الاعتقال ولا تشكل حكما قضائيا بإدانة المتهم. وقد تولت الوحدة

0: المركزية في لواء المركز التحقيق في القضية.
1: إذن استمعنا إلى هذا التقرير. نواصل أيضا الاستماع إلى ما قاله المحامي مؤيد هيب حول هذه القضية فلنستمع.
2: فوجئنا ولم نفاجأ. فوجئنا بمعنى هناك تحقيق سري بقضية معينة، تقديم لائحة اتهام خطيرة جدا تنسب إلى المتهم، قضية إرهابية تعلق بالوسط العربي وبهجمات إرهابية ضد المواطنين العرب بهدف ترحيلهم من أراضيهم ومن بلدهم، وتخص بالذكر بلدنا طوبة زنغرية. وكل هذا يحدث في الخفاء عمليا. نحن كقيادة في بلدنا طوبة زنغرية لم نتلقى أي إنذار أو إشعار أو أي معلومة ولو ضئيلة بهذا الشأن من شرطة إسرائيل للأسف الشديد.
3: بمعنى يعني أنتم أو أنت كرئيس مجلس محلي لم يتم تبليغك أن هنالك تحقيق في هذا الموضوع، أن هنالك شخص تجول في محيط البلد؟ يعني هذا الأمر لم يكن معروف لديك ولكن تحت إطار لمنع نشر
2: إطلاقا لم يتم إخبارنا أو إشعارنا، ونحن عرفنا من وسائل الإعلام بعد رفع حظر النشر لهذه القضية.
3: نعم، وأسألك يعني هذه المرة نتحدث عن طوبة، قبل فترة زيارات وجولات لوزير الأمن القومي، قبل ذلك زفي سوكوت، هل تربط الأمور بين بعضها البعض أم هذا يعني سؤال يأتي في إطار التحليل أستاذ مؤيد؟ أسألك بصراحة.
2: هذه تسلسل أحداث غير عفوي وإنما مخطط له، هو عمليا تجسيد لنهج معين الذي زرعه رعاة شبيبة التلال وخريجين المدارس الكهنية أمثال بن كفير وسموتريتش وأمثالهم. لم نستغرب بالآونة الأخيرة بالسنوات الأخيرة صعود التيارات اليمينية العنصرية في الدولة، تسلطهم على المكاتب الحكومية، التحريض بشكل علني على يد وزراء وعلى يد أعضاء كنيست سياسيين وأكاديميين على كل المستويات، وكل هذا نرى الشرطة ساكنة ولم يكن هناك عمليا تمثيلهم أمام القضاء. هذه القضية التي تفجرت اليوم في وسائل الإعلام هي عمليا وجه من أوجه التيارات العنصرية، وجه من نهج رعاة شبيبة التلال الذين يسلكون النهج الكهني. مؤسف جدا بأن هناك يكون عمليا تخطيط لعمليات إرهابية على مستوى مجتمع عربي، على مستوى بلدات عربية، وعلى مستوى بلدنا طوبة زنغرية، وذلك بهدف الإرهاب، بهدف القتل، وبهدف الترهيب، وبهدف الترحيل من الأراضي ومن بلدنا، ودولة إسرائيل تقف عمليا ساكنة دون أي.
3: نعم، ولكن دعني أسألك أستاذ مؤيد لمن لا يعرف، يعني أنتم في منطقة بعيدة نسبيا، حتى بعيد بناحية البعد الجغرافي، بعيد عن مراكز المجتمع العربي، لماذا سهولة يعني التحريض عليكم برأيك وهذا التواجد؟ يعني هل لكونكم في هذا الموقع أم هنالك من يغذي هذا الأمر من سكان المنطقة من جيرانكم، علما أنه عدد كبير هي قرى تعاونية ومحسوبة على الوسط واليسار واليمين الليبرالي؟
2: هي عدة أسباب لا يمكن حصرها، ولكن السبب الأول والرئيسي هو صعود التيارات اليمينية التي تشن سمومها على المجتمع العربي بشكل عام. بالنسبة للمجتمع البدوي بشكل خاص وبلدنا طوبة زنغرية، ونحن نعي بأن هناك هجمة عنصرية وتكالب بكل ما للكلمة من معنى في الآونة الأخيرة ضد بلدنا طوبة زنغرية، وهذا عمليا تمثل بزيارة بن كفير الذي قمنا بطرده، وزيارة فيسو كوت، وكل التيارات العنصرية.
1: إذن استمعنا إلى ما قاله المحامي مؤيد هيب رئيس مجلس طوبة الزنغرية، الذي تحدث عن التقرير وكشف لائحة الاتهام المتعلقة بالمحاضر الذي بحسب لائحة الاتهام عمل على مدار أكثر من عقود، وشمل سعي تشكيل خلايا مسلحة، تجنيد مشاركين ضد العرب، وتجول أيضا في بلدة طوبة الزنغرية. إلى قضية أخرى تتعلق بملاحقة العرب وأيضا الإهانة وفي يافا، تحت شعار لا تقبل الإهانة ولا تقبل تحويل الخوف إلى عقاب جماعي، دعوة لاجتماع في يافا لكافة الهيئات على وقع الظروف السياسية الاقتصادية والاجتماعية. نقول مساء الخير عمر سكسك رئيس الرابطة وكلنا يافا.
4: مساء النور، أهلا وسهلا.
1: بداية، ماذا عن هذا الاجتماع الطارئ الذي دعي إليه لكافة الهيئات؟
4: نحن تقدمنا بدعوة لجميع الهيئات والمؤسسات في مدينة يافا وخارج مدينة يافا، هناك أيضا خوارنا أو رجال دين من خارج يافا ويريدون أن يشاركوا في هذا الاجتماع.

0: حسب اعتقادي هناك كان إخفاق كبير من قبل الشرطة في التعامل مع أبونا قسطنطين. نحن نعارض بشكل قطعي هذا الشكل، هذه الأشكال من المعاملة. إذا كان هناك رجل دين وتعامل معه بهذه الطريقة، فما بالك في الناس العاديين؟ فقسطنطين هو يعد من الرجال الأكثر تقربا للشارع، هو من دائما يتفقد الشارع، وهو كان في المكان المناسب في ذلك اللحظة التي تم التهجم عليه. تهجموا عليه بطريقة غير أخلاقية وأخذوه إلى محطة الشرطة وتصرفوا معه أيضا في طريقة غير أخلاقية. فبالتالي نحن كمجتمع نرفض هذا التصرف. ونحن هذه ليست المرة الأولى، يعني المرة قبل ذلك كان التهجم على أعضاء الهيئة الإسلامية، جميعهم اعتقلوا وأهينوا. فبالتالي كانت ردة فعل، ولكن ردة فعل لا تكفي. أنا حسب اعتقادي أنه اليوم سنجلس ونتشاور عربا.
1: هل تلحظون بأن هناك ارتفاع بظواهر الاعتداءات على خلفية مثلا قومية أو دينية أو غيرها في داخل المدينة، ملاحقة لسكان يافا؟
0: الجو بشكل عام جو مشحون، يعني الجو مشحون. مثلا المستوطنين الذين أتوا ليسكنوا في يافا، فهناك مئات بل ألاف ربما الذين أتوا إلى يافا. أتوا إلى يافا من ليس لشيء في بطن يعقوب، ولكن أتوا لكي ينفذوا سياسة معينة، ونحن نشعر ذلك مليا، يعني نحن نشعر ذلك في الشارع، ونرى أيضا من تصرفات الشرطة التي تعطيهم الحماية الكاملة يعني. ونحن كمجتمع نحن دائما ينظرون إلينا.
1: سيد عمر، يعني هذه الظواهر لم تكن سابقا؟
0: لم تكن سابقا،
1: يعني هي الآن التصرفات مدعومة أو معززة بسبب سياسة الشرطة ودعم بنغفير لها؟
0: أنا حسب اعتقادي هذا أمر قاطع، يعني أن الشرطة تتعامل مع المجتمع أو مع الناس بطريقة همجية جدا، وذلك لأن لديها اليد المطلقة من قبل بنغفير، أعطاها اليد المطلقة لكي تتعامل.
1: وما هو موقف البلدية؟
0: للأسف الشديد حتى رئيس البلدية لم يقم بالاتصال في أبونا قسطنطين، مع أنه علاقتهم جيدة مع بعض. نعم، جدير بالذكر أن أبونا قسطنطين هو إنسان اللي دائما يتدخل من أجل رأب الصدع والخلافات وكذا، ومن أجل السلام ومن أجل المحبة. بالتالي هو رجل لديه مكانته في المجتمع، فبالتالي حتى رئيس البلدية
1: لماذا تعتقد بأن رئيس البلدية حتى اللحظة لم يتصل أو يدين، لا أعرف إذا دانه، لم يتصل حتى الآن؟
0: هو الحقيقة أنه بعث مندوب إلى المستشار تبعه في يافا، وهو حكى بدل منه. فنحن لا، يعني نحن نعول على رئيس البلدية أكثر إشياء على فكرة، يعني نحن لا نعول على الشرطة ولا نعول على الحكومة ولا نعول على، نحن نعول على رئيس البلدية. رئيس البلدية من واجبه، نحن أقلية الأقليات في الوسط العربي، ويجب على رئيس البلدية أن يأخذ مسؤوليته بالكامل وأن يتعامل مع هذه الظاهرة.
1: نعم أستاذ عمر، يعني في المقابل، يعني إلى جانب دور رئيس البلدية، هناك ادعاء آخر قد توضح ذلك، بأن تواجد الشرطة بشكل كثيف في داخل المدينة تحديدا بالفترة الأخيرة هو بسبب ارتفاع ظواهر العنف، وهذا قد يؤدي في بعض الأحيان إلى احتكاك، إلى اصطدام، إلى اعتداءات، يعني قد تكون بسبب تواجدها الكثيف.
0: هذه الادعاءات غير مقبولة، يعني ممكن أن للشرطة أن يوقف أي إنسان وأن يتعامل معه باحترام، وإذا كان في عليه إدانة أن يدينه، وإذا كان لازم يخالفه، ولكن هذا ليس، لا يعطيه الحق بأن يهين الإنسان وأن يدعس على كرامته بهذا الشكل الوحشي الذي قاموا به.
1: والسؤال اليوم في الاجتماع سيناقش أيضا، أو ملف العنف أو قضية العنف ستناقش خلال هذا الاجتماع؟ هناك ارتفاع، يعني نرى حوادث عنف متكررة في المدينة أيضا.
0: أكيد نحن سنناقش جميع هذه الأمور، ولكن بالأساس سنناقش كيف نرد على تصرفات الشرطة.
1: يعني هو مقتصر أكثر على الشرطة
0: أخي الكريم. يعني احنا بدناش نوصل لوضع انه يصيروا يتفوا على الخوارنة زي ما عم بيصير بالقدس، بتفوا على الكنائس زي ما بيصير بالقدس. احنا
1: ممكن يصل اشي ليافا لمثل هذا الوضع؟
0: انا حسب اعتقادي هي عملية وقت لا اكثر ولا اقل.
1: يعني هناك اعتقاد منه المدن المختلطة قد تصل الى الوضع على شبيه او على شاكلة الضفة الغربية من ملاحقات ومن محاولات ومن استفزازات؟
0: انا حسب اعتقادي وحسب تقييمي نحن على وشك انفجار كبير، ولذلك نحن يجب ان نتخذ الخطوات السليمة والمضبوطة عربا ويهودا، نعرف كيف نتصرف وبأي اتجاه نسير، وحسب اعتقادي هذه الخطوات لن يكون لها مثيل من قبل. يعني
1: في شكاوى للناس يعني اللي ممكن مش خارج للإعلام من استفزازات من ملاحقات؟
0: هي الملاحقات بشكل دائم للأسف شديد. الملاحقات تأتي، نحن نريد أن تكون شرطة في كل زاوية في كل شارع. نحن نريد الشرطة، ولكن نريد الشرطة لتخدم الشعب وليس لتقهر الشعب. يعني بيجيب، احنا بنطلب أن الشرطة تيجي، بتيجي الشرطة بتعمل مخالفات للناس اللي مش حاطين. يعني نحن نريد شرطة، ولكن نريد شرطة بأن تعتني
1: أن تحافظ على الأمن وعلى الأمان وأن تحافظ على المواطنين. إذن أستاذ عمر،
0: أن تعتني بقضية الجريمة.
1: نعم، أشكرك جزيلا الشكر أستاذ عمر رئيس الرابطة وكلنا يافا على هذه المداخلة، شكرا جزيلا لك. إذن اجتماع في يافا لكافة الهيئات على وقع الظروف السياسية الاقتصادية وأيضا ما تقوم به الشرطة من اعتداءات وعدم حماية السكان هناك والخوف من تحويل البلد إلى عقاب جماعي كما جاء في التقرير في ضوء سياسة الشرطة وتعاملها مع المواطنين هناك. بعد 3 أعوام على 7 أكتوبر 2023 لا تزال إسرائيل تعيش حتى اللحظة بين صدمة الهجوم ومأساته وبين سؤال لم يحسم من يتحمل مسؤولية الإخفاق الذي أتاح وقوعه. تقرير بصوت الزميلة ياسمين غمض.
2: بعد 3 أعوام على 7 أكتوبر عام 2023 لا تزال إسرائيل تعيش بين صدمة الهجوم ومأساته وبين سؤال لم يحسم من يتحمل مسؤولية الإخفاق الذي أتاح وقوع الهجوم. في الذاكرة الإسرائيلية اليوم الذي قتل فيه نحو 1100 شخص واختطف 251 شخصا واحتجزوا كرهائن، تتدخل صور الضحايا والبلدات التي اقتحمت مع غضب عائلات القتلى والمحتجزين ومطالبتها بتحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين. في المقابل يواصل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تحميل القيادة الأمنية مسؤولية الإخفاق، فيما يرفض إنشاء لجنة تحقيق رسمية بصلاحيات مستقلة، وتثير تقارير عن تحذيرات سبقت الهجوم جدلا جديدا ينفي نتنياهو ومكتبهما ورد فيها. ومع اقتراب الانتخابات يعود 7 أكتوبر إلى قلب المعركة السياسية، هل يحاسب من قاد الدولة قبل الهجوم وبعده، أم تتحول الحرب والحديث عن الأمن إلى وسيلة لتجاوز سؤال المسؤولية؟ لكن الذكرى لا تحسم وحدها تجاه التصويت، فالإسرائيليون يواجهون أيضا قضايا الحرب والرهائن والاقتصاد ومستقبل الحكومة. ومع ذلك يصعب أن تمر الانتخابات من دون أن يكون 7 أكتوبر حاضرا لا بوصفه ذكرى فقط، بل اختبارا للثقة والقيادة والمحاسبة.
1: بين المحاسبة كما جاء في التقرير تعهد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بمواصلة ملاحقة جميع المشاركين في هجمات 7 أكتوبر مؤكدا أن إسرائيل لا تزال أمامها مهام عدة. في لبنان قال نتنياهو أن إسرائيل ستواصل ضرب حزب الله، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى رغبتها في إتاحة فرصة للسلام، كما تحدث عن إيران وأيضا عن الجبهات كافة. دعونا نستمع إلى ما قاله نتنياهو في كلمته هذا اليوم.
3: מחנה הרשע ניסה לחנוק אותנו בטבעת אש משולשת. שלוחות טרור מסביב לנו שנועדו להקיז את דמנו. אלפי טילים קטלניים המכוונים לשטחנו ומכוונים לערינו. ומעל הכל, מעל הכל, פצצות גרעין שנועדו להשמיד את מדינתנו, למחוק אותה מעל פני האדמה. זאת הייתה התוכנית המשולשת של איראן. אבל בכוחות משותפים

0: وما زالت الأوضاع كما هي عليه، لم يتغير شيء، لا إعمار ولا فتح معابر ولا إدخال مساعدات بشكل كافي، بل الأمور تعقد بشكل أكثر، وضغوط وحصار مستمر وخناق كامل على الناس. هناك لا يوجد حياة بمعنى حياة في قطاع غزة، سوى الخوف والرعب والنزوح وخيام مهترئة وبيوت آيلة للسقوط، ينكث تحتها الناس أو ينزح تحتها المساحة التي يقيم فيها الناس في قطاع غزة أقل من 30%، ومع ذلك تلاحقهم إسرائيل عليها التي تسيطر على نحو 70% من أراضيهم في الشرق وفي الجنوب وفي الشمال، ومع ذلك الناس تحاول أن تبقى على قيد الحياة.
1: نعم، وبرأيك يعني الآن بعد 3 سنوات، إذا سألتك القضية الأبرز الآن بالنسبة للمواطن في غزة، يعني لا أتحدث بالبعد السياسي وما حصل قبل أكتوبر 7 أكتوبر وبعد 7 أكتوبر، هل هي المسألة أنه لا يوجد أفق، يعني أنه هنالك خطة وهنالك مجلس سلام، هنالك مؤتمرات شرم الشيخ وغير شرم الشيخ ودول كثيرة تتحدث، ولكن منذ تحرير الرهائن الإسرائيليين دخل هذا الملف في نوع من السبات، الكثير من الكلام قليل من الفعل؟
0: لا يوجد كلام على الإطلاق. الأخطر أن الحياة معقدة جدا، لا يوجد أي تقدم، لا يوجد حديث لا عن وقف إطلاق النار ولا حديث عن إدخال مساعدات. ما يهم الناس الذين كانوا يتمنون أن تدخل مثلا 600 شاحنة يوميا، اليوم لا يدخل سوى 30 شاحنة، لا تعبر عن حقيقة حاجة الناس للمساعدات. يعني يتذكر الناس الآن أن هناك مجلس سلام وأن هناك لجنة لإدارة غزة مقيمة في مصر، ويوجهون انتقادات شديدة لها ولمجلس السلام، وموقفه غير العادي من لدنوف الذي كان وما زال يصر، يعني من فترة ما سمعنا صوته أن 2-3 أسبوع تقريبا، لكن كل ما كان يقول أن ما يصف الاعتداءات الإسرائيلية بأنها خروقات من الطرفين، في يعني انحياز كامل للرواية الإسرائيلية. وأيضا بعد توقيع أو إعلان العلمين في نهاية يوليو الماضي، وإسرائيل ما زالت متشبثة بموقفها، لا انسحاب ولا تعافي ولا إعمار ولا مرحلة أولى.
2: إذن الأوضاع في غزة مأساوية، لا تقدم، لا مفاوضات، لا حديث، وحتى الآن ورغم تحرير كل الرهائن والمحتجزين لم تتقدم غزة خطوة واحدة كما يروي سكانها حتى اللحظة. فاصل قصير، نواصل وإياكم بعد قليل في ملفات الحصاد.
3: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوت علا مراخد العفولي نعطيكوا خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكوا إياها. سيارات 0 كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة، مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنوت علا مراخد العفولي، كيلات سيون 15، هاتف 96-73. سخنوت علا مراخد، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح. بدك سيارة 0 كيلومتر نيلونها عليها أو مستعملة بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفات سومت بمجد الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً 2-6-92. رخفات سومت مجد الكروم، المفرغ الشرقي. رخفات سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
4: الشمس دائماً

جددنا التحية أعزائي المستمعين، نواصل وإياكم في ملفات الحصاد الإخباري لهذا اليوم. قبل الفاصل توقفنا عند الوضع في قطاع غزة.

0: بمناسبة اليوم العالمي للإسكان، المركز الفلسطيني للإحصاء يظهر بأن 200 ألف مبنى وأكثر في غزة تضرر جراء الحرب. في الضفة فقط في جنين نتحدث عن أكثر من 650 مبنى. معطيات صادمة يكشفها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني حول تدمير المباني وأيضا ما حصل منذ 7 أكتوبر. في تقرير يروي معاناة الفلسطينيين وهدم المنازل، وبهذا نقول مساء الخير للأستاذة صفية إبراهيم، مديرة دائرة إحصاءات المساكن وظروف السكن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. مساء الخير.
1: مساء الخير لمستمعي قناتكم العظيمة والذين كما عودتموهم دائما على تقديم ما هو مستجد ومفيد. أهلا.
0: شكرا لك. بداية نتحدث عن تقرير صادم على الأقل وفق المعطيات التي أظهرتموها، وبماذا يختلف هذا التقرير مقارنة بالسنوات الماضية؟
1: بداية شكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة للحديث عن واقع الإسكان في فلسطين بشكل عام في مناسبة اليوم العالمي للإسكان، والذي يصادف أول يوم 2 من شهر 20 من كل عام، ولكن يأتي هذا العام تحت شعار الإسكان الملائم للجميع، وهي مناسبة تكتسب هذا العام أهمية استثنائية بالنسبة للشعب الفلسطيني وبشكل خاص في قطاع غزة. فعندما نتحدث عن الإسكان في غزة اليوم فنحن لا نتحدث فقط عن أرقام تتعلق بالمباني المدمرة، وإنما نتحدث عن بيوت فقدتها الأسر وعن ملايين الأشخاص الذين اضطروا إلى النزوح وعن حق أساسي أصبح مهددا، وهو الحق في الحصول على سكن آمن وملائم. وبحسب أحدث تقييم بالأقمار الصناعية والذي يغطي، نتحدث هنا عن الفترة منذ 7 تشرين من العام 2023 وحتى 16 من حزيران من هذا العام، فقد بلغ عدد المباني المتضررة في قطاع غزة نحو 201,290 مبنى، أي ما يقدر بنحو 82% من إجمالي المباني في القطاع. والأكثر دلالة
0: ماذا تبقى؟ يعني 82% نتحدث هنا عن يعني تدمير كامل.
1: تدمير كامل 82% هو رقم ليس سهل. والأكثر دلالة وصادم في هذه الأرقام أن حوالي 134,422 مبنى دمر بشكل كامل، أي أصبح مهدوم بشكل كامل، إضافة إلى نحو 13,848 مبنى تعرض لأضرار شديدة. وعندما نتحدث عن الوحدات السكنية المتضررة، نتحدث هنا عن وحدات سكنية، فقد بلغ عددها حوالي 328,627 وحدة سكنية. هذه الأرقام تعطينا صورة واضحة عن حجم الدمار الهائل. فالضرر لم يعد مقتصرا على عدد من المباني أو الأحياء، وإنما أصبح واسع النطاق ويمس النسيج العمراني والسكني في قطاع غزة بأكمله تقريبا.
0: عندما نتحدث عن الإسكان وبناء على هذه المعطيات، عن أي عمار يمكن الحديث؟ وعن كم سنة على الأقل حتى يتم إعادة الإعمار عندما نتحدث عن 82% من إجمالي المباني في القطاع تضررت؟ هي ليس بالضرورة هدمت، هي تضررت، إما أصيبت أو تضررت أو تعطلت وغيرها، صحيح؟
1: صحيح، تعرضت لمستويات مختلفة من الضرر، منها مدمر بشكل كامل، متوسط، شديد، محتمل أو محدود. ولكن هنا نتحدث عن عدد سكان بالغ عددهم نحو 2.1 مليون نسمة نازحين في ظل تضرر مساكن وخدمات أساسية.
0: كم يبلغ عدد النازحين؟
1: 2.1 مليون نسمة نازحين، وأكثر من مرة نزحوا، ليس مرة واحدة، في ظل تضرر مساكن وخدمات أساسية. أي أصبح السكان، نتحدث هنا، محصورين في أقل من 40% فقط من مساحة قطاع غزة. يعني هم محصورين فقط من إجمالي المساحة، الذي يزيد من الاكتظاظ والضغط على المناطق التي يجئ إليها النازحون، وهذا يعني ضغط على خدمات المياه والخدمات الصحية.
0: كارثة إنسانية بناء على المعطيات وإحصاء المركز الفلسطيني، نتحدث هنا عن كارثة إنسانية وبناء على هذه المعطيات. في الضفة الأوضاع أيضا لا تختلف كثيرا عن غزة وفق التقرير الصادر اليوم.
1: صحيح، من المهم أيضا الإشارة إلى أن الأزمة والكارثة لا تقتصر على قطاع غزة فقط، ففي الضفة الغربية، عندما نتحدث عن محافظات شمال الضفة الغربية، ففي مخيمات شمال الضفة تعرضت لدمار واسع. ففي مخيم جنين فقط بلغ عدد المباني المتضررة 680 مبنى، وأما في مخيم طول كرم 407 مبنى وفق البيانات حتى فبراير 2026. وهنا نحن نتحدث عن أن إجمالي المباني المتضررة في مخيم جنين 53% من المباني تضررت، أما في مخيم نور شمس تقريبا 55% أكثر من النصف، ومخيم طول كرم حوالي 37%.

0: إجمالي المباني، وذلك
1: هذه البيانات نشير فقط هي حتى شهر شباط فبراير.
0: صحيح من عام 2026 وليس بعد ذلك. صحيح.
1: تقرير لافت الأستاذة صفية إبراهيم، أشكرك جزيل الشكر، الكثير من المعلومات وأيضا من البيانات، وتقرير صادم للفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة، ويعكس أيضا الوضع الميداني وما تقوم به السلطات الإسرائيلية هناك. شكرا جزيلا لك. شكرا شكرا
0: شكرا لحضرتك.
1: من هذا التقرير الذي يتحدث عن في اليوم العالمي للإسكان عن الظروف والإحصاء الفلسطيني الذي يظهر بأن 200 ألف مبنى وأكثر في غزة تضرر بسبب الحرب، نحو 82% من إجمالي المباني في القطاع دمرت وتضررت بفعل الحرب. نبقى في سياق الضفة الغربية، موسم قطف الزيتون والذي يعاني منه الفلسطينيون من اعتداءات وأيضا ملاحقات. بالأمس تحدثنا عن اعتداء في يوم واحد فقط، أكثر من 40 اعتداء على المواطنين على المزارعين في موسم قطف الزيتون، عن قلق الأهالي هناك من الذهاب إلى قطف المحاصيل في أراضيهم. هل تحول ميسم أو موسم الزيتون هدف من قبل إسرائيل أو من قبل المستوطنين؟ أمير داود مدير دائرة النشر والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وأيضا غسان دغلس محافظ نابلس تحدث اليوم لإذاعة الشمس. فلنبدأ بالاستماع إلى ما قالوه بداية مع أمير.
2: حماية سؤال كبير جدا، بأي معنى؟ بمعنى لا يمكن طرح سؤال الحماية في سياق المزارع الفلسطيني المدني العازل في مقابل المستوطن المسلح المحمي من قبل جيش الاحتلال. وبالتالي نحن لا نتحدث عن حماية، نحن نتحدث عن أدوات من أجل إنجاح موسم الزيتون، أدوات من أجل يعني منع الاحتكاك مع المستوطنين، وأدوات من أجل أن نذهب بعيدا في الثبات في الأرض والبقاء في الأرض. وهذه قضايا أيضا لا تقل إشكالية عن السؤال الأول. نحن نتعامل اليوم مع موسم إشكالي جدا، حجم الخطر فيه كبير جدا، والأهم من ذلك أن دولة الاحتلال وضعت موسم الزيتون كواحد من أهدافها من أجل إفشاله، من أجل منع المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى الحقول الزراعية وتحديدا حقول الزيتون. نحن نتحدث عن واحد من أكثر المواسم تعقيدا وإشكالية وخطرا في ذات اللحظة. المستوطنون يتوعدون وجيش الاحتلال يتبادل وظيفيا مع المستوطنين بإغلاق مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية بالأوامر العسكرية. وبالتالي نحن لا نتحدث عن حالة متكافئة، بل نتحدث عن محاولة للبقاء في الأرض من أجل أن لا نفتح المجال أمام المستوطنين في السيطرة على هذه الأرض والاستفراد بها ومنع الفلسطينيين مستقبلا من الوصول إليها. هي حالة معقدة، لا توجد حلول سحرية، ولكن اليوم هناك الكثير من الحملات الوطنية، سواء تلك التي تقودها وزارات مثل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ووزارة الزراعة، أو تقودها لجان دولية لديها اتصالات مع متضامنين أجانب يعني يسعون للقدوم إلى الأرض الفلسطينية والوقوف مع المواطنين وتسجيل ما يحدث ونقله إلى العالم. نحن لا ننظر إلى المتضامنين الأجانب باعتبارهم يعني أدوات حماية.
3: نعم، ولكن يعني لدي بعض المعلومات أستاذ أمير، أنه هنالك توجه إسرائيلي الآن رسمي وغير رسمي، أنه إذا وصلت إلى أي منطقة مجموعات من المتضامنين الأجانب والإسرائيليين، هذا سيؤدي إلى إعلان المنطقة منطقة عسكرية مغلقة، وبالتالي منع وصولهم، وهذا لي يعني تكون الأمور أكثر صعوبة. فقط من يتم التنسيق له يصل إلى هذه المناطق. إلى أي مدى تؤكد صحة هذه المعلومة؟
2: هذا ما كنت سأشير إليه بالمناسبة. كنت سأقول أنه في السابق كان المتضامنون الأجانب يشكلون أداة حماية. اليوم المتضامنون الأجانب يتعرضون للاعتداء بالضرب ويتعرضون لحملات المنع. بالأمس يعني رصدنا 14 أمرا عسكريا تستهدف حقول زيتون، يمنع فلسطينيون ويمنع متضامنون أجانب من الوصول إليها. وبالتالي أصبح حتى المتضامنين الأجانب هم عرضة لمنع الوصول وعرضة للاعتداء والاعتقال والمنع، وتتضاعف يعني الإجراءات بحق الفلسطينيين كنتيجة لوجود المتضامنين الأجانب. وبالتالي هذه النقطة تحديدا التي كنت يعني سأشير إليها بالنظر إلى التعقيدات المتتالية التي يتم فرضها على

0: المواطنين وعلى كل من دولة الاحتلال تريد أن تخلق من موسم الزيتون يعني موسما تتحكم فيه وتتحكم في قدرة المواطنين للوصول إلى أراضيهم وقدرتهم من الوصول و و و وجني ثمار الزيتون والتعامل مع كل شيء مرتبط بموسم الزيتون. لأن دولة الاحتلال تنظر إلى موسم الزيتون لأنه ليس باعتباره يعني موسما ميكانيكيا لقطاف الثمار. تتعامل معه باعتباره يعبر عن التراث الفلسطيني والعلاقة الفلسطينية مع الأرض. لذلك
1: نعم يعني هذه حكومة الاحتلال هي منذ 3 سنوات وهي أكثر من 3 سنوات أكيد. ولكن زادت خلال 3 سنوات الماضية. اليوم في هذه الأيام خلال 3 أيام الماضية نحن دخلنا موسم قطف الزيتون. وهذا الموسم بصراحة دعاية التطرف في إسرائيل هي بموسم الزيتون. نابش خلال يومين 35 جريح 35 إصابة من اعتداءات المستوطنين، منهم حالة خطرة ومنهم عوجج. الوضع خطير جدا على الأرض. والمنطقة منطقة ساخنة عصابات بمعنى الكلمة. الاحتلال يحمي هذه العصابات. الوضع على الأرض يعني تحولت حكومة الاحتلال إلى عصابة فقط عصابة. يعني ما يجري أمام عيوننا هي عصابة ليس جيش نظامي بل هو عصابة يحمي عصابة.
2: وأهل المنطقة أستاذ عسان يريدون أن يذهبوا إلى زيتونهم إلى كروم زيتونهم ولكن بطبيعة الحال الخوف والحواجز والتحديات والترهيب.
1: رغم كل هذه اللحظة بالنهاية احنا الفلسطيني صار له 3 سنوات بلش بالعمل. المواطن يعني الفلسطيني العامل كان يعمل داخل الخط الأخضر من 3 سنوات حرم. والموظف هو نصف راتب أو ثلث راتب. وهناك هذا ينتظر موسم الزيتون طولة عام. على الأقل يعني يدخل كوتو. مش بده بيع. بده يدخل كوتو. فهذا يعني حياة أو موت بالنسبة للفلسطيني موسم الزيتون. وإحنا شايفين بالمقابل آلاف الأشجار حرقت وآلاف الأشجار قطعت ولكن بدنا ندخل موسم قطف الزيتون. يعني الاحتلال عليه الاقتصار. إحنا داخلين موسم الزيتون بشكل كل قرية بقريتها ما في مجال ناش نصيب أهلنا لحالهم في الحقول.
2: السؤال هل هنا يعني هل هناك فعاليات أو هل هناك محاولات لحماية من يذهب إلى كروم زيتونه؟
1: ما فيش. احنا شعب ينزل شعب اعزل. حتى الاحتلال اعلن انه اي متضامن اجنبي موجود باي بلد باي منطقة سيتم اعلانها منطقة عسكرية مغلقة. وهذا تهديد من الاحتلال. احنا بالنسبة لنا بدنا نصل موسمنا الزيتون. احنا مش رايحين على معركة ولا رايحين على مصنع اسلحة ولا رايحين نتدرب على سلاح. احنا رايحين نلقط حب زيتون نطعم اولادنا. هاي شعارنا. يعني مش رايح أنا أتدرب على سلاح ولا رايح على تدريب للمعارك. أنا رايح بدي أجني ثمار الزيتون مشان الأسرة تعيش. شو مشكلة؟
2: وفي ظل الواقع المعيشي أهمية موسم الزيتون تزداد اقتصاديا.
1: طبعا ما فيش عندنا مصدر آخر بصراحة. إحنا أنا أقول لك إحنا بالنسبة لنا صدقني يعني يا الله لا تسمع الروايات الجرحى. روايات صعبة يعني قتل بالحقول. يعني أمور حتى النساء اللي عمرها 70 لم تسلم من قصي وضوان الحديد من قبل المتوطن.
2: ماذا يصفون أستاذ السان؟ يعني أي روايات تسمع؟
1: أنا بسمع كل روايات الجرحى أغلبهم بلقي معهم. يعني هم بتركوهم أنه كانوا ماتوا.
2: أعطينا أمثلة لهذه الروايات
1: يا سيدي. إحنا يعني واحد مثلا احد المواطنين من بيت وريك طبعا المستوطن حامل سلاح اطلق عليه 4 رصاصات على بطنه وقال له موت. يعني الله ما اخذ دعته عاش. يعني هو يطلق النار عليه وكله موت. تصور انت. طب يعني انت يعني ناس واحد عمره بالسبعينات ومرته عمرها بالسبعينات من دير شرف يا راجل 20 كسر بكتفه وايده وصدره وهي بوجهها واسنانها. ايش يعني شو هالاجرامات؟
2: تحدثت عن منع التضامن من دول مختلفة تضامن العالمي. ماذا بشأن المجموعات الإسرائيلية المتضامنة؟ هل هناك جهود لربما محاولة إشراكها في محاولة الحماية؟
1: سيدي احنا هاي الساحة مفتوحة، بدي يجي اهلا وسهلا، اللي بيحب الديمقراطية وحقوق الانسان واللي بده.
3: إذن بهذا نصل إلى ختام الحصاد الإخباري، كنت معكم أنا أدهم حبيب الله من وراء الميكروفون، أشكركم على حسن الاستماع، إلى اللقاء.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة أخبار السادسة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. تعهد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بمواصلة ملاحقة جميع المشاركين في هجمات السابع من أكتوبر، مؤكدا أن إسرائيل لا تزال أمامها مهام عدة. وفي لبنان قال نتنياهو إن إسرائيل ستواصل ضرب حزب الله، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى رغبتها في إتاحة فرصة للسلام مع لبنان. أما بشأن إيران، تعهد نتنياهو بألا تسمح إسرائيل لها بتهديد وجودها، واصفا النظام الإيراني بأنه الأضعف منذ تأسيسه على حد قوله. في السياق، أكد رئيس الدولة إسحاق هيرتسوغ خلال كلمته في حفل إحياء ذكرى هجوم السابع من أكتوبر إلى الحاجة في التحقيق في ملابسات فشل كشف وصد الهجوم، وذلك بحضور رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. إلى التطورات في الضفة الغربية، ارتقى فلسطيني وأصيب آخران بجروح خطيرة برصاص الجيش بزعم محاولة دهس عند مدخل بلدة بني نعيم شرقي مدينة الخليل. كما أعلنت مصادر طبية عن إصابة فلسطيني آخر برصاص قوات الأمن بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن شرقي مدينة رام الله. أصدر الإحصاء الفلسطيني بيانا صحفيا بمناسبة اليوم العالمي للإسكان ويوم الإسكان العربي، قال فيه إن إسرائيل دمرت أكثر من 82% من مباني غزة وتضيق الخناق على الفلسطينيين في الضفة. وأفاد الإحصاء الفلسطيني بأن حجم الدمار طال معظم النسيج العمراني في قطاع غزة مع استمرار تداعيات العمليات العسكرية وسعة النطاق التي دفعت غالبية سكان القطاع والبالغ عددهم نحو 2 مليون نسمة وأكثر إلى النزوح المتكرر. وفي تطورات اليمن، أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية السيطرة على منزل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد الإعلامي في محافظة تعز. في السياق، قال المتحدث باسم قوات التحالف إن 100 طائرة مقاتلة شاركت فجر اليوم في عملية فجر اليمن دمرت أكثر من 300 هدف عالي القيمة منذ انطلاق العملية. كما أصدرت هيئة التنسيق البحري اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين تحذيرا لجميع شركات الطيران العاملة في المجال الجوي السعودي بأن المجال الجوي السعودي سيكون ساحة للقوات، وذلك مع تدخل المملكة بالهجوم ضد أهداف حوثية. وإلى الأحوال الجوية،
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: في القدس 18، الجليل الأعلى 17، طبرية 20، الناصرة 21، حيفا والساحل 21، يافا وتل أبيب 20، في النقب 18، أما في إيلات 24 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر التطبيق وموقع الشمس. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

كل التحيات لكل المستمعين الأعزاء. والجولة الرياضية الثابتة عبر إذاعة الشمس في المرمى ستبدأ في الحال. عادي قرر أنه هيك يلغمني يا جماعة وأنا بعدني في المطبخ وعم بشرب قهوتي. سمعت موسيقى البرنامج على الهواء. عادي أبو المشاكل. هلو هلو. عبد ياسين في الهندسة الإذاعية والإنتاج، معكم ليلى قيش في تقديم وإعداد هذا البرنامج في المرمى. تسمعونا دائما من 6 إلى 7 يوم الاثنين عبر إذاعة الشمس 101.98.1 FM عبر تطبيق الشمس وموقعنا الإلكتروني.

اليوم مثل العادي رح يكون عنا جولة غنية جدا بالمعلومات الرياضية. عالم كرة القدم وساحر المستدير رح يكون هو الأساس. طبعا العالمي, ودائما نتحدث عن جمال كرة القدم العالمية اللي منها يعني هيك تعقدنا في حب هاي اللعبة وبلشنا نشوفها أكثر من مجرد لعبة, من كواليسها, من حيثياتها, من تفاصيلها. دائما نقول بأن كرة القدم يا جماعة هي انعكاس لكل شيء بمر معنا في حياتنا, إن كان بالرموز اللي منشوفها على أرض الملعب, الإشارات أيضا التي تصلنا من المدرجات, وأيضا في قراءة المشهد الأخير وتحليله فيما بعد. من الأهداف, الدقائق يلي بتظل تلاحقنا, من الفرص يلي إذا بتروح عليك قد لا تكون عندك فرص للتعويض, من 90 دقيقة اللي لازم تلعبها وتعطي أفضل ما يمكن, إلى عالم التشجيع والمدرجات, ومن هناك كل كلمة إلها صدى وإلها تأثير, إلى الإنذارات وما أصعب الإنذارات لما الواحد ما يعرف يقرأها بالشكل السليم, وعندما تتكرر بتأخذ الإقصاء قد يكون لآخر مرة وهو النهائي. ومن ثم ما بعد ذلك في المؤتمرات الصحفية, إذا بدكم تسموها في عالمنا بعيدا عن كرة القدم النميمة, مؤتمرات الصحفية

قدرتها على تأزيم الموقف هي كثير شبيهة في النميمي بعد الأحداث والعلاقات اللي منعيشها، وهي أيضا جزء لا يتجزأ من عالم كرة القدم وأيضا من حياتنا. ومن ثم المشهد الأخير وقراءته، قد يعني لا نستوعب بأنه هو المشهد الأخير، نستوعب ما بعد فوات الأوان من عالم سحر المستديري أو من حياتكم. يمكن إذا بتركزوا بهاي التفاصيل رح بتشوفوا أنه كل فرصة عنا لما منشوف هاي اللعبة أمامنا هي إمكانية بأنه نشوف ما أبعد من الإشارات وأقرب من النتائج النهائية. فلسفتها زيادة كأني ساعة 6، بس بركن عليكم أنكم مركزين ومصحصحين وطاقتكم عالية، فيش نقاش على هذا الموضوع. طيب يا جماعة خلونا نبلش بشكل رسمي. إذا مفكرين أنه فترة المنتخبات معناها هدوء بكرة القدم، آخر كم يوم أثبتوا العكس تماما، لأنه مش عارفين من وين بدي بلش صراحة. من البرتغال اللي واضح أنه ربحت 4 من 4 مباريات ضمنت التأهل للربع نهائي دوري الأمم، غونزالو راموس عم بيسجل، وكل هالنجاح تقريبا اختفى إعلاميا قدام اسم واحد ووحيد وهو الدون كريستيانو رونالدو. أزمة الدكة، مغادرة المعسكر، بعدها جورجي خيسيوس اللي رجع وفتح له الباب وقال عمليا إذا بده يرجع يعني المنتخب عم يربح بدونه تمام، بس مش قادر يطلع من هاي القصة. المؤتمر الصحفي اليوم لخيسيوس يعني أعتقد أنه قد يؤزم المشهد، لأنه يعني طلع إلى الإعلام وقال ليش أنا لازم أعتذر، على شو بدي أعتذر، هذا كان قرار فني، اللاعب عمل إحماء ولكن ما دخل وما شارك، ومن ثم صارت الأزمة. طبعا اللي بيشوف المؤتمر لمدرب البرتغال بيفكر انه عن جد الموضوع هالقد يعني سطحي، لكن اذا بندخل للعمق يا جماعة لا، الفكرة مش في ادخال رونالدو الى ارض الملعب او لا، الفكرة في ادارة الازمة في حد ذاتها. ما بينفع يكون في عندك اسطورة بهذا الشكل بتتحدث معه من خلال الاعلام والمؤتمرات الصحفية. يعني انا مش فاهمي هو ما معه تليفون، يعني ما عنده قدرة يفوت على غرفة الملابس يتحدث معه وجه لوجه. يعني ادنى اتيكيت التواصل مع لاعب عندك كمدرب انك تتواصل معه مباشرة ومن ثم تحكي للصحافي عن تواصلكم، لكن انك تحاول تحل الازمة من خلال بوابة الميكروفون والصحافي اعتقد انه فيها اهاني وهي لب الموضوع. فما تتطلعوا بتاتا على موضوع كريستيانو رونالدو مع البرتغال بعدم اشراك، لانه هذا الشيء بيكون جدا سطحي ومش مناسب لكم تمام. لازم هيك يحترموا عقولنا والاي كيو اللي عندنا. الازمة هي ازمة ادارة، تعامل واتيكيت وتلاؤم بالتوقعات ما بيني وبينك، بين أنك مدربي صحيح والقرار الفني لإلك لا جدال عليه، لكن أنا أمامك لاعب كبير حمل هذا المنتخب من اللا شيء إلى كل شيء. فعمليا هاي الأزمة بعدها عم تكبر. حاليا رونالدو موجود في الرياض، عاد إلى النصر والباب مفتوح. خيسوس قال سيقوم مرة أخرى باستدعاء رونالدو إلى المعسكر التدريبي القادم للبرتغال. شو راح يصير خلال هاي الفترة ما بين، لا أعتقد أنه رونالدو حتى هيك هدأ، واليوم كان إلي نقاش مع أكثر من صديق حول هذا الموضوع، قضية توقعات باعتزال رونالدو من خلال بوست أو مقال أو منشور من المنتخب، لا أعتقد أنه هذا الشيء راح يتم، لن يسمحوا بذلك. فأكيد أكيد رح نرجع نشوفه بقميص المنتخب. أتمنى أنه ما نشوفه بعودي لمباراة واحدة فقط، أتمنى أنه يعود ويعود يعني كيف هو بحب ويعتزل بالوقت اللي هو بيختاره كأسطورة. لأنه واحدة من الأزمات أنه عم يدعوه كل الوقت إلى الاعتزال وكأنه يعني هو صار عبء على المنتخب أو أكبر من المنتخب، وهذا كلام غير سليم. بيقدر لاعب عمره 41 سنة يختار أن يلعب 15 دقيقة ويشارك 10 دقائق حتى، وأنه يكمل بالمستوى اللي هو يعني بالعمر للعمر اللي هو شايفه صح، بدون ما يكون في هاي الضغوطات المبالغ فيها عليه. قضية أنه نحن كان في عنا مشهد كروي لعملية الاعتزال في العالم من لاعبين قبله، هذا لا يعني أنه هو غير قادر على كسر هاي الصورة النمطية بأنه يقدم لنا نموذج جديد لعملية اعتزال تدريجية. شو قولك عندي عمري 41 سنة بتضلني ألعب بالملعب، شارك 10 دقائق مع منتخبي
وسجل أرقام قياسية أكثر وأنا تمام وأنت تمام. فبتخيل كمان في عنا مشكلة بالصور النمطية الموجودة عنا على قضية الاعتزال. البعض بيشوف أنه لازم ينعمل مثل ما عمل زين الدين زيدان أن يعتزل في أواجه. بحب قلكم كمشجع فرنسي كسر لي قلبي لأنه اعتزل قبل أوانه يعني في قمته، لكن يعني كنا منحب نشوفه أكثر في الملعب.

وبالمقابل كرواتيا ومودريتش تحديدا قدام واحد من أقصى ليالي المنتخب بسنوات، كمان هذا كان موضوع جدلي جدا في عالم كرة القدم الأوروبية، ماذا حصل لهذا المنتخب اللي دائما يعني عودنا أنه يكون في له قوة وحضور على أرض الملعب. بنفس الوقت بما أنه عم نتحدث عن إنجلترا، القلق عند مانشستر سيتي مش بس بالملف المالي اللي حكينا عنه يوم الخميس المخيم على النادي. هالاند خرج مصاب من مباراة النرويج، وبالتالي كل عيون إسا على وضعه قبل عودة البريمير ليج، خصوصا أنه اللي جاي للسيتي طبعا مش بسيط، كمية مباريات هائلة. على فكرة كمان ابن البلد عنان خلايلي خرج مصاب من مباراة الأخيرة للمنتخب الإسرائيلي في كريستال بالاس، خايفين جدا على أنه اللاعب يعني هذا الموضوع وهي الإصابة حتى لو خفيفة أنها تأثر على تأقلمه في البريمير ليج، أو أن لا يعود للانطلاقة الجميلة والرائعة اللي انطلق فيها من بداية هذا الموسم. الليلة كل الليلات عنا فرنسا وبلجيكا يا جماعة. فرنسا بدها تكمل مشوارها طبعا بدوري الأمم، وبعدها بكرة إنجلترا، عندها التشيك وإسبانيا وكرواتيا. فترة المنتخبات ما قالت كلمتها الأخيرة، بعدها في مباريات مهمة وراح نتابعها خلال هذا اليوم. ومن بعد أسبوع المنتخبات رح نرجع إلى الأندية. عنا في البريمير ليج يعني حرارة عالية بترتفع، عنا مانشستر يونايتد أمام توتنهام، وبعدها واحدة من أثقل مباريات الجولة عندكم ليفربول ومانشستر سيتي. العودة من بعد المنتخبات مش رح تكون مملة على الأقل. بإسبانيا واضح جدا أنه كل جولة رح يكون إلها وزن إضافي لأنه العد التنازل للكلاسيكو بلش. أي نقطة رح تضيع قبل ريال مدريد وبرشلونة رح تغير شكل الضغط قبل المواجهة، وطبعا هذا الموضوع رح يكون في عيون عليه وأهمية كثير كبيرة عند المدربين فليك ومورينيو. فواضح جدا أنه العودة من بعد المنتخبات فيها ضغط كبير على صعيد الأندية. على صعيد كرة القدم المحلية في كثير شو نحكي، المنتخب، تداعيات الفترة الأخيرة، النقاش حول رام بن شمعون مدرب المنتخب الإسرائيلي، مستوى الكرة الإسرائيلية بحد ذاتها. واضح جدا كمان أنه نحن أمام يعني كنا أمام أسابيع يلي فيهن منتخبات عم تربح بس أزماتها أكبر من انتصاراتها، نجوم عم بيصير السؤال عن وجودهم أهم من أدائهم. إذا بدكم عنا كمان فترة كانت لي فيها المدربين تحت المجهر، إصابات ممكن تقلب حسابات الأندية ومباريات كبيرة بالطريق، وفوق كل هذا رجعت الدوريات الأوروبية ونهاية فترة المنتخبات.

بالانتقال إلى الدوري المحلي، نتحدث عن اتحاد أبناء سخنين الممثل الوحيد لنا في المجتمع العربي في الدرجة العليا ودوري الأضباء. البداية بالدوري لا شك أنها كانت مقلقة مهنيا، حتى فترة التوقف ما أعطت مؤشرات مريحة. تعادل وديا مع مكابي أبناء الريني من الدرجة الممتازة، بعدها كمان تعادل معها بعيل طيرة الكرمل من الدرجة الأولى، والنادي عم بيحاولوا يضخموا نتائج الوديات إذا بدكم، خصوصاً أنه الهدف كان تجهيز العائدين وإدخال الصفقات الجديدة. بس السؤال الحقيقي اللي يجب أنه نسأله أنه هل التوقف رح يصلح بداية سخنين أم رح نكون مع مشكلة أعمق؟ بعد التوقف مباشرة رح يكون ضيف مكابي تل أبيب في 10-10، يعني اختبار ثقيل جداً. في شغلة هيك لذيذة عم بتصير في سخنين، بتأمل أنها تكون منيحة يعني، لكن يعني يجب الإشارة لإلها. ثلاثي روماني، الحارس راؤول بالبراو، دانيال بارسكي وأنتوني سيفر صاروا مع بعض في نفس الفريق، لدرجة وجودهم صار محط متابعة في الإعلام الروماني. اتحاد أبناء سخنين عم يتم متابعته في الإعلام الروماني الكروي بشكل كثير كبير. ننتقل إلى الدرجة الممتازة وأخاء الناصرة. اليوم رح يكون عندنا الآيتم الأول في مقابلات مع المدربين، المدرب الذي غادر الفريق على صايغ، والمدرب الجديد أدهم هادية اللي عين رسميا قبل أيام. أما مكابي أبناء الريني كمان يعني حكيتها يوم الخميس، في حال خسر مكابي أبناء الريني سيغير المدرب، وبالفعل هذا اللي حصل. إلداد شبيط عين مبارح مدرب جديد بدل لأور روفين. بعد 8 جولات فقط شايفين هذا التغيير. طبعا شبيط بيعرف النادي لأنه سبق وعمل المساعد

0: أشار هوم ميمري، يعني عندك عنوان ممتاز، واضح جدا أنه الداد شبيط ممكن أنه بعد 8 جولات يغير من منظر وصورة هذا الفريق اللي دفع ميزانية جدا جدا جدا عالية، وحتى الآن ما حصد النتائج. وهذا بيطرح سؤال، يعني الريني هل عم بتعاني من المدرب أم إنها عم بتعاني من مرحلة ما بعد الهبوط؟ هذا شيء موجود في عالم كرة القدم، يعني هي قضية رغم التغيير الجذري بالطواقم والكوادر، إلا أنه واضح جدا أنه في حالة من عدم هيك الاستقرار، بتمنى أن يعني تنتهي بتغيير المدرب. في كفر قاسم هون صورة شوي أحسن، الفريق فاز بجولة الأخيرة، ضمن 3 مباريات حسمت بالوقت بدل الضائع، المواجهة الجاي هي مواجهة مش سهلة كمان، فعمليا ممكن بس أنه ليه عادي طلعت هاي فجأة؟
1: ليلى القيش
0: ليه ماله عشان بتحب تذكر المستمعين انه هذا انا، تمام، بتخيل صوتي خلص عرفوه، حافظين الموعد 8 سنوات وإلا مش حافظين الموعد بكون كثير بزعل اذا مش حافظين في المرمى بزعل. طيب، فإذا بدكم هيك الختام قبل ما ننتقل ونكون مع الأيتم الأول، 3 من أبرز الأندية العربية داخل التوقف في 3 قصص مختلفة تماما. سخنين عم تحاول تصلح بداية الموسم غير المقنعة قبل مكابي تل أبيب، الريني بدلت مدربها بعد 8 جولات، وأخاء الناصري كمان في تبديل المدرب، بينما كفر قاسم جاي من فوز ورايح لمواجهة بني يهودا، وباعتقادي أيضا هاي المواجهة رح تهدد الكثير من الأمور داخل النادي. هذا المشهد العام الكروي ما بين الرياضة العالمية والمحلية، اليوم أهم يوم بالنسبة لعشاق ميسي حبايبي، طبعا اليوم هي مباراة الاعتزال النهائية لميسي، رح خصص في نهاية البرنامج وقت كافي مع المحلل الرياضي طلحة أحمد اللي بتحبوه بتموتوا عليه كلنا متابعينه، المحلل الرياضي الأردني والصديق العزيز لبرنامجنا، رح يكون معنا حتى نتحدث عن اعتزال ميسي وشو معنى أن يعتزل بهاي الصورة وهاي الطريقة، مع المقارنة أيضا اللي كانت على منصات التواصل الاجتماعي ما بين أسطورة مثل ميسي وكيف يتم تعامله أو التعامل معه من خلال الأرجنتين والمنتخب، شعب وجمهور وكوادر فنية، وبالمقابل عندك رونالدو الذي يعني عم بيتم رميه بالأسهم واصطياده في كل فرصة. ما راح نطول أكثر، راح ننتقل ونستقبل الآن المدرب على صايغ، تحياتي لك.
2: مساء الخير لك ولجميع المستمعين.
0: مبسوطين انك معنا، يعني واضح للجميع انه اسبوعي كان حافل هيك بالتغيرات الجذريه، ان كان على صعيد كره القدم العالميه وايضا المحليه، اخرها هو القرار يلي لم يكن مستبعد علاء، يعني نحن كنا متوقعين في حاله تعثر يوم الخميس انه يعني اول شيء راح يكون هو تغيير المدرب في اخاء الناصره، وانت يعني استقلت او تمت الاقاله، كمان هذا موضوع راح اسالك عنه، أو يعني فرجوك الباب ربما، هي كمان هذا سؤال يسأل، حطنا بالصورة.
2: أول إشي مظبوط، صعب كتير على مدرب يشتغل بضغط إنه بيجي على كل مباراة السكينة بتكون ملفوفة حوالين ركبته. الإشي صار هيك عمل ضجة في بداية الموسم إنه دائما في بأصوات خارجية أو داخلية بقلب الفريق تحكي إنه بدنا نبدل مدرب بدون أي سبب مهني طبعاً، مخدين أفكار مسبقة طبعاً. أنا تمت إقالتي من مكتب أخاء الناصري،
0: مش استقالة،
2: لا مش استقالة، لأنه اللي بعرفني بعرف إنه أنا ولا مرة بتخوفني المنافسة، أنت بتعرف أن لما استلمت أخاء الناصري في الدرجة الأولى كان محل أخير، صحيح. وكل الناس تفاجأت وأنت أولاً تفاجأت كيف أنه أنا أخذت قرار أترك كفر قاسم وأجي أدرب الأخاء وهو مرتبة أخيرة،
0: صحيح.
2: فأنا تم، أنا حسب رأيي الشخص أنه أنا بنيت فريق كتير كتير قوي ومنيح، اللي تابع الفريق من بداية الموسم للجولة الثامنة شاف أنه الفريق بيقدم كرة قدم جميلة، إذا بدي أجي أحكي معك بمعطيات، إحنا

0: بترجمة الفرص والفرص المية بالمية بيسموها الاكجي الاكسبكتد جولز بالإحصائيات احنا حدبنا يهودا.
1: واو.
0: فأفكر الاشي بيحكي كتير على الكرة القدم اللي قدمناها، بس للأسف عانينا من قلة حظ، بعرفش ايش، من عدم تركيز، انه نهدر ضربتين جزاء في مباراتين خارجيتين مهمات كتير. احنا كمان انا اليوم اطلع احنا الاخاء 7 نقاط بعدين على المركز الاخير 7 نقاط وبعدين على البلاي اوف العلوي 4-5 نقاط.
1: هي النقطه اللي كنت جاي احكي معك فيها علاء، بانه يعني انت شايف انه تم الاستعجال في اتخاذ القرار بالذات، يعني احنا واضح لنا انه كان في عدم توافق تمام، لكن من المعطيات اللي حطيتها على الطاوله هي معطيات مبشره بالخير. يعني عاده ليش بيجيبوا حدا اللي بيقرا هاي المعطيات الدقيقه او بيقوموا فيها على ارض الملعب حتى يشوفوا مستقبل الفريق إلى وين متجه؟
0: تنسيش أنه إحنا من بعد غياب 3 سنوات على الدرجة الممتازة، أنا عم بلعبوا عندي لاعبين الأول مرة بحياتهم بلعبوا في التشكيل الأولى في الدرجة الممتازة، أبناء شبيبة، كادر اللي هو فيه كتير صغار السن ومجربين، يعني بنينا إيش كتير حلو. والهدف الرئيسي كان في أخاء الناصر هو ضمان البقاء المبكر مع إمكانية دخول للبليوف العلوي. فأنا بفكر أنا أكون مالك فريق والمدرب عندي بعده ب8 جولات اللي إحنا كرابع هذا الهدف، مش مرتبة أخيرة، مش الفريق مش عم بيقدم كرة قدم منيحة، عم نخسر في كل مباراة 4-5-0، فممكن أتفهم كان هاي الخطوة، أما صراحة شوي هيك ما تقبلتهاش بسرعة لهذا القرار من إدارة أخاء الناصر. بتوقع أنه أنا ابن البيت، يعني صعدت مع الفريق على الدرجة الممتازة، كل اللي لعبوا ضدنا مدربين، يعني أنا ما شفتش مدرب بفوز أو بعمل نتيجة تعادل بطلع بعد المباراة بحكي على التلفزيون أنه إحنا مستحقناش النقطة أو الفوز بسبب أنه إحنا كنا كتير ممتازين في المباراة، زي كفر شاليم، زي ريشون ليتسيون، تحكي على فرق قمة، يعني ريشون ليتسيون كل مباراة بسجلوا على الأقل 2 هدف، ضدنا ما ضربوش ضربة واحدة على المرمى وسجلوا هدف في الدقيقة الأخيرة، يعني من غلطة اللعيبة عندنا حارس المرمى، وإحنا هدرنا فرق عديدة، هدرنا ضربة جزاء.
1: واحدة من أزمات الإدارات أنه ما بيطلعوا إلا على النتيجة النهائية وعلى النقاط بس. يعني إن ذكرت نقطة جدا مهمة أنه يعني كان الهدف الأساسي، أنا بتذكر لما سألتك وكنت معي في لقاء، بأنه التواجد بوسط اللائحة، فأنت بعيد عن وسط اللائحة 3 أو 4 نقاط.
0: مظبوط. يعني أنا الشيء كمان في الريني لما صعدنا على الدرجة العليا كنا في أول 7 جولات 7 نقاط بالضبط، كيف المعطيات الموجودة في أخاء الناصر كانت في أول 7 مباريات. فممكن يعني يا كفر قاسم شوفي 3 انتصارات ورا بعض، إن حاليا في البلاي أوف الألوى، هاي الدرجة الممتازة،
1: هاي درجة ممتازة، يعني درجة مجنونة،
0: يعني وكل حدا من الإدارات اللي وصلوا فيها 20 سنة بس خلص صارت زي موضة إنه تبديل مدرب. وأنا بحكيك بصراحة يعني إنه كمان إني شافوا إنه المدرب أدم هادي في خارج مش عم بدرب، وزي إني شايفين بنظرهم إنه أدهم مناسب أكتر من علاء صايغ إنه يدرب فريق أخاء الناصر، وأنا بحترم قرارهم، بس إنه كان بفضل إنه أسمع هذا الجواب من إنه علاء فيش له قدرة إنه يكون في تناغم بين أعضاء اللاعبين أو مش مسيطر على غرفة الملابس. يعني أنا أخت ليلى من 2 سنين في أخاء الناصر 0 مشاكل في غرفة الملابس. إسا بتقدر تطلع أي لاعب بدك، وذكرها مفلح شلاطة اللي هو ما كانش لاعب أساسي عندي من بداية السنة، حكي على رأيه الجو اللي في غرفة الملابس الموجود في أخاء الناصر أنا بحياتي ما كنت بهيك محل. فكل إيش نحكى وأنا بوصلني يعني مش مظبوط، مش حقيقي للأسف.
1: بيوجع هذا الشيء في الفترة الأخيرة كان في يعني ضغط من خلال غرفة الملابس، لأنه كنا هيك شوي صريحين مع بعض، لما اللاعب يحس انك انت رح تكون مدرب قد يتم استبدالك في اي لحظة، كمان هو يعني بتنزل قدرته على الالتزام قبالك او رغبته بالالتزام قبالك.
0: طلع اجي احكي لك انه كان في هيك اشي عندي، لا كان في احترام بينه وبين اللاعبين، بس طلع لا شك في اللاوعي الداخلي انه لما انا بلعب مباراة وجاء التمرين تعبان وبعرف مثلا انه هذا المدرب ممكن هاي تكون اخر مباراة له، ممكن ما اعطيش 100% تاتي، يعني هاي اشي عادي، ما بقدر اجي والوم اللعيب، بس انا يعني باي محل لما فش اله ظهر او الكل حاسس وفي ضجة حوالين الفريق بالراديو بغلب مباراة بسمعش كلمة مبروك، بس بسمع انه شو هاللعبة هاي مع انه غلبت لعبة في

0: تسع لاعبين ضد دكة 1-0. كمان ما سمعتش كلمة مبروك، ما سمعتش كل الاحترام على الأداء اللي قدموه اللاعبة. فبتحس إنه لما إحنا من ما منقدر كل فوز، فكمان الطابة بتبطل تفوت، الإشي بتسهلش يعني. أنا هذا بآمن فيه. أما من ناحية مهنية أنا بقدر أحكي لك إنه أنا طالع من فريق مكابا أخاء الناصري، وأنا بقناعة كاملة إنه عطيت كل إشي. وأنا بحكي لك تقدر تسجلين إنه هذا الفريق راح ينهي الموسم، إذا مش بالبلاي أوف العلوي راح ينهي الموسم مرتبة 9، اللي يفوت على البلاي أوف السفلى هو يتسلى يعني.
1: بغض النظر من المدرب، لأنه في طاقة طيب اللي هو قوي
0: يعني.
1: ولا شيء، ولا شايف ولا شايف إنه باللحظة اللي صار فيها أدهم فري صارت يعني المطامع بتواجد أو عودة أدهم هادي إلى تدريب الفريق زادت عندهم.
0: هاي أنا بوافقك عليها. وطبعا الفريق مع أدهم اللي هو مدرب ممتاز، أنا باعتقادي أدهم من أفضل المدربين اليوم موجودة في الدرجة الممتازة. الفريق راح يجيب هاي النتائج، ولو أنا كملت أو غيري، أنا هاي حكيتها للإدارة بعد مباراة، قبل مباراة عكا، قلت لهم كونوا مطمنين هذا الفريق مدى فات على المسار الصحيح، راح ينهي الموسم كيف إحنا بدنا، راح ينهي الموسم أو بالبلوف العلوي أو مرتبة 9 اللي يضمن البقاء المبكر. وأنا عند هذا الإشي بعدني، مش مهم من المدرب طبعا، أنه مع عدم هذا الإشي الاحتمالية بتزيد، لأنه عرفت أنا شو بنيت. اللعيبة اللي احنا جبناها على الفريق هي لعيبة ممتازة، اللعيبة صغار السن كمان أثبتوا قدراتهم كتير هذا الموسم في الجولات اللي لعبوها. أخت ليلى احنا كنا بعدين كمان هدف واحد في لعبة الريني، انه نوصل لنصف نهائي كاس التوتو.
1: صحيح.
0: قدمنا مباراه جميله جدا.
1: صحيح.
0: يعني كل شيء كان ممكن يكون غير لو كان معنا شويه حظ، لانه من ناحيه ترجمه الاهداف للاسف ما كانتش عاليه، انه مسجلين احنا بس 8 اهداف.
1: وتنساش انه في عندك 3 مباريات خسرت فيها في فرقيه هدف واحد. يعني ماشي الناس ما بتفوت لهي التفاصيل، بس هي بتعطينا امكانيه لقراءه المشهد.
0: انا بقدر اعطيك مثال، يعني خذ لعبتنا ضد الريني اللي انا في من دقيقه 30 وانا العب ب10 لاعبين. في نفس الجوله كان في كفر شلم ضد اشدود، اللي كمان كفر شلم كانوا في 10 لاعبين، النتيجه غاد خلصت 4-0 لاشدود. انا ضد الريني 2-1، وكل حدا كان بالمباراه وحضرها شاف انه على الاقل بستاهل التعادل على الاقل.
1: بدون انا شك، ما نحكي عن فرق الميزانيات وقديش الريني عم بتضخ يعني ميزانيه من بدايه الموسم، والهدف هو الصعود، بينما الهدف في مكابي اخاء الناصري تثبيت الاقدام في الدرجه الممتازه. على نحن يعني عرفناك كمدرب صف اول للكبار من بوابه اخاء الناصري، يعني انت اذا اخذت التحدي واعتبرته بمثابه فرصه وكنت قده وصعدت مع الفريق الى الدرجه الممتازه. اليوم يعني بكير اسألك بس شو المخططات؟ كمان كنت مساعد لأدهم هادي لفترة طويلة وعملتوا شغل كثير حلو مع بعض.
0: طبعا أنا أول إشي مهم، نقطة مهمة، إنه أنا وإدارة الأخاء طبعا إحنا عائلة وفيش إشي بفرقنا. أنا بحكي شوي إنه بحكي الصدق شو صار،
1: بعتب محبة
0: بالضبط. أنا الأخ ماهر حامد أنا بعتبره زي أب إلي. طبعا هني كمان إدارة أخاء الناصر عرضوا علي البقاء في فريق الأخاء مع المدرب أدهم هادي، أنا الموافقتش.
1: شو السبب؟
0: لأنه أنا أخذت قرار أنه أنا أكون مدرب رئيسي، لأنه يكون القرار الأول والأخير لإلي، ومش شايف أنه مناسب إسا أرجع أوقف قدام هدول اللاعبين اللي أنا جبتن على الفريق وأكون بصفة المدرب أو المدرب الثاني أو كمساعد مدرب. فأنا قررت أنه لا، حاليا أنا بتعرف عم بعمل كورس البرو، عنا الشهر الجاي دورة استكمال في ألمانيا رايحين على فريق هوفنهايم، فهذا ليش أنا بكمل أشتغل حالي أتعلم أمور جديدة لحد ما يجي هذا العرض المميز أو العرض المغري اللي أنا بدي إياته. فصار في حكي يعني طرف حكي من هون وغاد، أنا مش معطي مجال حاليا، بديش أتفرع
1: في الدرجة الأولى ولا في الدرجة الممتازة؟
0: لا في الدرجة الأولى حاليا، لا لو في الدرجة الممتازة صورة ماضي يعني.
1: أول شيء نحن مبسوطين إنه نحن ربحنا مدرب رئيسي، ونحن بنعرف قديش في شح كبير في الجودة اللي بقدمها هذا العام، لأن كمدربين عرب فباعتقادي أنت إضافة نوعية، ومن بوابة أخاء الناصر قدرنا نتعرف على شخص كمان قمي بالرقي بالتواصل. أنا كنت عم بحكي هيك في بداية البرنامج على أهمية إدارة الأزمات عند المدربين والخروج إلى الإعلام وانتقاء الكلام أيضا في الإعلام والصحافي، وأنت خير مثال على ذلك. يعني شو اللي صار في الكواليس وانتهى، أنت اليوم صفحة جديدة، والأهم من هذا كله

0: انه العلاقات انا شفتكم انتم ادهم يوم بعد التبديل هذا السويتش اللي صار، وكنتوا يعني كثير لطفاء مع بعض واصدقاء واحباب يعني.
1: هذا عالم كرة القدم، هذا اللي يعني الشغل اللي احنا اخترنا نشتغل فيه، ف نتوقع فيه كل شيء يعني الصراحة.
0: نحن بنتمنى لك دائما التوفيق، ورح نظل يعني هيك مثل العادي منتابعك كمان، وهارد لك. كنا متأمل المسيرة مع أخا النصر تنتهي بطريقة أفضل.
1: شكرا لك. شكرا
0: المدرب على صايغ، شكرا لك. من المدرب السابق إلى المدرب الحالي أدهم هادي، يسعد مساك.
2: هلا، يسعد مساك لك ولجميع المستمعين. فخر كبير أسمع علاء يحكي بقبعة المدرب في الدرجة الممتازة. بالنسبة لي طبعا الإشي كتير بثلج صدري أنه وصل لهذا المستوى من ناحية تدريب وأداء، ومؤسف جدا أنه كانت فترته قصيرة. أنا كمان بقول مع رأي علاء يعني كان لازم يكون فترة أكتر من هيك بعد في وقت اللي يقدر يكون بمسار أصح مع الفريق.
0: في تحليل بتعرف هيك حتى بين الجمهور عم ينحكى أنه باللحظة اللي أنت صرت فيها فري صارت العيون كلها عليك، خلص صارت زادت الأطماع، لأنه نحن متحدث عن مدرب مجرب بالدرجة الممتازة قدر يصعد مع مكابي أبناء الريني للعليا، فواضح لنا أنه يعني لما يكون مدرب متاح بالسوق بتصير أكثر المطامع بأنه يكون هو على الخط الأول. يعني أنت عملت مشكلة، أنت عملت مشكلة.
2: طبعا أنا أول إشي وجودي أكون خارج نطاق التدريب أي فريق، هذا الإشي من 7 سنين أو 8 سنين أول مرة اللي بقعد شهر كامل في البيت. يعني خلينا نقول أنا كمان حسيت يعني كمان كفر سابا، كفيلو يافو، كريات جات، خلينا نقول نوفا جليل، رمات شارون، كلياتهم مثلا هدول الفرق توجهوا لي، من ضمنهم فريق مكابي أخا ناصري. طبعا أنا حبيت أرتاح أكتر، ما كنتش حابب أرجع على فريق الأخاء بهاي الفترة، وخاصة لأنه كمان علاء المدرب. بس الفريق أخذ قراره، وأنا شفت أنه الفريق أنهى عقده مع علاء صايغ، وصارت الأمور بدها تروح لاتجاه أنه ممكن يجي مدرب تاني على الفريق، أن الفريق يواجه صعوبات كتير كبيرة في الدوري. فبالآخر محبتي لفريق الأخاء وأهمية فريق الأخاء بالكرة القدم،
0: يعني شعرت بمسؤولية أنك أنت تكون على الخط، مش يتسلم هذا الفريق لحد غريب.
2: لا أنا بقول لك يعني القرار النهائي أنه الفريق ممنوع يتسلم لأياتها مدرب ممكن يجي، لأنه احنا شايفين شح المدربين في الدوري الإسرائيلي قديش صعب. يعني إذا بدنا نطرح أسم بدنا نلاقي شخص أو مدرب اللي بدنا نعمل فيه مثلا فكرة عشان نجيبه، مش هو موجود ولازم يجي. يعني موضوعي بالأخاء عشان أجي على الأخاء موضوع هوين كتير الأخاء تختار أدهم هادي، أما باقي الاحتمالات طبعا فيها تفكير وفيها احتمال اللي ممكن ينجح أو لا. احنا إن شاء الله بنقول عودتنا للأخاء تكون قوية ومنيحة، والفريق لأنه موجود خلينا نقول أنا كنت بالفريق قبل 7 سنين و8 سنين، فريق أجواء كتير كتير ممتازة.
0: تغيرت يعني تغيرت الأجواء أدهم، واضح لك.
2: طبعا الإدارة تغيرت، اليوم ماهر حامد موجود على رأس الهرم في إدارة الأخاء، موجود معه كمان أحمد الحلو مع كل خبرته الواسعة بيساعده في الأمور اللي بحتاجها ماهر. ومنشوف كمان داخلية الفريق، كمان نوعية اللاعبين تغيرت، وجوه جديدة من البيت موجودة بالفريق، وطبعا مع خبرة اللاعبين المحليين مثل أحمد عابد، أنس دبور، أمجد سليمان موجودين لأنهم باع طويل في كرة القدم اللي بيساعدوا كل هاي المجموعة.
0: طيب تعرف قبل ما نبلش نحكي هيك عن الأشياء اللي ممكن عن جد تعمل فارق، كان في لك تصريح عنا قبل أسبوع بأنه فريق الأخاء هو الفريق اللي لا يمكن أن تدربه، ومش بس فقط لأنه علاء صايغ اللي عم يدربه، وما كان عندك هذا الشعور بأنك أنت بك تروح تنقذه من مدرب غريب يجي. يعني بالآخر شو يعني ما في مدرب غيرك يعني يقدر يعطي على هذا الخط، في مدربين مناح في الدرجة الممتازة، ويعني مش شرط يكون ابن الناصر اللي عم يدرب.
2: أعطيني أسم مدرب واحد ممكن يجي على خامس درجة ممتازة
0: للدرجة الممتازة، فيش مدربين يعني بيقدروا يدربوا بالأخاء.
2: سألتك أعطيني.
0: أنا مش ضليعة في هذا الموضوع، لكن لا أظن إنه أنت الوحيد اللي عندك قدرة أنك تدرب. يعني كان في بدائل أكيد محطوطة على الطاولة.
2: لا أنا ما حكيتش إنه أنا الوحيد اللي عندي قدرة، ولكن أنا شفت حسب الاحتمالات الموجودة في السوق ممكن يكون مدرب مشروع اللي هو مش مضمون. من ناحية قيمة المدرب، من ناحية
0: وهذا اللي خلاك تغير رأيك.

0: من رأيك من يعني من الطرف إلى الطرف الآخر، يعني كان عندنا هون
1: طبعا
0: تصريح يعني حاولنا نطالعه السيارات طلع معنا بأنه يعني لا يمكن أني أعيد التجربة، أولا لأنه
1: لا ما
0: أنا بدي
1: طلعيش
0: تحدي
1: التصريح،
0: جديد،
1: انا ورا التصريح اللي انا حكيته،
0: أنه
1: انا
0: بدي
1: قلت
0: تحدي
1: انا
0: جديد،
1: مش راح
0: بدي
1: في تصريحي كان مش راح ارجع على فريق الاخاء في هذا الموسم. كنت
0: لأنه
1: كمان
0: بدي
1: في
0: تحدي
1: مدرب
0: جديد،
1: وفي مدرب اللي انا اشتغل معي، فانا بحس
0: مزبوط،
1: مخي
0: لكن مش
1: زعيم
0: هذا
1: شوي،
0: السبب الأساسي في
1: وكمان تحدي وبنظبط كمان تحدي، انا بحتاج بهاي الفترة أكون التحدي غير، لأنه فريق الأخ دربته مرتين، لعبت فيه سنين كتير،
0: وخلص أنا
1: فبشوف
0: أنا
1: الشيء.
0: مش بدي ضلني بنفس الدائرة عم برجع عليها، ريني كفر قاسم
1: طبعا
0: أخاء أم
1: وصرحت
0: الفحم
1: كمان على
0: ويلا،
1: فريق الريني كمان، بتكون
0: مزبوط
1: الطامة الكبيرة إذا برجع. طبعا طبعا،
0: مزبوط. فانه شو اللي
1: ولكن
0: غير يعني؟ كان يعني سؤال يسأل اليوم ادهم، وكان في استهجان، وحتى لما نزلنا الخبر يعني كان في تعليقات واضحة بانه شو اللي غير رأيه بهاي الطريقة.
1: حلو، اول شغله انا لما كنت خارج نطاق التدريب او في استراحه او مش عم بدرب، وموجود مدرب بقيمه علاء الصايغ موجود بالاخاء، انا لباقه وخلينا نقول والتصريح على القليل اقدر اساعد بهذا الموضوع، اقول مش راجع على الاخاء عشان اعطي الهدوء لعلاء الصايغ، لاني كنت بتواصل معه طول الوقت، كنت بتواصل مع اداره الاخاء طول الوقت، كنت حابب كثير انه علاء يستمر، لانه في عندي عروض، انا راح ادرب كمان اسبوع كمان اسبوعين 3 اسابيع راح اخذ فريق، يعني الاحتمال عندي موجود، كان مهم لإلي علاء يقود الفريق لبر اللي هو المسار صحيح، اللي يشتغل ويتقدم مع الفريق والفريق يتقدم معه وهو يتقدم.
0: مفهوم. طيب
1: فلباقة لباقة لإلي كمدرب وكادهم، هذه
0: انك انت
1: بقدرش اقول
0: بدك
1: بدي
0: تنفي
1: اروح
0: الموضوع.
1: اذا طبعا طبعا،
0: طيب
1: فهي
0: بعد 8 جولات
1: دبلوماسياتنا كمدربين،
0: دبلوماسيات عشان نعرف المرة الجاي ما نصدقكم بهاي الدبلوماسيات، صرنا ندافع
1: طبعا
0: عنكم
1: ممنوع
0: كل ما حدا يجي قلنا
1: ممنوع
0: أنا خلص أخذنا درس يعني.
1: ممنوع تصدقونا طبعا.
0: بعد 8 جولات أدهم، بالنسبة لك أنت عم تستلم الفريق بتوقيت منيح ولا رح نسمع حجج بعد شوي؟
1: احنا وين تتحججنا؟
0: لك بالعادي
1: بس انا فوتت قوي في المقابله، اذا انت عم تجيني من الناحيه الثانيه. اول شغله دائما صعب يجي مدرب على فريق بعد الجوله الثامنه او التاسعه او في منتصف الموسم، لانه راح يحاول يحط الدي ان اي تبعه بالفريق، الفكر تبعه بالفريق، اللعيبه متعودين على شيء ثاني، مش هو حضر الفريق، عنده خلينا نقول طريقه لعب معينه واشياء اللي هو بيعمل فيها كمدرب، فباخذ وقت معه عبين ما الاستراتيجية تبعته تمشي بالفريق، رح يكون صعب، ولكن أنا بآمن أنه الكادر الموجود بالأخاء لحديت شهر 1 هو كادر كافي جدا عشان الفريق يبلش يتطور من ناحية أداء، والفريق يكون كمان من ناحية جمع نقاط بيقدر يكون في محل اللي فيه مأمن، وإذا منحتاج بشهر 1 نعمل، لأنه خلينا نقول شباك مسكر تبع الانتقالات، فعشان هيك مش راح نغير ولا إشي، راح يكون في عند 21 لعيب اللي عندنا عقد بالفريق فرصة لشهر 1 يثبتوا قدراتنا، وهذا اللي أنا قلته بغرفة الملابس، عند 21 لعيب وراح يكون في تغييرات.
0: مهم كثير اللي عم تحكيه، لكن الإحصائية اللي أهم حسب وجهة نظري من عالم كرة القدم، ما نروح شوي هيك أعمق، إنه أخاء الناصر عندها مشكلة أكبر من ترتيبها، يعني أوكي نحن عم نحكي عن مركز 13 عندها 7 نقاط، لكن إذا بتطلع على اللائحة هي مش بعيدة عن وسط اللائحة، بس الأزمة وين؟ إنه الفريق مش عم يتلقى 5 و4، بالعكس كثير من مبارياته كانت متقاربة. طيب يعني هو عنده 7 نقاط مش لأنه ما عم يعرف يحسم المباراة الصغيرة، لأنه ما عنده إنتاج هجومي ثابت أدهم، وبنصف مبارياته ما سجل أصلا. إسا وين الخطر في عالم كرة القدم؟ الفريق اللي بينهزم لأنه أضعف منك أنت بتقدر تعرف شو تصلح فيه، فأنت فاهم شو جاي تصلح. أنت بتكون مهمة أصعب لما الفريق اللي بيضل قريب منك 80-90 دقيقة وبالآخر النقاط دائما بتروح لغيره. فهذا تحديدا الاختبار الأول لإلك، أنت مش جاي تعمل ثورة تكتيكية، وإنما كيف بدك تحول المباريات المتقاربة من خسارات إلى نقاط رغم أنها متقاربة أصلا كانت. فهذا مش تحدي بسيط.
1: لا مش تحدي بسيط، مش راح يكون سهل، ولا قضية انه الواحد يلاقي حجج او كل هاي الشغلات، الموضوع بفريق الاخاء راح يكون مهم شاقة، ولكن انا بآمن مع الديناميكية تبع الفكر تبعي والمجموعة الموجودة من نقدر نحصد نقاط كافية لشهر 1، اذا نحتاج الى تغيير راح يكون معي ايد مفتوحة من الادارة اعمل الاشياء المناسبة للفريق اللي انا شايفها، هذا اهم شيء. افكر انه كمان الموضوع تبع علاء كان أكثر عدم ثقة من ماهر حامد بالمدرب لأنه ناقص خبرة، واستاجة مدرب اللي عنده خبرة كافية 10 سنين تدريب كل هاي الأمور، فبعطيه هدوء لماهر نفسه هذا الإشي. وأنا كمان كنت فرق اللي مثل هبايل عكا، مثل كفر كاسم، فرق اللي هي كانت مع ميزانيات شحيحة وكل هاي الأمور، احنا بنشوف بكفر كاسم قديش في عدد لاعبين محليين موجودين، هذول كل اللاعبين انصبغوا بالفريق اللي انا كنت فيه، واليوم بنشوف النتائج المثمره بالوحده كفر كاسم.
0: طيب اذا اليوم
1: الكافي والمجهود اللي انا قمت بفرق تانية اطبقه بهذا
0: اطبقه هون، الفرق انك يعني عم تستلم بنصف بربع الموسم. اذا اسا سؤالي الاخير، اذا طلبت منك بجمله واحده تشرح لي كيف بدك الفريق يلعب وشو التغيير اللي فورا بدك تعمله؟
1: أول شيء احنا نحكي طول الوقت انه فريق الأخاء عم يصل لفرص كتير وبهدر فرص، مش منتبهين انه الفريق بمينوس 3 يعني مسجل فيه أهداف أكثر ما هو مسجل.
0: يا حبيبي نرجع نشوف أدهم هادي في قبعة التدريب الدفاعي.
1: لا لا أول شيء لا لا لا لا أول شيء الفريق بيمتلك طاقة هجومية كتير رهيبة، طبعا في إيهاب أبو الشيخ اللي جاي يسعى يفوت في الـ في الـ في الـ في الكادر وباللياقة، في صباح ألفريد، في عنا حمزة مواسي، أحمد عابد، أنس دبور، أمجد سليمان، في طاقة هجومية كتير كتير قوية اللي هي مش موجودة بالفورمة، لازم نقدر نجيبها على الفورمة بأسرع وقت ممكن يكون. الفريق مش رح يلعب بطريقة دفاعية لأنه كادر اللاعبين الموجود بسمحش لهذا الإشي، الفريق مش مركب، تركيبته مش مركبة، مش تركيبة دفاعية، فريق اللي بيقدر يضغط، فريق اللي بيقدر يلعب كرة قدم، فريق اللي بيصل فرص كتير كتير، لازم التنظيم الدفاعي يكون أنسب من ناحية الارتداد للهجوم ضد الفريق، لأن الفريق بيستقبل أهداف من مرتدات كتير، فهذا مش معناه أنه الفريق دفاعه ضعيف أو الفريق بدافعش منيح، لازم في حلقات معينة لازم نشتغل عليها، تعمل توازن اللي ما هي دمل توازن.
0: طيب يعني الضغط عليك كتير كبير، الضغط عليك كتير كبير،
1: الفريق لما يسجل على كفار سليم 3 أهداف لازم يطلع مع 3 نقاط، فهمت شو اللي بقصده؟
0: فهمت طبعا
1: يعني صحيح في مباريات أحضرنا فيها فرص، ولكن في مباراة سجلنا فيها هدفين وسجلنا فيها 3 أهداف
0: ومن رغم من هيك ما كان في غلب. طيب أدهم المهمة أكيد مش سهلة، ضغوطات عالية، سقف التوقعات منك عالي، وهذا كمان بحطك في موقف آخر، دائما المدرب المجرب كمان نتوقع منه نتائج مختلفة، فنحن العيون عليك، وطبعا هيك كمان هاي رسالة من خلالك لكل مشجعي أخاء الناصري، بما أنكم بعثتوا لي كثير خلال هذا الأسبوع راح نواكب الفريق كيف تتوقعوا منه. أدهم هادي بالنجاح، شكرا لك على هاي المداخلة.
1: شكرا شكرا كتير كتير، يعطيكم العافية.
0: طيب يا جماعة، من أخاء الناصري وهذا الملف، ومن المدرب المقال إلى المدرب القديم الجديد الذي عاد بعد 7 سنوات أعتقد مواسم. رح ننتقل إلى الموضوع اللي عم يشغل الحيز العام ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الأخير، مباراة اعتزال ميسي. رح ينضم لنا المحلل الرياضي والصديق العزيز طلحة أحمد من الأردن، يسعد لي أوقاتك.
2: يسعد أوقاتك ليلى، تحياتي إليك ولجميع المستمعين والكرام، بتشرف بوجودي معكم.
0: نحن نتشرف دائما بتواجدك معنا طلحة، ويعني كابتن بتعرف عبر إذاعة الشمس هيك هذا تواصل مباشر بينك وبين متابعيك من الداخل الفلسطيني، بتأمل هيك يكونوا مبسوطين بمداخلتك معنا لليوم. مرة عم نتحدث عن مباراة وداع رسمية فعلا لميسي، العقل يمكن بعد مش قادر يستوعب هاي الجملة
2: للأسف، يعني كما يقال الرحلة جميلة جدا، ولكن أسوأ ما فيها أن الرحلة ستنتهي في وقت من الأوقات، وهذا ما يحصل مع لاعبين كرة القدم، وخصوصا لاعب مثل ميسي وبأسطورية ميسي، واكبنا وتابعنا منذ لحظاته الأولى في الملاعب، وعشنا مع الزعل والفرح والتتويج والاعتزال والعودة من الاعتزال والإخفاق والدموع وكل شيء، حتى دموع الفرح ودموع الحزن ودموع الخسارة، ولكن في النهاية ميسي وصل لمرحلة اللي يعني نال فيها على الرضا العام والحب الكامل من كل متابعي ومحبي المنتخب الأرجنتيني بشكل عام ومحبي كرة القدم بشكل خاص، فنهاية رائعة جدا.
0: يعني أنت بتشوف توقيت الاعتزال مناسب أو أنه كان قادر يعطي المنتخب أكثر؟
2: لا، بل هو أكثر من مناسب، بل هو اعتزال مثالي بصراحة، لما ميسي يوصل مع منتخب بلاده ويكون مؤثر ويساعدهم بالوصول إلى نهائي كأس العالم، الفوز بكأس العالم، الفوز بالكوبا، نتكلم عن آخر 6 مواسم أو 6 سنوات في مسيرته من عام 20 حتى عام 26 إلى موعد الاعتزال، نتحدث عن بطولتين كوبا، كأس عالم، ووصول إلى نهائي كأس العالم، أعتقد أنه هاي من أجمل الأوقات اللي من الممكن يعتزل فيها لاعب كرة قدم.
0: يعني بالرغم من إنه يعني ارتبطت تعرف قضية اعتزاله بوفاة والده ومدير أعماله، لأنه يعني واضح جدا كمان إنه كان قد يصل إلى هذا القرار بغض النظر عن هاي الجد.

0: الجزئية العاطفية.
1: نعم صحيح، أنا يعني الجميع كان يتوقع أنه بطولة كأس العالم 26 راح تكون بطولة الأخيرة لميسي، بحيث أنه ميسي بنعرف أنه بيعاني من الإصابات أو بيعاني من إصابة معينة، اللياقة البدنية عنده نزلت في وقت من الأوقات، يعني بكون غير قادر على تأدية أدوار دفاعية على أرضية الملعب، في وقت من الأوقات من الممكن يكون عبء على فريقه، فهو اختار هاي طريق والنهاية الأنسب والأجمل. وحاليا احنا بنشوف أصلا مواقع التواصل الاجتماعي كيف تتفاعل مع الموقف، الصحافة الأرجنتينية كيف تتفاعل مع الموقف، الجماهير اليوم، استعداد الجماهير لوداعية ميسي، بصراحة هي وداعية مثالية بكل شيء. يعني
0: بتعرف أنا شو اللي لفت انتظاري؟ أنه يعني لفت نظري موضوع كيف تغيرت علاقة بلد كامل مع ميسي. يعني من لاعب اتهموه كابتن لسنوات أنه برشلوني أكثر من أرجنتيني، خسر نهائيات، اعتزل وهو محبط سنة 2016، إلى إنسان رح ينملأ قدامه 85,000 شخص ليقولوا له شكراً. يعني كأنه هيك قصة حب طويلة وصعبة بين ميسي والأرجنتين رح نشوفها أمامنا هذا المساء.
1: طبعاً، ولهذا الموضوع في عدة عوامل، من أهمها أن الشعب الأرجنتيني منذ أن وعى على كرة القدم هو تعود أن يرتبط بأسطورة، هو شعب ثوري في كرة القدم، يحب ويعشق أن يكون هناك أسطورة يسير خلفها، يحبها، يعشقها، وهذا الشيء طبعا متوارث عندهم. فتشعر أن الموضوع مثلا الاختلاف بين أمريكا الجنوبية بهذا الموضوع وبين أوروبا فيها فرق شاسع وفرق كبير جدا في تعامل الجماهير معها. هذا ميسي بحد بنتكلم كلاعب وكأسطورة، فكيف لما يحقق الإنجاز الفوز بكأس العالم وهو إنجاز يعني جماهير الأرجنتينية يعني انتظرته لفترات طويلة،
0: هي نقطة التحول كانت في 2022 اللي حسمت هاي العلاقة بهاي الطريقة.
1: هي أنا بتفق معاك، ولكن قبليها بطولة الكوبا بصراحة اللي هي أصلا أنا بشوفها من وجهة نظري بشوف أن بطولة الكوبا هي اللي مهدت الطريق أمام الأرجنتين للفوز بكأس العالم. من خلالها تم ضبط المنظومة، ضبط الأداء، عرف المدرب إيش بده من هاي الأسماء، الفريق ارتاح من الناحية النفسية إنه ميسي خلص فاز ببطولة دولية وهذا الشيء كان غائب عنه، دخلوا على كأس العالم كانوا مطالبين بالفوز وضغوطات، ولكن تم تجسيدها على أرضية الملعب بشكل صحيح وفازوا بكأس العالم.
0: بحسب رأيك الشيء اللي عم ينعمل، يعني بتعرف اليوم خلق مقارنة ما بين كيف يتعامل في الأرجنتين مع أسطورة مثل ميسي وفي قضية رونالدو المرتبطة في تقدير الأساطير، هل يعني المقارنة منطقية برأيك اللي عم نشوفها على منصات التواصل الاجتماعي؟
1: هلا أنا والله ليلى أنت بتعرفي بجوز إنه أنا ضد هذا، يعني إنه الشيء اللي حصل مع ميسي والأرجنتين يتم إسقاطه على أي بيئة أوروبية أخرى وخصوصا موضوع رونالدو. أنا رهنت ورهنت على فشل هذا التحدي أو هذا الإسقاط في البرتغال لعدة أسباب. أول سبب الفارق بين ميسي وبين أي لاعب في الأرجنتين فارق كبير جدا، نتكلم عن ميسي مهاريا وأداء على أرضية الملعب وتأثير فارق كبير عن أي لاعب آخر. في البرتغال الموضوع مختلف، عندك نجوم، عندك سوبر ستار، عندك لاعبين بلندور، عندك فيتينيا، عندك برونو فرنانديز أفضل لاعب في الدوري الفرنسي، أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، يعني نجوم اليوم طبعا ما بتكلم عن التاريخ بس اليوم مستواهم قد يكون أفضل من مستوى كريستيانو رونالدو. في الأرجنتين ولا لاعب كان مستوى أفضل من ميسي، هذا واحد. طبيعة الشعب، ما هو اللاعبين هذول من الشعب ليلى، صح ولا لا؟
0: 100%
1: هذول اللاعبين في الأرجنتين هم شعب أرجنتيني ثوريين في كرة القدم، بيحبوا ميسي وبيحبوا يكون لهم قائد على أرضية الملعب. في أوروبا الآن عالية، وهذا الموضوع لا يقتصر فقط على كرة القدم أكيد
0: طبعا
1: هم عالية. وما راح الشغلة الثانية وبكل صراحة أنا بحكيها، ميسي أعطى للاعبين، كان الأب الروحي للاعبين، تواضع جدا مع اللاعبين، وبالآخر أكل ثمار ما ما ما ما ما زرع حصد.
0: نعم.
1: في البرتغال لا، الموضوع كان مختلف بصراحة. إحنا الآن ما بننتقد رونالدو، بس كلنا منا حتى أكبر محب لرونالدو بيعرف شخصية رونالدو، إنه رونالدو عنده أنا كمان عالي،
0: ولهذا سبب على فكرة محبيه بيحبوه. يعني هي مش شرط تكون نقطة ضعف، في ناس بتحبه لأنه قوي، لأنه يعني عنده هاي العنفوان العالي.
1: صحيح، بس الآن لما
0: يعني يا من تقد ميسي قصدي بأنه يعني وكأنه هيك، يعني بتتذكر في نهائي كأس العالم لما صارت الأزمة والقتال الكبير كيف ميسي أخذ على جنبه أنه لا يتدخل وأنه شخصيته مختلفة، كمان تم انتقاده على هذا الموضوع. فهني شخصيتين مختلفتين كل واحدة إلى إيجابياتها وإلى سلبياتها.
1: نعم صحيح، ولكن احنا

0: بالحيثيه هاي، يعني بالتفصيل
1: بهاي الجزئيه. صحيح،
0: في بهاي الجزئيه لما انا بدي انا بحاجه اللاعبين الان يوقفوا بجانبي هون، انا عندي انا موجوده وعند اللاعب الاخر موجوده، وبالتالي لن يتم هناك لن يكون هناك توافق، وهذا الشيء انا كنت مراهن عليه. حتى كاس العالم الاخير 26 من اول مباراه جواو نيفيز صرح تصريح عن رونالدو، كان تصريح مش حلو بحق رونالدو.
1: صح.
0: طب هذا بدل على شو؟ ما مش انه بكره رونالدو، موضوع انه الانا عندهم عاليه جدا. وعلى فكره لن نرى منتخب يلعب لأجل لاعب لا بالبرتغال ولا بألمانيا ولا بإسبانيا ولا بأوروبا، لن نرى هذا الشيء، بينما قد نرى بتشيلي، قد نرى بالأرجنتين، في البرازيل.
1: فهي عمليا منتاليتي ذهنية اللي هي أثرت على هذا المشهد الكروي اللي شايفينه. طب كابتن، هيك قبل ما يدهمنا الوقت، مين يعني وين شاعر انه رح يكون في خساره كبيره؟ واضح في خساره كبيره بكل المستويات، لكن اين سيضرب المنتخب الارجنتيني بعد رحيل ميسي؟
0: سيضرب بصراحه اللي هو القائد اللي بيكون مطمئن، قد يعني قد ما تتعقد الامور بالحجم اللي بتتعقد فيه الامور، هناك قائد على ارضيه الملعب ولاعب قد يجد الحلول من لا شيء، ومثل ما حصل في كاس العالم الاخير مع على سبيل المثال مباراه انجلترا. الشعور اللي كان عندك ليلى، مع انك انت مثلا يعني مش مشجع للارجنتين، بس الشعور اللي كان عندك انت، ممكن كنت تشجع اسبانيا، بس لطالما ميسي موجود وبيمشي على ارضيه الملعب كنت انت تحكي مش محسوم المباراه.
1: صحيح.
0: اي وقت من الممكن يطلع ميسي بهاي اللحظه. انا كمشجع للارجنتين بنفس الوقت انا اكثر شيء راح افتقده هذا، راح افتقد مهارياته وأفتقد، ولكن هاي اللحظات
1: الامان
0: انقذت الارجنتين بصراحه، راح نروح
1: هي الامان الحقيقي.
0: الامان. وشغله ثانيه كمان، كمنتخب ارجنتيني راح يتضرر من النواحي الاعلاميه، هذا
1: كما تتضرر البرتغال 100%. اصلا تضرر يعني بعد خروجهم في كاس العالم البرتغال، بعد خروج البرتغال كان في ضرر كثير كبير. سؤالي الاخير لك، رقم 10 راح يضل في المنتخب الارجنتيني حسب رايك؟
0: لا طبعا راح يبقى رقم 10، والارجنتين يعني احترام ميسي لن يرتبط بعدم ارتداء او حذف او هذا، اصلا في قوانين ممنوع انه تحذف الرقم 10، بس هم ما راح يعني
1: يسلموه مباشره،
0: ما راح يكون بالاحتفال. نعم، من الممكن ياخذوا له لاعب وعلى طول. طبعا الان ليلى انا بعرف شو راح يصير بعد هيك، سيبدا في الارجنتين والصحافه الارجنتينيه ميسي الجديد. من هو ميسي
1: الجديد؟
0: نفس الشيء اللي انا عاصرته وعشته بعد مارادونا، من هو مارادونا الجديد؟ مر 5-6 أسماء حكينا عنهم، مارادونا الجديد، مارادونا الجديد، حتى جاء ميسي.
1: 100%. كابتن، احنا نشكرك على هاي المداخلة، من خلالك هيك عرفنا أكثر تفاصيل، رح نتابع ودموعنا بعيوننا اليوم، فقلبنا معك كمان بما أنك عم تشجع الأرجنتين. شكرا لك على هاي المداخلة الكابتن طلحة أحمد، ألف شكر.
0: شكرا، شكرا جزيلا.
1: عبر إذاعة الشمس دائما بهمنا عن جد تستمعوا لأفضل المحللين حول العالم وفي الوطن العربي من خلال محطاتنا الرياضية. الكابتن طلحة أحمد غني عن التعريف، ومن خلاله عن جد ممكن الإنسان يفهم أمور أعمق من فكرة شو عم نشوف في منشورات هنا وهناك. كل الموضوع موضوع العقلية ما بين الاختلاف ما بين أمريكا الشمالية وأوروبا، وكل موضوع عدم تمجيد اللاعبين والإيجو العالي في أوروبا عم يعمل فارق كثير كبير ما بين تعامل البرتغاليين مع رونالدو والأرجنتين مع ميسي، لأنه الأرجنتين مثل ما قال هي دائما كانت تتنفس فكرة وجود قائد رمز رياضي على أرض الملعب، وهذا هيك كان بالوراثة، وسيتم البحث عن ميسي الجديد بعد اعتزال ميسي. حبيت جدا هذا التفسير، بتأمل تكونوا استمتعتوا معنا اليوم. لقائنا بيتجدد في المرتدى يوم الخميس من 6-7، كونوا على الموعد حبايبي. ترقبوا اليوم مباراة اعتزال ليونيل ميسي، رح نشوفها وعيوننا مليانين دموع. عادي ياسين كان معنا في الهندسة الإذاعية والإنتاج، كل تحياتي عادي، شكرا لك، دائما بتسمعونا عبر إذاعة الشمس. كنت معكم أنا ليلى قيش من وراء الميكروفون، بتأمل تكونوا استمتعتوا معي. إلى اللقاء يا حبايب، ليلتكم سعيدة، باي باي.
2: هنا إذاعة الشمس 101.1 FM.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة أخبار السابعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. نقل السفير البريطاني لدى إسرائيل رسالة حادة إلى جهات إسرائيلية مفادها بأنه في حال أبقت إسرائيل على قرار إغلاق القنصلية فإن لندن ستتخذ خطوات مماثلة تتمثل في طرد 27 دبلوماسيا إسرائيليا من السفارة في لندن. أفادت مصادر فلسطينية بأن عشرات المستوطنين صعدوا من اعتداءاتهم على المزارعين الفلسطينيين وموسم الزيتون في عدد من قرى وبلدات محافظتي رام الله ونابلس وقاموا بسرقة ثمار الزيتون. ميدانيا ارتقى فلسطيني وأصيب آخران بجروح خطيرة برصاص الجيش بزعم محاولة دهس عند مدخل بلدة بني نعيم شرقي مدينة الخليل، كما أعلنت مصادر طبية عن إصابة فلسطيني آخر برصاص قوات الأمن بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن شرق مدينة رام الله. أصدر الإحصاء الفلسطيني بيانا صحفيا بمناسبة اليوم العالمي للإسكان ويوم الإسكان العربي، قال فيه إن إسرائيل دمرت أكثر من 82% من مباني غزة وتضييق الخناق على الفلسطينيين في الضفة الغربية. كما أفاد الإحصاء الفلسطيني بأن حجم الدمار طال معظم النسيج العمراني في قطاع غزة مع استمرار تداعيات العملية العسكرية وسعة النطاق التي دفعت بغالبية سكان القطاع والبالغ عددهم نحو 2 مليوني نسمة إلى النزوح المتكرر. يعقد في مدينة يافا اجتماعا طارئا بحضور شخصيات من المدينة من أطر مختلفة، وذلك لبحث قضية الاعتداء الذي تعرض له الأب قسطنطين نصار راعي الكنيسة الأرثوذكسية في المدينة من قبل رجال الشرطة، وهي الحادثة التي أثارت ردود فعل غاضبة داخل المدينة وسط قلق من تزايد الاعتداءات على خلفية دينية قومية وعنصرية. أصدرت دائرة الإجراء أمرا قضائيا أبطلت إجراءات الإخلاء بحق عائلة محمود عرار من مدينة طمرة والتي كانت محددة ليوم الخميس المقبل. وقال المحامي المترافع علاء محاجني لإذاعة الشمس إن هو بموجب القرار تم تجميد جميع إجراءات الإخلاء في الملف كي يتاح للعائلة رفع دعوى قضائية ضد دائرة أراضي إسرائيل لإجبارها على تسوية حقوقها في الأرض. وإلى الأحوال الجوية،
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: في القدس 18، الجليل الأعلى 17، طبرية 20، الناصرة 21، حيفا والساحل 21، يافا وتل أبيب 20، في النقب 18، أما في إيلات 24 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر التطبيق وموقع الشمس. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيكس.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: سلام راديو الشمس، معكم تامر نفار. إلي الشرف تسمعوا أغنيتي قبل الكل، استنى شوي، اللي عملتها اسم الأغنية استنى شوي، طبعا عملتها مع شروف بإنتاج دي جميل. انبسطوا.

أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.

أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: تمام الثامنة في إذاعة الشمس، إليكم نشرة الأخبار. نقل السفير البريطاني لدى إسرائيل رسالة حادة إلى جهات إسرائيلية مفادها بأنه في حال أبقت إسرائيل على قرار إغلاق القنصلية فإن لندن ستتخذ خطوات مماثلة تتمثل في طرد 27 دبلوماسيا إسرائيليا من السفارة في لندن. أفادت مصادر فلسطينية بأن عشرات المستوطنين صعدوا من اعتداءاتهم على المزارعين الفلسطينيين وموسم الزيتون في عدد من قرى وبلدات محافظتي رام الله ونابلس وقاموا بسرقة ثمار الزيتون. ميدانيا ارتقى فلسطيني وأصيب آخران بجروح خطيرة برصاص الجيش بزعم محاولة دهس عند مدخل بلدة بني نعيم شرقي مدينة الخليل، كما أعلنت مصادر طبية عن إصابة فلسطيني آخر برصاص قوات الأمن بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن شرق مدينة رام الله. أصدر الإحصاء الفلسطيني بيانا صحفيا بمناسبة اليوم العالمي للإسكان ويوم الإسكان العربي، قال فيه إن إسرائيل دمرت أكثر من 82% من مباني غزة وتضييق الخناق على الفلسطينيين في الضفة الغربية. كما أفاد الإحصاء الفلسطيني بأن حجم الدمار طال معظم النسيج العمراني في قطاع غزة مع استمرار تداعيات العملية العسكرية واسعة النطاق التي دفعت بغالبية سكان القطاع والبالغ عددهم نحو 2 مليوني نسمة إلى النزوح المتكرر. يعقد في مدينة يافا اجتماعا طارئا بحضور شخصيات من المدينة من أطر مختلفة، وذلك لبحث قضية الاعتداء الذي تعرض له الأب قسطنطين نصار راعي الكنيسة الأرثوذكسية في المدينة من قبل رجال الشرطة، وهي الحادثة التي أثارت ردود فعل غاضبة داخل المدينة وسط قلق من تزايد الاعتداءات على خلفية دينية قومية وعنصرية. أصدرت دائرة الإجراء أمرا قضائيا أبطلت إجراءات الإخلاء بحق عائلة محمود عرار من مدينة طمرة والتي كانت محددة ليوم الخميس المقبل. وقال المحامي المترافع علاء محاجني لإذاعة الشمس إن هو بموجب القرار تم تجميد جميع إجراءات الإخلاء في الملف كي يتاح للعائلة رفع دعوى قضائية ضد دائرة أراضي إسرائيل لإجبارها على تسوية حقوقها في الأرض. وإلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: في القدس 18، الجليل الأعلى 17، طبرية 20، الناصرة 21، حيفا والساحل 21، يافا وتل أبيب 20، في النقب 18، أما في إيلات 24 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر التطبيق وموقع الشمس. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

مساء الخير. أهلا وسهلا بكم هنا في إذاعة الشمس، برنامج نجوم الليل يأتيكم كل يوم اثنين من الثامنة وحتى العاشرة مساء. ليل وشعر وموسيقى والكثير من الأغنيات المختارة لهذا المساء.

مع الكثير من الموضوعات المطروحة على طاولتي. أتمنى أيضا منكم المشاركة في هذا المساء. يرافقني في هذا الليل الزميل عادي ياسين في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. تحية من الأعماق إلى الزميل بديع كرام يشرف على هذا اللقاء. تحيات من القلب إلى الزميل أدهم حبيب الله الذي قرأ على مسامعكم نشرة أخبار الثامنة. من وراء الميكروفون أحبكم لو تعلمون كم دريد زرقاوي. رضا الله رضا الوالدين، رضاك أنت يا حبيبتي الواحدة والوحيدة في هذا الوجود، رضا ليانا سيلين وسلمى، ورضاكم أينما كنتم. نبدأ مشوار الاثنين في نجوم الليل مع شيرين مشار.

0: مشاعر. من هالأغنية الحلوة لشيرين أولى موضوعات هذا اليوم، وبأتأمل مشاركتكم على 0461 لا تجاور أخوك ولا تبني بملك أبوك. تخيلوا هذا المثل قاس جدا، بيقول لا تجاور أخوك ولا تبني بملك أبوك، لكنه هذا المثل بيلخص تجارب ناس دخلت تفاصيل السكن والملكية بين محبتهم وصار القريب اللي كان سند طرف في خلاف. القرب بحد ذاته مش المشكلة، المشكلة لما نفهم إنه القرابة بتعطينا حق التدخل، مين إجا عندك، ليش طلعت، وليش مرتك حكت هيك، ولما تصير الزيارات واجب يومي والخصوصية تفسر على أنها زعل أو تكبر، بيتحول القرب من راحة لضغط. البناء بملك الأب فيه جانب ثاني، الواحد بيبني بتعب عمره وبيعتمد على كلمة إحنا أهل وما منختلف، بس مع الوقت ممكن تتغير الظروف ويصير في ورثة وحقوق وتوقعات مختلفة. المحبة بتحتاج ثقة، والمال والملكية بيحتاج وضوح واتفاق من البداية. السؤال عن الحق مش قلة وفاء، وترتيب الأمور مش قلة محبة. مع هيك في إخوة سكنين جنب بعض وقربهم نعني نعمي، سند وقت المرض، أمان للأولاد، مساعدة وقت الضيق. الفرق إنهم بيعرفوا إنه لكل بيت في قراره وخصوصيته، وإنه مش لازم نكون متشابهين حتى نضل متحابين. القرب الزايد يا جماعة بيقربنا لما يكون في احترام، وبيفرقنا لما بيصير في مراقبة وتدخل وحسابات. أحيانا مسافة صغيرة بين البيوت بتحفظ مساحة كبيرة للمحبة. السؤال لكم، هل المشكلة فعلا إنك تسكن جنب أخوك، ولا إنه ما تعلمنا نحترم حدود بعض؟ هل توضيح الحقوق من البداية بيحمي العيلة، ولا بنعتبره إهانة للثقة؟ احكوا لي الصراحة الليلة، هل أنتم مع هذا المثل لا تجاور أخوك ولا تبني بملك أبوك؟ هذا مثل معروف للجميع، وبحب أسمع منكم رأيكم في الموضوع على 0461 101.
1: خليني حدك، خليني خبيني،
0: يعني فضل بقول خليني حدك خليني.

0: كتير بشتاق لك انا وياك. مساء الخير لمين؟
1: الو.
0: ايوه
1: مساء الفل.
0: اهلا ابو عمر، كيفك؟
1: ترى المثل مظبوط.
0: انا والله ابو عمر مبسوط انك بتطلع معي دائما هيك بالمساءات
1: الحلوه. لا المثل مظبوط
0: مظبوط. لا تجاور
1: 100%. بلايند مظبوط.
0: لا تجاور اخوك ولا تبني ملك ابوك.
1: اسمع انا بحب، انا بقول لك اياها صراحه، انا بني ادم بس اروح من الشغل او مرات بشتغل بالبيت في عندي كنباي برا، بقعد ساعه ساعتين ثلاثه انا ونفسي لحالي.
0: انت وانت ونفسك؟ طيب
1: بتيجي مرتي بتقول لي مالك خلص هيك. انا بحب مش بحب هيك، بداوي بكيف بحضر لي، بسمع لي قران، بسمع دريد، يعني بتعرف انت كيف
0: حبيبي.
1: يعني الخصوصيات هي بالفعل الخصوصيات هي
0: مهم.
1: اهم شغله بالدنيا.
0: بس يعني
1: وانا
0: بس هذا اخوك، هذا اخوك ابن امك ابوك، يعني حلو انك
1: تدخلش بحدا بتصدق انا بحبش حدا يتدخل فيه.
0: يعني ابو عمر مثلا اسا انت ساكن، اخوتك حدك ولا مش حدك؟
1: واحد فوقي وواحد على الشمال وواحد غالي
0: شو هي يم حولك حوالي
1: يعني بس الله يسامحه الوالد يعني الارض كانت بتطلع سبع نمر ست نمر كل. طيب. واحد يبني لحاله.
0: طيب
1: خلاص اللي صار صار واللي جرى جرى
0: واللي جرى جرى. بس انت لو عاد الزمان بيك لورا كنت بتطلع من هاي الحاره اللي انت فيها ولا ليه
1: بقول لك صراحه
0: من انينها؟
1: انا بحب خصوصياتي، انا بحبش حدا يراقبني وبحبش حدا هيك وانا هيك، انا مش قصة بني ادم عايش زي الخواجات. صدقني صدقني.

0: هو يبطل تاجر هون
1: ليه؟
0: تعب بقول لي لا بسوق وزي البني ادمين وزمامير
1: حارب الوين
0: وتعرف يعني واحد جاي بني ادم هادي وعايش بالهدوء يعني بقول لي يعني بقول لي كيف انتوا عايشين؟ بقول له يابا طيب انت صار لك 20 سنه غاب قريب ال 18 سنه تغير عليك طبعاً. الجو
1: يعني
0: انا بقول عم جريت والله والله والله حقيقه حقيقه اذا بدك تعيش مبسوط لا تخلي حدا يتدخل فيك ولا تتدخل بحدا. كل واحد يعرف وين حدوده زي ما قلت انت.
1: ايوه اسا السؤال انت يعني بتقول انه وجودك حد اخوك مش انه لا سمح الله انتوا ما بتحكوش مع بعض ولكن ممكن
0: لا لا يسبب... والله اسمع بحكي مع الكل وبنزح مع الكل وعادي وزياده وبروح وباجي بس مش كل يوم قهوه.
1: أيوة.
0: مش كل يوم تعرف كيف
1: الاشي
0: الاشي مرات انزاد عن حد ونقص.
1: ايوه
0: كمان هني بدهن خصوصياتهن وهن بدهن وقتهن وهاي عنده نسيب هاي عنده هيك تعرف انت الموضوع
1: فاهم عليك فاهم عليك
0: يعني انت بصيرش كل يوم تيجي والله وقعد لي كل يوم مدول لي لا في شيء له خصوصيات بالحياة
1: فهمت عليك يعني
0: يعني بيقعد هو مرته بدك... بيشرب فنجان قهوه هو مرته يقعد هو ولاده في اشياء اللي انت مش لازم تعرفها
1: خلص انا فاهم عليك انه انت بتقول بلاش نقعد يعني لو عاد الزمان انا كنت بجاور اخوي
0: مش انك ما تقعدش عند اخوه
1: فهمت عليك
0: انه مش هيك القصد انه القصد انا بقولها بشكل عام اذا كل واحد بيكون معمر لحاله أريح. بيكون احسن وافضل
1: وافضل فهمت عليك
0: ابو
1: عمر شكرا لك حبيبي
0: حبيب قلبي حبيب قلبي تصبح على خير
1: مساء الخير لمين
2: السلام عليكم
1: يا هلا
2: كيف حالك عم الدريب
1: الله يخليك
2: كلي انا بدي انا من وادي عارة ابو احمد
1: اهلين ابو احمد
2: احنا ست اخوي ثمان بنات وبنات تنتين
1: ست اخوي وبنات تنتين نعم
2: ايوه هسه احنا عملنا الحاج ابوي الله يرحمه
1: تيش
2: عملنا جدير بين هذا وهذا
1: كل واحد بينه وبين يعني جدار
2: ايوه جدار انت لكاي الحصة انت لكاي
1: يعني قسم الحصص
2: كتمين والاخوي الكبير ابوي بنتجوز واحده من الضفه تجوز طيب. على امي
1: تجوز على امك
2: واحده من الضفه
1: جابت له اولاد كمان من الضفه
2: جابت له ولد وبنت
1: طيب
2: والله يا دريه بشوف ده كلك اوسخ من الحرب
1: اوسخ من الحرب
2: اوسخ من الحرب
1: يا الله لهالدرجه
2: لهالدرجه
1: مين انت بتحكي الاولاد والام ولا ولا الام ولا مين اللي اوسخ من
2: الأولاد كلياتنا مع بعضنا محاكم
1: أوف
2: كلنا محاكم على الأرض هذا بدي يفوت بداري كل داري هذا واحد بحدي بدي يفوت بكل داري على حكس الداري
1: شو بتحكي
2: محاكم مطاري بخلناش ولا إشي هذا أخرى أصغر مني
1: هذا صغير
2: صغير ولازم يبعد عني 3 متر عن حد تبعي
1: طبعا لازم
2: مش على شباك الدار
1: طيب
2: بنالي بعد كل هالمخاطرة وهالدنيا وكل شيء بهددوني من كل النواحي
1: يا حبيبي كيف يعني بهددوك شو يعني شو بقولوا لك
2: ينزلوني باختصار
1: هيك بهاي الطريقة
2: عندي ولد وبنت
1: يعني
2: متجوزين
1: يعني هذا أخوك أخوك اللي هو ابن أبوك
2: أيوان أخوي تعرف راس تعرف البلاد ممنش على حاله ممنش على حاله
1: متجوز هو يعني
2: متجوز عنده 3 أولاد وبنت
1: طيب وولاده كيف معك
2: أوسخ
1: طيب وشو
2: تعرف كيف أولاد تعرف كيف أولاد الشوارع اليوم
1: يا الله
2: أوسخ من أولاد الشوارع
1: شو سير شو هيك الدنيا يعني هيك بصير يعني
2: الدنيا تغيرت الدنيا تغيرت
1: طيب وكيف علاقتك مع أخوتك اللي هني من أمك وأبوك
2: ولا واحد بيحكي مع الثاني
1: أوف شو هاي شو هالوضع
2: وكلهم شيوخة وعلى الجامع وعلى الجامع وكلياتنا بالمحاكم ما حدا بيجي يوقف هون وهون
1: طب يا اخي بروح على الجامع ومشايخ ومش مشايخ طب كيف في صله رحم واخوه بيحكوش مع بعض
2: شيء انا الي مريض انا الي مريض جمعات 3 2
1: طيب
2: مرت مريضه الى 3 2 3 2 ولا واحد بيقول لك صباح الخير
1: بقول ولا حدا بقول لك شو اخبارك خيا شو مالك في شيء
2: ولا شيء ولا بقول لك شيء بيعملوا حالهم ما حدا هون ليش بتروحوا على الجوامع انتوا يا شيوخ ليش بتروح على الجوامع
1: مش غريب يعني انا مش عارف شو بدي اقول لك يعني
2: دريب يعني اشي اسمع انا بعدها بعدها قلت انا اختار ابني واختار بنتي واختار نسيبي
1: طب شو بدك تعمل
2: لا ولا شيء اجي بنا على القدير يعني حتى في اسمع له قاتل
1: شو يعني بينك وبينه قديم

0: يعني مترين و...
1: لا انا مبعد 3 متر وهو الذي يبعد عني 3 متر.
0: راح وحط الهي على القدر على الجدار.
1: على القدر قال انا معي ورقه من ابوي انه افوت بكلب دارك.
0: إيه؟
1: قلت له انا لو صايرك فيي انا ببعد عنك 3 متر وبريح راسي بريح.
0: بالضبط.
1: قال لا انا بدي اروح راسي براس.
0: اوف.
1: وتكفوتي يعني.
0: طب شوف يعني شوف جي هاي الجير يعني كل عمرك بدك تضل بوجهك وانت تضلك بوجهه واخوك. انا مش فاهم ما فاتوش ناس بالموضوع يصلحوا ذات الباين.
1: اسمع دريب شو بقول لك كيف الحيطان ولا واحد من اخوي بيحكي مع الثاني.
0: ولا واحد بيحكي مع الثاني.
1: وخوات سنتين اخرى
0: طيب
1: مجرمات اعطل منهم.
0: لا ما هو هيك انت يعني اسا صعبتها يعني كل البيت من الأخوات للإخوة ولا حدا بيحكي مع التاني. شو هذا؟
1: ولا واحد ولا عياد ولا رمضان.
0: أبوك يعني كيف أبوك وكيف رباكم وانت صغار؟ كنت تحبوا بعض؟
1: أبوي دينه وعكله بس المصاري.
0: يعني هو كان ملتي بالمصاري ما كانش ملتي فيكو.
1: أيوه واشتغلنا معه وتوينا وعملنا سيارات وعملنا.
0: شو كان يشتغل شو كان يشتغل أبوك؟
1: تاجر سيارات وبكى عنا بساط وبكى عنا.
0: يعني كان وضعكم منيح ممتاز.
1: فوق المريخ. حتى لما تجوز لما تجوز امي قطعوا لها اجرها مش عارف شو.
0: طيب وكيف هيك وكان يسال عن امك ودير باله على امك ولا؟
1: ولا يسال عن حدا. قل لك انا فيي وفيكم لا شلت الا خربتكم كلكم مع بعضكم.
0: هيك قالكوا ابوكوا؟ شو هذا؟
1: حتى احنا اليوم يعني هذا له 500 متر وهذاك له 600 يعني. طيب. انا قاعد على 300 وهذاك قاعد على 500.
0: طب ليش يعني هي مش اسمة حق معناته؟ فيش اسمة حق معناته؟
1: لا لا لا انا ابو الدنيا يعني. انا ابو الدنيا بتقول اليوم في اخوي انو اخوي هذا فيش يا دريب لا اخوي ولا في دين ولا في دياني ولا في شيوخ.
0: انا اذا في ناس بتسمع يعني هذا الحديث بحب تعقيبهم يعني شو رايهم بالموضوع يعني هل فعلا فيش اخوي اليوم؟ هل فعلا
1: لا.
0: يعني صارت الاخوه مش لبعض؟ ايش في الدنيا؟
1: لا أنا بعيد عنك قطعوا لي كف رجل حسي كف رجل.
0: لا حول ولا قوة.
1: أنا بكيت بمستشفى بجمعات ببلينسون ولا واحد منهم وطني.
0: ولا واحد
1: وطني.
0: بالإشي بيقلمك صحيح؟ مؤلم
1: مؤلم. ولا نتايب.
0: ولا نسايب كمان؟ لحظة.
1: أيوان.
0: أنت مجوز ولا أنت مجوز
1: ولادة؟ أنا متجوز مرتي 30 سنة.
0: طيب
1: 30 سنة قمت فيها بك بعيد عنك عنده سرطان وعنده هيت وعنده عيد.
0: طيب.
1: وقمت فيها للآخر وبشرت شغلي وبشرت كل شيء وقمت فيها للآخر. واليوم مرتي إلى 6 سنين في المستشفى.
0: ست سنين. نعم.
1: إخوتها عملوني أنا عداوي خواتها.
0: إيه؟
1: يعني لأن عملت الواجب لو ما عملتش الواجب أحسن.
0: شفت؟ طيب والسؤال إنه بطلوا عليها بشوفوها؟
1: تيجي عبالهم.
0: طيب
1: عندي ابن وعندي بنات وعندي نسيب احسن منهم كلياتهم.
0: يعني نسيب واولادك مناح؟
1: اولادي مناح بروح عند امهم كل يوم. عندي ولد اسمع انا عند الله اعطاني اياه.
0: يا الله.
1: تاريخ ميلادها وتاريخ ميلاده ونفس اليوم.
0: يا الله.
1: بروح عنده كل يوم من 5 إلى 9. انا اللي بشوفه يعني من ابني ومن بنتي.
0: نعم.
1: لما ماشيين امهم ببوسوا فيها بعملوا لها كريمات بعملوا مسجات بعملوا كل شيء جريها ببوسوا فيها بديها.
0: يا الله.
1: احنا بكتش عنا هذا الاشي ليش؟
0: هاي التربية صح انك ربيتهم صح.
1: ايوة ولا الاماي ربطهم احسن مني. انا بكت بالشغل دائما. حتى انا بسأل حالي يعني انا وانا اشتغل واروح واجيب وكل شيء كلكم بكتوا حوالي. اليوم انا لاني انا صار معي المكري هذا والحمد لله هذا من ربنا مش
0: صحيح.
1: مني
0: صحيح مزبوط.
1: انتوا كلكم اصحاب كله ابعد عني. انا بديش اياهم. ما اخوي فيش فيهم خير ولا خوات فيهم خير ولا شيء. احنا اليوم نرجع للارض. انا بقول لكل واحد وهو عايش يكتم وكله هاي حلقة إليك
0: من أول الطريق
1: مع
0: صحيح
1: كل شيء.
0: أحسن ما يصير في خربطة بعدين وتكبر الأمور. وكيف أنت يعني كيف فهمت منك؟ على كل حال يعني مؤلم جدا شو عم بسمع لكن الله يكون بعونك وإن شاء الله يا رب تنحل أمورك. شو بدي أقول لك؟
1: هسا أخرى شغلة بدي أقول لك. أنا إلي 6 سنين بدور على واحدة بنت حلال.
0: أيوة
1: والله ما نلاقي. كلها بدها يا دار أتدي لها دار يا بدها.
0: طيب هي كمان عندها طلبات عزيزي يعني انت كمان بدك تاخذ بنات الناس بده يكون في
1: طيب بقول للواحد يا

0: يعني أنا أنا مش حابب شرط من غير.
1: قديش عمرك؟ قديش عمرك؟
0: أنا 60 سنة.
1: نعم، يعني اللي بتدور عليها هي من يعني بجيل 50، إيش بدك تكون؟
0: أيوة 50 هيك. أيوة
1: شو بدك تكتب لها؟ طيب هيك حالي شو
0: بدك تكتب لها؟ بدك تكتب لها اسمع، أنا بقدرش اليوم أجي أسجل حالي أسجل حالي اللي بدي أجيبها، بجوز أسجلها كل شيء وبعد شهر تفلخ.
1: آه فهمت عليك.
0: حتى أنا بدي أعرف أتجوزها ثاني، بعرف شو قيمتها، بعرف شو هي، ساعتها بعرف شو موجود يعني.
1: فهمت عليك.
0: بغضبش هذي خرب بيت.
1: فهمت. يعني
0: بغضبش هذي خرب بيت.
1: خرب بيتك بإيدك أولادك اللي هني بعديك، فهمت
0: عليك. وترميني بالشارع اليوم، اليوم برمينهم بالشوارع.
1: اليوم صارت الست ترمي الزلمة بالشارع، أنت رأيك؟
0: أي ومحاكم ودنيا، هاتوا الطالب 10.
1: صرت طالب 10؟
0: 10.
1: والعشرة رفضوك.
0: أيوه 10، ليش؟ شو؟ مش ناقصني شيء، إجري ولا شيء. في ناس اللي مقطعين.
1: طب ليه للأخر. ليه انت معني انه يكون عندك زوجي؟
0: ليش؟ لاني انا عايش لحالي.
1: انت لحالك في البيت، مين بيقوم فيك؟ مين بيعمل لك اكل؟ مين بيجيب لك؟
0: ابني ومرت ابني بيقوموا فيي. طب بس عندهم برضه
1: كمان عندهم المشاغل هن اولادهم، فهمت علي؟
0: ايوه انا عندهم، وبنتي عندك قاعده بمحل بعيد يعني، شايف؟ بقدرك يعني الصبح بدي اعمل الفطور، بدي اخذ دواء، بدي اروح الحمام، بدي اجيب يعني واحد يتونس انا وياها.
1: بدك حدا، بدك ونيسي، بدك لك، فهمت عليك.
0: ايوه يعني الشغله اسمع، وحداني بيبكع البن ادم.
1: انا طبعا
0: وحداني، الي وحداني كنت كتت اثنين بكعت.
1: طبعا مش هوين، مش هوين حالك في البيت مؤلم. على كل حوال ان شاء الله خير.
0: ان شاء الله.
1: وقلبي معك ومنحبك كثير، يعطيك العافية.
0: طيب
1: حاليا في عنا هيك مناسبة حلوة، اهداء بمناسبة خطوبي، هسه بنعرف لمين.

إلى الدكتور الغالي أدهم الزعبي والغالية إزار، بكل المحبة والفرح نبارك لكما الخطوبة، ونتمنى أن تكون بداية لحياة جميلة تجمعكما على الحب والتفاهم والمودة والسعادة. فرحتكما فرحتنا، ومن القلب ندعو الله أن يبارك لكما ويتمم فرحتكما على خير، ويجعل أيامكما مليئة بالسعادة، وأن تبقيا لبعضكما السند والأمان ورفيقي العمر. ألف مبروك للغوالي أدهم والغالية إزار، وعقبال الفرحة الكبرى بالزفاف. بالمحبة من سراب وحلا وعلي أبو أحمد، لكم منا دائما أطيب الأمنيات، نحبكم لو تعلمون كم.

هلا ابو حلا الغالي حبيبي. بنقول مساء الخير لمين؟ الو؟ اوكي، خلينا نكمل 0461.

إذن كنا قد طرحنا موضوع حساس شوي، ولكن في ناس بيحبوا يحكوا فيه: لا تجاور أخوك ولا تبني بملك أبوك. هذا المثل قاسٍ، لكن بلخص تجارب ناس دخلت تفاصيل السكن والملكية، وأكيد سمعتوا طبعا الحديث حول موضوع أنه ما تجاور أخوك لأنه رح يجيك مشاكل من مجاورة أخوك، وطبعا ما تعمر بملك أبوك. ومهم جدا تعرفوا أنه القرب بحد ذاته مش المشكلة، المشكلة لما نفهم أنه القرابة بتعطينا حق التدخل. يعني مين إجا عندك؟ ليش طلعت؟ ليش مرتك حكت هيك؟ لما تصير الزيارات واجب يومي والخصوصية تفسر على أنها زعل أو تكبر أكثر، بيتحول القرب من راحة

0: للضغط. بحب أسمع منكم. مساء الخير لمين؟
1: مساء الخير أستاذ زريب.
0: يا هلا فيك.
1: أخبارك؟
0: الله يخلينا إياك. مين معي؟
1: الحقيقة أنه أنا يعني ماشي بالأمبولانس وبسمع برنامجك الخلوي اللي بسلي
0: كلك ذوق
1: وحط الإيد على الوجع.
0: الله يخليك. مين معي؟
1: لا هيك كتير.
0: أستاذ محمود؟
1: يا مياك.
0: لا قلت أمبولانس ما شوي هيك تخربطت أموري فكنت جاي أقول لك سلامة قلبك بس الظاهر أنك أنت اللي سايقه.
1: أنا اللي سايقه.
0: يا عيني عليك يا عيني. أوكي تفضل أستاذ محمود.
1: طلع أنا يعني إيش الزلم الحاج اللي حكى قبل شوي في منه حكي بس إنه مش كل الإخوة هيك. أنا مثلا بعرف كتير إخوة اللي من إيد واحدة وقلبين على بعض وبساعدوا بعض وبارك مع الناس كتير الأخوة طلع شافوه مستعدين عطى أخوه يمشي.
0: إيه هذا كله بتعلق بإيش؟ بالتربية يعني ولا شو اللي
1: بيصير؟ أنا مثلا أنا من تجربة بقول الأم بتلم.
0: الأم بتلم
1: لما الوالد والوالدة بتفقدوا بيصبح بتفرط.
0: فهمت عليك.
1: إلا إذا كان مؤسسين من البداية على حب بعض ومساعدة بعض.
0: نعم.
1: فلو الأب والأم بتفاهم الله يعني ظل أولاد خواف يكون لوب على بعض.
0: أيوه. السؤال استاذ محمود انت ساكن في ملك ابوك ولا اشتريت ارض ولا كيف؟
1: لا انا بيت اهلي
0: اخذته. بيت اهلك اخذته؟ كانت سوري يعني السؤال انه الورثه كانت من اول معروفه وكان شيء كل شيء مكتوب ولا كان في مشاكل بالموضوع؟
1: لا ما كانش في مشاكل. احنا كل واحد من اخوتي اخذ شغله وانا اخذت.
0: انت صغير انت صغير.
1: ايوه انا صغير
0: يريد العش فرحت اخذ دار ابوك يعني على الربحاني رحت ربحت انت ايش شغل. لا بمزح كله تصهير ربنا. والعلاقة بينك وبين اخوتك الحمد لله تمام كل شيء؟
1: والله نحمد الله اللي من الله يا محلاه.
0: ان الله يا محلاه معناته في شوية مشاكل بس الحمد لله الامور ماشي. اللي بدي اقول لك اياه هل مرات لما النسوان
1: الاشغال يا استاذ زريد الواحد يعني انا ايام بعد المدرسه
0: يعني
1: بطلع الامبولانس لحد الثانيه
0: بيت الله يعطيك العافيه. يمكن تعرف الظروف الحياه والبيت بده مصاري وبده شغل.
1: انا في عندي اخوي ساكن فوق يمكن بالشارقه اشوفه مره
0: بالامانه. هسه هذا السؤال هو ساكن اخوك فوقك يعني بتشوفوش بعض ولانه مبكوش تشوفوا بعض ولا لانه الظروف والحياه
1: لا الظروف هو كمان بيشتغل بيروح متاخر بالليل
0: كمان لا ظروف قصه ظروف اكثر ظروف
1: بس ظروف.
0: الله يخليكم لبعض استاذ محمود.
1: تسلم
0: وديروا بالك بعض انتبه ان شاء الله الليله ما يكونش في نقل جرحى. يعطيك العافيه.
1: والله لا يعني اخذنا واحد
0: دير بالك عليه ان شاء الله. يعطيك العافيه. سلامات. مساء الخير لمين؟
2: مساء الخير.
0: مساء النور.
2: انت سهلا استاذ دريد.
0: اهلين.
2: بدي بس اعلق على الموضوع.
0: مين بحكي عفوا؟
2: بدون ذكر اسماء.
0: متأسف.
2: لا ولا يهمك. اصلا راح يعرفوا العالم مين انا بعد ما احكي لك هالشغله.
0: تفضل.
2: اول شغله بالنسبه للحاجه اللي طلع حكى بشد على ايده بقول له الله يربط على قلبك. وبالدنيا كلياتها فيش زي اهل بيتك. اهل بيتك اللي بخصوك.
0: فيش يعني يعني اهل بيتك بتحكي جوزك واولادك هيك انت بتقولي؟
2: بالضبط بالضبط. المرأة فيش لها غير جوزها وبيتها واولادها والزلمه نفس الشيء.
0: يعني انت هون وصلتيني لرساله انه لا اخوي لا تقولي دريد اخو ولا تقولي اخت ولا تقولي
2: مش كل العالم. لسه استاذ محمود حكى كلمه جوهريه الام بتلم بس مش كل ام. مش كل ام. في اهل اللي هن بربوا اولادهم على المحبه وعلى التقوى وعلى اخوك سندك وامك وابوك بتعرف كل هاي الامور اللي احنا متربيين عليها.
0: ايوه.
2: وفي عندك ناس لا اخوك طلع عليك بعين طلع عليه بنتين وحكى كلمه زت التين وابصر ايش. انا عشت 15 سنه بهذا الجو.
0: يا الله.
2: انا 15 سنه استاذ دريد عشت بهذا الجو ام لولدين. من قد ما جوزي ابن 39 سنة قد ما حط بقلبه بقلبه بقلبه بقلبه من مين؟ من أهله من أمه.
0: يا الله لهالدرجة أهله وإخوته.
2: جوزي فقع ومات.
0: شو؟
2: ابن 39 سنة.
0: لا إله إلا الله.
2: يعني إخوته بحياتي ما قعدوا مع بعض على طاولة واحدة وأكلوا لقمة.
0: يا الله.
2: حياتهم اجتمعوا مع بعض اجتمعوا في راس أخوهم هو ميت. شو بده فيكو؟
0: يعني انت بتحكي من الم واضح انه صوتك فيه الم فيه حزن كبير يعني

0: استاذ زرق انا جايزه توفى ابن سعادات انسانيه صار له سنتين متوفى هاي الثالثه
1: الله يرحمه.
0: اذا طلع من قبره يوم وقال لي مريم كيفك انه امه واخوته قالوا لي كيف مرت اخوي او كيف اولاد اخوي الهتمه.
1: شو بتحكي انت؟
0: قسما بالله
1: في هيك شيء بالدنيا؟
0: ملام
1: يعني ولا طلوا عليكي ولا شافوكي ولا شو؟
0: انا جوزي توفى بشهر 4 بشهر 7 انا ابوي قال لي يابا انا بديش اكدلك قاعده غاب انا من كفر يوسف.
1: لحظه سوري انت من كفر انت بساكنه بكفر سيف ولا من كفر سيف؟ سوري
0: انا كنت ساكنه بكفر سيف انا من جديده.
1: من جديده فابوك عم بقول لك تعالي خلص جيبي اولادك وتعالي اسكني عندنا.
0: قال لي يابا خلص انا بقدرش امن عليكي صبيه واولادك صغار فيش لك حدا غاب وبتعرفي انا مش طمن العربي
1: المره. طب انت حاولتي حاولوا ناس يتوجهوا لهم طب شو القصه؟ يعني الزلمه مات.
0: انا باغي من حزني وانهياري والصدمه اللي انا كنت مصدوميتها كان انا ولا اولادي كنت انزل عندي هتخجل انا انزل لتحت لعندي واقعد بس انه ولا كانه في بني ادم مية ابن شاب ابن 33 سنه
1: يعني وكان يهتموا فيكي يقولوا لك شو؟
0: ولا كلمه ولا كلمه. انا امي
1: سلفاتك معاكي حدك يعني؟
0: ولا حدا لما بيصدر القرار من امي ممنوع الواحد يقرب علي.
1: طب شو نتيجه هذا الكره؟ متاسف يعني من وين هذا نبع؟ ليش هيك قد الكره يعني؟
0: ما انا دائما بقولها دائما احنا قربين على الكلمه استاذ زريد الكلمه الحلوه طالعه الكلمه المنيحه طالعه. لما انت قلت لك المنيحه عند جوبك بعاطل اكيد لا. اكيد لا. وهون انا لما توفى جوزي ال 15 سنه اللي وراي محيتهن قسما بالله محيتهن ولا كانه في شيء كان وراي. انه شاب حبيب الله فاق نام فاق ميت يعني
1: يعني إيه صار عنده ذبحه صدريه يعني انه
0: دوم ليف وما كانوش يحكوا معه وهن مش هو
1: 39 سنه شاب
0: هن اهله ما كانوش يحكوا معه مش
1: ولا
0: هو.
1: لمن مات سوري بالجنازه يعني شو صار اجوا يعني
0: بالجنازه طبعا انا بنت اصل يعني عيب الواحد يحكي انا لو ان ما هو اسمع استاذ رد بهالايامات ممنوع الواحد يكون ابن اصل ممنوع الواحد يكون مربى انا لو ان كنت بكمل قواي الاصليه ما بخليني فوت على الاجر.
1: ما هو هذا اللي يعني انه ليه بالاجر يعني بالاجر رحنا فتحنا بوابنا وعملنا وجاي غلمان جاي وعملنا حالنا حزينين ولكن بعدين
0: والله والله والله اذا وحده فيهم حسنست علي وقالت لي الله يصبرك هن قالوا لي
1: ايش هذا يعني انه
0: قاعده حدي بس عشان العالم انا قاعده وهن قاعدين حدي ما قالت لي هيك ما نادت على ولد من اولادي.
1: طيب شو
0: كل العالم بتعرفها وكل العالم شافت وكله كله كله شاف هذا الشيء
1: شو
0: لحد هسه اولادي صار لي سنتين انا طالعه من البيت من عندي من بيتي انا طلعت
1: ببيت طلعتي من البيت خلاص
0: الحمد لله رب العالمين لما انا عندي اهل داعمين اهل سند
1: الله يخليك اهلك
0: دايرين بالهم علي وعولادي
1: الله يخليك اهلك وانت حاليا موجوده في عند اهلك في بيت ولا استاجرتي بيت ولا شو كيف الاشي صار؟
0: يا ريت هذا الاشي بوجه تحيه لكل ابو لكل ام اذا شفتوا بنتكم لها شيء خليكم سندها ودعمها لان فيش لحد غيركم.
1: اي ابوك أنا الحمد لله. شو بالنسبه لك ابوك اليوم؟
0: ابوي كل شيء كل شيء لو انا ابوي مش معي كنت انا برشون لسه
1: الله يخليك لما
0: انا ابوي احتواني واحتوى اولادي
1: ابوكي
0: اعطاني دار استاذ دريد مش اوضه
1: دار
0: طلع من داره سوى اوضه له ولا
1: شو كان موقف اخوتك بالموضوع؟
0: اخوتي مع ابوي سووا لي شبوس في الدار اخوتي اللي كان يدهن واللي كان يجيب لي ايش ناقص
1: كل احترام
0: واللي كان يجيبوا لي اغراضي من البيت برغم كل هاد قعدوا مع ابوي قالوا له يابا ابوي عنده اراضي قالوا له يابا اختي اسا بحاجه لهي الارض اللي هي فايته مسطح قريه هاي لإلها ولإلها نزل ابوي اخوتي تنازلوا لي عليها الي ولاولادي
1: واو يا الله
0: قسما بالله وسجل ابوي بالتنازل سجل بس لإلها ولاولادها مع ذكر الاسم إلها ولاولادها انه ممنوع اختي عمرو فوقي كل هاي الك ولاولادك يابا تستقر لحالك
1: يعني مش عارف شو بدي اقول لك يعني الله يهنيك على هيك ابو
0: الحمد لله رب العالمين كل العالم اللي بتعرفنا حسديتنا على هيك اهل لانه احنا امي ربتنا استاذ زريد احنا ست اخوه ثلاث شباب متجوزين فوق امي ولا واحد باكل لحاله النسوان بتعمل طبخات بناكل عند اهلي 24 ساعة مع بعض بنسافر مع بعض بناكل مع بعض بنحزن مع بعض
1: يعني تغيرت حياتك من والى بعد ما انتقلتي عند اهلك؟
0: احنا هيك من زمان اصلا جوزي كان يضله 24 ساعة عند اهلي يعني احنا كنا بس نروح على البيت ننام ونروح
1: جوزي
0: بس.
1: كان منيح معك كثير
0: يعني بني ادم بتكررش مش بس معي مع اهلي مع كل العالم
1: يا الله
0: بني ادم محترم
1: عشان هيك كمان اهلك يعني
0: فقير فيش منه

0: يعني أول شيء شكرا لك إنك هيك فتحتي لي قلبك، لأنه هذا الإشي ممكن إنه يساعد ناس كمان تاني تحكي عن هيك موضوع.
1: لا وبقول لكل زلمة، شفت أمك ظالمة وأختك ظالمين، تظلمش مرتك، إذا مرتك منيحة وجيش بظهرك، لأنه لو دارت الأيامات بس هي بتضلها معك. والمرأة نفس الشيء، إذا شايفة أهلك مقصرين أو جوزك أو شيء، فيش إلك غير جوزك. وهدول الصبايا إذا طلعت بهذا الجيل وهيك، البنت فيش إلها غير جوزها، لأنه بس يروح من الدنيا فيش دنيا. خليك لإلك لحق لبيتك لأولادك ولجوزك، وباقي العالم
0: اثنائيات
1: مش
0: شيء ثاني. الله يخلينا اياك، وعن جد شكرا لك، وبدي اهديك اغنية حلوة كتير بنت ابويا، والله يخلي لك ابوك وتضل
1: الله يسعدك
0: ابوك سند لك، وانا فخور فيك كامرأة اللي داير بالك على حالك وعولادك.
1: الله يحمي لك رب العالمين،
0: الله يحمي لك
1: ودير
0: بالك على حالك. سلامات. طبعا يعني كثير مؤلم، لكن بهمنا جدا نسمع الاغنية بنت ابويا.

0: انت ابويا، منيح اللي في اب الدنيا داير باله على بيته وولاده، وهاي رسالة لكل اب اللي بيطلعش على بيته وولاده يعرف لما بنته بتتزوج لازم ينام عينه مفتحة وعينه مغمضة، عينه مغمضة لأنه بده يرتاح وعينه مفتحة خوفا على بنته شو ممكن يصير فيها. عنان عموري يسعد روحك أستاذ عنان، ولك من أطيب نيات عنان. يعني بيسألني سؤال موجع، إنه دوريد معقول في هيك إشي بالدنيا؟ القلب وجع. مساء الخير لمين؟
1: مساء الخير دوريد.
0: يا هلا.
1: العافية.
0: أهلا وسهلا، مين معنا؟
1: مستمع من ناصر.
0: أهلا وسهلا فيك، تفضلي.
1: أول إشي أنا اللي خلاني أبطل هو أنا بدي أوجه لك حكي إلك.
0: تفضلي.
1: يعني أنا استغربت من ردة فعلك لما طلع الأخ من الطيبة، يمكن بتذكر حكى على الأشياء اللي صارت بين إبها وتوبن. يعني ليش هلكد استغربت؟
0: بصراحة استغربت لأنه أنا مش عايش سوري، يعني مش شايف هيك بيئة، يعني يمكن الإشي موجع مؤلم.
1: هو ممكن أنت ما كنتش عايش بيت بيئة، بس تسمع يعني أنا لما سمعت قصته ما استغربتش لأنه في شغلات أصعب.
0: احكي لي شو في.
1: يعني شوفي شغلات أصعب. أنت بتحكي هون عائلته، طيب فما بالك أهل؟
0: أهل؟
1: أهل
0: كيف يعني؟
1: بالضبط أهل، هو بيقول لك إخوته مقاطعين
0: طيب.
1: صح؟
0: طيب أنت شو يعني أهل؟ مش فاهم.
1: ما بالك أبوه؟
0: أبوه مقاطع؟ قاطع مين؟
1: أبوه مقاطع، بتقلش على أولاده.
0: استني شوي، أنت بتحكي على أب مقاطع أولاده بيحكيش مع أولاده؟
1: يا عين عليك.
0: أنت بتحكي عن سوري منك عن نفسك يعني إنه مقاطعكم؟
1: مش مهم.
0: مش مهم السؤال، مقاطع كل أولاده ولا واحد بيحكي ولا ولا مع واحد؟
1: إيه هات نكون من خمسة، الأربعة مقاطعين.
0: طب ليش؟
1: ده هذا السؤال اللي كل الناس تسأل ليش في ناس تتصرف هيك. يعني أنت بتقول لي أخوك، فما بالك أنت يعني أنت عندك أول شيء ثلاث بنات صح؟
0: الله يحميلك وولادك.
1: أنت
0: عندك أنا عندي ثلاث بنات صحيح.
1: الله يخليك إياهم.
0: تسلم.
1: وإحنا خمسة.
0: أنتوا خمس أنكو أولاد؟
1: لا.
0: أنتوا خمس لا. بنات؟
1: يا. يعني أنت تخيل إسه أنت حالك بتتصرف هيك مع بناتك أو بشي محل أنت
0: أنا
1: مش موجود
0: إذا
1: بحياتنا.
0: بصل لمرحلة إنه يصير معي هيك بينقام راسي عن جسدي.
1: تفضل. طب فيش في أشياء صعب، يعني تخيل أنت بناتك سنتين ثلاث سنين أنت مش بتواصل معهم، جاي تقول على أخوه بتغوش مع أخوه على على قطعة أرض وعلى بعرفش إيش. لا هاي عن جد مش في شيء اللي يصير أصعب عن جد. أنا إحنا
0: طب يعني السؤال السؤال يعني إمكو شو
1: دور مجتمع.
0: إمكو شو دورها بالموضوع الأم مثلا ولا لا حول ولا بتقدر؟
1: إيه برضو الأم يعني
0: مقاطعة
1: إنه خلص برضو في مشاكل يعني هيك، بس لا الأم هي كل إشي الأم.
0: نعم انتوا بتحكم
1: يعني الام كل شيء، هي ابو نعم. هي اخو هي ام هي كل شيء.
0: طيب في بدي افهم شغله واحده،
1: فيش زي ما تقول حديث لحدات البين.
0: شو السبب اربع اخوات بيحكيش معهم؟ يعني لا بتروح عنده ولا بتحكوا معاه ولا مقاطع ولا عياد ولا بروح على عيد ولا رمضان ولا
1: بحكي لك يعني سنتين ونص ثلاث سنين ما فيش يعني ما فتش بيت ما تقلش عني ولا البنات اللي هنا بالبيت عنده العزبيات يعني
0: بسألش بيعرف تعرفوش إيش عنه بسألش بتصلش فيكو؟
1: لا لا فيش
0: ما فاتتش ناس بالموضوع عمامك حدا فات إنه جربوا يساعدوا فيك إشي؟
1: لا بتقول على لا لا للأسف يعني فيش. إذا ما تقول أنت قبل شوي سألت الشاب كمان إنه إذا في حدا إصلاح ذات البين وهيك فيش حدا عن جد. اليوم مش كل الناس تتمنى الخير، مش كل الناس بتكون محضر خير محضر صلح. لا في ناس بالعكس تتمتع دوريد، يعني انت يمكن انت بتكونش عارف، انت بس يصير معك مشكلة تصير تقول والله يعني هذا انا كنت متوقع مثلا يفوت محضر خير، بس لا انت بتكون استنى انك انت يصير معك هذا الموقف.
0: لا حول ولا قوة الا
1: بس اسمع صدق يعني الحياة فيش حياة كاملة يعني الحمد
0: طبعاً
1: لله
0: طبعاً.
1: انا الله اطعمني زلمة معود بنتي بعود ايق يعني
0: الحمد لله هاي نعمة.
1: وهو هاي المثال الأبو اللي أنا كنت بستناه.
0: الله يحمي لك زوجك ويخلي لأولادك إن شاء الله.
1: يعني
0: يا رب الله يحنن.
1: فكر بالإشياء عليك. لو أنت عملت هذا الإشي
0: الله يحنن أبوك
1: عليك. عاد يتر أصعب.
0: الله يحنن أبوك عليك بس أنا أقول لك إياه.
1: علينا كلنا إن شاء الله.
0: عليك وكلك شكرا لك.
1: تسلم درك.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. مساء الخير لمين؟
2: السلام عليكم.
0: أهلا يا سهير كيفك؟
2: الحمد لله، كيف حالك انت؟
0: يعني الحمد لله نسمع حكاية.
2: والله تستغربش من المكالمات اللي رايحة تيجي اليوم، فيش حنية.
0: طب ليه، وين راحت الحنية؟ مين أخذ؟
2: راحت. أنا بقول لك أول إشي كبداية من التربية، اليوم بطلت الأم تحن، صارت تشتغل وزت بالحضانة، صعب إنها تحضن أولادها معها. هسا بقول لك أخرى إشي ثاني.
0: طيب
2: احنا عمامي 10،
0: طيب
2: من اميات ثنتين مش وحدي، تقول كانهم من وحدي.
0: يا الله،
2: حنان، حب، دفء، شو بدك تقول؟ قول عيد الله لو تشوفه، بسم الله، اللهم صل على روح النبي. كلياتهم بيجوا مع بعض، كل ولاد عمامي ما شاء الله، يعني لما يبكى 10 اخوة تعرف شو يبكى الولاد.
0: ايه طبعا طبعا.
2: نسوان عمامي ايد وحدي، الاعراس، مناسبات، ايات مناسبه، يعني شو بدي اقول لك؟ اشي بجنن، اشي بجنن، اشي برفع الراس. اليوم ما بعرفش، فقدنا هذا الاشي، فقدنا اشي بتكاتل على حساب قطعه ارض، اشي بتكاتل على حساب جدار، بعرفش شو. طب ليش؟ شو السبب؟ عن جد شو السبب انه احنا نبكى ايد واحدة يقلب صحن واحد؟ اليوم لا، حتى الاكل اليوم مختلف، كل واحد بيجي بوقت، باكل بوقت اللي بيجي بيه، مش استنى اخوي ولا استنى اختي عبالها ترجع ناكل مع بعض. لا، قبل بقيت تشوف بقوا يحطوا كل شهر بحكي انا، يقولوا هاي الله بيعلم كداش عمرها بالستينات، لأنه عن جد إحنا اللي جيل السبعينات دوريد بكى شوف شو كبل، وهسا إحنا منشوف شو.
0: آه والله
2: صح ولا غلط؟
0: مظبوط يا سهير.
2: ما أنت بتجيل السبعينات وأنا نفس الشيء، شوفت شو على زمان إمك وأبوك وأخوتك.
0: صحيح.
2: واليوم قاعد بتشوف حواليك كيف في تفرق، كيف بتفرق وكيف هذا

0: بعد عن هذا النسوان ببعدن دورين.
1: يعني النساء لهم دور كبير في انه يبعد الاخوان
0: النساء معهم. بالضبط اليوم الرجل ابن مرته مش ابن امه
1: ابن مرته
0: النساء اليوم ببعدن. اما اخوتي كبل يعني عن جد تقول لك اشي واحد يعني لما يجي العرس كل عمامي يبكوا ولاد عمامي نسوان عمامي لو تشوف نعمل الاكل بدينا نحضر كل شيء احنا ويعني تحس بالفرحة تحس بنكهة الاكل تحس بكل شيء.
1: نعم
0: اليوم لا
1: الله يخليك سهير شكرا لك عشان
0: الله يسعدك ويخليك يا رب
1: وسلامات الى اللقاء. مساء الخير لمين؟
2: الله يعطيك العافية.
1: يا هلا فيك. الو
2: السلام عليكم.
1: ايوه اهلين يا هلا
2: كيف حالك عم يدرج
1: حبيب قلبي الله خليك تفضل
2: بحكي معك سمير والله الصراحه برنامجك والله حلو
1: كلك زوي يا سمير
2: الله يسعدك انا مروح من الشغل وصراحه وقفت على جنب بس عشان من الصدمات اللي الواحد يسمعها
1: يعني بشوي صدمات صعبه فعلا حقيقه الله يجبر بالناس
2: اسمع وانا بدي اقول لك شغله واحده انا ابوي واحدة ثانية
1: أبوك تجوز واحدة ثانية نعم
2: يعني حب عرض أتجوز بس عادي زي أنا من إنه بحب يتجوز هون إنه خواتي قطعوه
1: خواتك قطعوا أبوك عشان يتجوز؟
2: عشان يتجوز يعني إحنا بنحكي تقريبا من 2016
1: من 2016 خواتك بيحكوش مع أبوين
2: أبوي حاول يصلح الوضع بس نفس الإشي خواتي بس كل واحد بيستنى على نقرة
1: أنا أرى
2: يعني أبوي إذا غلط خواتي محملوا نتيجة غلطه وإذا خواتي غلطوا نفس الإشي أبوي محملني نتيجة
1: أيوة.
2: يعني كل واحد بده يسيطر على
1: بده يسيطر الثاني. أبوك مرت أبوك خلفت كمان؟
2: تخلفت بنت وللأسف سرقت وهي الله يسمحها يعني هي مش من هون ودمرت البيت وشردت
1: يعني مرت أبوك كان لها دور إنها دمرت البيت كله
2: هي دمرت البيت إحنا كنا سبعة خمس بنات وشباب اثنين أنا الكبير
1: لما أنت تقول مش من هون يعني من الضفة؟
2: من الضفة
1: نعم
2: إحنا كنا مكيفين يعني إحنا عايشين كنا أحلى عيشة
1: نعم
2: إيه صار اللي صار بس انه هون فيش حدا قابلنا لا الاب ولا البنت ابوي بيجي شوي صعب
1: نعم
2: بس انا عشان الكبير الحمد لله يعني
1: وانت لك دورك منيح يعني عم تلعب دور بلكي تعمل
2: لا انا بشغل عقل كبير يعني انا الحمد لله كثير بشغل عقل يعني انا ايات شغلي خواتي بدهم يعملوها بيجوا يشاوروني انا
1: حلو
2: اخوي اصغر مني بسنتين بيجي يعمل ايات شغلي بقول لي خي انا اعمل
1: إذا يعني معتبرينك انت ابوهن
2: بعد
1: انا كل احترام لك
2: من وراهن بروح اشاور ابوي
1: طيب ابوك بيحترمك بيحترم رايك
2: الحمد لله انا كل يوم رغم ان ابوي بعيد عني بروح عنده بروح من الشغل على 9 بالليل
1: كل احترام
2: بروح عنده بشوف امي والحمد لله
1: عشان هيك ابوك بيحترمك وبيحترم رايك
2: الحمد لله حتى نعم. والله العظيم ابوي عرض علي شغله اللي هو عنده تقريبا دلم اللي هو تقريبا قريب عن العمار
1: طيب
2: قال لي يابا انت فيش عندك غير ولد واحد وثلاث بنات انا ربنا اطعمني ثلاث بنات الله يعني الله انا
1: نعم.
2: والله العظيم ما اتروع على الواحد بالليل بالشغل اذا بشوف النيمات بنادم
1: الله يحمي لك اياهم الله يحمي لك اياهم
2: الله يسعدك اجى ابوي قال لي يابا بدي اعطيك نص الدلم لابنك ما فيش عندنا غير يابا ولد
1: طيب كل احترام
2: قلت له يابا انا متاسف
1: يا الله
2: والله العظيم قلت له متأسف
1: ليش؟
2: قلت له إذا أنا أخذت نص دنم أنا بظلم خواتي وبظلم أخوي
1: يا الله ما أروعك
2: أنا بديش أنا أنت حابب تعطيني بتنادي خواتي بتنادي أخوي
1: هذا هو بحب رضا صحيح
2: ساعتها أنا بعطي خواتي وأخوي مني أنا من تعبي
1: الله يحميك الله يحميك حبيبي
2: الحمد لله أنا ربنا فتحها على يعني الحمد لله
1: صدق هذا الكلام اللي أنت بتحكيه ربنا أكيد بده يدعمك لأنك أنت إنسان طيب وفاضل يعني واضح
2: الحمد لله يعني بس أنا مستغرب الصراحة من كثير ناس اللي هي بيقاطعوا أهليهم عمي
1: سمعت المكالمات أنت
2: سمعت يا عمي اسمعوا الدنيا مش مستاهلة شو ما ضل شو ما عمل شو ما ساوى هذا أبو وأم يعني أنا أمي نفس الإشي يعني أنا بس أروح
1: يا أخي أنا مش فاهم إن بنادم مش قادر يفهم إنه هو رايح على الجورة آخر النهار ومودع هالدنيا ومال الدنيا باقي فيها مش فاهم إيش مقربته بهاي الدنيا شو فيها هالدنيا هالقد إشي مغري أنا تنك هالقد مش عارف والله العظيم إشي بضحك
2: اسمع أنا بالنسبة إلي الناس

0: قاعدة عن ربنا،
1: صار البعد عن الله،
0: صار يهمها الماديات.
1: نعم.
0: معي قرشين أنا بني أدم بس، ومعيش قرشين في للأسف مش الكل، إحنا بنحكي معظم الناس.
1: معظم الناس نعم.
0: بس أنا ما أنا ب... أنا الصراحة إذا سمعت المكالمات اللي هي كانت موجودة،
1: نعم.
0: مع احترامي للجميع، اللي الأخت اللي حكت لسه قبلي قالت إنه المرأة لها دور، لا يا عم المرأة ما لهاش دور.
1: نعم.
0: المرأة ما لهاش دور، الزلمة هو العنوان وهو بيقدر يمون وهو بيقدر يقول أنا بدي أبوي بدي أمي بدي أخوي. مش معجبك في طريقة ثانية إحنا نقدر نتصرف معك.
1: في مثالك أنا بدي أضطر أوقف المكالمة لأنه إجا الوقت الأخبار، وشكرا لك عن جد من كل
0: قلبي حبيب عمي دوري ديالك.
1: راح يكون آخر اتصال دقيقتين معنا. مساء الخير لمين؟ ألو ألو مساء الخير. أوكي سوري. إذن يعني إحنا بكل أحوال مشكورين على الثقة اللي بتعطوها للبرنامج. أغنية بنتي من مسلسل العروسة، شكرا لعادي ياسين في غرفة الكنترول، شكرا بديع كرام أشرف على هذا اللقاء. الساعة الأولى انتهت. أدهم حبيب الله سيقرأ على مسامعكم نشرة أخبار التاسع. مني أنا دريد زرقاوي، أعود لأطل عليكم.

أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار التاسعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. رفعت السرية عن قيام جهاز الأمن العام الشباك بإجراء تحقيق مع الطيار العماني، وذلك من خلال تواجد فريق من جهاز الشباك في دولة الإمارات. نقل السفير البريطاني لدى إسرائيل رسالة حادة إلى جهات إسرائيلية مفادها بأنه في حال أبقت إسرائيل على قرار إغلاق القنصلية فإن لندن ستتخذ خطوة مماثلة تتمثل في طرد 27 دبلوماسيا إسرائيليا من السفارة في لندن. أفادت مصادر فلسطينية بأن عشرات المستوطنين صعدوا من اعتداءاتهم على المزارعين الفلسطينيين وموسم الزيتون في عدد من قرى وبلدات محافظتي رام الله ونابلس، وقاموا بسرقة ثمار الزيتون. ميدانيا ارتقى فلسطيني وأصيب آخران بجروح خطيرة برصاص الجيش بزعم محاولة تنفيذ عملية دهس عند مدخل بلدة بني نعيم شرقي مدينة الخليل، كما أعلنت مصادر طبية عن إصابة فلسطيني آخر برصاص قوات الأمن بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن شرق مدينة رام الله. أصدر الإحصاء الفلسطيني

0: فلسطيني بيانا صحفيا بمناسبة اليوم العالمي للإسكان ويوم الإسكان العربي، قال فيه إن إسرائيل دمرت أكثر من 82% من مباني غزة، كما تضيق الخناق على الفلسطينيين في الضفة. يعقد في مدينة يافا اجتماعا طارئا بحضور شخصيات من المدينة من أطر مختلفة، وذلك لبحث قضية الاعتداء الذي تعرض له الأب قسطنطين نصار راعي الكنيسة الأرثوذكسية في المدينة من قبل رجال الشرطة، وهي الحادثة التي أثارت ردود فعل غاضبة داخل المدينة وسط قلق متزايد من الاعتداءات على خلفية دينية وقومية وعنصرية. أصدرت دائرة الإجراء أمرا قضائيا أبطل إجراءات الإخلاء بحق عائلة محمود عرار من مدينة طمرة، والتي كانت محددة ليوم الخميس المقبل. وقال المحامي المترافع علاء محاجني لإذاعة الشمس إنه بموجب القرار تم تجميد جميع إجراءات الإخلاء في الملف كي يتاح للعائلة رفع دعوى قضائية ضد دائرة أراضي إسرائيل لإجبارها على تسوية حقوقها في الأرض. وإلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على نحو التالي: في القدس 18، الجليل الأعلى 17، طبرية 20، الناصرة 21، حيفا والساحل 21، يافا وتل أبيب 20، في النقب 18، أما في لات 24 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

عدي ياسين يرافقني الآن في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. بدي أكرم مشرف على هذا اللقاء من وراء الميكروفون. أحبكم لو تعلمون كم. دوريت زرقاوي.

يظهر أنه الموضوع اللي طرحناه في أول الساعة لاقى حيز كبير من الاتصالات على 0-64-10-101، وكان الموضوع لا تجاور أخوك ولا تبني بملك أبوك. مثل قاس لكنه يلخص تجارب ناس دخلت تفاصيل السكن والملكية بين محبتهم وصار القريب الذي كان سندا طرفا في خلاف. القرب بحد ذاته مش المشكلة، المشكلة لما نفهم أنه القرابة بتعطينا حق التدخل، مين إجا عندك، ليش طلعت، وليش مرتك حكت هيك، ولما تصير الزيارات واجب يومي والخصوصية تفسر على أنها زعل أو تكبر، بيتحول القرب من راحة لضغط. البناء بملك الأب فيه جانب ثاني، الواحد بيبني بتعب عمره وبيعتمد على كلمة إحنا أهل وما منختلف، بس في الوقت ممكن تتغير الظروف ويصير في ورثة وحقوق وتوقعات مختلفة. المحبة بتحتاج ثقة، والمال والملكية بيحتاج وضوح واتفاق من البداية. السؤال عن الحق مش قلة وفاء، وترتيب الأمور مش قلة محبة. مع هيك في إخوة ساكنين جنب بعض وقربهم نعمة، سند وقت المرض، أمان للأولاد، مساعدة وقت الضيق. الفرق إنهم بيعرفوا إنه لكل بيت قراره وخصوصيته، وإنه مش لازم نكون متشابهين حتى نضل متحابين. القرب الزايد بقربنا لما يكون في احترام، وبفرقنا لما بيصير مراقبة وتدخل وحسابات. أحيانا مسافة صغيرة بين البيوت بتحفظ مسافة كبيرة للمحبة. السؤال للمستمعين، هل المشكلة فعلا إنك تسكن جنب أخوك، ولا إن ما اتعلمنا نحترم حدود بعض؟ وهل توضيح الحقوق من البداية بيحمي العيلة، ولا بنعتبره إهانة للثقة؟ صفر 64-10-101. تحية خاصة جدا لكل محبينا في كل مكان. كيفك عفرائي؟ فضل شاكر ومحمد شاكر، واليوم فضل راح يكون قريبا في حفل كبير في الرياض.

0: هالأغنية الحلوة طبعا مكملين مع قصص وحكايات وبالذات قصص الأهل والإخوة وموضوع إنه المثل هل هذا المثل القاسي مزبوط ولا مش مزبوط، لا تجاور أخوك ولا تبني ملوك أبوك. 0460-10-101 هذا المثل بلخص تجارب ناس دخل التفاصيل السكن والملكية بين محبتهم وصار القريب اللي كان سند طرف في خلاف. منقول مساء الخير لمين؟ ألو.
1: ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا عماد، أهلا بالعقيد، شو أخبارك؟
1: تحية محبة واحترام من خيرة كبيرة مكسورة الحبيبة بلد فيك. المجتمع العربي اللي نفتخر ونحتز بالمجتمع العربي كنا، إن شاء الله يرجع الأمن والأمان علينا يا رب العالمين.
0: نعم يا هلا فيك.
1: أنا كنت أصبعين بوحكة صحية وما نتني
0: سلامة قلبك والله لو عارف كنا اتصلنا لك واهتمينا فيك.
1: والله بارك الله بك، والله جيتك تسوى الدين كلها بليان، انت كل طاقم الشمس
0: حبيبي كلك زو يا غالي،
1: الله يسعدك. ودنا نحيي ادهم حبيب الله وعاد ياسين اللي ردوا عندك
0: وبها الا معلوم
1: بديع كرام كمان حبيب الشعب الغالي،
0: كلك زو يا غالي
1: الله يسعدك. بالنسبه للمواضيع شو تصير، هالبيوت كلها خربانه ولا ايش تصير وشو تصير بليان وين وصلنا؟
0: شو رايك يا عقيد، شو رايك
1: بهالموضوع؟ والله انا بكل تواضع انت تعرفني انسان صريح وانسان نعم. مهني
0: يعني كل من الاخوه بيحكوش مع بعض والظروف يعني بتعرف كيف الامور.
1: والله انا بقول لك على حدث اللي عندينا موجود، يعني انا اقول لك صحيح ما البيوت هي اسرار، هي اسرار يا ابن الحلال، بس شنو هي بدي اقول لك وين انا عايش وشنو بالضبط البيئه اللي انا عايش فيها.
0: قول لي بير المكسور ايه الاوضاع هنا، كيف الاوضاع؟
1: بير المكسور زيها زي كل البلاد، بيها الخير والبركه وكمان البلاد العربيه والمجتمع العربي بيها الخير والبركه. انا بقول لك على صعيد عيله ابو زياد. أيوة. حتى ابو زياد اللي هو حياه ابويا رحمه الله عليه.
0: رحمه الله عليه،
1: ايوه يرحم خيك وجميع امواتنا الجميع.
0: نعم.
1: احنا خمس اخوه واخوات اثنتين.
0: أيوة.
1: وحياه الوالد خلفنا وتعب علينا وربانا، ربانا ربت يعني تربيه المحبه والاحترام والتواضع والقلوب الطيبه. يعني احنا اليوم احنا خمس اخوان، كل الخمس اخوان كلنا كل واحد جار الثاني، يعني بحد بعض فيش اي مشكله اي خلاف.
0: يعني العلاقه بيناتكم الحمد لله ممتازه.
1: هيك تربينا، هيك خلفنا، هيك تعب علينا تربينا. أقولها بكل تواضع، أنا من الساعة الأولى أنا بتابع البرنامج وبقول وين وصلنا لهالدرجة؟
0: يعني
1: الأبو ما يحكي مع عياله مع بناته، الإخوان حاربوا، شو تصير وين وصلنا؟ لا مخزين أرض ولا إشي. يعني
0: وقت الورث يا عماد يعني صار في مشاكل بيناتكم ولا الحمد لله كل واحد أخذ؟
1: والله العقيد الحمد لله رب العالمين، الوالد كان زلمي متدين ملتزم اعدل مع كل الخمس إخوان مع كمان البنات الثنتين، كل شيء على ما يرام، إيجابيات
0: يعني موجودة. كل إخوة أخذوا والأخوات أخذوا ولا بس الإخوة؟
1: الكل أخذ باحترام وبقسمة حق لو على الشرع طبعا وعلى الدين. واليوم لما راح الدين وخف ديننا، الدين موجود بس إحنا بعدنا عنه، لما بعدنا هاي النتائج السلبية اللي قاعد نشوفها على أرض الواقع مجتمعنا العربي. يعني
0: في لك
1: يعني
0: سلام من حبيب القلب شختر.
1: مين؟
0: شختر بقول لي سلم عليه كتير.
1: شختر في لعيب اسمه إيتاي شختر، بعرف هيك أصحابه منين، الله يحيي وحيي أصلا
0: هيك قال لي، قل له سلام من حبيب القلب شختر. هيك قال لي.
1: والله أنا سلامي لأبو فادي فهمي فرحك معي المغرب، الله يسعد روحه كلهم. شنو بعد الموضوع الثاني أبو ليان؟
0: هذا الموضوع هو أكتر موضوع الإخوة والخوات، وموضوع أنه لا يعني لا تجاور أخوك ولا تسكن ملك أبوك، مزبوط هذا الحكي؟
1: والله هذا مش ما يطبق على كل محل وعلى كل بيت، قلنا البيوت أسرار يا ابن الحلال، يعني حسب مين خلف حسب التربية. اليوم الحضارة والتربية والدين والعبادة والمدارس هي البيت الأساس، البيت
0: هي الأساس صحيح.
1: هي الأساس الرئيسي، إذا احنا نمشي على الإشي ونحط مخافة الله بين عيوننا تكون طبعا حياتنا تكون سهلة، ونمشي على الإيجابيات مش على السلبيات.
0: بس على الإيجابيات إن شاء الله.
1: بدي قبل لا أخلص فضل شاكر رجع على عادتي يعني على الشغل، وبدك تحط لنا إشي لفضل شاكر باخذ البرنامج.
0: من عيوني يا غالي.
1: الله يسعدك. في سلامات هون يسلموا عليك الحبايب كله على السماء، شفريت المساعيات، شفريت التريلات، شفريت البازار، الدوازر، العفار، كله يسمع دوريد وراجل الشمس.
0: يعني. كلك ذوق، شكرا لك.
1: والله كله يسمع، يلا تحيه محمود الاخ محمود علوان ابو ناصر مدينه الناصري، هو بيحب اللي خاوه برشلونه، علاء جواميس من قرية الجواميس خجاد الحبيب قلبي، ولا ننسى عفيف شريف ابو محمد من مدينه الرينه، صارت الرينه بعرف. وفخر احتجارات بالعمل هو اسره واصحابه، وعثمان ابو ماس ومحمد عبد الله كينج مسد علي المدريد بلومي عبد القادر، وان شاء الله ما ننسى حدا، وعمي علاء ابو كنان وسالم خالد ابو حمد، ونهني عبد الرحيم المصطفى ابو ايهم رجوعي باداء مناسك العمره. يعني
0: شكرا لك عزيز، بارك الله فيك،
1: الله يسعدك، ليلتكم سعيده، باي.

0: إذا نحن معكم 0-64-10-101. بنقول مساء الخير لمين؟
1: ألو مرحبا.
0: يا هلا.
1: تحياتي من حسين عثمان من تخنين.
0: حبيبي يا حسين، شو أخبارك؟
1: الحمد لله.
0: تفضل يا حسين.
1: والله قلت له إيش لازم أسوي أنا؟
0: والله بدك تساوي كل خير. أنت في لك تحيات وإهداءات ولا كيف؟
1: إيه؟
0: في لك تحيات وإهداءات ولا كيف؟
1: التحيات إلى أبو الحسن.
0: حبيب قلبي يا غالي. مساء الخير لمين؟
2: مساء الخير.
0: مساء النور.
2: حابة أعلي على الموضوع اللي أنت حكيته
0: وشغلته. الله يخليكي، مين معي؟
2: مستمع.
0: مستمع، تفضل عزيزتي.
2: شغلتين اثنين ممكن يفرقوا لكم عن بعض.
0: تقدر تحط السماعة عدانك ولا صعب لأنك سايقة ولا كيف؟
2: لا عدانك.
0: اه لأنه مش مسموع مني.
2: سامع؟
0: أيوة إسا.
2: عم بحكي الموضوع اللي انت طرحته وكتير حلو.
0: شكرا.
2: شغلتين اثنين اللي بيخلي انه الحياة تصير هيك.
0: ايش الشغلتين؟
2: أول ناس أولاد حلال، لما بيكون أولاد حلال كان بنت وكان شاب، يعني كان بيكون زوجة بنت حلال بتدير بالها على زوجها وبتخاف عليه، بتخاف على أخته وبتخاف كيف بيقولوا على عيلته زي عيلتها. وإذا كان نفس الشيء الزوج نفس الشيء، بخاف على مرته على عيلة مرته نفس الشيء، كله تابع مع بعضه.
0: حلو.
2: كيف بيقولوا كله بلغ، يعني إذا أنت بتعمل خير دائما بده
0: برجع لك برجع لك،
2: وإذا بدك تعمل شر دائما برجع لك. والشغلة الثانية اللي هي أهم، المال.
0: كيف يعني؟
2: المال إذا بيفوت بين الإخوة بيخرب الدنيا.
0: من أني ناحية يعني؟ قصدك إذا كانوا مثلا متفق، يعني إذا كانوا فاتحين
2: بكلش.
0: مصلحة مشتركة قصدك؟ إذا كان
2: بكل شيء،
0: في مثال
2: أي شيء، حتى مش بين الزوجين ولا بين الإخوة ولا بين الأصحاب، كل وين ما كان. إذا أنت بتفوت صحبتك مع بني آدم وتدينه وبدينك، بتحسش حالك إلا أنت هاي الصحبة بتصير بطل زي أول.
0: في مثال هيك،
2: فأنا يقولوا أمنيتي بقى الحياة كلها مش بس لي، لكل الدنيا كلها، يعني على وان الناس اللي بترضى عن حالها ترضى اللي عبالها. يمكن هيك بصير الناس تفكر انه انا لا مش حلو اعمل هيك، ولو ما فيني من عمل هيك.
0: حلو كلامك، اللي بترضى لإلها بترضى يعني ترضى لغيرها. فهمت عليك. شكرا لك عزيزتي وبارك الله فيك. إذن نحن معكم أعزائي، بعد الموضوع الأول لا تجاور أخوك ولا تبني بملك أبوك، لاحظنا أنه في ردود فعل كبيرة جدا، وسألنا سؤال، هل المشكلة فعلا أنك تسكن جنب أخوك ولا أننا ما تعلمنا نحترم حدود بعض؟ وهل توضيح الحقوق من البداية بيحمي العيلة ولا بنعتبره إهانة للثقة؟ الموضوع الثاني

موضوع كمان مهم وحساس، الزوجة غير العاملة لا قرار لها في المنزل، هل اللي بيدفع المصاري هو وحده اللي بحق اللي يقرر؟ هل قيمة الإنسان بالبيت بتنقاس براتبه؟ خلينا أول إشي نصحح التعبير، الزوجة اللي ما بتشتغل خارج البيت ممكن تكون بتشتغل من الصبح لليل، تربية، طبخ، تنظيف، متابعة، دراسة الأولاد، رعاية أفراد العيلة. طب هذا جهد له قيمة حتى لو ما إله راتب آخر الشهر، وأحيانا تفرغها للبيت هو اللي بيسمح للزوج يتفرغ لشغله. في زوجي تركت عملها باتفاق مع زوجها، أو ما لقت فرصة، أو ظروفها الصحية والعائلية ما سمحت لها، مش منطق نحملها مسؤولية البيت وبعدين نحرمها من المشاركة بقراراته لأنها ما بتجيب دخل. طبعا الوضع المادي لازم ينحسب والطلبات لازم تراعي قدرة الأسرة، بس في فرق بين زوج بيقول إمكانياتنا ما بتسمح وزوج بيقول أنت ما بتدفعي إذا ما إلك رأي. الأولى مصارحة والثاني إلغاء للشريكة. الإنفاق يا جماعة ما لازم يتحول لوسيلة ضغط أو إذلال. بالمقابل لو الزوج فقد شغله وصارت زوجته هي اللي بتصرف، هل بصير بلا رأي ببيته؟ إذا بنرفض هالشي عليه لازم نرفضه عليه كمان. الزواج أو الزواج شراكي والقرارات المشتركة بدها حوار واتفاق، لا الراتب بيعطي صاحبه سلطة مطلقة ولا غياب الراتب بيلغي صوت صاحبه. الأولاد لما بيشوفوا أمهم رأيها مسموع وأبوهم محترم بيتعلموا أنه الاحترام ما إله علاقة بمين دخلوا أعلى. السؤال بصراحة، هل المصاري في بعض البيوت صارت مصدر سلطة بدل ما تكون وسيلة لتأمين حياة العيلة؟ وهل منقدر تعب الزوج بالبيت ولا منشوف الشغل إلا لما يكون مدفوع الأجر؟ كل هاي الأمور على 0460101.

0: 0464-101. مساء الخير لمين؟
1: مساء الورد والياسمين ابو ليانا، كيفك يا غالي؟
0: الله يخليك يا سليم،
1: اخبارك يا غالي؟ ان شاء الله بخير،
0: طمنا عنك.
1: والله مشتاق لك حبيبي ابو ليانا. الله يخليك.
0: الله يخلينا اياك.
1: شو الوضع؟ كل شيء تمام؟
0: تمام تمام يا غالي.
1: والله يا ابو ليانا شو بدنا نساوي خيا، يعني بدنا نصبر على بعض يعني عبين ما تقوم القيامه. كيف شوي شو بدنا نعمل
0: يعني؟ انت سامع الحديث من اوله؟
1: ايه اه سامع والله. وانا بقول يعني اللي بده يكسب اولاده يبعدهن بلا مؤاخذه، يعني كل واحد
0: ايش يعني يبعدهن؟ قصدك يبعدهن عن بعض، كل واحد بحاله.
1: لانه طلع زماننا شكل، زمان ابياتنا شكل. الله يكون بعون يعني الجيل الجديد هذا اللي طالع، بعرفش كيف بده يكون لقدام يعني. الله ان شاء الله انه يكون يعني
0: قد المسؤوليه يعني وقد
1: المسؤولي. احنا ربينا والحمد لله بحبوا بعض وكل شيء، بس بدك اياهن يضلن يدعوا لك ويضلن مبسوطين.

0: ويشتاكوا لبعض ويروحوا عند بعض، فاهم كيف؟ ويعايدوا على بعض بعدهم عن بعض أحسن.
1: سليم، أنت سكنت في ملك أبوك ولا اشتريت ولا شو؟
0: أنا أخذت سطح وعمرت، أنا عمرت الحمد لله.
1: أنت عمرت؟
0: آه لا الحمد لله، حياة أبوي وحياة سيدي، يعني إحنا عايشين بنفسهم رحمة الله عليهم وبسمعتهم الطيبة، وتركولنا يعني الحمد لله تركولنا أرض عندنا بالناصري.
1: آه موجود يعني.
0: وحياة أبوي أسس يعني حوافل، يعني أسس زي ما تقول شقتين 150 متر 150 متر، وإحنا كملنا.
1: كم أخو أنتو؟ سليم.
0: احنا ستة، وتوفى واحد يعني رحمة الله عليه، والخمسة ساكنين مع بعض، وجيلنا يعني الحمد لله يعني
1: مع بعض صراحة سليم يعني.
0: لا الحمد لله الحمد لله متفقين، وكل واحد يعني
1: حاله،
0: كل واحد عارف يعني بلا مؤاخذة وين.
1: بس يمكن أهون وين عليك لو كل واحد سكن بعيد عن التاني، يمكن ضل أهون شوي.
0: السجيل الجديد يعني يمكن الجيل الأصغر منا شوي صعب. الجيل الجديد إسا الله أعلم كيف بده يكون يعني الإشي، وكيف بده يكون الله يكون بعونهم، فاهم كيف؟ في متطلبات للحياة، في كذا في كذا، أعرف إذا بصبروا على بعض. يعني إحنا بوقتنا يعني كانت شوية سيارات، اليوم أكثر، بكرة بده يصير كمان زيادة.
1: أيوه.
0: فبصيرش يعني واحد يلا قص الدار وأعطي لابني، وابني بده يجيب سيارتين وبده يجي عنده دار عمه، وبصير أزمة ومركني وطلعني وفوتني،
1: هون الفيلم
0: بصير مشاكل، فاهم كيف؟ لما بقولوا لك، لما بقولوا لك هاي المنطقة يعني الأخوز ابنيها، يعني كيف بقولوا يعني لغاية ثلاث عيلات. أيوة. نيجي إحنا بدنا نسكن محل الثلاث عيلات، بدنا نسكن عشر عيلات. طب عشر عيلات تخيل انت، واحد جاي عنده صاحبه، واحد جاي عنده عمه، واحد جاي عنده اخت مرته، وكطب يا ابو ليانا،
1: دبر حالك،
0: دبر، مركني وطلعني وسكرت علي وبدي بيت وبتطلع وبتنزل.
1: قضية الموقف ايضا والسيارات،
0: ما البلدية والمجلس بقول لك هون اخوز ابنيها ثلاث عيلات، تتحمل ثلاث عيلات، تيجي انت بتقص الدار لثلاث بيوت، بتعطي ابنك 50 متر وابنك الثاني 40 متر، ويلا سردين
1: من هون بصير السردين، ومن هون بصير الأزمة، السير
0: وبصير الأزمة وبصير المشاكل.
1: طبعا
0: فاهم كيف، خلاص انت صرفت عليه كله، عمي يا ابو حبيبي روح خد مشكنتها واشتري لك شكون جديد، ويعني اذا ما فيش بالامكان يعني صح. عمر فوقك او شيء
1: صح. شكرا لك يا خي سليم، بارك الله فيك،
0: حبيبي خي،
1: الى اللقاء.

من هالأغنى الحلوة مكملين على 0-4-60-10-101. طيب احنا رايحين على موضوع تاني اللي بقول ليش صرنا نشوف اللي ناقص بحياتنا الزوجية أكثر من اللي موجود، وهي نقطة يعني متسبب خلافات كتير بين الأزواج وبالذات الأزواج اللي تجوزوا جديد. وليش فرحة أي شيء منملكه بتخلص أول ما نشوف غيرنا عنده أحسن منه؟ يمكن لأنه صرنا نقارن تفاصيل حياتنا الحقيقية بلقطات منتقاة من حياة الناس، يعني سفرة، هدية، بيت جديد، عشاء بمطعم، منشوف الصورة بس ما منعرف الظروف اللي وراها. منرجع نسأل شريكنا ليش إحنا مش مثلهم، بدل ما نسأل شو بناسبنا ونسعد في ضمن إمكانياتنا. أحيانا المقارنة بتتجاوز المصاري، يعني زوجي فلاني رومانسي أكثر، زوجي فلان بتهتم فيه أكثر. مناخد ميزة من كل شخص، منطلب من شريكنا يجمعها كلها ومننسى نشوف تعبه ومحبته الأشياء الحلوة اللي بيقدمها بطريقته. بس لازم نميز بين القناعة والاستسلام. القناعة مش إنه الزوج تسكت عن الإهمال، ولا إنه الزوج يقبل بالتجريح، ولا إنه واحد منهم يتوقف عن السعي لتحسين حياتهم. طلب الاحترام والأمان والاهتمام مش طمع، الطموح لحياة أفضل مش قلة قناعة. بالمقابل ما بيصير نستخدم كلمة اقنع حتى نهرب من مسؤولياتنا. اللي قادر يهتم ويبذل ويشارك ومقصر ما إله يطلب من شريكة أو من شريكه يقنع بتقصيره. القناعة بتصير أسهل لما يكون في عدل ووضوح، منعرف إمكانياتنا، منتفع على أولوياتنا، منشوف إنه كل واحد عم يبذل اللي بيقدر عليه، ووقتها منقدر نحلم ببيت أكبر ونضل نقدر البيت اللي سترنا اليوم ونطمح لدخل أحسن من غير ما يتحول شريكنا إلى متهم كل يوم. القناعة إني أقدر الموجود وأسعى معك للأفضل من غير ما أخلي حياتنا سباقا مع الناس. السؤال لكم، شو اللي بيستنزف الرضا بين الزوجين أكثر؟ ضيق الإمكانيات ولا المقارنة ولا غياب التقدير؟ ومتى بتكون كلمة إقنع دعوة للرضا؟ ومتى بتصير عذرا للتقصير؟ يعني بما معناه انه ايش اكثر شيء بيخلي العلاقة بين الزوجين فيه مشاكل؟ هل هي ضيق الامكانيات ولا المقارنة ولا غياب التقدير؟ 0-4-60-10-101 لكم منا دائما اطيب الامنيات.

عدنا إليكم على 064-1101. نطرح أمامكم المواضيع الثلاثة التي طرحناها ليلى، تلتقي عند فكرة واحدة: العلاقات بتحتاج احترام وحدود وتقدير حتى تظل مصدر راحة وسند. حكينا عن القرب بين الإخوة والسكن بملك الأب. القرب ممكن يكون نعمي، لكن التدخل وغياب الخصوصية وعدم وضوح الحقوق ممكن يحولوا لخلاف. المحبة بتقوى لما نحترم حدود بعض ونوضح الاتفاقات من البداية. هذا الموضوع الأول، وطبعا نقدر نسمع منكم تعقيب عن الموضوع. الزوجة، الموضوع الثاني: الزوجة غير العاملة وحقها بالقرار. غياب الراتب ما بيلغي قيمة الزوجة ولا دورها، تعبها بالبيت ورعايتها للعيلة مساهمة أساسية. الزواج شراكي والإنفاق مسؤولية، ما بيعطي صاحبه حق احتكار القرار. والموضوع الثالث كان القناعة في الحياة الزوجية. المقارنة المستمرة بتخلينا ننسى قيمة الموجود. القناعة هي تقدير لحياتنا والسعي معا لتحسينها، مع الحفاظ على حق كل طرف بالاحترام والاهتمام، مش السكوت عن التقصير. يعني القريب له محبة، والشريك له صوت، والطموح له مكان. ولما نحفظ هالثلاثة بتصير بيوتنا أهدى وعلاقتنا آمنة.

0: بنقول مساء الخير لمين؟
1: دور ابو عمر، كنا بس انا وانت قاعدين، كنا الناس صارت تحس حالها بالشتا تنام على الساعه 6.
0: هيك شكله. هيك شكله.
1: لا الموضوع
0: ابو عمر،
1: شغل البيت عندها الاولاد، وفي عندها الغسيل، وفي عندها الطبيخ،
0: ايوه،
1: وفي عندها وديها هاي على المعهد ورجعها من المعهد، هاي مرتي، انا بحكي لك عن مرتي.
0: يعني انت مرتك
1: وديهن على الخيل.
0: ايوه
1: ابو عمر، هيك بتقول لي، بقول لها انا بتل ابيب، بقوم بالبيت انا، تعرف يعني عشاني قال بس تغني بتل ابيب، بقول لها انا بتل ابيب، يعني خلص يعني خذ المهم للاخر.
0: اها
1: يعني لا مرات يعني بروح، يعني اذا بختار بروح بجيب ولد من المدرسه، بودي ولد من المدرسه. بس في عندها شغله،
0: اغلب الشغل هي اللي بتقوم فيه يعني بالبيت.
1: هي عندها كل الشغلات مناح، بس في شغله واحد هي عن جد بالفعل بدها تشتري إشي بتسالني.
0: ليه؟ ليه بتسألها؟
1: عشان تعرف شو ميزانياتنا، شو حدودنا، شو في علينا، شو فيش علينا.
0: حلو حلو.
1: بقول لك صراحة يعني.
0: وبس انت يعني عادة بتقبل؟
1: مبسوط، انا مبسوط ومكيف عالبي زي العسل، وبساعد الاولاد الكبار قبل الصغار، كله نفس الشيء عندي سواتي.
0: الله يحمي لك اياهم.
1: وفيش فرق، بفرقش بين ولد صغير وكبير.
0: حلو.
1: الكبير شو بده امرك، والصغير شو بده امرك. يعني بالاخر انا بشتغل والحمد لله ونذكر الله، واللي بقدر عليه ما بديش أقصر مع حدا.
0: أكيد.
1: من اتجاه عيلته الواحد شو بقدر أسوي أنا حاضر، يعني لأهلي ولا
0: الله يخلي لك ولا أهلك يا رب.
1: هاي هي يعني بالآخر عم زويد ما حدا ميخد معه إشي. أنا بدي أقول لك إياها، بقول لك الدين لله والوطن لله، الدين لله والوطن لله، وفيش إشي إلنا إحنا إشي بالدنيا، إحنا رحلة، حتى المصاري ربنا بعت لنا اياها وسيله اللي نعيش فيها.
0: طب شو مع القناعات المقارنه المستمره بين
1: اقول لك شغله، بترجع انت بتحكي عن جد مرات بتصدق انا يمكن صار سنتين مش شارب بوط.
0: يا الله.
1: مش قصه مصاري.
0: ليه؟
1: خلص انا بحب الاولاد هيك اشوف اللابسين شاريين.
0: انت بتحب انه اولادك
1: عاملين والله انا شو يعني، انا عندي هالبوط مش اني معيش مصاري، لا بقدر اشتري. بس بقول يا توحلي ومرتب
0: والله ما
1: بدك تشتري اواعي. بتجيب لي يعني اواعي محترمات وحلوات بتحب تلبسني وتسوي لي، وحتى لما بدي اروح على عرس،
0: لما
1: بدي اروح على عرس
0: ايوه.

0: لا بلاقي الأواعي مكويات بتحضر رياهن، يعني بتحبني أكون منظري يعني إنه تعرف مرتب.
1: طب شو بدك أحلى من هيك يعني؟
0: لا الحمد لله، نشكر الله الحمد لله. أنا بقول لك إياها أنا مبسوط ومكيف الحمد لله.
1: الله يخلي لك زوجتك ويظل لك دايما فوق
0: راسي، وخلي لك هالبنات وهالحبايب. يا عمي شوف الآخر الواحد، الكلمة الحلوة زي ما قلت أنت طالع. من يوم السبت
1: نعم.
0: الكلمة الحلوة طالعة يعني مرات بتعصبني الواحد، مش بتعصبنيش، احنا بني آدمين
1: مزبوط،
0: بس انه بالآخر يعني كمان كلمة بتأسف ولا كلمة حقك علي
1: معلوم
0: مش رايح ينقص من وزنك،
1: مش رايح لا لا
0: انا بطفر طلع بتعصبن، اما خمس دقايق
1: بتكون مرتاح
0: خلاص رايق ومبسوط ومكيف. وحتى تعرف في نسوان تستغل الفرصة هاي لما انت متعصبن بتدشرك عصبان
1: مزبوط،
0: لما انت بتروق بتيجي تطف شوفتها سنتي خلص انت بتقول يلا ما احنا تعصبنا يلا مشي.
1: انا بدي اتشكرك يا غالي
0: الحمد لله. هلا هلا عم
1: تقول مساء الخير لمين؟ الو احنا مكملين. عبد المجيد عبد الله يا بعدهم، وان شاء الله البعد بيكون قريب.

قبل ما نختم حلقتنا الليلة، يمكن في حدا سمعنا هو زعلان من أخوه أو موجوع من شريك عمره أو حاسس إنه تعبه بالبيت ما حدا شايفه. لهذا الشخص بدي أقول اسمع شو بدي لك. إلك حق تنسمع وإلك حق تتقدر، ولكل واحد فينا خلينا نسأل حالنا إمتى آخر مرة شكرنا اللي معنا؟ إمتى سمعنا للآخر من غير ما نجهز ردنا؟ إمتى قلنا له أنا شايف تعبك وبقدر كل اللي بتعمله؟ مش كل خلاف بينحل بكلمة، بس الكلمة الحنونة ممكن تفتح باب سكرته القصوة. وسامحني صادقة أو كيفك من القلب ممكن تكون بداية رجعة كنا محتاجينها من زمان. الليلة قبل ما تناموا قربوا من أحبابكم بمحبة، احترموا مساحتهم، اسمعوا وجعهم، ما تخلوهم أو ما تخلوا العتب ينسيكم الأيام الحلوة لجماعتكم. شكرا لكل قلب شاركنا ولكل حدا أعطانا من وقته وحكايته. الله يجعل في بيوتكم السكينة وفي قلوبكم الرضا وبينكم كلاما طيبا ما بينقطع. شكرا عاد ياسين في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. شكرا بدي كرام أشرف على هذا اللقاء. تحية لزميل أدهم حبيب الله في غرفة الأخبار. مني أنا دوري الزرقاوي كل الحب. تصبح على خير وعلى قلب أخف من اللي بدأت في الليلة. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

تمام، 10 في إذاعة الشمس، وإليكم نشرة الأخبار. رفعت السرية عن قيام جهاز الأمن العام الشباك بإجراء تحقيق مع الطيار العماني، وذلك من خلال تواجد فريق من جهاز الشباك في دولة الإمارات. نقل السفير البريطاني لدى إسرائيل رسالة حادة إلى جهات إسرائيلية مفادها بأنه في حال أبقت إسرائيل على قرار إغلاق القنصلية فإن لندن ستتخذ خطوة مماثلة تتمثل في طرد 27 دبلوماسيا إسرائيليا من السفارة في لندن. أفادت مصادر فلسطينية بأن عشرات المستوطنين صعدوا من اعتداءاتهم على المزارعين الفلسطينيين وموسم الزيتون في عدد من قرى وبلدات محافظتي رام الله ونابلس، وقاموا بسرقة ثمار الزيتون. ميدانيا ارتقى فلسطيني وأصيب آخران بجروح خطيرة برصاص الجيش بزعم محاولة تنفيذ عملية دهس عند مدخل بلدة بني نعيم شرقي مدينة الخليل، كما أعلنت مصادر طبية عن إصابة فلسطيني آخر برصاص قوات الأمن بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن شرق مدينة رام الله. أصدر الإحصاء الفلسطيني بيانا صحفيا بمناسبة اليوم العالمي للإسكان ويوم الإسكان العربي، قال فيه إن إسرائيل دمرت أكثر من 82% من مباني غزة، كما تضيق الخناق على الفلسطينيين في الضفة. يعقد في مدينة يافا اجتماعا طارئا بحضور شخصيات من المدينة من أطر مختلفة، وذلك لبحث قضية الاعتداء الذي تعرض له الأب قسطنطين نصار راعي الكنيسة الأرثوذكسية في المدينة من قبل رجال الشرطة، وهي الحادثة التي أثارت ردود فعل غاضبة داخل المدينة وسط قلق متزايد من الاعتداءات على خلفية دينية وقومية وعنصرية.

0: أصدرت دائرة الإجراء أمرا قضائيا أبطل إجراءات الإخلاء بحق عائلة محمود عرار من مدينة طمرة والتي كانت محددة ليوم الخميس المقبل. وقال المحامي المترافع علاء محاجني لإذاعة الشمس إنه بموجب القرار تم تجميد جميع إجراءات الإخلاء في الملف كي يتاح للعائلة رفع دعوى قضائية ضد دائرة أراضي إسرائيل لإجبارها على تسوية حقوقها في الأرض. وإلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على نحو التالي: في القدس 18، الجليل الأعلى 17، طبرية 20، الناصرة 21، حيفا والساحل 21، يافا وتل أبيب 20، في النقب 18، أما في لات 24 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: تمام 11 في إذاعة الشمس، وإليكم نشرة الأخبار. رفعت السرية عن قيام جهاز الأمن العام الشباك بإجراء تحقيق مع الطيار العماني، وذلك من خلال تواجد فريق من جهاز الشباك في دولة الإمارات. نقل السفير البريطاني لدى إسرائيل رسالة حادة إلى جهات إسرائيلية، مفادها بأنه في حال أبقت إسرائيل على قرار إغلاق القنصلية فإن لندن ستتخذ خطوة مماثلة تتمثل في طرد 27 دبلوماسيا إسرائيليا من السفارة في لندن. أفادت مصادر فلسطينية بأن عشرات المستوطنين صعدوا من اعتداءاتهم على المزارعين الفلسطينيين وموسم الزيتون في عدد من قرى وبلدات محافظتي رام الله ونابلس، وقاموا بسرقة ثمار الزيتون. ميدانيا ارتقى فلسطيني وأصيب آخران بجروح خطيرة برصاص الجيش بزعم محاولة تنفيذ عملية دهس عند مدخل بلدة بني نعيم شرقي مدينة الخليل، كما أعلنت مصادر طبية عن إصابة فلسطيني آخر برصاص قوات الأمن بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن شرق مدينة رام الله. أصدر الإحصاء الفلسطيني بيانا صحفيا بمناسبة اليوم العالمي للإسكان ويوم الإسكان العربي، قال فيه إن إسرائيل دمرت أكثر من 82% من مباني غزة، كما تضيق الخناق على الفلسطينيين في الضفة. يعقد في مدينة يافا اجتماعا طارئا بحضور شخصيات من المدينة من أطر مختلفة، وذلك لبحث قضية الاعتداء الذي تعرض له الأب قسطنطين نصار راعي الكنيسة الأرثوذكسية في المدينة من قبل رجال الشرطة، وهي الحادثة التي أثارت ردود فعل غاضبة داخل المدينة وسط قلق متزايد من الاعتداءات على خلفية دينية وقومية وعنصرية. أصدرت دائرة الإجراء أمرا قضائيا أبطل إجراءات الإخلاء بحق عائلة محمود عرار من مدينة طمرة، والتي كانت محددة ليوم الخميس المقبل. وقال المحامي المترافع علاء محاجني لإذاعة الشمس إنه بموجب القرار تم تجميد جميع إجراءات الإخلاء في الملف كي يتاح للعائلة رفع دعوى قضائية ضد دائرة أراضي إسرائيل لإجبارها على تسوية حقوقها في الأرض. وإلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على نحو التالي: في القدس 18،

جليل الأعلى 17، طبرية 20، الناصرة 21، حيفا والساحل 21، يافا وتل أبيب 20، في النقب 18، أما في لات 24 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: تمام الثانية عشرة في إذاعة الشمس، وإليكم نشرة الأخبار. رفعت السرية عن قيام جهاز الأمن العام الشباك بإجراء تحقيق مع الطيار العماني، وذلك من خلال تواجد فريق من جهاز الشباك في دولة الإمارات. نقل السفير البريطاني لدى إسرائيل رسالة حادة إلى جهات إسرائيلية مفادها بأنه في حال أبقت إسرائيل على قرار إغلاق القنصلية فإن لندن ستتخذ خطوة مماثلة تتمثل في طرد 27 دبلوماسيا إسرائيليا من السفارة في لندن. أفادت مصادر فلسطينية بأن عشرات المستوطنين صعدوا من اعتداءاتهم على المزارعين الفلسطينيين وموسم الزيتون في عدد من قرى وبلدات محافظتي رام الله ونابلس، وقاموا بسرقة ثمار الزيتون. ميدانيا ارتقى فلسطيني وأصيب آخران بجروح خطيرة برصاص الجيش بزعم محاولة تنفيذ عملية دهس عند مدخل بلدة بني نعيم شرقي مدينة الخليل، كما أعلنت مصادر طبية عن إصابة فلسطيني آخر برصاص قوات الأمن بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن شرق مدينة رام الله. أصدر الإحصاء الفلسطيني بيانا صحفيا بمناسبة اليوم العالمي للإسكان ويوم الإسكان العربي، قال فيه إن إسرائيل دمرت أكثر من 82% من مباني غزة، كما تضيق الخناق على الفلسطينيين في الضفة. يعقد في مدينة يافا اجتماعا طارئا بحضور شخصيات من المدينة من أطر مختلفة، وذلك لبحث قضية الاعتداء الذي تعرض له الأب قسطنطين نصار راعي الكنيسة الأرثوذكسية في المدينة من قبل رجال الشرطة، وهي الحادثة التي أثارت ردود فعل غاضبة داخل المدينة وسط قلق متزايد من الاعتداءات على خلفية دينية وقومية وعنصرية. أصدرت دائرة الإجراء أمرا قضائيا أبطل إجراءات الإخلاء بحق عائلة محمود عرار من مدينة طمرة، والتي كانت محددة ليوم الخميس المقبل. وقال المحامي المترافع علاء محاجني لإذاعة الشمس إنه بموجب القرار تم تجميد جميع إجراءات الإخلاء في الملف كي يتاح للعائلة رفع دعوى قضائية ضد دائرة أراضي إسرائيل لإجبارها على تسوية حقوقها في الأرض. وإلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على نحو التالي: في القدس 18، الجليل الأعلى 17، طبرية 20، الناصرة 21، حيفا والساحل 21، يافا وتل أبيب 20، في النقب 18، أما في لات 24 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الصداع لسه تعبك؟
1: سلامتك يا سميحة هاني. في حاجة؟ صداع فظيع ماسك دماغي.
0: تحب نقوم؟
1: نستنى.
2: مش معقولة الآن؟
1: أنا متهيألي لو كان جوزي دكتور عمري ما يجيني صداع أبدا.

0: مؤاخذة، أنا متأسفة يا جماعة، كنت أحب أقعد معاكم لكن تعبانة أوي.
1: سلامتك. ألف سلامة. على إذنكم، فرصة سعيدة أوي تشوفنا كلنا.
2: مع السلامة، أنا هتصل بيكي بكرة عشان أطمن عليكي.
0: ميرسي أوي يا دوري.

بيض شعر بسنينك يا جدي وبعدك في الغدر شيخ الشباب.

لعب وحاجات جايبه معاها شنطه فيها والزوبه بتقول وك وك وك.

ليلة عنده فرحنا قال دعانا الزيلة عنده فرحنا وضعنا حنة

فرحنا فرحكم يا حسن وليلى فرحنا ومع الأحباب مر العيش طال.

0: العتابة مع الميجنة مثل الحبيب مع حبيبه. لك الله يجمع كل حبيب بحبيبه. صلوا
1: على محمد مكحولة العادلة الله عليك.
2: يابا أهلا بالشرف الحفلة وحلوا كرام عقدة المهموم حلوا. يابا أهلا بالشرف الحفلة وحلوا كرام عقدة